يحلمون بالعودة أكثر مما يحلمون بالرحيل. ويقول حكيم أيضا: ليس هناك سوى شيء واحد يجعل الحلم مستحيلا، هو الخوف من الفشل. ونختم بهذا القول: الأغنياء لا يبذرون مالهم إطلاقا، وحدهم الفقراء يفعلون ذلك. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجمل. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيد الشعري، أمام المصدح فيصل الجسمي.

أحبك مهما تمادى البعاد ومهما افترقنا بهذا الطريق، فإنك نبض أحب غنى وأمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا موجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

كانت هذه رائعة النهر خالد، كلمات حسن إسماعيل والحان وغناء موسيقى الجير محمد عبد الوهاب. المشوار متواصل في النهر خالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم مجيا الشعري، فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اخترنا لكم كوكتيل تونسي. نبدأ من أغنية كتبتها رشيد المجري والحان الشاذلي أنور وغناها شحرور الخضراء يوسف التميمي. سافر ما جناش.

كانت هذه رائعة يخيل سالم، وهي أغنية إنتاج 1945 لحنها الدكتور صالح المهدي، زرياب تونس. المشوار متواصل في النهار الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. أنتم على دسفاقس اف ام، معكم مجيء الشعري، فيصل القاسمي، الاختيار الموالي كلمات عبد الوهاب محمد، الحان الشيخ سيد مكاوي، وهي من أجمل أغاني وردة الجزائرية أوقاتي بتحلون.

كانت هذه وردة جزائرية وقاتي تحلو إنتاج السبعينات من القرن الماضي. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا لحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والأخراج الإذاعي منجية الشاري، أما المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع رائعة أخرى من رائع الفنان الكبير خالد فريد الأطرش، وهي أغنية من كلمات محمود بيرم التونسي وألحان فريد أول همسة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. أترككم في أمان مع هذا النغم الخالد لفريد أول همسة.

وياك بحبك في قربك في قربك وبعد بحبك في قدرك في قدرك وبك بحبك بحبك بحبك لوحدك.

بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد.

0: صوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد وسلاتي.
1: والله يا ست بدرية ظرنتها صليحة طلعت خايبة. انت تحبها ويتكرك.
2: وين قابلتها؟
1: في الشارع هاك، ولت تدور وتعكل حالتها تقرب والفضايح، وما صدقتاش اللي قالته فيك الكل.
2: اش قتلك؟
1: قالت كلام ما نجمش نعاوده، اما عرفت حقيقتها غدارة. قلت لها بدرية لليتك التراب اللي تمشي عليه خير من وجهك، دزت لي وهربت. والله كان خلطت عليها الا ما نعشنها.
2: بقدرة ربي نطلع منها القديم والجديد.
1: ونايا معاك هحليلي وكان نشدها.
2: امي لهنا فرد راي، شوفيلي وين ساكنه وما عليكش الباقي.
1: لا لا هكاك تدلل.

0: أمان يا وحش.
1: يا صالح هني في قلبك.
2: باهي تو ناخذ بخاطرك ونقص.
1: حتى الجيران بداو يفيقوا بيك.
2: انساف الحومة يسخيلوني فنان يمسوا عليا ويصبحوا، عادك بهم ندوني للعرس.
1: ما تعمليش صحبة مع النساء. وزيد نذكرك يا للا، سكننا في حومة ما نحبوش كون يعرفنا فيها. بدرية ما ستكشي راهية، واني ماشي أنا يعني.

0: طولت هيا بالجسم فوق العام وانتي تلوج زعما تلوج بالحق.
1: اش نعمل يا ست بدري، والله تعذبت بقدرة ربي نجاها والرجع حالك.
0: كي تلقاها ما عليكش فيها، ديها في قلبي. اللي مخوفني يا بالجسم انتي مازلت تحبها.
1: نحبها اعوذ بالله، وش فيها هي ما يتحب؟ كنت نحب صوتها.
0: صوتها كان نسمعك تحكي بيه لحد لما انطردك.
1: بيناتنا بيني وبينك صوتها يعجبني، اما شوف من اللي عملت هك العملة اكرهت.
0: طال الوقت يا بالجسم، نحب نعرف هي وين
1: جسد بدري وعدتك نجاه نلقى

0: أعجي براس بايك ربي يخليك عام ونا نجري تصوري مشيت حتى لدشرة نبر وانت يخت
1: حتى انت بالقسم كان يختها ونسيت مشيت دخلت مشي على روح
0: وين مشت نحب نعرف وين مشت راني مازلت نحبها
1: قداكش على نيتك هذيك تلقاها عرست بواحد يسكن في الجنوب
0: الكلام هذا صحيح على الجاية
1: أتحب الصحيح صالحة ما عدتش تكلمني عليه أنا نخدم راني تو مانيش فاضية بيك وبه
0: نا صالحة وعدتني وناي نحبها هي ما تخونش العهد لكن نقول لي بركة وين مشت
1: فيق على روحك بالقسم البنية كي جاها مكتوبها راهي ما تستناش
0: شوف يا عجي براس اللي عز عليك براس صبيك هي وين انت اختها وتعرفي عليها كل شيء
1: يا والله مضبع
0: هبنتي مضبع هبنتي مسكين قولي بركة صالحة وين

0: يا مرحبا الفنانة الشهيرة بدرية.
1: سي حسون وعينك بربي، نحب نعرف علاش وليت تغيب كل سهرة، وانا نقول المرة هذي يحضر.
0: والله ظروف والخدمة شادة بعضها، ملي وليت ندافع على السياسيين ضعت.
1: بربي قل لي اشكون هالمهبول اللي يدافع على الناس يحبوا يخرجوا فرنسا، ناس مجنة.
0: انا حسونة بن عمار كبير المجنة، والله سخفت عليهم. الناس يدافعوا على الحق، يمكن يوصلوا الهدف وممكن يموتوا ما يخلطوش، على هذا ندافع عليهم انا بلاش.
1: الحزب الدستوري مقسوم على اثنين، واللي تقول عليهم مناضلين ولاو يكرهوا بعضهم اكثر من اللي يكرهوا فرنسا. انت كيفاش تحبهم ينجحوا؟ اكثرهم ما عندوش حق قهوه في جيبه.
0: هي ما تعبين على الناس والناس ساكته، تعبين على البلاد واهل البلاد راضين باللي يحكمهم. لكن اللي يعجبني فيهم يا بدريه صادقين مخلصين، يدافعوا على فكره في صالح البلاد والعباد. باه يقول لي جاشي الباجي السرداحي
1: الليلة موعد الحفلة، كانوا لهنا عطاو يحضر، أما الباجي السرداحي مغروم بالمروك.
0: نحبوه يدرب تلامذة على الكمنجة والعود لين يرجع خميس الترنان من الجزائر. باه يقول لي اش عملت يا بدرية في خصوص الطفلة اللي كانت في دارك؟
1: ما تفكرنيش فيها، هذيك دوسيها عند الجندرمة برا، عاد انت دافع عليها.
0: نعرفك اللي تفركس فيها، قلت يمكن عندك خبر.
1: انا فركس عليها باش ناخو حقي، اما انتم تفركس على واحدة عربية وزيد ما عنديش حتى صوت.
0: هي الصوت اللي سمعته ويصلح للرشيدية، صوت يمشي مع الغناء القديم، صوت ما ننساهش.
1: ويا ديني إيهاكم سجلتوا معايا ومع فتحية خيري وحسيبة رجدي، ما يكفيكمش؟
0: انتم أصواتكم متاع مدينة متاع بلدية متاع رقي وتراث رشيدية عتيق. باي خلينا توا شوف كان ريت الباجي السرداحي ولا بشير فهمي أعلمهم.

0: مشيتها وخيالها وقدمت. والله ما نضيع فيها نلعبوا ما توك نكلمها وتطلع مش هي. يمكن تعمل لي شو تعرفش كيفاش نتبعها خير هاو كسف سيري والخامة. هاي قد دخلت للدار زعم هي مش تعمل صريحة في حومة كما هذه. خسارة ضيعت برشا وقت. هاو شي بضاية ونسهل. عمي مسيك بالخير.
1: مسيك ويهنيك.
0: بلا شكون اللي يسكنوا في الدار هذي؟
1: الكري يدخلوا يخرجوا من غير ما نعرفهم. وانت شحاش؟
0: لا واحد نعرفه اللوج عليا تخلطت علي الحامة وبرا.
1: وش اسمه؟
0: وش اسمه؟ اي وش اسمه؟ اي اسمه؟ لا يسمه على طرف السير يجيلك وربي.
1: اسمعني ننبه عليك حميازي نظيف. ريتك تتبع في امرأة لين دخلت الدار ما زلت تدور في الحومة نقصوا لك رجلي. هيا تقلع.
0: عمي أخي علاش والله راني على نيتي ولا على نيتي؟
1: على نيتك وين النية وانت تقلق في نساء الحومة؟ يا لولا
0: هاودي
1: يا لولا
0: هاودي صلي على النبي.

0: آه يا ست بدرية، والله كان شدوني لحمي ما يعملوه مرقاز.
1: بسم الله عليك يا بلقاسم، مثبت اللي هي
0: مشيتها وقدها هما، وكيف دخلت للدار احبست، لقيت ثم شايب قاعد، قلت ضايا يعرف ويا ريتني ما سالته، راه مجمعة لحوم العربي يحلموا بالشرف. يا بنتي واش نقول لك، تقولش عليهم ساكنين في البادية، يقوى عليهم ربي.
1: عس عليها من بعيد، كان طلعت هي ما تكلمهيش، هيت لي نمر الدار والباقي عليا.
0: ست مدريش بيك الحامة ذيك معاش ندخلها كي كمروني غادي، والشايب هذاك الشايب هذاك كلا على قلبي وشرب، ما عنده حتى خدمة، نهارك كلها بارك قدام الدار.
1: اي هي تخرج بالسفساري والخامة، وانتي البس قشبية ولف بالشيش، ما تكثرش من الدوران في الحومة، فهمت؟
0: فهمتك ست بدري.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، ريدا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجولي، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان لحام.
4: نضع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت حوائجنا وسال الماء.

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقنين عطاء.

إن ظل دربك لحظة أو صابك التعب الألم أو جاءك الخبر اليقين بأن زائرك الألم أو تهت في صحراء موبقة ورجعت تبكي من ندم وعجزت عن تفسير ما يأتيك من تيه الوهم. أقم الصلاة فنورها سيضيء دربك في الظلم.

حسين. إخراج

بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

حبيبي يا كل عمري، دعني أعترف لك اليوم. لقد لمحت طيفك في ليل الطول، لمحت طيفك يناديني في لجاجة الروح، وطوال ساعات اللقاء مع طيفك كنت أسكب بين حنايا الوشد لهفة اللقاء بك، ولهفة المحب للرجاء. ووقتها

طوال ساعات اللقاء مع طيفك حبيبي، كنت أسكب بين حنايا الوشد لهفة اللقاء بك ولهفة المحب للرجل. ووقتها كنت ألوذ بين سنايا عينيك كي أحظى بلقائك، ولكن طيفك عند نهاية المطاف لملم نفسه ولاذ بالرحيل ولم يترك لي سوى ذاك السر. ولكنني لحظتها قررت أن أراك من جديد.

له ذات يوم: حبيبي شدني إليك، عندها سأكون بين يديك كل الوقت، ولكن عليك أن تفهم أن حبك لي هو الذي يشدني إليك، فأنا حبيبي أنا امرأة لا تفهم إلا لغة واحدة، هي أن تحبني كل الوقت، ولذا

أكبر ليكون. قال لها: حبيبتي، أعرف جيدا عندما قلبك يكبر، وأعلم أن نقاء حبك لي كطير محرر يحلق دون قيود تذكر، فدعي زهور حبك تتفتح. حبيبتي، دعي زهور حبك

ارحمني من حب رماني.

عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني. انا عايزك تصرحني حتى ولو تجرحني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 41 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. ما يزال الكلام عن أهل غزوة أحد، فقد أرشد الله المسلمين في الآيات السابقة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يحزنوا أو يضعفوا، وأن ما أصابهم من المحنة والبلاء جاء على سنة الله الثابتة في المداولة بين الناس، وبه يتميز أهل الحق والإيمان، وكان فيها تقوية معنوية وتسلية للمؤمنين كي يتربوا على التحلي بالصفات التي ينالون بها النصر والفوز في جميع أعمالهم. ونصل اليوم إلى آيات تبين طريق السعادة في الآخرة والدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. تدل هذه الآيات على أحكام تتعلق بنفسية الإنسان ومواقفه التي يمر بها في الحياة، من خوف وضعف وتردد وإدبار وانهزام وسطحية في التفكير، بالرغم من وجود أصل الإيمان الذي ينبغي أن يكون مذكرا بالثبات والجرأة والشجاعة والإقدام وقطع طريق العودة إلى سبيل الكفر والكافرين وعدم التأثر بموت القائد أو النبي. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كلمة لما للنفي مثل لم، لكنها أشد نفيا. هل ظننتم أنكم تدخلون الجنة دون أن تختبروا في إيمانكم؟ هل ثبتتم وأنتم تجاهدون الأعداء؟ وهل صبرتم على مقاومتهم؟ لا، لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وتختبروا، ويرى الله منكم الصابرين على مقاومة الأعداء. ومثل هذا قوله تعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولو حصل منكم ذلك لعلمه الله تعالى منكم وجازاكم عليه بالنصر والفوز في هذه الغزوة، كما يجازيكم في الآخرة بدخول الجنة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا خطاب لبعض المؤمنين الذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لهم يوم كيوم بدر، ويتمنون أن يلقوا الأعداء ويصيبوا من الخير مثلما أصاب أهل بدر، وينالوا كرامة الشهادة كما نالها شهداء بدر. وهؤلاء هم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المشركين، وكان رأيه عليه الصلاة والسلام الإقامة بالمدينة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون إليه وتودون مواجهتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا، فالظفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا يكون بالأمان والتمنيات، وإنما بالثبات والصبر. فلما كان يوم أحد ولا جماعة منهم فعاتبهم الله على ذلك. روي عن الحسن البصري أنه قال: بلغني أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن، فابتلوا بذلك، فلا والله ما كلهم صدق. فأنزل الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت. وتمني الموت معناه تمني الشهادة في سبيل الله، لا تمني قتل الكفار لهم، فذلك معصية لا تجوز. وهذا هو مراد المسلمين وسؤالهم من الله أن يرزقهم الشهادة، فهم يسألون الصبر على القتال لنصرة الحق ولو قتلوا وذهبت نفوسهم دونه. إذن لقد تمنى الشهادة جماعة لم يشهدوا بدرا، حتى إذا دارت معركة القتال مع الأعداء في أحد وشهدوا اشتباك الرماح واصطفاف الرجال للقتال، جبنوا وضعفوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى السهام. وقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. ومعنى قوله تعالى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي شهدتم الموت وعاينتم من قتل من إخوانكم وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا، وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت وعلى ما تسببوا فيه من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاحهم عليه ثم تراجعهم وعدم ثباتهم.

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يوم أحد ما كاد المشركون ينسحبون حتى نادى الرماة بعضهم بعضا يجمعون الغنائم وتركوا أماكنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يتركوها مهما حصل. انتهز خالد بن الوليد الفرصة ولم يكن قد أسلم حينها، وهاجم بجيشه منطقة رماة السهام، وأحاط رجاله برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابوه بجراح، والتف الصحابة الكرام حوله يحمونه، وأشاع المشركون أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل، ونادى مناد: ألا إن محمدا قد قتل، فارجعوا إلى دينكم الأول. فأنزل الله تعالى الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.

مستمعي الكرام، هذه الآية مقدمة وتهيئة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها التذكير بأن الإسلام لا ينقطع بموته، وتقرير لحقيقة ثابتة ولأمر مؤكد، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم واحد من البشر، وأنه سيموت كما يموت جميع البشر، وأنه لا يتميز عن سائر البشر سوى بالرسالة التي وهبها الله تعالى له ومنحه إياها، وأن هذه الرسالة لا تقتضي بقاءه أو خلوده، إذ الرسل الذين سبقوه قد أدوا رسالتهم في الحياة كما أمرهم خالقهم ثم ماتوا أو قتلوا. وما دام الأمر كذلك، فمحمد صلى الله عليه وسلم سيموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى كما مات الذين سبقوه من الأنبياء، وكما سيموت جميع البشر. فكأنه تعالى يقول للمنافقين: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وسيكون مصيره إلى الموت إن عاجلا أو آجلا، كما هو شأن سائر البشر الذين اصطفى الله تعالى منهم رسله، إلا أن رسالته التي جاء بها من عند الله لن تموت من بعده، بل ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يصح أن يضعف أتباعه في عقيدتهم أو في تبليغ رسالته من بعدهم، بل عليهم أن يستمسكوا بما جاءهم به وأن يدافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي ومن حصل له ضعف ورجع عن دينه وعن مقاومة الأعداء فلن يضر الله شيئا بما فعل، بل يضر نفسه بتعريضها لغضب الله وعذابه، والله تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وهو القادر على أن يعز دينه ويجعل كلمته هي العليا، ولا يحول دون ذلك ارتداد بعض الضعفاء والمنافقين على أعقابهم، فهو سيثبت المؤمنين حتى يقيموا دينه وينشروا دعوته، وهو الذي بيده الخلق والأمر، وهو القادر على كل شيء. وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة وشكروا الله عليها بأن قاموا بطاعته واتبعوا رسوله حيا وميتا. هؤلاء سيمنحهم من فضله ورحمته في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

الظل، الأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين.

راحتك وطمأنينتك. فتوكل على الحي الذي لا يموت، وقل يا رب زين صدورنا

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

الحياء من ثلاثة أوجه: حياء من الله سبحانه وتعالى، وحياء من الناس، وحياء المرء من نفسه. فإنه من استحيا من الله ولم يستحي من الناس فقد استهان بالناس، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من الله تعالى فقد استهان بالله، ومن استحيا من الناس ولم يستحي من نفسه فليس لنفسه عنده قدر.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أولى إطلالتنا الأخبارية لنهار اليوم، أسعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من اليوم اختبارات النوفيام. اليوم انطلاق وتسجيل بخدمة الأرسالية القصيرة للحصول على نتائج البكالوريا. إطلاق تحذيرات من قبل الحماية المدنية ووزارة الفلاحة بعد تدفق كميات هامة من المياه جراء عطب فني بأحد أبواب سد ملاك بولاية جندوبة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يدشن اليوم محطة تحلية المياه بصفاقس. اليوم انطلاق موسم الحصاد بمعتمدية الحنشة من ولاية صفاقس. منتدى علمي اليوم بصفاقس حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة. افتتاح الدورة العاشرة لمنتدى الجبال اليوم بصفاقس بترتيب من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. اليوم انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة من مرسيليا نحو ميناء حلق الوادي. وفي العالم، طهران تؤكد أن مذكرة التفاهم مع واشنطن دخلت حيز التنفيذ، والرئيس ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي في قصر فرساي بباريس. نقطة نهاية عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس مع زميلة هند الأسود ورفقها في الإخراج الزميلين منعم جمل وأمير الجاموسي. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

عسلمتكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم فل وياسمين. تحية لكل من يسمع فينا توا، لكل من يتابعنا، لكل من قام على صوتنا اليوم في هالصبحية هذه، عشان نهاركم أحلى ليام. اليوم نتلقاو بتاريخ 18 جوان 2026 ميلادي، لموافق لثلاثة محرم 1448 هجري، وعشرين يوم في فصل الصيف. الشروق لهذا اليوم كان الساعة 5:03 قبل ساعة بالضبط من توقيت توا. أوقات الصلاويت لهذا اليوم الظهر في نص النهار و 25 دقيقة، العصر 4:05، المغرب في 7:36، والعشاء إن شاء الله بش يكون في 9:30. بالنسبة لعناوين الأخبار، كما لاحظتوا فما العديد من الأخبار والأحداث المهمة جدا. 32 ألف مترشح يجتازوا بداية من اليوم اختبارات النوفيام، وأكيد فما بارشة أولياء اليوم اللي هما ينتظروا في هذا اليوم الحدث بالنسبة لصغيراتهم، لأنه صغارنا تولي والنوفيام زادا يعتبر نقول باك بلان صغيرة اللي يبدو من خلالها يثقوا في رواحهم أكثر، يبدو يواجهوا في الامتحانات، وفي نفس الوقت يعيشوا التجربة هذه متاع الامتحانات الوطنية. ربي نجح صغيراتنا الكل، إن شاء الله ربي يحفظكم وين ما كنتم. وتحية لكل أولياء اللي يبدو معنا توا في هذا اللقاء، يعيشكم كيف العادة. الملاحظة سيرية المفعول، مش لازم ذيك ستريس الصباحي، مش لازم ركز مليح، مش لازم رد بالك على روحك. هذوك الملاحظة تركم قلتهم قبل توا، ميسالش مشي مع محبتي الكاملة والخالصة ليك، وربي يوفقك وينجحك. تكفي الجملة هذية شي مشي وهما مرتاحين البال، لأنه تعرفوا ش معناتها ستريس اللي يبدي وهما معمرين به من الصبحية. تحية ليهم الكل، ربي نجح وليداتنا. تحية اللي كيف الموجود معايا اليوم، تحية كبيرة للثنائي. اليوم عنا الإخراج الفني الصوتي والإخراج بالنسبة للديجيتال، صوت وصورة نوصلوا لكم. بالنسبة للصوت تحية كبيرة لأمير الجاموسي، وبالنسبة للصورة تحية كبيرة للدكتور منعم جمال. هذا هو الكيب الموجود معايا في الصبحية لأنسكم في الصباح. أقولكم إن شاء الله نهاركم زين. هند تحييكم، إن شاء الله نهاركم أحلى الأيام. نبدأ لقانا اليوم حتى لتسعة متاع الصباح، نهاركم زين. نبدأ يوم على غنية.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل. كما سبق وقلت لكم اليوم العديد من الأخبار إن شاء الله باش نتابعوها بحيثياتها اليوم من هنا من استوديوينا وقسم الأخبار، وتحية كبيرة ليهم هما. أكيد اليوم نحكيه على انطلاق موسم الحصاد بمعتمدية الحنشة. إن شاء الله احنا نقول موسم الحصاد هذي يا ربي بالخير والبركة لتونس، ونعرفوا شو معناتها موسم الحصاد بالنسبة لتونس عامة. يعني أنا ديما نقول الاستقلالية إن شاء الله نوصلها في كل ما هو قمح، وفي كل ما هو بطبيعة حاجة اللي هي دخلنا المأكولات المفيدة لنا احنا الناس الكل، وولهم على راسهم على القائمة. اذا نقولوا الشعب التونسي نقولوا الخبز، نقولوا احنا والخبز وخيين من الجموش يفارق طاولتنا اليومية. هذه بالنسبة لموسم الحصاد. ايضا اليوم ان شاء الله باش يكون المنتدى العلمي اليوم بصفاقس حول التلوث البيئي تأثيراته على صحة الانسان والبيئة. هذه يعتبر من المنتديات المهمة جدا، خاصة بالنسبة للناس اللي يحبوا ياخذوا فكرة عن كيفاش تحمي روحك أنت في التلوث هذا. خليني أقول لكم ملاحظة صغيرة برشا، أمن بصراحة قديش نحس اللي هي مهمة. تعرفوا اللي احنا في صفاقس بطبيعة فما العمارات فما ديار، وخاصة في السنتر فيل تلقى الدنيا كلها مسكرة على بعضها، ما تلقاش هيك الجرد وما تلقاش الغابات. كان ما تمشي الكيلومترات القديم 6 كيلومتر 7 كيلومتر باش تقول فما غابة فما شجر فما جرد، هذيك وقتها باش نقولوا احنا المتنفس لينا احنا. تعرفوا احنا كي نقولوا باش نعملوا مارش الصباح وخلينا نتفرهدوا ونقولوا خلينا نمشيوا بطريقه صحيه، نلقاو احنا قاعدين نستنشقوا في كل ما هو بوليسيون، في كل ما هو دخان تخرجوا الكراهب وتخرجوا الموبيليتات. معناتها الصباح اذا قلت انت باش تعمل مارش حاول باش تعمل مارش على بكري برشا، احنا تو 6 وربع انا مع الخمسة هكا قبل بالخمسة بشويه. بصراحه كي نحل البركونه تعطيكم صوره على صوره بواطنة عايشه في وسط المدينه، نحس الهواء كي نشمه راهو كاني نستنشق هواء بحر. قولوا لي كيفاش نقولكم بالحق، لانه نحس بمدى نقاء الهواء هذيا اللي نتحرموا منه في وسط النهار واللي ما نحسوش بالنقاء هذيا لانه حسوا كانه الواحد رواريه قاعده تطبق عليه. صح عليكم الناس اللي تعيش في الغابات، صح عليكم الناس اللي تعيش بعيد على سنتر فيل لانه بعيد على الضجيج اللي هو مهما كان وحسب كل الدراسات يقول لك راك اذا انت موجود في موقع فيه برشا حس مهما يكون نقول لك البلار عازل ولا غيره راهو كلام، لانك باش تفد وباش تحل انت بركون باش تحل انت بلار برسينا باش يوصل لك الحس القوي نتاع الكياسات. ريتو هذيك كيما ريت من الموسيقى اللي فيها نشاز يضرب على اوتار الاعصاب. هذيك علاش نلقاو احنا عندنا نسبه ستريس ديما طالعه، تلقى الناس على كلمه في ساعه تتنرفز تحب تشد اعصابها تقول لك ما نجمش نشد اعصابي انا نحس روحي اللي انا مش قادر نشد اعصابي لانه الضغط اليومي وتيره الحياه والستريس اللي نعيشوه يوميا في متطلب الحياه، انك تزيد معاهم السيركيلاسيون، انك تزيد معاهم زاده الحس هذه الموسيقى النشيز اللي تسمعها كل يوم من الكراهب هذوما، اكيد ظهر لي خلطه خايبه برشا باش الانسان يلقى روحه ديما على اعصابه. هذيك علاش مهما نقولوا ساعه البال وشوية حاولوا باش تخرجوا بكري بكري، اللي يحب يعمل مارش يعمل فوتينغ يخرج بكري، حتى اللي قادر يخرج بدوبل الضوي هكا الدنيا ويخرج يعمل مارش نتاعو ويستنشق بالفعل الهواء اللي هو نقي جدا. برشا يستعمل المارش نتاعها في التوتا لانه هذا هو الملجأ الوحيد لنا احنا، وراهم يتلمدوا دي جروب وهذه من العادات السمحه برشا. فما ناس اللي هما في العشيه مؤخر مع السبعه سبعه ونص فما الثمانيه تلقاهم في الثنيه ويلمدوا روحهم ويعملوا جروب دو مارش، وهذا الجروب هذيك ياسر ياسر يفيد روح ويفيد الناس الكل. اهو جراتوي، انا ديما نلوج لكم على حاجه الجراتوي باش ما نتعبكمش. اما نحب ناكد لكم ديما اسالوا على حتى اللي معاكم انتم، اكيد باش يكون معاكم مونيتور اللي هو شادد معاكم. ديما اسالوا راني عندي وجيعة مثلا، نقولوا في ظهري في حزامي في رقبتي راني في ركبتي، هذوما هما الاوجاع عاده تلقاها عندنا احنا الكل القاسم مشترك. اسالوا انتم اللي يقوم لكم بالحركات الرياضيه يقول لك ايروبيك ولا غيره، راني انا عندي الحاجه هذيك لانه فما سبور ادابتي كل واحد وشنو يمشي معه. فما حركات اللي انت تجم تقوم بيهم راهي تعبك وتعذبك وتزيدك انت مثلا في خشونه الركبه ولا في اوجاع الرقبه، معناتها هنا لازمك تتفاداه. تجم مارش المارش ديما هذيك هو المضمون. هذيك علاش احنا نتشهيو ونقول لكم وان شاء الله حتى احنا نوصل نهار من نهارات تولينا عاده من العادات ان يكون سبور في حياتنا، لانه تعرفوا مش كان الماكله الصحيه وتم بعد شويه نمشيو للماكله الصحيه، اما لازم سبور لازم المارش. اللي مش قادر حتى في الدار يعمل حركات رياضيه على كرسي، خاصه بالنسبه للكبار واللي عندهم امراض مزمنه، ربي يعطيهم القوه لانه مش سهل. لانه اذا احنا سلمنا راهو مش تقولوا لا واني لاباس قاعد، بالعكس هو المفتاح يقول لك كيما تستعملوش ديما يسدد، والعظم كيما نستعملوهش
يجيها الخشونة وتولي ما تنجمش تتحرك والعضلات نتاعنا تذوب. اللطف علينا الناس الكل باش نعيشوا ونحضروا روحنا لشيخوخة صحية، نقوموا بالحركات الرياضية هذه، مارش حتى ما عندكش باش تهز أثقال، هز بدبيبس الماء ولبس. الحمد لله ربي إن شاء الله معانا الناس الكل، إن شاء الله بصحة جيدة لكل من يسمعنا، ونهاركم زين. ابديوا اسمعوا الأغنية وعملوا معها شوية حركات رياضية، أو نبديوا حتى في ديارنا وإحنا نسمعوا في الراديو. هلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين.

0: أسعد الله ويومكم من جديد، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تم تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاك بولاية جندوبان نتج عنه تدفق كمية تامة من المياه بوادي ملاك، مما ساهم في ارتفاع هامن لمنسوب المياه بالوادي. وتبع لتواصل تدفق المياه لحدود مساء اليوم، دعت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف وادي ملاك إلى أخذ الاحتياطات اللازمة والابتعاد على ضفاف الوادي وعدم المجازفة واتباع الإرشادات والتوصيات من السلطة الميدانية. في صفاقس، من المنتظر أن يدشن اليوم وزير الفلاحة وصيد البحر عز الدين بن الشيخ محطة تحلية المياه بقرقور. يعطي اليوم الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بمعتمدية الحنشة من ولاية صفاقس إشارة انطلاق موسم الحصاد بالمنطقة. تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم منتدى علميا حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة، وذلك بمشاركة باحثين وطلبة وخبراء وممثلين عن عدد من الهياكل العلمية والاقتصادية. اجتاز 32,004 مترشحون بداية من اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان. أعلنت وزارة التربية بأنه بإمكان كافة المترشحين لامتحان البكالوريا الدورة الرئيسية لسنة 2026 والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من اليوم بداية من الساعة 10، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تنطلق اليوم أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الوادي قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفق ما أفادت به مديرة واستغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني. ومن المتوقع أن ترسو الباخرة تانيتا في ميناء حلق الوادي على الساعة 10 من صباح يوم غد في إطار انطلاق موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. في العالم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اكتمال التوقيع الرقمي على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا حصر المفاوضات المقبلة بالملف النووي والعقوبات، مع التشديد على عدم التفاوض بشأن القدرات الدفاعية الإيرانية. قال مسؤولون أوكرانيون في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن روسيا أطلقت عدة صواريخ على أهداف داخل أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف، بينما أعلنت سلطات بيلاروسيا تعرض حافلة نقل أطفال لهجوم بمسيرة أوكرانية. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة أحلى صباح
3: أحلى صباح أحلى صباح.

خل نقول لكم قبل اول ملاحظات المواطن اللي موجود معنا. مانينا نقول ديما راهو المواطنين مش كاين المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا, وتحيه كبيره لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا. المواطن بدرجه استماع جيد اليوم اللي هو امير جاموسي شنو قال وقتنا حطيت لكم على الاغنيه بتبيع شيديا قولوا لعين الشمس ما تحميش. نعرفوا احنا عن الاغنيه هذه تصحبنا خاصه في اوقات السخانه اوقات الشمس, الناس اللي مسافره في اللوتوروت تبدا عامله بها جو عامله بها كيف تقول لك ايه حسسني اللي انا عايش الاجواء هذه السمحه في سفريه وخايف من الشمس هذيك ويا ربي لا تحمى الشمس هذيك باش انا نمشي لاباس. النقطه اللي عجبتني في امير زميلنا التقني جديد شنو قال لي, قال لي يتوع الاغنيه هذه باش يعملوا حركات رياضيه يجمو قليل بتأمل. عندك الحق يا مير, أوك أنت حطيتنا من عندك أنت اقتراح. الناس اللي سمعت الغنية هذيك ميسلش تعمل تأمل تعمل يوغا راهي مفيدة ديما حاجة فيها راحة. أنا مش نعطيكم معلومة أخرى, تعرفوا الناس اللي هي ديما تقولك أنا مش قادر أني نطيح في الوزن متاعي وعندها مشكلة كبيرة مع الوزن, يعملوا الصيام المتقطع بيتحش الوزن, يعملوا شويه مارش ما يتيحش الوزن, ياكلوا الماكله الصحيه شيء ديما ثابت. عطونا نعطيكم ان اخر الدراسات شنو تقول. اخر الدراسات تقول اللي الكورتيزول كي يبدا طالع راك صعيب باش انك تطيح ولو نص كيلو. وبطبيعه الكورتيزول وقت يطلع وقت انت مثلا ستريسي, وقت انت ما ترقدش الساعات الكافيه

مرات ويقول لك هو تجم تعمله كامل النهار، اما ماذا بيك على الخواء. ما تتصوروش قديش مفيد وقديش يحرق من كيلوات في البدن. اما عاد اذا حبيتوا الريتم متاع السبور اللي مازلت انا شاده فيه، وقتها تمشي معكم الغنيه هذه للشاب خالد. شقولك امير حتى تسمع لا

الوليداتنا اللي يسمعوا فينا توا مناظرة النوفيام 2026 شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني اللي هي في الأيامات هذوما نهار 18 تبدأ اليوم و 19 و 20 جوان في ثلاثة أيام هذوما المنتظر الإعلان عن النتائج إن شاء الله في نهار 6 جويليا 2026 يعني خلينا نقول يفصلنا أقل من شهر باش أن نسمعوا النتائج. الأرقام دورة هذه عدد المترشحين هو 32 ألف مترشح، عدد المقاعد بالمعاهد الثانوية النموذجية 3750 مقعد. خلني قف عن النقطة هذه، إذا نقولوا 32 ألف نقولوا 3750 مقعد معناتها هذه باش ناخذوا لكريم، باش ناخذوا نخبة النخبة لزيليت متاع التعليم اللي هما ما شاء الله عليهم في قرايتهم، اللي توا من تلامذتنا حاطت البلان ويقرا من اول العام على انه باش يوصل يمشي للنموذجي. نعرف كل واحد وحلمه وحلمته كبيره ويقول لك ايه انا نجيب في المعدل باش نمشي للنموذجي ويساعدني في مستقبلي، فما ناس ترسم القدام تلامذه مازالوا توا في النظام يرسم القدام يقول لك انا عندي شعبه معينه مثلا مش نقراها في سويسرا، شعبه هذه والله فما هي شعبه هذه وسالوني عليها لانها في مجال الانفورماتيك وشعبه غريبه وعجيبه لكنها فيها مستقبل كبير برشا، ويقولوا لي حتى تلامذه الباك مثلا لازمهم يجيبوا 16 القويه معناتها كما نقولوا توصل حتى ل 17 باش انك تجم تمشي مع بيع المصروف وغيره. ريتوا انتم صغار في النوفيام قاعدين يفكروا تفكير هذية، نرجع ونقول هو سلاح ذو حدين. اذا قلنا احنا الفيسبوك والانترنت وغيرها لانه تجم تحلك افاق وتعطيك فكرة انت وين تمشي، شات جي بي تي صديقنا العزيز يجم يعطيك انت وين ماشي بالضبط، شنو الشعب اللي تحبها، شنو الافاق متاحة، فما خدم ولا ما فماش، وتجم تلقى في تونس ولا تلقى في بلدان اخرى، شنية البلدان اللي تطلب اكثر واللي تعزز لك وزيدة مستقبلك وتأمنه لك بمبلغ وسلاري يكون كبير برشا. ريتو برشا نقاط اللي هي مهمة، لكن بربي نحب الملاحظة هذه نوصلها للأولياء اللي يسمعوا فيها توا. نعرف اللي عنده صغير ويحبوا يمشي البيلوت وما وصلش، صغير هذيك ما وصلش على معادله انه يجيب النموذجي، وصغير هذيك زيد عنده نفس الحلمة متاع والديه، ريتو الكسرة اللي عيشها، الكسرة هذيك كبيرة برشا، يحس روحه اللي هو حاجة وحلمة وتنحات، مع انه راه عمرها الحلمة ما تنحت، ديما الحلمة تكبر معانا. به الصغير وقتها حس بروحه اللي هو تخذل، متزيدوش انتم عليه من الفوق وتقولوا له راك مش قادر وراك انت من الاول ما راجعتش، هو يجم يكون ركز مليح قرا مليح عطا قوته، حاول باش يكون من الاوائل، حاول باش يحقق الحلمه هذية، لكن في الاخير ما تمكنش، معناتها نقولوا له راه التعليم العادي كما العاده حتى هو بوابه كبيره باش تهزك لاحلام اكبر واكبر. انا مش نعطيكم مثال، انا نعطيكم مثال يمكن ساعات احنا من حتى من احنا عائلتنا من اصحابنا، انا بنت صديقتي كانت حابه على النموذجي قرات عام نموذجي، البنيه وصلت الريتم انها تبكي يوميا، قالت ان سق كبير عليا برشا يتعبني وما نجمش نعيش بالطريقه هذه، وانا نحب نعيش شبابي. اش معناتها شبابي؟ باش اني نمشي نقرا، نمشي نتفرهد، نتفرج على مسرحيه، نشارك في اكتيفيتي، نلقى روحي انا مسطر حياتي، ديما نقرا والقرايه الريتم ديما طالع وصحتي ما دينتهاش. وبالفعل البنيه هذه رغم حلمتها كبيره استريس كبر معاها ومش متشتكم. انا نعرف اللي وقت الوالدين كانوا متقلقين علاش باش تقص الناس كل تحلم بيها، انا من الناس اللي شجعت وقلت علاش لا خليوها تكمل في العمومي كما احنا عايشين تو ونشوف في الاخير كنا قلينا. وقرات البنيه هذه بعد ما قرات الباك جابت المعدل اللي خول لها باش انها دخلت 9 فبريل في تونس الكليه هذه وقرات بسيكاتري، ريتو قرات علم النفس ما شاء الله عليها، كانت الماجور متاع الدفعه متاعها في السنوات الكل، بعد 3 سنين بعثتها الدوله لكندا وتو تحضر في الدكتوراه متاعها وفي كندا ديما هي الماجور. ريتوا انتم الحلمة جميلة تجم تتحقق من كل الأبواب، ما عنيش باب بركة تسكر نقعد ونبكيو على الأطليل ونقولوا سايل باب ذيك تسكر معناتها راه ولدي ما هوش باش يكمل حلمته، ولا صغير زيادة حتى هو يخلي في قلبه ويقولك ما نش باش نكمل، راك باش تكمل، الحلمة تكبر بيك والحلمة تكبر معاك والحلمة تكبر إذا أنتي ما استنزفش تشقوتك في الحاجات التافهه وانك تبكي وانك قاعد مش عاجبك الحال، لا تجم توصل والحمد لله. بركه تفكر في حاجه انه فما عزيمه، فما اراده، فما حلم، فما اهداف، الاهداف هذوما قد ما نخططوا لهم قد ما نعملوا لهم استراتيجي لازمه
وإن مرتعبوش ما جيتش النموذج يمثالش الفاكونس للراحة وللبحر وللجو. الوالدين يقولوا مثالش، إن شاء الله القادم أحلى، وإن شاء الله القادم لكم الكل أحلى، وإن شاء الله ديما ناجحين.

0: صباحكم سعيد. تدفق كمية هامة من المياه جراء عطب فني بأحد أبواب سد ملاك بجندوبة، وتحذيرات من الحماية المدنية ووزارة الفلاحة لمتسكني المناطق المجاورة. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يدشن اليوم محطة تحلية المياه بصفاقس. في صفاقس كذلك اليوم انطلاق موسم الحصاد بمعتمدية الحنشة والدورة العاشرة لمنتدى الجباية. تربويا اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، وكذلك التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. في العالم، واشنطن وطهران توقعان إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وموجة غضب تجتاح واشنطن والكيان المحتل على خلفية الاتفاق الأمريكي الإيراني. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديما.

0: نرجع لي تلامذتنا اليوم في النوفيام، نرجع لي العرس الجميل اليوم للتجربة اللي هي مهمة بالنسبة لوليداتنا، واللي فيها انك تختار انك تقوم بالامتحان هذية، والامتحان هذية باش يكون بوابتك باش انك تعرفش معناتها شنو قاعد يصير في الباك. تعرفوا انتم ستريس اللي يصير في الباك، تعرفوا انتم اش معناتها الانسان يقعد على اعصابه، كان الوالدين كان الصغار. انا نقول ديما هي الباك، الباك بلون الصغيرة اللي موجودة في حياة التلميذ باش ينحي ستريس هذيك، يكسر حاجز الخوف. اليوم ان شاء الله باش نحكيو على حاجز الخوف هذيك كيفاش نكسروه مع تلامذة النوفيام مع 8 ونص. اسمعونا لانه باش يكون هذيا من عند استاذة وخبيرة في الموضوع هذيا. به احنا باش نمشيو تو ناخذوا حالة الطقس قبل وتو نرجعوا نحكيو مع بعضنا. طقسنا زعما كيفاش باش يكون اليوم؟ امس شهيلي، بعد في النهار في اخر النهار 6 متاع العشية بردت شوية الطقس، وبعد رجعت هذيك احنا نقولوا لها الغترة. تو باش نمشيو مع زميلتنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. ميتيو ميتيو وما سعيدة بن صالح، أنا أول مرة تكون معايا مرأة من الميتيو، نفرح برشا. أهلا وسهلا بيك سعيدة، شلن هارك سعيد، شلن هارك مزيين يا عايش.
1: عايش أختي هندة، تحية ليك وكل فريق العمل معاكم مستمعين في ذات فرق.
0: يا عايشك، مرحبا بيك ونورتنا اليوم في هالصبحية. أنت تعرف أحنا نساء، هيت نبدي لك أنا بنساء شنو يقول لك، يقول لك أنا في الوقت هذي في وقت الشميسة زعمة أول حاجة يفكروا فيها زعمة نظف الدار، زعمة نخرج الملاحف، يهدك ساعة ننشر حويجة. أنا مرة قلت لهم انشروا الحويجي خي هبطت مطرة ما فميش منها، وليت نقولها تنثبت خير. هذه أول حاجة. وبعد بتبيع الناس اللي تحب زي إذا الطقس سخون تحب تبحر اليوم في العشوية، أكيد هي تنفرحوهم ونقول لهم كيفاش باش يكون الطقس اليوم.
1: بالنسبة حبيت نرجع البارح شوية على الطقس، يعني كانت خلية رعدية تكونت كما قلت بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب، شملت بصفة يعني صفة خاصة ولاية قفصة، وتجانا 17 ملم في المكلاوي كأعلى كمية، و13 ملم في أم العرايس، و3 ملم بكل من ضيف وماجي بالعباس والقاسرين. اليوم باش نسجلوا يعني خلايا رعدية أيضا في فترة ما بعد الظهر باش تخص المرتفعات الغربية للشمال الوسط. بقية المناطق باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد. اليوم الريح من القطاع الشرقي تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وفي الجنوب، وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، تتقوى نسبيا أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم مضطرب في شديد الاستراب في منطقة سرات، يعني الريح قوية في المناطق في السواحل الشمالية، ذلك علاش البحر يكون محليا شديد الاستراب في منطقة سرات وقليل الاستراب في بقية السواحل. الحرارة اليوم تتراوح بين 30 و 34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. كنا سجلنا البارح 30 ملم في مدينة صفاقس، اليوم 30 درجة عفوا.
0: يا بابا خضرا وليه بس فما مطر، عندك الحق في هكا منزلنا في النسق هذه وفرحانين بالمطرة السمحة برشا اللي وصلت حتى 100 ملم. اما توا 30 درجة امس معناتها اليوم باش تزيد سعيدة؟
1: تقريبا نفس المستويات، البارح 30 اليوم بين 30 و 31 درجة.
0: يا به
1: تقريبا نفس المستويات في الحرارة. غدوة أيضا يكون بعض السحب على أغلب المناطق، تتكثف بعض الظهر في المناطق الغربية للوسط. غدوة الحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف وتدريجي من نهار الجمعة حتكشي نهاية الأسبوع. يكون طقس عامة صافي إلى قليل السحب. نحكي شوية على البحر، يكون نهار الجمعة مضطرب إلى محلي شديد الاستراب في الشمال وقليل الاستراب في بقية السواحل. نهار السبت يكون بحر مضطرب إلى محلي شديد الاستراب بالشمال وقليل الاستراب بقية السواحل، يعني حتى الريح مازالت قوية في السواحل الشمالية.
0: ما تنعموا ولا ما نعموش يا سعيدة، هذا هو الأساس.
1: السواحل الشمالية ما ننصحوش بالسباحة على خطر البحر كما قلت لك شديد الاضطراب. في بقية السواحل ممكن يعني خطر البحر يعني قليل الاضطراب إلى هادئ. وبالنسبة ليوم الأحد أيضا البحر متموج في منطقة سرات وقليل الاضطراب بقية السواحل، كما قلنا طقس واستقرار من نهار الجمعة هتكشي نهار الأحد، والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريج.
0: كلامك ياسر مزيان، يشرعش انه الواحد على الاقل في اخر الويكند هذا يتفرج شويه مع شويه بحر هكا. شكرا لك سعيده بن صالح، شان نهارك مزيان يا عايشك، وانسنا برشا في ذات
1: فيكس.
0: تحيه كبيره ليك. 7:11 دقيقه، تحيه لكم من الناس الكل اللي تسمعوا فينا، او بالنسبه للطقس حتى الطقس مصالحكم جماعه النوفيام اللي ماشي تعديو، ما تبداوش تقففوا تقولوا الطقس خايب او الطقس 30 درجه معناتها باش تزيد هكا، حد باش تزيدوا بونتوك 31 درجه. طقس مزيان برشا ليامات هذوما ثلاثه باش انتم تعديوا امتحاناتكم وانتم تعاملين بون. كيف اللي ماشي توا ويقول راني نسيت المعلومات، تتاكدوا رانا قلناها الناس الكل، راهو تلمو نقراو تلمو نراجعو، نقول نسينا المعلومات، راهي وقت تجي الورقه حاجه وحيده كي تجيك الورقة قدامك ما تقولش أنا ما نفهم حتى شيء وما عرفت حتى شيء. ركز، هما عاطينك ساعتين ثلاثة، كملهم ساعتين ثلاثة. ما هو هما قدامك الورقة، فكر بشوية، ابدأ فك الخط بشوية، ميسيرش البريون قدامك وابدأ حاول باش تفكك الموضوع. بقدرة ربي الأمور كلها تتعدى سهلة. فكر أنه بعد الامتحان هذي يارك باش تفرهد، رك باش تبحرك، باش تعمل جو. هذيك علاش خوذها بكل أريحية، ما تاخذوهاش راهي أمور صعيبة وراهو إذا ما تعديتش فيها راهي الكارثة الكبيرة. لا لا لا، بالعكس، راهو هي مجرد أنه إنسان يعمل تمرين على أنه كيفاش يعدي امتحانات في ظروف وطنية وجماعية ومع الناس الكل، مع انضباط كامل ومع إحساس بمسؤولية كبيرة. ربي نجحكم وليداتنا الناس الكل، وإن شاء الله يا ربي في كل دار نسمعوا زغريتها، وفي كل دار تشوفوا الفرحة، وفي عينيكم أنتم ما تكبر الفرحة بيكم باللي تعملوهم الكل. 7:13 مرحبا بيكم الناس الكل. ديما نذكركم بالوقت، خاطر نعرف انا تو فما ناس تغدر من قلها وفما ناس بورتابلها بعيد، تقول لك زعما التوقيت قداش 7:13 سيركيلاسيون بدات تطلع شويه، ردوا بالكم في الثنيه يعيشكم وساع البال، يعيشكم ما تبداش تتأففوا، ما يعيشكم ما تبداش تتعاركوا على الصباح، على خاطر كل واحد قايم من نومته يقول يا رب يا رزاق يا فتاح خلي نهار مزيان. يعني كي باش تعيط عليا انا في الثنيه ماكش باش تربح حتى شيء، بالعكس معناتها باش توتر روحك باش توترني انا. ميسيرش انا واحده من الناس نسكر البلار واللي عيط يعيط واللي يقعد يقعد، بصراحه ناخذ راحتي. اما بالنسبه لبرشا ناس تجم تكون هكا من كلمه بسيطه تولي عركه، واحنا بعيد على هذا الكل. محليه وساع البيل، محليه الواحد يمشي على صباحه وهو مفرهد ويبدا صباحه بطريقه مزيانه. نهاركم زين، نهاركم مزيان الناس الكل. هند الاسود تحييكم الناس الكل، تحيه لكيف السمح الموجود معايا، تحيه اللي سالم عيسى اللي انا متعبته ديما في الميتيو، هو يتبع بالتفصيل من الصباح بكري، هو شادد يتبع بالتفصيل زعما وقتاش ناخذ الميتيو، يتبع فيها الاغنيه كملت ولا ما كملتش، خلينا نعديو الميتيو. تحيه كبيره ليك سالم، وتحيه ليكيب الموجود معايا واللي انطلق من بدايه الصبحيه، تحيه لامير الجاموسي في الاخراج الفني اللي تسمعوا فيه الكل، الاخراج التلفزيون ديما نقولها من عشان اللي تقولوا لي ديجيتال انتم عاد زعم هذيك الحاجات الكبيره برشا اللي مازلت ما حفظتيش انا الديجيتال، الدكتور منعم الجمل. وانا نحييكم نقول لكم نهاركم احلى ليام، ليكيب كامله يتمنى لكم احلى ليام ونهاركم سعيد.

صباح الأنوار لكل مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم انطلاق أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة من مارسيليا نحو ميناء حلق الويد. تعرفوا أنتم كي تسمعوا الأخبار هذه شنقول أنا؟ نختزلها في عبارة قديش لهفة وقديش شوق وقديش فرحة للأهالي أنهم يبدوا يستنيوا في أنه صغيراتهم يوصلوا. أنه خلينا نقولوا مش كان أولادهم اللي هما يقرأوا البرة ولا يخدموا البرة، زيت حتى صغارهم. ريتوا أنتم إن نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة برشا لوزارة التربية واللي تقوم به في الفترة هذه. علاش حاجات احنا ما نفقوش بيهم؟ تعرفوا المدارس الصيفية لأولادنا اللي هما عايشين في الخارج واللي يبدأوا يعطيوهم في دروس خاصة بمادة العربية ويبدأوا يتعلموا كيفاش يتكلموا عربية، والدروس هذه راهي مهمة برشا، وإن شاء الله في يوم نعملوا حصة على الموضوع هذا لأنه أنا نعتبره مهم برشا. إذا أنت صغيرك عايش معاك في الغربة ومولود مثلا، نقولوا هيت مولود في فرنسا، ناخذوا نقطة قريبة برشا منا، مولود في فرنسا وما يعرفش كي يجي المميتو ولا الجدو ولا العائلتو يتكلم معهم حتى باش يقولوا لهم على السلامة، خلينا نقول وقتها سامحني، معناتها في البو ولا في الأم، أنت أصلا لغتك شنية؟ لغتك العربية. أنا اللي يعجبني في اللي عايشين البرة مولودين، هما مولودين غاديكا ولا أهل البلاد. ساعات تلقى تونسي ويخذ فرنساوية، باش نعطيكم المثال، الفرنساوية كي تجي تونس تبدأ تتكلم بالعربية المكسرة، ريتو تبحث على أنه تتكلم لغتنا أحنا، وولادو تلقاهم ما يتكلموش العربية وضايعين. وقال شنو خاطر هما راهم أصلا اشترهم فرنساوي. هي ما هيش بينات طفلين، ما هيش اني نهيب اني نفيس كما تقولوا هالكلمات ذوما نخدم المعجمة هذي، لا لا، راهو صغارك لازمهم يعرفوا يقولوا عسلامة ويعرفوا تقاليد بلادهم ويعرفوا لغة بلادهم. انتم عادة شو تقولوا اللي سكنين البارين؟ عندي اهلي وعندي صحابي نعرف شو يقولوا. يقول لك انا علاش نجيبهم كل عام؟ باش ما ينسيوش اصولهم، هذه حاجة، وحاجة ثانية باش انه ديما يتمسكوا بتونس ويحبوها. وذيك علاش راهم يلوجوا على انهم يسكنوا في تونس وتلقاهم سكنات هذيك يلمدوا، وحكيت انا في الموضوع هذي في المنتصف، يلمدوا هكا فلوس باش يقولك نشري دار، مش لازم على البحر، نشري دار باش انه ديما نقعد راني انا مربوط لتونس به. لكن في الاخير صغار هذو ما كيجيو ما يعرفوش كيفاش يتكلموا، راهم يعيشوا منعزلين، راهم يبدوا يلوجوا في اللحظة اللي يروحوا فيها. راهي في تونس مش في الأخير راهو جايين البحر يعوموا، مش راهم جايين يتشمسوا، صحيح هذه حاجة مزيانة، أما أولا وأخيرا جايين باش يقعدوا مع أصولهم الأولى، سامحوني، يقعدوا مع عائلتهم، يتواصلوا مع عائلتهم، يعرفوا يتحدثوا لغتهم، يعرفوا تقاليدهم، يعيشوا أجواءهم. وديما ديما الكلمة اللي تلقاها عند الأجيال هذو ماشي يقول لك فما حاجة مايش موجودة في فرنسا في إيطاليا في البلدين هذية اللي احنا عايشين فيها، الدفء العائلي، اللمة العائلية، انك تقعد على نفس الطاولة، انك تتحدث، انك تتكلم، انك تعيش اجواء سمحة، انك تصيف مع بعضنا، انه فما الخلاعة تحلى وتكون جوها مزين وقت نكونوا الناس الكل مع بعضنا. هذيك علاش انا اليوم متأكدة اللي اول رحلة الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة اللي جاية من مارسيليا كإكزامبل نحو ميناء حلق الويد راهي بالنسبة للتوينسا لأهليهم راهي فرحة كبيرة، راهي لقاء مزيين، راهي زيدة بالنسبة لينا احنا مشموم الفل والياسمين اللي استقبلهم، البورتكلي الشاشية اللي تستقبلهم، واللي بصراحة انا ديما نقول حاجة مزيينة خاطر بيها الروج وحتى لصناعتنا التقليدية، لكن زيدة مع هذية الابتسامة الحلوة اللي نستقبلوها بيهم. وان شاء الله اقامة تكون ياسر ياسر مزيينة، وزيد نقول النزل زيدة يفرحوا بيهم كما يفرحوا بالاوروبيين اللي جايين من برا، لانه مفروض انه ولادنا نفرحوا بيهم زيادة اكثر، مش على خاطر باش نجيبوا احنا العملة الصعبة. اكهو تحية لكم الناس الكل، ان شاء الله للي باش يوصل اليوم من مارسيليا لتونس اقامة مريحة مزيانة في اجواء ان شاء الله عائلية تكون دافية فيها كل محبة، ودياركم ان شاء الله ديما عامرة بالمحبة. لكم الكل نقول احلى صباح مع الانغام السمحة اللي باش تسمعوها توا، ونقول لكم نواصلوا مع بعضنا حتى التسعة متاع الصباح. فما سد من ليغو صاير فيه مشاكل، تعرفوا انا ما نحبش نسد الشيء يا صباح توجو قسم الاخبار يحكي لكم على الموضوع هذا، انا بعد 8 نحكي فيه ان شاء الله مع اكسبير في الموضوع، ان شاء الله يتوصل هو للمعلومات باش يكون معنا. تحيه كبيره لكم الناس الكل، شنهاركم زين.

0: صباحكم سعيد. اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، وكذلك التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يدشن اليوم محطة تحلية المياه بصفاقس. في صفاقس كذلك اليوم انطلاق موسم الحصاد بمعتمدية الحنشة. تدفق كميات هامة من المياه جراء عطب فني بأحد أبواب سد ملاك بجندوبة، وتحذيرات من الحماية المدنية ووزارة الفلاحة لمتساكني المناطق المجاورة. في العالم، واشنطن وطهران توقعان إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وموجة غضب تجتاح واشنطن والكيان المحتل على خلفية الاتفاق الأمريكي الإيراني. وفي تفصيل هذه العناوين، نوال الطهري ورشيد الغريبية. تنطلق اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيام لتتواصل على مدى 3 أيام، على أن تعلن نتائجها يوم 6 جويليا القادم. وستكون البداية اليوم بمادتي العربية والإنجليزية، فيما يخصص يوم غد لاختبارات الفرنسية وعلوم الحياة والأرض، على أن تختتم المناظرة يوم السبت القادم باختباري الرياضيات والعربية.
1: ووفق وزارة التربية، فقد ترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 32,004 تلاميذ، أي ما يعادل 18% من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة أساسية، فيما ترشح 203 تلاميذ لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقنية، أي ما يمثل 4% فقط من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي التقني، البالغ عددهم 5381 تلميذا وفق معطيات إحصائية لوزارة التربية.
0: وبالنسبة للمترشحين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS، فيمكنهم التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من 10 من صباح اليوم، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.
1: رقم التسجيل بامتحان البكالوريا ينبغي أن يكون متكونا من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية من 8 أرقام، وسيتلقى المسجلون بهذه الخدمة إرسالية تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان والقرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد، وذلك قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج المقرر يوم 23 من جوان الجاري، مع تمنياتنا بالنجاح لجميع المترشحين.
0: تم مساء أمس تسجيل عطب فني بأحد أبواب سد ملاك بولاية جندوبة نتج عنه تدفق كميات هامة من المياه بالواد، مما ساهم في ارتفاع منسوب المياه. وقد أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بجندوبة أن تدفق المياه من السد سيتواصل إلى حدود مساء اليوم، ودعت جميع المواطنين والمتساكنين على ضفاف الوادي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم المجازفة.
1: وزارة الفلاحة أكدت من جهتها أن الفرق الفنية التابعة للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى متواجدة على عين المكان، وتتابع الوضع بصفة مستمرة بالتنسيق مع السلطة الجهوية والمحلية ومختلف الهياكل المتدخلة لضمان سلامة المنشأة وحماية المواطنين والممتلكات. ودعت متساكني المناطق المحاذية لمجرى وادي ملاك والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات الحماية المدنية والسلطات المحلية.
0: بعد دخول محطة تحلية مياه البحر بإصفاقس ثورة الاستغلال في أكتوبر 2024 بتمويل ياباني، سيتم اليوم رسميا تدشين هذه المحطة بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ وسفير اليابان بتونس ورئيس جمعية الاقتصاد والتنمية الإفريقية باليابان.
1: محطة تحلية مياه البحر بإصفاقس تعتبر من أهم المنشآت المائية الاستراتيجية الرامية لتعزيز الأمن المائي وتدعيم الموارد المائية لمناطق إصفاقس الكبرى، وقد ساهمت بشكل كبير في التقليل من أزمة المياه بالجهة في انتظار ربطها بالمحور الجنوبي الذي يعاني من شحن مائي كبير، خاصة مناطق نقطة وبوعكزين والشفار، والوصول إلى طاقة إنتاج إجمالية تقدر ب 250 ألف متر مكعب في اليوم.
0: وبمعتمدية الحنشة ستعطى اليوم إشارة انطلاق موسم الحصاد 2025-2026 بولاية إصفاقس، وفق ما أكده لنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري حريم محمد بن عمر شلاقو.
2: اليوم على بركة الله يتم افتتاح موسم الحصاد بمعتمدية الحنشة عمادة بلتش تحت اشراف والي الجهة ومعتمد الحنشة. نحب نشكر الاتحاد المحلي اللي ساهر على هالتنظيم هذا، واليوم بحول الله مش نشوفوا الفلاحة متاعنا اللي مشمر على صواعدها واللي وصلت الصابة هذه. الحقيقة عنا برشة فلاحة عاين المنطقة، وإن شاء الله ربي وصل بالسالم، وهذه بادرة في ولاية إصفاقس اللي احنا برشة يقولوا ولاية إصفاقس وهيش متاع زراعة حبوب. إن شاء الله نسقوا في المنوال هذا باش نوفروا الأمن الغذائي للبلاد.
1: نبقى في إصفاقس التي تحتضن اليوم الدورة العاشرة لمنتدى الجباية ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بمشاركة صناع القرار والخبراء والفاعلين الاقتصاديين لتحليل تحديات المنظومة الجبائية التونسية واقتراح حلول تجعل من الإصلاح الهيكلي ركيزة أساسية لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.
0: وفي علاقة بالجباية أيضا تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم اجتماعا لمواصلة النظر والتباحث في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالمستشار الجبائي.
1: مقترح هذا القانون يكتسي أهمية بالغة لدى الأوساط المهنية والمالية، حيث يهدف إلى تنظيم قطاع الاستشارات الجبائية وضبط الأطر القانونية والمهنية المتعلقة بالمتدخلين فيه بما يتماشى مع التحديثات الاقتصادية والتشريعية في البلاد وضمان نجاعة المنظومة الجبائية وحقوق المطالبين بالأداء. وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشا مستفيضا حول فصول المقترح وتعديلاته قبل صياغته النهائية، بهدف رفعه لاحقا إلى الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه.
0: تذكر وزارة المالية المواطنين المطالبين بالأداء الراغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2026 بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية واستكمال جميع الإجراءات في أجل أقصاه يوم غد 19 من جوان.
1: في باب التعاون الثنائي، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوق، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، تندرج في إطار المشاورات المنتظمة بين قائدي البلدين حول القضايا الثنائية وعدد من القضايا التي تهم العمل العربي والإسلامي المشترك والقضايا الدولية، لا سيما قضية فلسطين المركزية.
0: رئيس الجمهورية أبرز خلال اللقاء حرص تونس على تعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، كما أكد على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات والتحولات السريعة والعميقة التي يشهدها العالم اليوم.
1: على صعيد آخر، وفي إطار موسم عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية، تنطلق اليوم أولى رحلات الموسم الصيفي للشركة التونسية للملاحة في اتجاه ميناء حلق الوادي، قادمة من ميناء مدينة مرسيليا الفرنسية، وعلى متنها قرابة 1300 مسافر و660 سيارة، وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة عدواني.
0: قضائيا، تنظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم في القضية المرفوعة ضد وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وإطارين سابقين بشركة عمومية.
1: هيئة الدائرة كانت رفضت جميع مطالب الإفراج المقدمة لفائدة المتهمين، وقررت الإبقاء عليهم في حالة إيقاف إلى حين استكمال المرافعات في هذا الملف المرتبط بصفقات وقود الطائرات بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
0: التسويق الإلكتروني علم يخضع لمجموعة من القواعد يمارسه مختصون لاستقطاب المستهلك، إلا أن البعض حول التسويق الإلكتروني إلى ابتذال وتهريج ليغيب الذوق والجمالية بهدف الربح السريع. ريبورتاج زهور الحبيب.

0: تليقش بالمواطن التونسي جملة.
1: مش كل واحد يقول لك أنا نخدم على الحكاية هذه،
0: متخرجة كل شيء ودافع فلوس وقاري حياة عمرها كاملة، مش كيما توكل هذا يطلع ويقطع في دبشوة ويكسر في جورة وكذا باش يبيع باش يخرج البرودوي نتاعو.
2: توقعنا كاو دخل فلوس بأي طريقة،
3: لا نشري منهم ولا نعمل كيفهم.
4: في العالم وفي آخر التطورات الحرب بين أمريكا وإيران وبهدف إعادة مضيق هرمز إلى سالف نشاطه في أسرع وقت، تم تجاوز التوقيع المباشر بين الجانبين الذي كان مبرمجا غدا في جنيف، وجرى التوقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم بقصر فيرساي في فرنسا لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.
5: مذكرة التفاهم تتضمن 14 بندا أبرزها وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وبدء مسار التفاوض حول اتفاق نهائي خلال 60 يوما. وأوضح من جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه جرى التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتوقيع إلكترونيا على مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لتمهد بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
4: رئيس الوزراء الباكستاني الذي قادت بلاده جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة أفاد بأن توقيع الاتفاق على المستويات الحكومية يبرهن على التزام الطرفين بالتوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع، مشيرا إلى دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بشكل فوري.
5: ووفق المتحدث باسم الخارجية الإيراني، تنص مذكرة التفاهم على احترام وحدة أراضي لبنان وسيادته، وشدد من جهته رئيس البرلمان الإيراني على أولوية التقيد بالبند الأول من المذكرة الذي ينص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
4: وفي أول ردود الفعل قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بعد 3 أشهر من الحرب هي هزيمة للولايات المتحدة.
5: أما داخل الوسط الأمريكي، سادت حالة من الغضب السياسي العارم في أروقة واشنطن عقب توقيع مذكرة التفاهم بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وإيران، إذ قوبل الاتفاق بانتقادات حادة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء. ووصف سياسيون أمريكيون هذا التوجه بأنه خطيئة تاريخية في مسار السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل تراجعا غير مقبول عن المبادئ الاستراتيجية للولايات المتحدة.
4: وفي بقية أخبار العالم، أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية.
5: ونختم الجولة العالمية من جنوب لبنان، إذ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مصرع أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان أمس، في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين.
4: نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وكذلك التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. وزير الفلاحة والموارد المائية يدشن اليوم محطة تحلية المياه بصفاقس. في صفاقس كذلك اليوم انطلاق موسم الحصاد بمعتمدية الحنشة والدورة 10 لمنتدى الجباية. تدفق كميات هامة من المياه جراء عطب فنية بأحد أبواب سد ملاك بجندوبة، وتحذيرات من الحماية المدنية ووزارة الفلاحة لمتساكني المناطق المجاورة.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: في ختامها، أجمل تحيات نوال الطاهري ورشيد الغريبي، والكلمة مباشرة لمهدي وأخبار الرياضة. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
7: إذاعة صفاقس،
8: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.

0: 49 دقيقة بعد 7 متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. أخبارنا الرياضية تبدأ مع كواليس المنتخب التونسي في المكسيك باعتبار العدد التنازلي اللي بدأ بالنسبة للماتش الثاني أمام المنتخب الياباني لحد الجاي 5 متاع الصباح. بإذن الله نبدأ بأول خطاب كان للكوتش رونار مع لاعبية المنتخب التونسي, خطاب حماسي جدا, خطاب المدرب رونار للاعب المنتخب التونسي قال فيه برشا كلام.
1: Maintenant, il faut avancer parce que dans le football, on n'a pas de temps à perdre. Donc, il faut se remobiliser. Je sais que c'est dur. On arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude, parce que ça fait mal à la tête. On a joué, hein, on sait ce que c'est, mais quand on est professionnel, il faut savoir rebondir. Et les plus forts, ceux qui, bah, qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Moi j'ai regardé encore votre match en venant. Tout n'est pas à jeter. C'est pas parce que le score parfois
0: il reflète pas toujours la فيه برشا ميساج, كلام فيه تشجيع كبير من لاعبي المنتخب التونسي. قالوا هل تعلمون ماذا سيحدث اذا عدتم للوطن الان؟ الجميع غضب هناك, انه الوطن, انه الامه, انها كاس العالم, انها البطوله الكبرى في العالم يا رفاق. علينا ان نتحرك نحن معا هنا من اجل اصلاح ما يمكن اصلاحه. كلام منطقي جدا, كلام سمح, كلام نقوله بوزيتيف ان شاء الله. عباره هيك الباور بانك باعتبار راهو شارج فيبل, احنا بالنسبه للمسؤولين مش فيبل, غادي ديكونكتي جمله, وبالنسبه للملاعبيه فيبل, دونك يلزم شويه حركيه. لونترنور اكد ايضا انه اصطدم بضعف الجاهزيه البدنيه لبعض الملاعبين. وين المعد البدني؟ وينها الخدمه؟ وينها العمل الصحيح؟ حيت نبدا بخبر جديد يجينا من المكسيك باش نعرفوا ربما حجم الفوضى داخل المنتخب. إيرفي رونار طلب الإبقاء على اللاعبين وهبي الخزري, معناه الملاعبية ومعهم وهبي الخزري فقط, ومغادرة بقية أعضاء المكتب الجامعي إلى نزل آخر في رسالة واضحة مفيدة أن الإطار الفني يحتاج إلى هدوء الكونسنتراسيون للتركيز بعيدا عن تدخلات وضغوطات الإدارية للمنتخب, مساحة صراعات بين المسؤولين ولمكان لتصفية الحسابات بين المسؤولين داخل نزل منتخبنا التونسي لكرة قدم أمام الوقت اللي يوصل الأمر إلى طلب إبعاد مسؤولي الجامعة عن مقر إقامة المنتخب. أنا كي نسمع كلام كيما هذايا نقول سوسور فما حاجة صايرة لا محالة. أنا قاعد مستغرب من الجامعة التونسية لكرة قدم, الكلام قلته أمس, يا جامعة يا مكتب إعلام الجامعة التونسية لكرة قدم, بولدونيج المراسلين متاعنا المتواجدين على عين المكان قالونا أنه فما ضرب, فما بونية, فما أجواء سافابا في الفيستير, فما زيدة مرافق المنتخب اللي تعارك مع إيمان دحمان, فما ملاعبية زيدة ثاروا على مسؤول ومن بينهم حنا بعل اللي قال له بلاستيك خارج أسوار الفيستير. سمعنا أنه فما 8 ملاعبية هددوا, معناه راهو كي ملاعبي هدك معناها وكأني بيه يتعدى على حرمة الوطن, مش هزوا ليفاليز متاعهم ويغادروا مقر الإقامة إذا صبري لمش يغادر المنتخب التونسي. وسمعنا زيدا انه المسؤولين ما يحكيوش مع بعضهم, مش سمعنا هذاك هو الواقع. اما احنا نغنيه ونغطيه في عين الشمس والغربان, نعطيكم الصحيح الموجودين, حتى الفطور ماهوش مع بعضهم, حتى العشاء مش مع بعضهم. انت تحضر في لونترينمون انا ما نمشيش, وين ماشي كرة قدم التونسية؟ قعدتوا انتوما وبعثتوا بعض المرافقين تنشوفوا الامور كيفاش. مالوروزمون الامور ما تعجبش بالمرة على مستوى المسؤولين. نتمنى انه غونار الكلام نتاعو صحيح, نعرف شكون المسؤول اللي جابه. وبطبيعة ما جا راهو رونار مش هكاكا, كلمناه في الدار قال اني نكمل قضية من المرشي وناخذ الطيارة ونطلع لكم طول. لا, هذاك دوزيام بلان راهو حاضر, راهو نعرفوا كل كبيرة وصغيرة, دوزيام بلان اقعد غاد ما مشيتش انت مش كون دوزيام بلان. كي كلموه السيد حضر على طول وجاء, راهو الكوره ودواليبها وما ما ما كل شيء على بالنا به, لكن مالوروزمون فما امور يلزم اصلاحها, امور جذريه في كره القدم التونسيه. نعطيكم ترتيبنا العالمي, خسر منتخبنا التونسي 11 مركز في التحديث الاخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا. الصدر امس ليتراجع منتخب نصر كارتاج للمرتبه 56 عالميا, تراجع المنتخب في ظل النتائج المحققه في الاونه الاخيره بما في ذلك المباريات الوديه, زيمة اللقاء أول كاس العالم 5-1 أمام السويد في زوز ماتشويت أميكال وأوفسيال ناكلوا 10 عشرة بونتو على الدنيا السلام. نحكي لكم الآن على اللقاء القادم من منتخبنا التونسي لكرة القدم. رسميا الاتحاد الدولي عين الحكم تعيين الحكم الروماني إستيفان كوفاتش لإدارة لقاء منتخبنا التونسي أمام اليابان مقابل الخمسة متاع الصباح. مساج الملاعبية ما تكملوش علينا, احنا مش نصروا صعيب ياسر باش واحد باش يقوم الاربعه نتاع الصباح ليله احد مش نصروا. نحبوكم تكونوا رجال رجال, ورينا انتم هيك الكاريزما نتاعكم اثناء النشيد الرسمي, كلوا الجازون كونوا بالحق, رضيوا هيك الجمهور اللي مش يجيكم على عين المكان, ورضيوا الجمهور التونسي اللي يتنفس كره. الى حد الان جولة أولى دون فوز للثمانية منتخبات عربية, مغرب تعادلت مع البرازيل 1-1, سعودية أوراغواي 1-1, الجزائر خسر مع الأرجنتين 3-0. هرتك بالنسبة للميسي اللي أصبح الآن على مستوى الزعامة في سجل هدفي كأس العالم لكرة القدم. النرويج ربحت العراق 4-1, النمسا الأردن 3-1, سويد تونس 5-1, 1-1 بلجيكا مصر, قطر سويسرا 1-1. بالنسبة لي البارح منتخب انجلترا في اقوى ماتش لعب لحد الان مع كرواتيا 2-2 في الشوط الاول, 4-2 ريمونتادا للمنتخب الانجليزي. اللقاء حسب الملاحظين الافضل فنيا وحتى على مستوى الاداء والاقناع. الكونغو الديمقراطية تنتزع تعادل ثمين من البرتغال في كاس العالم 1-1, نتيجة ايجابية, وحتى البارح كانت الاجواء رائعة جدا في طبعا نحكي على الكونغو الديمقراطية. والبارح غانا ربحت بنما هدف مقابل صفر, انتصارهم جدا. كولومبيا ربحت أوزبكستان 3-1. اليوم مازال لقاء كندا قطر, مازال تشيك افريقيا الجنوبية, سويس البوسنة والهرسك, وكندا قطر. مش نعطيكم الآن فكرة لهلي على الرياضة التونسية. نبدأ بالسيسيس, البارح اجتماع خاص جدا للنادي صفاقس, احضر فيه سيد مهدي الفريقة رئيس الهيئة التسيرية, عديد الوجوه, سيد منصف السلامي رئيس لجنة الدعم. اش قالت لي العصفورة البارح ولو انه الكواليس ما خرجتش لحد الان, بريفي ولامس يكون اخر اجل لقبول الترشحات باعتبار فما نهار عطلة, القانون يقول لك تزيد 24 ساعة. البارح فما قائمة مشتركة برئيس سيد مهدي الفريخة هي اللي خرجت, واللي صح عليها سي منصف السلامي ومع مهدي الفريخة متكونة من عديد الاسماء البارزة, كتمان كلي على القائمة هذية في انتظار الافصاء عليها في بقية الايام القادمة بإذن الله. نذكركم الجلسة العامة الانتخابية للسي اس اس يوم 3 جويلية بإذن الله, نحكيه على الانتدابات إلى حد الآن اللي قاعد يصير على الموقع الإلكترونية ليس له أساس من الصحة. النادي الصفاقسي ممنوع من الانتداب إلى حد الآن, لم يتم رفع عقوبة الانتداب. فما ملاعبي صحيح من جرجيس, فما ملاعبي من أمل حمد بسوسة, فما زوز لاعبين من خارج حدود الوطن. هالأربعة هذوما إلى حد إن الإعلان عليهم ونورمال مو هذاك شي يلزم يعمل النادي الصفاقسي يكون إلا بكومونيكي باش تبدأ الأمور واضحة, لأنه في كرة قدم التونسية أنت تحكي مع ملاعبي ومازالت عندك عقوبة المنع من الانتداب, دائما هيك الاتصالات وهيك المساجات وتخدم الأمور ونزيدك شوية وتصح معايا على طول. بقية أخبار رياضية, مستقبل مرسى يتعاقد مع الحارس حمزة بن شريفية, الهيئة المدير نادي افريقي توخر التمارين, وهنا نقول ان شاء الله بيس سي فوزي بن زرتي عمل عملية جراحية وعنده اشكال في التنفس, ان شاء الله باللطف عليك سي فوزي تغادر المساحة وترجع لسهل في نشاطك. ترجي الرياضي التونسي عقد بموسم واحد لرجم كاف ومساعدين تونسيين ضمن الطاقم الفني, ترجي ايضا بلجيكي على رأس الادارة الفنية لشبين, وريال مدريد يعلن رسميا تعاقده مع برناردو سيلفا, التعاقد كان يوم أمس بإذن الله. نزيدكم جديد في الإكيب ناسيونال بعد شوية حصة تدريبية, البارح نتفرج على اسم بارز في الجامعة التونسية لكرة القدم, زميلي اسكندر الحجام والله العظيم الغريب والعجيب يسأل فيه قال له بالحق شد بعضها معناها في الفيستير هو في تونس يحكيوا المسؤولين يحكيوش على بعضهم, تعرف الإجابة اش قال له؟ قالوا إن شاء الله عام هجري جديد للشعب التونسي وإن شاء الله كل عام والشعب التونسي بخير. السيد يسأل فيه على السند, وإحنا نمشيه لموضوع آخر مرة أخرى نعيد عليكم وقول لكم عام هجري جديد, لكن مالوريزمون بعض المسؤولين يلزم رسكلة في الكلام ويلزم رسكلة في العقلية ويلزم رسكلة في التسيير. ونرجع ونقول إنك ما تكون ناجح مع المنتخب إلا ما تنجح قبل, وقالوا يا بابا وقتاش تولي فالح؟ قالوا يا ولدي من البارح. سلام, مع تحية مهدي قاسم. سبور نيوز.

0: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9 ل 23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
2: الثامنة صباحا.
3: إشهار. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص، 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبه بدون مسابقه. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.

0: رضا القلال. صفاقس في مصادر العصر الوسيط. صفاقس في مصادر العصر الوسيط كتاب أكاديمي للباحث أحمد الباهي، وهو أستاذ محاضر في التاريخ والأثار الإسلامية بجامعة القيروان وعضو المجلس العلمي للمعهد الوطني للتراث. حقق المخطوطات وأصدر الكتب ونشر ندوات علمية وعديد المقالات. وكتاب صفاقس في مصادر العصر الوسيط عبارة عن مدونة تضم 105 نص مصدري عن صفاقس. يقول المؤلف وهو من المؤرخين البارزين، يقول: نصوص هذا الكتاب ألفت خلال العصر الوسيط بدءا بكتاب البلدان اليعقوبي، وهو أقدم مصدر أشار إلى صفاقس، وصولا إلى الوصية الكبرى لعبد السلام الأسمر. ولا شك أن هذا الكتاب الذي تعود أقدم نصوصه إلى 15 قرنا وأقرب نصوصه إلى 5 قرون يمثل ذاكرة تاريخية بامتياز ووثيقة أداة بحث علمية موثوقة لا يمكن أن يستغني عنها الباحث في تراث صفاقس. وقد تطلب ذلك من المؤلف لا شك الكثير من الوقت والجهد والصبر والتدقيق. يثير الكتاب فكرة على غاية من الأهمية عندما يقول المؤلف: لعلي لا أجازف عندما أجزم أننا ما زلنا في انتظار كتابة تاريخ مدينة صفاقس، وأن ما نجهله من تاريخها أكثر مما نعلمه، رغم الوفرة النسبية للمادة المصدرية حولها، نصية كانت أو أثرية. وقد يكون هذا الكتاب لصبغته الشاملة والحصرية خطوة أولى في سبيل تحقيق مشروع موسوعة تاريخية حول صفاقس حظيت بها إلى حد الآن كل من سوسة وتونس والقيروان. المحصلة: من حسن الحظ أن خرج هذا الكتاب إلى جمهور القراء وعموم الباحثين، لأنه يقدم مفتاحا لمادة مرجعية لكل من يهتم بتراث مدينة صفاقس وتاريخها في العصر الوسيط. الكتاب رصين وموثق، يمكن الاطلاع عليه بالمكتبة الجهوية بصفاقس.
1: صفاقس قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين. هند الاسود معاكم حتى للتسعة متاع الصباح، نقول لكم ان شاء الله نهاركم احلى ليام. اكيد احنا في الفتره هذه الناس الكل نفكروا في التبحيره، والتبحيره كما عرفنا احنا طقسنا تو بدا يسخن 31 درجه، معناتها وجهتنا باش تكون البحر، والاغلب الصفاقسيه وين يمشيوا؟ يمشيوا للمهديه، يمشيوا للشيبه، يمشيوا للقرقنه، ويمشيوا للسوسه. هذوما اللي احنا خلينا نقولوا الشواطئ اللي تعودنا بيهم واللي داخله في عاداتنا الصيفيه. لكن يقول القائل مش بعيد علينا برشا شفار، علاش ما نكونوش ديما موجودين في الشفار ونغيروا الاجواء؟ هنا نقطه مهمه برشا، الشفار لحد الان محافظ على نظافته، باش احنا نحافظوا على نظافته اكثر، واحنا قادمين على موسم صيفي باش الناس الكل تبحر في ظروف طيبه، لازمنا نعتنيوا بنظافه شواطئنا، وهذا اللي لازم يكون موجود في عقليتنا. هذيك علاش حبينا اليوم نحكيوا على نظافه شواطئنا وكيفاش نهيئوها للناس الكل باش انهم يصطافوا ويتفرهدوا، في نفس الوقت نحكيوا على الحريقه، الفمز حريقه اللي هي مقلقه الناس الكل، واللي نبداو كي نمشيو نبداو خايفين منها. في الشفار ديما نقولوا راه موجوده الحريقه، زعما موجوده ولا لا؟ حسب علوم البحار الدكتورة أميرة والنيس معانا على الخط الهاتفي وتدخل لنا، زعما موجودة الحريقة سنة بكثرة ولا ليه؟ المؤشرات شنو تدل في الفترة هذية؟ مرحبا بك أميرة، أهلا وسهلا ونورتنا في الصبحية، نهارك زين.
1: صباح الخير هندا، صباح الخير ليك والفريق اللي معاك وكافة مستمعي لاتفيقس.
0: يعيشك الله ينورك أميرة. نقولوا إن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير بالنسبة للتوينسة الكل اللي بدأوا توي بحروا، وإن شاء الله الصيفة هذه تكون ممتعة أكيد. وإحنا في الفترة السابقة ياسر حكينا على الحريقة وعلى أنواع الحريقة، وقلنا راهي ولا تتخوف ولا توا فما نوعا ما بين ظفرين الرعب من أنه تتمشي تعوم وتلقى الحريقة اللي هي الناس الكل تهرب منها أكيد. إحنا باش نخليو الموسم هذي نحافظوا على نظافة شواطئنا، الحريقة ما نجموش إحنا نتحكموا فيها لأنه فما عوامل طبيعية اللي هي تتحكم في الموضوع هذي. شنو حالة شواطئنا خاصة في الشفار اللي هي أقرب نقطة لنا إحنا في صفاقس؟
1: يعطيك الصحة أختي هند على الموضوع هذي وطرحه، خاطري فرح لي صفاقس، فرح لنا صفاقس. إحنا صفاقس معاني شبحر معروف، المتنفس نتاعنا الوحيد اللي أكثر هو الشفار وتوا الكازينو. هي بشرة بيها الشفار سناء معناها يصنف من أحسن الشواطئ في تونس،
0: هي البرشة معناتها احنا تو الشفار راهم ضيف.
1: احنا صفاقس وين نمشي في الصيف؟ أقرب بلاصة لينا المهدية،
0: عادة المهدية. أيوة. أما الشفار راهو أقرب، راهو احنا بالمنطقة الشفار أقرب لنا،
1: كيما الناس الكل عن العادة نحبوا نخرجوا من بلادنا نصيفوا، مشهورة بيها أقرب بلاصة لينا هي المهدية، ومعروف هو شاطئ البحر زين برشا والموج عالية وبحرها ديما حية، فهمت؟ هو مختلف بالحق، يعني خاطر جاي في راس كابوديا اللي هي ما فما تيارة البحرية، هي الأعماق هي اللي تتحكم في الماء، الكاليتي دلو والأمواج، البوزي يعني كيفاش نقول المهدية عندها بوزيسيون استراتيجيك، بحرها من كان يصنف من أحسن الأبحار. لكن السنة العكس، السنة ظهر المهدية الحريقة على بكري والضريع وحالة حليلة كذلك في سوسة والمسدير والحمامات وكذا، وحتى في خليج تونس في المنطقة الجنوبية في اسمها حمام لنف موجود بن عروس وكلها موجودة برشا الحريقة. علاش؟ خاطر فما مصبيت عشوائية، مصبيت هذية فيها الماتير أورجانيك يعني المواد العضوية، العضوية هذيك تكسر الفيتوبلانكتون العلق النباتي البحري اللي هي كائنات مجهرية اللي هي تمثل الغذاء الرئيسي للحريقة. الحريقة تلقى ملاذها، تلقى ملاذها، تلقى وين يلقى أي كائن حي، وين يلقى الأكل والمرعى،
0: خلينا نقول وين يسكن ويعشش به. احنا اذا قلنا الشفار،
1: في الشفار عندنا الشفار، الشفار الحمد لله عمي والجا هيك فكرة الطيار الجاذب، والشفار ما معروف فيه لي فوس الحفر اللي موجودة،
0: احنا نقولوا التوربيون اللي هما الدوامات اللي نخافوا منها الناس الكل.
1: الشفار الحقيقة نعمي ومشيت برشا للشفار، مشكلة عادة الفريكونتاسيون يعني رواد الشفار نقصوا برشا برشا. احنا شفناها من سبتمبر العالم يتمحليها بدا يتصالح مع نفسه الشفار، بين نباتات بحرية اللي هي تعيش كيف في المناطق النظيفة شفناها في الشفار. السنة قد هو ينظف في روحه، الطبيعة راهي تسترجع واحد نفسها بنفسها، يبعد عليها الإنسان مع الوقت ترجع كما كانت.
0: تقول انت تعاود تحيي روحها بروحها.
1: القصياب عنده دور صحيتك الماتير اورجانيك العضويه اللي النيترات والفوسفات اللي يتغذى منها العلق النباتي اللي هو غذاء المفضل للحريقه نقص برشا. لو الشفار بدا يرجع الجنوب التونسي كيف كيف غرق العاده ما فيش حريقه كما الشمال والوسط والوسط المصبات العشوائيه بعد الثوره زادت برشا.
0: تقول انت تو الغلق نتاع السياب هو اللي يسبب في نظافه تو الشفار؟
1: مش هو المسبب لا هو عنصر من العناصر اللي رجعت الشفار نظيف.
0: يعني الحريقه اثناء
1: هي فضلات كانت تصب في البحر قريبه برشا للشفار.
0: دكتوره اميره اثناء الشفار معناتها وجهه الصفاقسيه تجمو تمشيو شفار نظيف وتتفردوا وديما احنا نقولوا احنا وعقليتنا نظفوا ولا ما نظفوش.
1: عايشكم عايشكم الناس الكل ونداء للبلديه ومنظمات المجتمع المدني والكشافه والجمعيات البيئيه باش يحرصوا على نظافه الشط. راهو الانسان هو العنصر الاساسي في التلوث. راهي الحريقه تكثر بالتلوث هنقول لك.
0: اذا انت اذا مسدنا احنا الحريقه وهنا نقولوا احنا الناس كل واحد شنو يعمل؟ فما اللي يمشي الفارماسيتول، فما اللي يستعمل الرعويني، شنو الحاجه اللي متخليش الحريقه تحرقنا هكا في بدننا وفي جلدتنا؟ وانت دكتوره في علوم البحار تفهمها.
1: الماء الماء ما تقربليهاش الماء، راك انت تقربيها الماء باش تزيد هي معناها تتغلغل في الجلده نتاعك وتزيد تحرق اكثر.
0: باهي.
1: كيفاش تعمل دوب اللي تخرج؟ اذا فما دي بيكون هكا فيما شوكيت فيهم من الجسم بشويه.
0: هاي.
1: ومن بعد هيك تغسلها مليح بالماء البحر.
0: بالماء البحر مش بالماء العادي.
1: ماء البحر باش تنظفها بماء البحر باش يتنحى اذا فما حاجه شوكه صغيره باش تتنحى. فما شكون يقول بعد ما تغسلها وتنحي الاشواك تنجم تعدي عليها شويه تراب. باش هو كيما احنا نقولوا زيد ينظف كيف فما اشواك عالقه بالتراب هكا تتنحى تبدا صغيره على الاخر. واذا عطات علامات كبيره معناها التهابات الواحد يمشي للفارماسيخ ومطهر ولا ياخو حاجه اللي
0: تحمي الجلده
1: تحمي الجلده
0: على خاطر احنا اللي نعرفوه رانا وين نلقاو بحر فيه حريقه الناس الكل تهرب. وهذه إشكالية كبيرة برشا خاطر ما احناش باش نهجروا احنا البحار متاعنا. فما حلول وبطبيعة العقلية اللي هي لازم تتبدل فينا الناس الكل كيما الانسان يحافظ على نظافة داره. انت عمرك ما ترمي في التابي متاعك حاجة، عمرك ما ترمي في دارك حاجة، ديما تحافظ عليها. الشارع زيدا حتى هو ممتلكتنا احنا العامة، ممتلكتنا احنا الناس الكل، نحافظوا عليها ونحافظوا على بحارنا خاصة توا في الفترة هذه اللي هي وجهتنا الناس الكل.
1: والإعلام عنده برشا عنده دخل كبير
0: وهذا اللي قاعدين نقوموا به توا دكتور الأميرة.
1: ليش؟ أقول لك حاجة أختي هندة في السلاحف البحرية. السلاحف البحرية تو مش كل تحكي عليها معني عندها سنين معني عشرات السنين. هاكا تو قلنا بين عشاش جديدة للسلاحف البحرية وليت الناس تحافظ على الشواطئ وين تعشش وليت تعرف. جديد وش علاش بالخدمة بالتوعية بالتحسيس بالنشاطات المجتمع المدني. جمعيات
0: ودورنا احنا كما قلت انت الاعلام اللي احنا ديما نحسسه وهذه حاجه مهمه برشا. دكتوره اميره ونيس دكتوره في علوم البحار نورتنا برشا فيها الصبحيه دردشه مزينه وحكينا شويه على الحريقه للناس الكل اللي مشي البحار المره هذه البحر نتاعكم اللي وجهتكم خاصه في الصيفيه هذه مش بعيد عليكم برشا المهديه. صحيح نمشيو نبدلوا جو اما تجمو زيد حتى في العشويات تقربوا عليكم المسافه الشفار قريب لينا الناس الكل اهو نضيف توا نحافظوا عليه احنا وبطبيعه انضافتوا أمينة بين يدينا. تحية لكم الناس الكل نهاركم زين معاكم ديما على موجي ذات سفاقس نحييكم ونبقى معاكم حتى التسعة متاع الصباح.

0: أحلى ما في برامجنا المباشرة تفاعل المسؤولين كيكونوا في لحظتها وهما اللي يهزوا تليفون ويقولوا رانا زيدا أحنا موجودين لخدمة المواطن وين ما كان. إذاك علاش نحب تحية كبيرة سيلهادي السويسي اللي هو كهيت مدير النظافة والمحيط ببلدية المحرس، اليوم هو اللي اتصل بينا وهذه بيدرة السمحة برشا. وأنا بصراحة نقول يعطيهم الصحة الناس اللي مالين كراسيهم واللي الناس اللي يفكروا زيدا باش أنه توينسا يعيشوا في أجواء سمحة ومزيانة خاصة في الصيفة هذه. أكيد فما استعدادات لموسم الصيف وفما توصيات بشكون من طرف سيلهادي السويسي اللي يمثل بطبيعة بلدية المحرس. مرحبا بك، أهلا وسهلا ونورتنا سيلهادي. مرحبا.
1: صباح النور أختي هند لكي ولكافة مستمعي إذاعة فاقس. أنا كنت نتبع في برنامجكم في السيارة وفي اتجاهي للعمل متاعي، سمعت اللي صح. الحريقة هي ناتجة، ظهرت الحريقة في شاطئ الشفار ربما ناتجة على تكاثر بعض الفضلات وعدم احترام المواطن لقواعد سلامة البيئة والمحيط. حبيت في هذا الإطار نعرج على مدى استعداد بلدية المحرس لموسم الاصطياف. نحب نذكر أنه كانت حملة انطلقت منذ يوم 20 ماي إلى غاية 23 ماي، حيث تم رفع جميع الفضلات المتراكمة من ردم وهدم وبناء وفضلات الزبيرة. كيف باش يكون عندنا زادة حملة إن شاء الله من بداية 23 ورا إلى 24 أجواء من هذا الشهر، باش يكون حملة مشتركة مع جمعية قرية الشفار السياحية ومع بعض البلديات إن شاء الله باش يساعدونا في هذه الحملة لمواصلة رفع الفضلات المتواجدة كسوة من زبيرة أو ردم أو هدم أو بناء أو حتى منزلية ببعض النقاط السوداء. كيف زادت استعدادات البلدية؟ عندنا مقاول قاعد يختم بوسيلة شاحنة وزوج جرارات على طول الشاطئ وعلى جميع الأنهج الفرعية والرئيسية لرفع الفضلات المنزلية بورت أبورت.
0: يعطيكم الصحة.
1: الشفار نحب نطمن الشفار نتاعنا نظيف إن شاء الله.
0: انت هذه رسالة طمأنة ولا لا سيلهادي سويسي؟ يعني اللي باش يجينا طول الشفار راهي احنا امورنا نظيفة الحمد لله. الحملات هذه الحملة الثانية حملات استباقية، ما استنيناش حتى اللي نجي موسم الصيف من الاول ما شاء الله عليكم.
1: استعداداتنا انطلقنا منذ 20 مايو في حملة النظافة.
0: يعطيكم الصحة.
1: الصباح تنقلت للشفار ودرت في الانهج الرئيسي وحتى الانهج الفرعية والساحات العامة والمقاوي السيارات. ما عندناش الحق فضلات متناثرة، ما عندناش نقاط سوداء. بعض فضلات الزبيرة اللي باش ندخلوا فيها يوم 23 و24 جوان من هذا الشهر ويكون إن شاء الله موسم اصطياف مزيان ونطمنوا السادة المواطنين. رانا وضعنا حاوية على أمديدة الشاطئ عدد 50 حاوية في شكل نصف براميل. هنا الدعوة موجهة للسادة المصطفين احترام قواعد السلامة البيئة والمحيط بوضع الفضلات في هذه البراميل لتجنب تناثرها ولتجنب ما حتى تكاثر ظاهرة حريقة. بطبيعة الحال إذا كان الشاطئ ممسك شكون عندنا حريقة على يعني المواطن يجب يساهم ودوره فعال. لو المواطن في نظافة الشاطئ ويزمع يكون معاضد مجهود البلدية إجبارية باش يكون عندنا موسم اصطياف مزيان ان شاء الله.
0: ان شاء الله احنا نقولوا ديما الشاط للناس الكل، معناتها احنا باش احنا اذا باش ناويين احنا نعوموا ونقولوا في اجواء سمحه كيما تنظف انت بقعتك وبلاستيك بطبيعه اللي قعدت فيها انت على الشط راهو باش يجي غيرك ويتمتع بجو مزيان. علاش انت كي يجي انسان اخر يلقى فضليت وفي نفس الوقت حتى ما عادش يولي قبله للمصطفين وتلقى الناس تنفر من انها تمشي للبحر. شفر الحمد لله لاباس، اموره لاباس نظيف والحمد لله، انتم محافظ على نظافته. شكرا لك سيدي سويسي كهيت مدير النظافه والمحيط ببلديه فاقس ببلديه المحرس. شكرا لك ونورتنا برشا. شكرا، الى اللقاء. 38 دقيقه ديما معاكم احنا على موجه اذاعه فاقس. اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي وجهتوا البحر اليوم الشفار. اهو اموركم الكل هلابيس 10 على 10 وطقس مزيان، الطقس باش يوصل 31 درجه، طقس صيفي ممتع وخاصه نتاع عمى مزيانه.

0: نعرفوا الناس الكل توله وليالي يفكروا خاصة لما هي اللي قاعدين توا في الدار ومن نسي وش بطبيعة حتى اللي ماشي يخدم ولا هو توا في الخدمة حامل معاه هم زعمة صغيري كيفاش باش يعدي توا بريسك نص ساعة هكا بدا في القراية في الامتحانات زعمة ركز ما ركزش شلا نجاح ليهم الناس الكل. ونعرفوا احنا أولاد النفيام اليوم هو بطبيعة احتفالية كبيرة اليوم هما لأنه بديوا اليوم النفيام والامتحانات هذوما أكيد مسؤولية نكبروا برشا احنا من الامتحانات ونهولوا فيهم سيزيام نفيام وباك من عرش هذوما نقاط ديما هي المفصل اللي ديما نهولوهم لصغيراتنا بدرجة انهم يمشيوا للامتحان من قبل بفترة هما ستريسي باش نكسروا حاجز الخوف هذية باش نخليوهم يركزوا شو لازم نعملوا. امس قريت تدوينة ياسر مزيانة للأستاذة في مادة العربية أستاذة سلوى البحري اللي اليوم مش ناخذها بالكاسكيت هذية لأنها زادة روائية وشعرة. مرحبا بك مدام سلوى, أهلا وسهلا بيك ونورتنا مدام سلوى. أهلا وسهلا بيك, نهارك زين مدام سلوى. معنا على الخط الهاتفي, مرحبا بيها وأكيد احنا رحبوا بيها على موجي ذات سفاقس. شنو المكلمة اتقطعت؟ ما يصيرش به, نعود ونتصلوا بها مرة أخرى. لكن قبل هذية نرجع للتدوينة اللي كتبتها الأستاذة سلوى البحري. أنا ديما نقول راهو الأساتذة يكتبوا حاجة من قلب الواقع اللي يعيشوه, يعيشوا مع تلامذتهم, يشوفوهم في حالتهم الكل, يشوفوهم في حالة الاستعداد, في حالة المراجعة, في حالة الخوف قبل الامتحانات. راهو ساعات تلامذة ما شاء الله عليهم تلقاهم عندهم استيعاب كامل للقراية متاعهم من أول مبدأ والتوى, وهما مستوعبين كل حرف وكل معلومة. يجي وقت الامتحانات ويخافوا. شكون اللي نقل العدوى متاع الخوف هذية لصغيراتنا؟ اللي نقولها خليني بصراحة نكون واضحة معاكم, أولا إن الناس الكل تحكي على الموضوع في نفس الوقت وقبل الامتحانات, وفي نفس الوقت عائلتهم اللي هي تنقل لهم ستريس هذية وهم موجودين في الدار. ممنوع الحس العالي, ممنوع التلفزة, ممنوع الراديو, ممنوع انك تخرج وتتفرهد. توا انت في حالة حصار كامل, لازمك انت تكون مهتم كن انك باش تحضر روحك لمراجعة كاملة للنفيام. لازم المعدل القوي, وهذه مشكلتنا اللي وليت مشكلة العصر, باش انك نهار اخر تلقى باك زيادة قوي في المعدل متاعك باش انك تمشي لحاجة انك تحبها. ريتوك الهيجس الكبيرة الكل وين يستقر في دماغ التلميذ هذيك هو ماشي عادي في الامتحانات, فيعود يمشي وهو فاتح الشهية باش يعدي امتحانات. اما قواطع الشهية الكل احنا نعملوهم وستريس الكل ننقلوه, اما نفكروا ديما كيفاش نكسروا حاجز الخوف هذية على تلمذتنا ونخليوهم يمشيوا مرتاحين واليوم اول نهار في النفيام. تحية كبيرة لكم الناس الكل واسمعونا مليح مع استاذتنا سلوى البحري اللي هي استاذة عربية وعضوة في اتحاد الكتاب وروائية وشعرة. استاذة سلوى مرحبا بك مرة اخرى, اهلا وسهلا.
1: اهلا الخير عطيه, بس نحويلك
0: نهار كله ياسمين الحمد لله. خليني اقول ايش نحويلك انت وايش نحويلك تلمذتك, لانه انت تلقاك من اول العام وانت حاضرة مع الأوليد فيش يفكروا, وخاصة كيفاش باش يستقبلوا الامتحانات وكيفاش يدخلوا قاعة الدرس وباش يعديوا الامتحانات متاعهم. امس كتبت انت تدوينة ياسر مزيانة, حبيت الناس الكل تسمعها اليوم بصوتك وتعطينا فكرة على حاجز الخوف هذية كيفاش نكسروه مع بعضنا باش الأوليد يعديوا في ظروف طيبة.
1: والله تحية ليهم وتحية ليكم ساعة على هالدعوة.
0: يعيشك مرحبا.
1: يا رب إن شاء الله يكونوا معاهم. صدقني تو حاسة كأني أنا اللي دخلت أكيد. الامتحان من جديد معتها من الفجر وأنا فايقة ونكتب لهم ونشجع فيهم ونتواصل معاهم. بتبعهم توا في قاعة الامتحان وحدهم كما قلت لهم راهو معاكم حتى حد إن شاء الله يا ربي معاهم. متى أكثر حاجة بالحق هي الخوف, خاطر يبدأ عندك تلميذ ما شاء الله عليه واللي نقوله من الخوف ووضوح الخط, ذاك اللي يسمع الفرق بينك وبين غيرك.
0: هيدا نعودوها, الخوف بعده عليه ووضوح الخط. راهو ياما تلقاه تلميذ ممتاز لكن بخطه الغير مفهوم ما يوصلش المعلومة وزيد الأستاذ ما يجمش يصلح له
1: بالطبيعة. وأنا نولي وهك اللي نقوله 10 عام واللي تنفهمه وخطه وكل شيء, مش بالضرورة الناس كل معناها عندها ما أعرف إصلاح المناظرات هكذا في فترة قصيرة وأوراق وكل شيء معناها ولا خط واضح مش واضح مش تعمل مع ورقة أنت مش مع شخص هكا عشرة وكيان وفهمت, تدخل بارش عوامل ما في المناظرة تتجرد, تتعامل مع ورقة وتحس حظوظ الناس باش تكون القضيه مكيزك تكون امينه معك
0: اكيد ورق.
1: ولا ساعات واحد خطو تبارك الله معناتها خطو مش تبارك الله هو تبارك الله عليه
0: اما خطو زيد تبارك الله بالطريقه العكسيه انا من الناس اللي خطي بالحق نشوفه اللي هو عامل فيا العميل الخط الغير مفهوم بطبيعه هو مشكله
1: يلزم نقول لهم ولا يلزم مقروء على الاقل يلزم مقروء معناتها فهيك علاش انا هبطت لهم تدوينه امس معناتها بين المناظره وبين كاس العالم معناتها هكا قلت لهم مغرومين
0: والله حبيت انا يسمعوها بصوتك مدام سلوى البحري اقراهينا كما هي موجوده
1: اوكي تلمستي الغالين على قلبي غدوه تبدا المباراه النهائيه مناظره التاسعه غدوه ملعبكم وانتم تدربتم بجرينتا كبيره وقت الضغط والخوف والخطط التكتيكيه انتهى وبدا العدد التنازلي للماتش الحقيقي اللي يصنع الفارق الان مش مدى استعداداتكم الذهنيه والتمارين التطبيقيه او اسم المدرب فقط اما مدى ثقتكم بانفسكم وعدم الرهبه وعدم التسرع واستسهال المنافس والمنافس هو خوفك المعرفه كانت متاحه للجميع اما المميز هو اللي يعرف ياخذ منها بكل هدوء اللي يحتاج السؤال ما تنجموش تغيروا الممرن باش تسجلوا أهدافكم لأنه الممرن خارج القاعة وانتم وحدكم في الملعب أما عندكم فرصة تتغلبوا على الخوف وتلعبوا الهجوم وتسجلوا أهداف حياتكم اللي تعبتوا عليها غدوة انتم وحدكم تواجهوا الامتحان وأسدتكم وأهلكم هم جمهوركم اللي شجعكم ويدعمكم ويستنى منكم الانتصار ولا شيء غير الانتصار
0: ما شاء الله عليك مدام سلوى البحري لأن

0: أحلى سباح
1: أحلى سباح أحلى سباح.
2: أحلى صباح الأحلى ناس، تحية لكم الناس الكل. أكيد احنا كنا نحكيه على النوفيام، يقولوا المستمعين رانا عنا أولادنا في النوفيام. تحية توصل من أنيس الفاطمي وزوجته ندام الليك للابن يوسف الفاطمي، ويتمني له حظ موفق في مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية، وإن شاء الله مزيد من التميز في المشوار الدراسي. نفس التحية أكيد توصل من الأولياء الكل اللي يسمعوا فينا توا، واللي هما زيد يوجهوا تحية لأولاد النوفيام، ويتمني لهم النجاح يا رب، يوفقكم ربي ينجحكم. اكيد ان شاء الله ديار الكل الايامات هذوما نعاود نقول ما فيهاش ستريس، راهو عدوى ستريس كبيره برشا، تنقلوها انتم على صغيراتكم، تخليوهم مكبلين مش قادرين يجاوبوا قدام ورقه الامتحان. ياسر الملاحظه كانت مزيانه من الاستاذه سلوى البحري اللي قالت مش كان المعلومات اللي تحكم فينا، مش كان التركيز اللي يحكم فينا، زيد يعيشكم. لازم الخط يكون مقروء، الخط يكون واضح. هذه الملاحظة وصلوها لصغيراتكم، لأنه برشا برشا تلمذة ما شاء الله عليهم في الدراسة، شنو اللي يعيقهم وشنو اللي يخليهم ساعات يعاودوا العام هو الخط الغير مقروء. لأنه احنا أستاذ قدم العديد من الأوراق متاع الامتحانات، ما هوش باش يقعد يركز بساعة وبساعتين في نفس الورقة باش يفك الخط، لابد أنه صلح الأوراق هذوك الكل لك أوراق الامتحانات. ربي نجح وليداتنا الكل. تحية توصلكم من هند الأسود لكل مستمعينا مستمعاتنا، نقول لكم نورتونا فيها الصبحيه، عديتوا معكم صبحيه مزيانه من 6 حتى لتو. اكيد باش نختموا بغنيه فنيه مزيانه لميادة الحنيوي، انا بعشقك، واحنا نعشقوا كل مستمعينا ونعشقوا كل نهار يتعدى مزيان، وان شاء الله احنا نقولوا ديما نتفائلوا خير ان نهارنا يكون مزيان. الطقس اللي ما يعرفش حاله الطقس هذا اليوم نعطيكم فكره عليه، حسب ما قالوا لنا زملائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي 31 درجه حراره هو طقسنا اليوم. واكيد اللي حاب يمشي للبحر راهو طمنونا حتى بلديه المحرس، وقالوا لنا البحر توا لبيس، الشفار باش يكون وجهتنا. وديما يقولوا حتى بالنسبه للحاويات موجوده تزيدوا 50 حاويه باش نحافظوا بالطبيعه، ديما ديما الفضلات عايشكم في الحاويات هذوك، مش راهي الحاويات مجعوله باش نحطوا فيها الزبله، مش باش نحطوا الزبله تونس الحاويات بجنبها على الجهتين. وان شاء الله عومه مزيانه اللي متوجه للبحر توا ولا حتى في العشويه، احنا نقول لكم نورتونا فيها الصبحيه. تحيه لكيف السمح اللي موجود معايا من بدايه الصباح، تحية كبيرة كبيرة برشا لكيب الموجود معايا أميرة الجموسي، يعطيك الصحة للتركيز الكامل وعلى النقشات الحلوة، نورتنا ما شاء الله عليك ما شاء الله. زيدة على دكتور منعم جمال صورة زيدة توصلكم وانتم موجودين تسمعوا فينا الصباح، تولينا صوت وصورة وإذاعة مرئية ومسموعة في نفس الوقت، خاطر زيد حتى انك تسمعها راهو فما شارم ياسر ياسر مزيان. وبتبيعة سالم عيسى اللي هو أمننا المكلمات مع المستمعين ومع زميلتنا في الميتيو. هند الأسود تقول لكم نهاركم مزيان، وإن شاء الله يا ربي يتعدى نهار كله سعادة وكله تفائل وكله رحمة، لأنه محتاجين الرحمة مع بعضنا في علاقاتنا. 8:54 دقيقة، أحلى الأغاني اللي نعديها توا، وتعجبني إنه نعديوا أغاني فنية تطربكم تريح لكم أعصابكم، خاصة أنتم إذا أنتم في سيركيلاسيون وسعوا بالكم وتوصلوا لبس إن شاء الله. بسلامة.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: صباحكم سعيد. انطلقت صباح اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني مناظرة النوفيام لتتواصل على مدى 3 أيام على أن تعلن نتائجها يوم 6 جويلية القادم. بالنسبة للمترشحين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماس، فيمكنهم التسجيل في هذه الخدمة ابتداء من 10 من صباح اليوم بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. يتم اليوم رسميا تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ وسفير اليابان بتونس ورئيس جمعية الاقتصاد والتنمية الإفريقية باليابان. نبقى في صفاقس التي تحتضن اليوم الدورة 10 لمنتدى الجباية ببادرة من المعهد العربي لرؤساء المؤسسات وبمشاركة صناع القرار والخبراء والفاعلين الاقتصاديين لتحليل تحديات المنظومة التونسية واقتراح حلول تجعل من الإصلاح الهيكلي ركيزة أساسية لدعم النمو وتحفيز الاستثمار. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه تم رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني والتي تشمل لبنان وتنص على احترام وحدة أراضيه وسيادته لتمهد بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات وخلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز. أخيرا أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم عن مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوبي لبنان أمس، ما أسفر أيضا عن إصابة 7 جنود آخرين. نيوت الموجز، يومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة
1: في خدمتكم.
4: كان عندي إشكالية
5: نسيت اللي قابلت المسؤولين وقتها بالمبوتياج دي بتوقف هذه عليه ليه شما
4: هذا المقتل عن تاعي
5: ما فهمت شيء. أنا كلمت ومشيت لهم غادي
6: مروا عندكم وتشوفوا الحالة
4: وش ما أقول إحنا وين نمشيه معناها
3: في خدمتكم.
1: في خدمتكم.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا على البوند اف ام. مرحبا بكم وين ما كنتوا وين ما يوصلكم بث موجات اذاعه صفاقس. اليوم في هذا العدد، عدد نهاية الأسبوع من برنامج في خدمتكم، نتلقاو باش نحلوا ونحاولوا نتواصل لبعض الحلول باش نعاونوا المواطنين، باش نعاونوا مستمعينا انهم يلقاو حلول لأغلب إشكالياتهم اللي عندها مدة وسنين ما تحلتش. الإشكاليات هذه إن شاء الله بعد شوية بعد النغم مباشرة نرجع لكم نعطيكم شنو صار بالنسبة ليوم الثلاثاء الفرد 16 جوان. اليوم 18 جوان، نراو من أولي بس اليوم شنو نرجمنا وشنو تمكننا ان نعمل. قبل هذه الكل نمشيوا لموزيكا ولقاء مع محمد حماقي. هنا رجعينا

0: وسهلا مرحبا بكم 19 دقائق على موجاتنا. وقريت باش نذكركم برقم التليفون الخاص بالبرنامج وبالإذاعة 70-164-280 70-164-280. مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا. معكم كوتي ميكرو حنين الحشيشة يهندس هذا اللقاء. أمير تحية كبيرة ليك أمير, ويستقبل مكالمتكم الهاتفية زميلنا وصديقنا العزيز تحية كبيرة ليه سالم عيسى. نمشي لحصة يوم الثلاثاء. تواصل معنا سيمونس فزيني طريق العين, حكاية على الحافلات الموجودة في طريق العين, عين تركية تحديدا. يقول لك من 7 ما تجي الحفلة اللي من بعد للعشرة. أنا تواصلت مع سي محمد العفيس عن الشركة الجهوية للنقل بصفاقس, يقول لي عنا حافلات جديدة نخافوا عليها. هذيك علاش ما نجموش نكثروا في الحافلات في عين تركيا, لأنه المكان اللي مش تدور منه الحافلة غير مهيئ, غير مجهز, محفر, مكسر. هذيك علاش يقولك في انتظار أنه يتم تجهيز منين تدور الحافلة وين التغمينيوس. قالك تولي الحافلة كلها تمشي من المنطقة هذيك. قالك نخافوا على الحافلات متاعنا, تتكسر حافلة تقعد أشهر ما فماش. هذيك علاش في انتظار الأشغال تنطلق وتريق الأمور وتولي فما مكان تجد تتعدى فيه الحافلة, هذيك الوقت الأمور تولي إن شاء الله 5-5. هذي بالنسبة لإجابة سي المنصف الزيني. تحية كبيرة ليك, تحية كبيرة ليكم الناس الكل. باه نمشي لسي عبد العزيز. سي عبد العزيز يقول الماء يقص ويرجع والماء مالح, علاش في معتمدي تاع قارب تحديدا في منطقة التربة. المنطقة هذه موجودة في عقارب وهما ما عندهمش سداد, عندهم جمعية مائية هي تزودهم بالماء الصالح للشراب. تواصلت أنا مع سيد المعتمد معتمد عقارب سي فوزي شوشين. الحقيقة نحب نحييك سي فوزي, شكرا كبير ليك, عطيتنا برشا من وقتك وحاولنا نفهم أكثر الوضعية الخاصة بمتسكري منطقة التربة وعلاش الماء مالح. يقول لي لأنه سي عبد العزيز يقول لي ليه يلزم نتواصل مع سيد معتمد. ده تواصلنا مع سيد معتمد, لكن رجعنا من خلال الحوار اللي دار بينه وبينه في الكواليس رجعنا للسناد وأيضا للجمعية المائية, لأنه هم زوز أنواع تجمعيات مائية. جمعية مائية اللي مواردها من أبار هي تقوم بحفرة, وأيضا فما جمعيات عب اتصال مباشر بالسناد. ما نعرفش توا بالضبط يا سي عبد العزيز انتوما تابعين مع السناد والجمعية المائية اللي تستعمل الأبار. انتخطون كي تواصلت مع السناد سي محمد شبير مشكور يقول لي راه في بعض الأوقات باش ما نقصوش الماء على العباد نزودوهم بالماء من البير اللي هو ينجم معناتها مالح شوية الماء, هذيك علاش خير من يقص عليهم الماء. فهمتوا كيفاش وقت اللي فما استهلاك كبير للماء وغيرها وقت اللي ضغط نتاع الماء يولي شويه هما يوليو يستعملوا الابار مش مياه السناد. داكورد, وهذه بالنسبه لاجابه سي عبد العزيز. ومره اخرى تحيه لسي محمد شبير المدير الجهوي لسناد بصفاقس, وتحيه لسيد معتمد معتمد عقارب سي فوزي شوشين مشكور على تفاعله معنا. سي الحبيب بن زيد كيف كيف الاشكال تخص يخص الجمعيه المائيه, ويقول لي الماء مقصوص من قبل العيد. راني تواصلت كيف كيف في النقطه هذه حول منطقه اولاد بن عبد الله, اولاد عبد الله بن زيد الموجوده في منطقه البير علي, وسونات قاعده تشوف المشكله وين بالضبط اذا هما بطبيعه الجمعيه هذه تتعامل مباشره مع سونات. وردة الخضيري بنيات متخرجة من إلكتروميكانيك تلوج على شركة المؤسسة من مؤسسات باش تعمل فيها استاج متاعها. كان تنجموا تواصلوا معها على 23-089-358. يا وردة كان تصل بك حد ولا توا بديت في استاج تواصل معنا. للا مرحبا بيك مدام سعاد. حكيت على الزنقة اللي هي موجودة في طريق المطار مدرسة وين مدرسة حي النصر, وين المدرسة هذه يقولوا لي الكياس كله حفر في كيلومتر 2. اتصلت انا بالمكلفه بتسيير البلديه مشكوره مدام دهرند دقدوق, وتقول لي هاني خديت اون شارج نمشيو على عين المكان نشوفوا الزنقه هذه كانت تستحقك تصليحات تغييرات رانا نقوم بها ونعاود اتصل بها في غضون الاسبوع القادم بطبيعه الحال. مدام فوزيه حكيت على طريق تونس, قول فما بوتوم تاع بلديه, البوتو هذية موجود في مركز بوعسيدة زنقة الجراية وراء الزنقة فما ديلهم محروقين. أنا اتصلت بسي محمد المظفر المسؤول على التنوير ببلدية صفاقس الكبرى. مشكور سي محمد، إن شاء الله توا منور الأمور يا مدام فوزية، وتواصلوا معها بطبيعة البلدية معناتها وقت يجيكم تليفون بعد البرنامج راهو ذيك بتنسيق بيني وبين المسؤول ذيك، علاش هزوا التليفون وتواصلوا معاهم باش نعطوهم بالضبط على المكان ذي. بالنسبة المدام فوزية، مدام جلولي حكيت، مهال جلولي حكيت على فويت تعمي قدام دارها تحديدا، عطتنا ريفيرونس الكل، راني وصلنا النداء هذية للسوناد السي محمد شبير مشكور. وتوا في بالي العطب أمور واضحة مدام بيه، مرحبا سي الحبيب الخرات قسم الجهاز الهضمي، يقول لي عندي إشكال، عندي 3 سنين وانا نستنى في موعد العملية والتوا ما عيتولي باهي. أنا توصلت وحب نشكر شكر كبير برشا لي شيف سيرفيس غاسترو قسم شيف رئيس قسم الجهاز الهضمي شيف سيرفيس غاسترو اللي هو سي علي العموري، مشكور جدا. كانت تسمع فينا توا سي الحبيب الخرات، تمشي حتى توا تمشي للشيف سيرفيس تعطيه الملف نتاعك باش يتذكر ربما شنو الحاله نتاعك، وكانت يطلب عمليه مستعجله ولا باش يبرمجوا لك عمليه امشي للشيف سيرفيس سي الدكتور علي العموري داكوردو سي الحبيب، ان شاء الله تكون في الاستماع. احنا لازمنا نختموا بحويجه زاد تفرح برشا زاد كيما فرحنا سي الحبيب. مدام نصاف الحول اللي هي من جبنيانه وقدمت مطلب عندها مده ويقول لها المطلب نتاعك رجع لي لصفاقس، وصلت يوم الثلاثاء الفارت مدام فاطمه مشكوره، مدام فاطمه تحيه كبيره ليها على شؤون الاجتماعيه بصفاقس. اليوم يتعدى الملف متاعك يا مدام نصاف الحول، ان شاء الله مبروك عليك، ان شاء الله تاخذ فليسيتك وانت هكا فرحانه. ورغم ان هم الحقيقه مش برشا، لكن المواطنين بالنسبه برشا ناس بالنسبه ليهم يسد ويقضي الحاجه هذيك، علاش نفرحوا احنا وقت يتحل اشكال مواطن من المواطنين بطبيعه الحال. باش نمشي و سي أزهر زاويني كتب عام تقريبا هو الصفة متاعه وتنزيد ناخذها أكثر، كتب عام بلدية تسقيط الدير مشكور وحاضر معنا. سي أسعد صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بيك سي أزهر.
1: صباح الخير مدام حنان،
0: مرحبا بيك، مرحبا بيك، تحية ليك وشكرا لقبولك دعوتنا في المباشر باش تجاوب عليه سؤال المواطنة هذه سي أسعد زهواني، ربي فضلك وشكرا ليك وعلى تواصلك معنا بطبيعة الحال. بالنسبة لي تقريبا احنا حكينا على زنقة الجراية هكا ولا زنقة الخيرية، أيوة زنقة الخيرية هذه سي حامد المسمودي، هاو سي حامد المسمودي اللي خلينا اللي جيبة متاعه تكون في المباشر. سي حامد المسمودي وبعض من المتساكني المنطقة اللي حكيوا على زنقة هذه يقولوا كلها حفر الموجودة في طريق المهدية كيلومتر 5.5. اللي فهمناه سي أسعد انه تقريبا اشتر الزنقة فيها لوناس ديوان تطهير دخل الامور واضحة، الشطر الاخر ما فهمش ديوان تطهير، تعطينا اوفر تفاصيل لو تسمح.
1: بالنسبة لزنقة الخيرية أنا قمت بمعاينة أخيرة، ربما دخلنا فيها قبل لكن بالفعل هي تو في حالة كارثية والمدخل متاعها يعني مهترئ، هي كانت فيها تعبيد قديم برشا على مسافة انطلاق المنطقة هذه مسافة متاع 100 متر تقريبا مهترئ بشكل كلي، يتطلب تدخل إعادة تعبيد ما هوش متاع تصليح ولا ترقيع.
0: مشيتوا على عين المكان وشفتوا
1: الوضعية، يعني يطلب إعادة تعبيد ومواصلة تعبيد الزنقة حتى للآخر، كلها تطلب بالفعل تدخل، يعني آثار معناتها الأمطار واضحة اللي هي معناتها حتى الأرضية نتاعها منها فيها ياسر يعني دي ترومبلومون كارثية ولا بد من تدخل فيها. ما الإشكال اللي يعطل وكانوا في عمق ما الزنقة هذه فما أنجمات مفتوحة، وذلك اللي أعاق معناتها تمد الشبكات كل أنواعها بما فيها شبكة تطهير. دونك احنا الموضوع بتاع الفتحة هذه ومعروف الفتحة هذه ما نحبش نسمي العباد واحد، أما معروفة الفتحة يعرفوها أهالي المنطقة الكل اللي هي قديمة وخدمت عليها مجالس قديمة وما توصلتش باش تفتحها. احنا خذينا الملف منذ تولينا المهمة واتصلنا بالمواطنين معناها المالكين الأراضي هذه وتواصلنا معهم تقريبا مرتين، وما زلنا في مفاوضات معهم باش نحاولوا نحلوا الفتحة هذه حتى نتمكن باش نعدي القنوات التطهير وبقية الشبكات ويتم فيما بعد برمجة التعبيد نتاعها.
0: نعم.
1: هي في قلب منطقة سقط الدير وتستحق أنها يتم تهيئتها وتعبيدها.
0: تعبيدها مرة أخرى. دقق. ما تحسب المعاينة متاعكم سي الأسعد، قلت هذه مش فترقيع ولا هكا، فما بعض الحفور هذه يلزمها إعادة تعبيد من الأول وجديد.
1: هي لابد من إعادة تعبيدها، ولكن كما قلت يلزم فرد مرة يتم ربط الشبكات. احنا إن شاء الله كما حكيت لك البارح بصفة أولية نقوم بتهيئتها حتى على الأقل المواطنين تتنقل بسلاسة وما تلقى صعوبة في التنقل في الزنقة هذه، في انتظار نحل المشاكل هذه العقارية المتعلقة بفتح الطريق بصفة نهائية ويتم برمجتها في مخططاتنا بالنسبة للتعبيد. أما لنعود المواطنين وأنه نهيئ المنطقة هذه، نهيئ الزنقة بالأرضية متاحة، معناتها يتم تهيئتها بشكل تكون معناها مناسبة ديهم باش نجم يتنقلوا بسلاسة وما يقاو شكل الوضعية هذيك اللي تخليهم يتذمروا وعندهم حق.
0: نعم.
1: بالفعل تطلب تدخل عاجل يتم قدر التهيئة، وإن شاء الله نواصلوا في الملف اللي حكينا عليه بالنسبة للفتحة وبرمجة التعبيد فيما بعد إن شاء الله.
0: نعم واضح. شكر كبير لك على تواصلك معنا وعلى تلبيتك دعوتنا سي الأسعد زهواني مكلف بتسيير بلدية سقيط الدير، مشكور على تفاعلك معنا في هذا الموضوع وكلام معقول اللي كنت تقول فيه. ما يلزموش زاد وقت اللي البلدية تعمل تعبيد الطريق من بعد تدخل الناس، يلزم الناس قبل ديوان تطهير من بعد يتم تعبيد الطريق باش ما يتعاودش يتكسر ويتحفر ويولي في وضعية خايبة وهكا تمشي الفلوس بتاع التصليح ولا بتاع التعبيد. مشكور جدا سي الأسعد زهواني، ربي يفضلك يعطيك الصحة نهارك طيب. شكرا شكرا ليك. تواصلت معنا قبل مدام إشراق. مدام إشراق يحيى تحية كبيرة ليك يا مدام إشراق. هكا شفت المواطنين وقت نقول لهم شنو يعملوا ويبعثوا لي نسخة زيادة باللي شنو عملوها، أنا نفرح برشا. يعطيها الصحة. أنا قلت لها يلزم تبعث الشكاية هذية بالدار ولا صاحب الدار للبلدية، على الأقل تكون عندهم تراس ويعرفوا البلاصة بالضبط. بعثت لي الشكية شنو مكتوب فيها واسم المالك وكل التفاصيل، وأيضا الجيرين الكل. والله يعطيك صحة يا إشراق، الجيرين الكل اللي يسكنوا في المنطقة هذه زادة كيف كيف تواصلت معاهم وعاملين عريضة مصحين فيها ناس الكل، وبعثت لي زادة الصور بالألوان، زادة الصور بالألوان باش تورينا الوضعية الخايبة برشا للدار هذه. صحيح دار عربي متروكة، الحيط الكلوتيغ متاعها مكسر، ديرة كلها بالفضلات والحشيش وزبلة حشيكم، معناتها شيء يوجع القلب الحقيقة. وهذه تكون في وسط الديار، راهي فما حشرات سامة، فما مشاكل، فما منحرفين ينجموا يدخلوا للدار لأنه كنشوف فيها بيبان مخلوعة محلولة الدار هذية، يعني هذه تهدد حتى سلامة المواطنين، معناتها شيء يأسف. هذيك علاش إن شاء الله البلدية نعاود الاتصال بها مرة أخرى ونشوفوا شنو عملوا بالنسبة للدار هذية. ونعاود نذكر راهي البلدية ما تتدخلش في ملك خاص، وقت اللي تكون دار متروكة ما عنديش حق البلدية تدخل وتقول ينظفوها ولا ينرقلوها ولا ينقدوها، ما عنديش حق. هذيك علاش وقت يتم التنسيق بين المالك وهذا الورثة ولا حد من الورثة وأول بلدية باش يتم التدخل. هذا الملف كامل موجود عندي. يعطيك صحة إشراق، ونزيد نتبع معكم الموضوع مع البلدية المعنية بالموضوع ومعنية بالأمر. تحية كبيرة لكم ناس كل تابعوا فينا على البوند افي، مرحبا بكم. تتواصلوا معنا تفعلوا معنا في المباشر على 70-164-280 باش ناخذوا تهت تليفونتك هاو، وبعدها نمشيوا لينا غم قصير قال راجل نشرب عرق شوي خاطر تكلمت برشا. نمشيوا للتليفون اللي معنا. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: بخير مهرجين،
0: نهارك اسعد ليا، مرحبا بك.
2: تحية للفريق العمل معك وتحية لكل المستمعين بإذاعة صفاق.
0: شكرا لك. شكون معنا سيدي؟ مرحبا بك.
2: أنا محمد المشي من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بك.
2: قريب عندي قريبي علي المشي تعرض الوعكة بسيطة من خلالها عملية جراحية في قسم العيون، قسم أمراض وجراحة العيون مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس. بالمناسبة ومن خلال برنامجك منحب نقدم تحية شكر وعرفان بالجميل إلى كافة الإطار العامل بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس
0: ايه
2: الو
0: هاي نسمع فيك. انت حبيت توجه بتحيه للقسم هذه
2: قسم العيون الى قسم امراض وجراحه العيون بالمستشفى الجامعي بصفاقس. الدكاتره بن عمر وكل الفريق شبه الطبي الدكاتره طريقي والدكتوره بن عمر وكل الاطار الشبه الطبي من ممرضين وعملاء معناتها من الباب الرئيسي من باب من مكتب الارشادات وصولا نقولوا تحيه عرفان بالجميل وشكرا معناتها يجينا الابتسامه يجينا الاخلاق العاليه يجينا المهنيه
0: شي فرح شي فرح راه كي نسمع تحكي وفي سيرفيس موجود بالمستشفى تشكروا فيه وتشكروا في كل الاطارات وتحكيوا على ابتسامتهم وعلى معاولتهم البيئيه راه ما نجم كنا نفرح معكم
2: نقول القليل من الكثير. اي نعم مريض هذا جاء من جربه عمليه جراحيه مستوى العين معناتها معناتها احنا ديما نقولوا رانا عندنا نواقص وما يكفيش نقولوا شكر للقطاع الصحه العموميه
0: باهي برشا يعطيك الصحة مشكور جدا ربي فضلك وإن شاء الله لاباس المريض متاعكم يا سيدي شكرا ليك ربي يخليك
2: تفضل وصلونا تحيات الشكر إلى قسم العيون
0: ربي فضلك
2: وكل الأقسام من بير والإرشادات وصولا يجينا التجاوب يجينا المهنية العالية يجينا الأخلاق الأطباء ممرضين عملاء إداريين من السيكيريتي حتى الخارجين
0: باهي سيدي يعطيك صحة شكرا ليك ربي فضلك على التحية ومن خلالك تحية لشيف سيرفيس قسم العيون دكتورة أميرة تريقي مشكورة يعطيها الصحة التحية توصلك من السيد الكريم الوطن الكريم اللي ألقى حفاوة الاستقبال وأيضا الإنجاز والعملية هي ناجحة والحمد لله. نمشي والمكالمة موالية. صباح النور. أهلا وسهلا.
3: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير. صباح النور. يا مرحبا يعيشك. مرحبا بك. شكرا معنا لله
3: سيد يشكر في الإطار الطبي نتاع السليتار وأنا نشكرك أنت ونشكر إذاعة
0: السليتار. يعيشك ربي يفضلك
3: حنين والله تقضي في حوايج الناس والله
0: يعيش أختي يعيش أختي تعيش بارك الله فيك.
3: أنا نجوى من سيدي منصور.
0: مرحبا بك.
3: يعيشك. عندي دار خويا عثنية بعد لولي بشوية
0: باهي سيدي منصور الفوق يعني. لا ما غير ما نسميه القهوة. أيوة أيوة
3: مش لازم. المهم بعد ما نفوتوه بشوية هكا جيستك معناتها في الكيس الرئيسي والله على الكيس فما بوتو عرفت البوتو هيك اللي يمشي هكا زيكزاك مش بوتو متاع إنارة هيك اللي معناتها تشد فيه الخيوط عرفت هيك المربع تبدأ فيه هكا معناتها هكا الحديد هكا والله
0: شبيه البوتو هذية
3: كبرت فيه نخلة كبرت فيه نخلة كبيرة وسمحني ولا معناتها ولا مصب نتاع زبله غاديكا والله تصدق بالله حشاك الفرب وجربوها ريتو بعيني معناها يعني ولات مصب نتاع زبله هيك النخله تغزر لها ما هيش منظره ماهوش لايق طالعه في البوط في البوطو وفما الخيوط نتاع ضو والكل ولات هكا تحس اخطر تحس البلاصه ما هيش لا منظر لا ذات ما نكذبش عليك معناتها مصب نتاع زبله يعني
0: باهي انا مش نعاود انا باش نتصل ان شاء الله بالبلديه لكن لو تسمح باش نعاود ناخذ لادغيس بالضبط من غير ما نعملوا اشهار لحتى شيء القهوه ما نسميوهاش. قلتي انت بعد لولي هكا ولا بعد سيدي منصور
3: لولي بشويه
0: بعد لولي بشويه
3: على الكيس الرئيسي بالضبط
0: على الكيس الرئيسي ظاهره يعني هذه
3: ظاهره على الكيس بالضبط حاصيله اللي طالع على سيدي منصور بعد ما تفوت اللولي على ايدك اليسار تغزر لها على الكيس والله حتى منظرها بالحق راهو فما خطر معناتها تحس فما خطر فما خيوط ولات زيده معناتها زيد على ذلك يعني ولات حشاك مصب نتاع زبله المنظر ما حاله يعني بصراحه مقرف والله قلت لك ريت بعيني قسما بالله
0: باه واضح يا نجوى مرحبا بك
3: هي الحقيقه راهي دار خويا اما هو قال لي بالله كلمني مدام حنان
0: مرحبا بك
3: او حل الله يبارك لك يرحم بنتك
0: ويرحم بيك شكرا لك مرحبا بك نجوى تحية كل من ساكني سيدي منصور العزيزة الغالية تحية كبيرة لكم الناس الكل. نمشي ولي مكالمة موالية. صباح النور. أهلا وسهلا.
4: أيوة عسلامة.
0: مرحبا بك صباح النور.
4: مصباح معك
0: سي مصباح. مرحبا بك يا سي مصباح.
4: الله يعيشك.
0: شنو حوال الصحة يا سيدي شنو حوالك؟
4: والله بنيتي صحتي مزري للتوب.
0: بسم الله عليك بسم الله عليك ربي يفرج عليك وربي يحفظك.
4: يعني عمل عملية وكل ثلاث شهور نعمل كنترول ما يوصلك الاسكانير لين خلاص ما عادش عندي ذمة حتى روحي، وقاعد لا بطال ولا خدمة ولا قدمة وكيري، ويا على مرة بحالي راني بحالة ما تريحمش عقبها.
0: لطف عليك لطف عليك. قل لي سي مصبيحة، طلبت الإذاعة على شنو تحب توصل صوتك، شنو تحب تقول؟
4: طلبت الإذاعة وصلي صوتي لأصحاب الخير يعاونوني، يعاونك ربي أزمان إن شاء الله.
0: كيفاش يعاونوك؟ كيفاش يعاونوك يا سي مصبيح؟
4: بأي حاجة، حاجة مادية يعني، راني واقف طول.
0: انت عندك عائله مزوج، عندك وليدات؟
4: عندي عائله والمراه مريضه، تمشي على الكراكيس توقف قدام المستوصف تعس على الموتورات، مره يجوا 5 موتورات، مره يجوا 6، مره يجوا 7، مره مثلا مش خلاص يعني ما يجي حتى حق خبز.
0: مشيتي مشيتي للشؤون الاجتماعيه يا سي مصباح؟
4: يا طويله في شارية دعاها الكلام من البوسطه عداها لك على طول، والله اذا نستفاد منها 100 فرنك سفر.
0: ان شاء الله ربي معاك، ربي قويك يا سي مصباح، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حنن القلوب على بعضها. وين تسكن انت سي مصباح؟
4: هنا في قايد محمد، في الربط.
0: في الربط، في قايد محمد. انت تطلب من اهل الخير انهم يعاونوك يقفوا معاك لانه ماديا ظروفك تعبه هكا؟
4: تعبه للتوب، نجموا حتى زوروني حتى مباشر شوفوا حد.
0: لطف عليك. قداش رقمك يا سي مصباح؟
4: 95
0: ايوه
4: 807 219
0: 219 باهي. ان شاء الله ربي يقويك وربي يحنن القلوب عليك يا سي مصباح. هاكم كنتوا تسمعوا فيه سي مصباح يحكي على وضعيته الاجتماعيه ماديا، يعني يقول الامور ما هيش، اللي يحب يعاون ملي يخرج فلوس زكيت ولا يحب يعمل الخير نجم يتواصل معاه، يمشي له حتى على عين المكان هكا تكون يشوفوا هما بعينيهم، معناتها يشوفوا هما بعينيهم شنو شنو شنو الحاله تاع سي مصباح بالضبط. 95 807 219 95 807 219 على ومضه بعد نغم قصير، ونرجع لكم نرجع نستقبل تليفوناتكم على الطريقة الوحيدة للتواصل والاتصال بالبرنامج، ليس صفحتي الرسمية داكورد يا جماعة، لا ميسنجر ولا تبعثوا لي مع حد وكذا، راهو الناس كلهم على قدم المساواة. الطريقة الوحيدة للتفاعل مع البرنامج هي الرقم في المباشر 70 164 280 70 164 280. داكورد قديمة ذكر بي نمشي لوامضة غنية قصيرة هنا راجعين.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. 39 دقيقة قبل ما نرجع للتليفونات، نذكر ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلاميذ البكالوريا. بعد نص ساعة تقريبا نجم تسجل في الاسميس انطلاقا من الساعة 10 صباحا التسجيل في خدمة الارسالات القصيرة للحصول على نتائج المترشحين للدورة الرئيسية. سهل العملية، مش صعيبة بالكل. تبعثوا بالإرسالية على رقم 85005 على النحو التالي: اكتبوا باك، نحطوا فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ومن بعد نعملوا إتوال، ثم بطاقة التعريف الوطنية. خلينا نعاود نذكركم 85005، نكتبوا بكالوريا، باك، نتركوا فراغ، رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، نحطوا نجمة، ومن بعدها رقم بطاقة التعريف الوطنية. بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ المجتهدين اللي تعبوا واللي قرأوا من بداية السنة الدراسية، هذوما إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم، وتحية كبيرة ليهم. نبعثوا بالرسالية على 85005. هاي أمير، نرجعوا نستقبل المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم الناس كل تجمع تابعونا على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس على www.radiosfax.in. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي للتليفون اللي معانا. صباح النور، اهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بك اللي معانا.
1: روف في جرايه من صفاقس.
0: سي روف في جرايه، مرحبا بك سي روف، تفضل سيدي.
1: مرحبا. عندي عندي طريق جرنده ناخذ جريبي،
0: اي
1: ثم جنان قدام دار انسابي،
0: اي
1: كله قش وفيه والله اذا ما فيه زوز الفاي كلمنا البلديه.
0: هذه ما فيش بالك اكثر بعد.
1: والله بخش
0: يا لطيف يا ربي. اي
1: قعدنا الصباح كي نخرج من غاديك ساعات و 5 نتاع الصباح، نقل الاثر نتاع الحنش وخرج.
0: يا لطيف يا ربي. بي مشيتوا للبلديه، اش عملتوا انتم؟
1: البلديه قالوا لا ما نعشتو وما نجموش ندخلوا، لما تعملوا مكتوب ونعملوا كذا.
0: بطبيعه اي يا اخي عملتوا مكتوب.
1: عملوا مكتوب،
0: ايوا
1: صحوا فيه الناس الكل، مرقوا فيه وما جاوش. اي والله مسكين، حتى نسيبي راجل كبير بيبي جاني نتاعو ديما مسكر خايف.
0: بلدية شنو هذه سيرة؟
1: بلدية جرمدة.
0: بلدية جرمدة، باهي. انتوما عملتوا شكاية وموجودة في البلدية، فما تغاس يعني؟
1: عملوا شكاية، قال كلمت نسيبي قال عملنا شكاية موجودة في البلدية.
0: باهي، طب نعاود نتواصل معاك انا بعد الحصة، ناخذ رقم نسيبك ولا رقمك انت باش نقد نعاود نمدوا للبلدية ونشوفوا. ما نعرفش، ربما البلدية راهي مش غضت الطرف على الإشكالية، ربما ما تمكنتش أن تتصل ولا تتواصل مع المالك بتاع الدار هذية. فهمتني سي رؤوف؟
1: الدار هذية في تونس، ما أنت ما هوش هوني
0: في تونس، في تونس ما هوش في الخارج، المهم في تونس بالتليفون ينجموا يتواصلوا معها هذه القوة. فهمت كيفاش؟ باهي سي رؤوف، تاكور نتواصل معك. مرحبا بيك، نمشيو المكالمة موالية. لو عسليمة، صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك. شكون معنا؟
2: زينب الدبيس من اصل من عقير.
0: زينب بنت الهنشير، مرحبا. مرحبا بك يا زينب، مرحبا، تفضل. الله،
2: انا كلمتك قبل مده فتره شوي، مده على الدواء.
0: تبيهي فتره ولا مده قصيره؟ اي قل لي شدير. قل لي قل لي زينه غاليه،
2: كلمني شكون وقتها مش يعاوني وديجا ما يزش عليا وانا اي معناها.
0: شنو الدواء نتاع شنو؟
2: ساعات نلقى في المتوسط، ساعات نتلز نشري دواء القلب، انا ما نعرفش نسمي بنيتي
0: شنو هو دواء القلب. ما كنت تاخذ فيه من سبيطار تو ما عادش تاخذ فيه ولا شنو، ولا مستوصف ولا شنو؟
2: لا انا سنين كنت بدواء من 2013 انا تسريح، بدلوه لي دواء اخر، ما هو تقطع الدواء الاول. مشيت كنشيت الكيس وتكلمتك انت وكلمتي مدير الكيس، قال لك تاخذ جواب وتجينا ماني غادي انا نحب تابع في السبيطار خيري. أما المستوصف مرة ثم مرة مش موجود، ساعات نشري وثم شكون كلمك معنا وحب يعاوني بعد ما يتلش علي التليفون.
0: بيه تو علاش طلبتنا زينة؟ شنو طلبتنا؟ لشنو تو شنو طلبتنا زينة؟ مانيش نسمع في روحي عصابة تو الكاسك. بيه المفروض الطبيبة متاعك يبدل الدواء إذا كان الدواء هذي مفقود، كيفاش معناتها منين مش تجيبوه دواء؟ منين مش تجيبوه بعد الوطن؟
2: تكلم شكون كلمكم وخذاني مرويه وكلمني قال لي لا يبارك
0: بعد ما لقاش الدواء ربما. اي بعد ما لقاش ربما الدواء
2: قال لي نعاونكم بعدين اي سي ما يفش عليا. على كيفه
0: معناه. مش هذه الاشكال، مش اللي هز وما هزش، مش هذه المشكله. انت عندك دواء اللي هو دواء القلب اللي هو يلزمك تاخذه، طبيب قال لك عليه هكا ولا يا زينه؟
2: هاي
0: هاي ترجع للطبيب
2: في المستوصف مره؟ لا
0: هي قلت للطبيب نتاعك راه مش موجود مره فما مره لا، قلت له هاي شنو قال لك؟
2: شنو جاي ما تنسيتري خاطر النوع كان مره بدل لي نوع اخر.
0: ايه شنو قال لك يا زينه؟ شنو قال لك الطبيب؟ قلت له راه مش موجوده، بدل لك نوع اخر. خفيت ايه؟ خفيت شي نوع اخر؟
2: انا يعني قلت لك ساعات نشري ساعات موجود في المستوصف ساعات مش موجود.
0: باهي احنا شنو نجم نعاونوك يا زينه ترى؟
2: ما انا حكيت لك عليها الحكايه، ما انا حبيت نقول لك على حاجه اخرى. نفضل السواق الحافلات والمحطه هذه في طريق المطار هي جيست من بعد الحزام من حاجه جبانه. ديجا مره حكيت عليها وتما شكون قال لك تما زبله وتما سيس ديجا طايح.
0: يا زينه زينه زينه كيفاش تو تحكي لي على حكايه قديمه؟ ما حكيت لك انت، حكيت لي عندي برشا حكايات راهو هنا، حكايات وروايات الناس الكل عندي، مش نتذكر شنو اللي صار. قل لي زين شنو المشكله اللي فلا؟
2: الحمد لله مره نشري مره موجوده، ما حبيت نحكي لك على سواق الحافلات. انا مخدم الناس ناقصه نضر وكل شيء بالسيف نشق الكيس وساعات معني انا كنت تقرب لي الحافله باش ولا يقول لي حد جيت ولا حاجه.
0: هاي شنو المطلوب يا زينه؟ يا زينه بنت الهنشير شنو المطلوب يا زينه؟ شنو المطلوب يا زينه؟ يا زينه
2: افضل من السواق الحافلات يسيس معناها مش ساعات يرخي يعني يرخي يمكن واحد يومي وبعد يمشي ولا الا ما يقفوش.
0: هاي باهي زينه
2: هذه
0: هي
2: لا لا لا عقارب لا طريق المطر كل شيء.
0: عملت فيا زينة عملت فيا زينة عملت فيا زينة
2: مش
0: عملت فيا
2: على مطر ولا على سم وديجا هذه البلاصه هذه نتاع الجبينه حاشاك زبلة السويس طايح كانت نخلة مسيكنا خرقوها مع الملة كيفاش.
0: باهي يا زينة يعطيك صحة زينة شكرا لك. باهي أنا باش نعطي ملاحظة لزينة ولا أي مواطن يتصل بينا راهو بالله ما تذكرونيش بحكاية حكيتوها لي عندكم عام ولا أشهر، راني عندي برشا حكايات قدين شد في راسي أنا من حكاية داكوردو ميصيرش تقولوا لي تذكير راهو قلني لكذا كذا كذا وشنو صار في الموضوع مرحبا بيك داكوردو. ثاني حاجة توا هي حبة الدواء ميصيرش راه في بعض الأوقات وقت اللي مواطن يلوج على الدواء يعطيهولو طبيب ما يلقاش يعمل نداء بموجودة على الصفاقس يعطينا اسم الدواء. بالك فما حد يسمع فينا وعنده الدواء هذايا في الدار داكوردو هكا تولي اسهل الحكايه واسهل العمليه، رغم انه لي ميدسان تخيل انه وقت اللي يعرفوا من المريضه نتاعهم من الدواء هذايا مفقود يبدلوه بجينيريك ولا بدواء اخر، لانه امراض مزمنه هذه لازم تاخذ الدويات في الوقت نتاعها. نمشي للتليفون موالي يا امير، راي نمشي للتليفون اللي من بعد بعد زينه بنت الهنشير وين مش تمشي وزعما توا. على سلامه هلو صباح النور هلو سهلة صباح الخير مرحبا بيك
2: مرحبا بيك مدام حنين
0: سارتنا البركة شنو حوالك وينك وينك هالغيبة هاشكون معنا لله
2: مدام عايدة
0: مدام
2: عايدة يا حنين مدام عايدة
0: يا مدام عايدة شبيك مقلقة ولا بعيدة على التليفون

0: مريضة شوية تو مقلقة.
1: اي والله مقلقة، تزيد كلمتك والله مقلقة.
0: بيه معلش ما عملتش ليكون في السبيتار يا عايدة،
1: خاطر نمشي ويجي ويعملوا لي رونديفوات وانا مقلقة، وزيد فيها الصفر ونزيد وتر.
0: لطف عليك
1: والله
0: لطف عليك لطف عليك، ان شاء الله لاباس لظهر. وهو من صوتك راهم الناس اللي صفيه والدم. نحب بالمناسبه نقول لكم بلي ادعوا لهم ان شاء الله ربي يحفظهم وربي يشفيهم ويعافيهم ويربي يفرج على كل مريض.
1: ربي يفرج على ام محمد، ربي يفرج على امته يا ربي.
0: امين يا ربي، لانه عشنا حتى مع في العائله التجربه هذه، قديش مؤلمه معناتها. ان شاء الله ربي يفرج عليك يا عايده. واذا حد يحب يتصل بيك على شنو الرقم يطلبوك عايدة؟
1: 55 612
0: أيوة
1: 375. يرحم والديكم، من يحب يعاون يرحم والديكم.
0: مش تعمل إيكو وشنو آخر شنو مش تعمل يا عايدة؟
1: إيكو وفيزي سبيشيالي، علاش خاطر يبدأ قلبي يدق ويدق ونتعب.
0: فيزيتا عند طبيب خاص قول أنت؟
1: احنا قاتلي طبيبة توا نحكمه مع طبيب القلب، يمكن يطلب لك عمليا نقص لك في الاباريا، خاطر قلبي متعبني، قالت لي ما نجم نعمل لك شيء كما يشوفك طبيب القلب.
0: لطف عليك عايده، لطف عليك يا مدام. ان شاء الله ربي يفرج عليك ويعافيك، وان شاء الله من خلال برنامجنا في خدمتكم يتفاعلوا معاك الناس اللي يسمعوا فينا، ولا حتى الاطباء اللي نعرف منهم برشا، تحيه كبيره ليهم اللي يتفاعلوا مع البرنامج. اذا فهم طبيب قلب يسمع فينا، طبيب خاص مختص في القلب والشرايين، يتصلوا بمدام عايدة باش تعمل فيزيتا هذه خطر الفيستيل قلقتها. يتصل بها على رقم 55 612 375، 55 612 375. تعمل ايكو على القلب وباش تعمل فيزيتا ان شاء الله من خلال ميكروفون اذاعه صفاقس مدام عايدة، تعلق من هنا يطلبوها من هنا، لان مش فرحوها هي كهو، حتى انا نروح للدار فرحانه، ما تفرحوني انا قبلها هي داكوردو. ان شاء الله ربي يفرج عليها وربي يعافيها وربي يشفي كل مريض يا ربي يمين، ان شاء الله ربي يفرج عليهم المرضى الكل. نمشي بتليفون موالي. وعسلامه، صباح النور.
2: الو عسلامه،
0: اهلا وسهلا، صباح الخير.
2: عسلامه بنتي لاباس؟
0: الحمد لله، مرحبا بك، شكون معنا؟
2: عايش بنتي يا حنان، عايش بنتي
0: عايش.
2: صالح عبد الله.
0: صليحة، تفضل أختي صليحة، مرحبا بك.
2: بنيتي والله على كرني، والله نجري ونجري على كرني، لا مينتك مطلقة طبعا، عندي قديش طبعا، عندي عامين نجري ونجري على كرني الأبيض بنيتي، لا كرني لا شهرية، والله والله كان عندي كرب العيل، مشيت للمرج ده خرجت لي شافتني كارية يا الملا بحالي، تقول لي لا كرني مش كرني ظهر، لا ما شهرية، ممكن حتى المعتمد، ولا مشيت بنيتي والله لا ريت حتى شيء، كان وجه ربي والله بنيتي عاونيني، الله يعاونك ربي بجاه النبي.
0: انت توا طلبتنا لانك تسكن وحدك مدام صليحه؟
2: نسكن عندي اولادي يسكنوا معايا وبنتي.
0: اولادك ما يقوموش بيك؟
2: والله يا بنيتي حال الذري، والله والله والله قسما بالله يا بنيتي نحشم، كي نقول لهم اعطوني دينار ولا اعطوني مش نمشي نعدي.
0: شنو تحشم بنيتي. شنو تحشم أولادك من غير ما تطلب منهم يقوموا بيك ويصرفوا عليك ويداويوك، ما لويه واحد يجيب أولاد باش نهار آخر يلقاهم هكا ولا لا صليحة؟
2: بنيتي والله يعجلهمش يقوموا بروحهم، والله كراه ومصروف وما وضوء، هاك تشوف بنيتي في الغلاء قسما بالله يا بنيتي، يا الواحد الحمد شكوى ربي وكا هو
0: يخدموا هما أولادك؟
2: يخدموا
0: بيه. هو حسب الملف اللي تقدمه للإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، وقت اللي مو سن ولا حد كبير في العائلة وعنده من يعوله من يقوم به ولا نجم يخدمه كيما أولاده اللي هو يخدمه، وقتها تقول لك الشؤون الاجتماعية أولاده أولى أنهم يتلاهوا به، مش الشؤون الاجتماعية. مع هذه مدام صليحة توا نتصل بيك أنا بعد الحصة ونشوفه مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، يبعثوا لك مرجدة وتشوف الوضعية متاعك داكوردو مدام صليحة.
2: بنيتي نجري على كارني وشيرية، بنيتي الوحيدة، بنيتي نعيش بها روح، نعيش بها روح، ما نقعدش نمد ايدي للذرية بنيتي، والله ما نقعدش نمد ايدي ليه.
0: ما عادش تقول هكاك يا أمي صليحة، أنا هكا نتقلق، راهو الأولاد يقوموا بوالديهم من غير مزيتهم داكوردو، اللي عنده أولاد قبل أولاد ويتلهب أم وبوه، أنا هكا نعرف قبل أولاد وهو يتلهب أم وبوه اللي جابوه للدنيا هذية واللي تعبوا عليه واللي سهروا عليه، معناتها ينحي من عنده ويعطيهم، هيك المفروض، مش تحشم منهم، ما تحشمش منهم مامي صالح، فمش حشمه مع أولي.

0: لا ماما هم والله ليه مواصلين والله يا بنيتي العابد يجري ما يلحق قسما بالله يا بنيتي العابد يجري ما يلحق والله يرحم اميمتك يا مدام سميحة
1: ربي فضلك بيه ربي فضلك يعيشك ربي فضلك بيه لالا صليحة تو ناخذ رقمك ويتواصلوا معك الشؤون الاجتماعية وتبيع المرشدة الاجتماعية اللي تجيك هي اللي تقول يا درا العائلة هذه تستحق ولا لا ولدك نجم يقوموا بك ولا لا هم عندهم الكلمة الأولى والأخرى دكورد ومدام صليحة إن شاء الله ربي معك نمشي والتليفون موالي العسلامة صباح النور لوليد لوليد يسمعوا فيا اللي عندهم أمهاتهم وأبائهم موجودين وعلى قيد الحياة أول حاجة يحمدوا ربي ليل ونهار إن أمهم وأبوهم موجودين على قيد الحياة لأنه فما ناس تحلم إنهم يشموا ريحة أمهم وأبوهم يحلموا إنه يكون الوالدة والوالد معاهم يحلموا إنهم يقوموا بهم الآخر لحظة في حياتهم وانتوما مازالوا موجودين معاكم قبل أولادكم وقبل ماكلتكم انتوما وشرابكم تقوموا بوالديكم إذا نعرف هكا الذرية الصالحة هذم هما اللي ربي يحبهم هذم هما اللي ربي يكرمهم هذم هما الناس اللي يبعد عليهم التعب والمهازق بتاع الدنيا الكل لأنهم بارين بأمهم وبوهم إن شاء الله ربي يحفظهم اللي نعرف منهم برشا برشا أولاد نمشي للمكالمة موالية ألو صباح النور أهلا وسهلا ألو صباح الخير
2: عيشك
1: مرحبا بك شكون معنا للا
2: راضية
1: تفضل للا راضية مرحبا بك
2: يا عيشك بارك فيك
1: تفضل اختي
2: بلي عندي ثلاثة بطوات متاع ضو في قدام زنقتنا ما يخدموش عندهم تو من قبل رمضان
1: شحال
2: جاو معناتها ما يمشيوش معناتها
1: هما راكبين البطوات ما فماش من الاول ما يمشيوش ولا قص
2: لا مشيو وقصوا من اللي قصوا جاوا على اساس باش يصلحوها يا اخي ما عملوا حتى شيء معناتها زنقه والله كلها ظالمه حتى عندنا صغيره تخرج تقضي ولا احنا معناتها الزنقه
1: وين الزنقه وين الزنقه هذه يا راضيه
2: طريق منزل شيكر كيلومتر 6
1: لحظه واحده طريق منزل شيكر
2: 6.5
1: اي
2: زنقه ابو لبابة
1: زنقه ابو لبابة الانصاري
2: اي
1: باه
2: ثلاثة بطويت يرحم والديك بلي
1: معناتها البطويت هذوما أول زنقة ولا الداخل ولا وين يا راضية؟
2: لا أول الزنقة هي أنفس الزنقة متاعنا ما تعديش.
1: أنت تحكي على ضوء الشارع علاش ما يمشيش برغم إن البطويت أي. موجودين.
2: أي.
1: داكوردو.
2: عليه ما تصلحوش ليلته من قبل رمضان.
1: ربي يضوي علينا وعليك يا راضية مرحبا بك.
2: يا عيشك ينور عليك يا عيشك.
1: يا عيش أختي الغالية. ربي يفضلك.
2: يا عيشك ربي يبارك لك.
1: يا عيشك مرحبا بك يا للا. شكرا عايشك. شكرا ليك نمشي و نمشيو المكالمة موالية قولوا ألو عسليمة مرحبا
3: بتعرش بتعرش تعد
1: ألو عسليمة مرحبا بيك سمع السويت نحبو نمشيو المكالمة اللي من بعد يا فيصل نمشيو اللي من بعد بيه ميسيلش فيصل بيه فيصل التحق بينا تحية كبيرة ليك زميلي العزيز فيصل معايا نهار السبت قال لي ترى معايا جو كبير ميلا ان شاء الله في كل تايم ان شاء الله سبت هذه من 6:30 لثمانية ونص في اجواء المسابقات والجو المزيان برشا تحيه لكم وين ما كنتوا وين ما تسمعوا فينا الناس الكل مرحبا بكم ربي يفضلكم معاكم هكا نوصل لنهايه المشوار في اعداد وتقديم برنامج في خدمتكم اختكم وصديقتكم حنان الحشيشه امير تحيه كبيره ليك امير جاموسي وايضا فيصل المرزوقي اللي هندس هذا اللقاء شكرا لكم زميلنا سالم عيسى اللي استقبل مكالمتكم الهاتفية نختمو بهذا النغم اللي اخترنيه هكا باش نعمل شوية جو في آخر الميسيون تحية كبيرة لكم الناس كل باي باي في أمان الله أجمل تحيات حنان الحشيشة كل الفريق معنا اليوم باي باي

0: مرحبا بكم. يتم اليوم رسميا تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ وسفير اليابان بتونس ورئيس جمعية الاقتصاد والتنمية الإفريقية باليابان. بالتزامن مع ذلك أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا إنجاز 56 مشروعا بكلفة 81 مليون دينار في مختلف ولايات الجمهورية وخاصة الجهات التي تشهد عجزا في الموازنة المائية. أشار أيضا إلى أنه تم حفر وتجهيز وكهرباء عديد الأبار وربطها بالشبكات للحد من العجز في الموارد المائية في المناطق التي تعاني من إشكاليات في التزود بالمياه بينها جنوب صفاقس وصفاقس الشمالية. في انتظار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بإمكان التلاميذ المترشحين لها والراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة SMS التسجيل بهذه الخدمة بداية من الآن بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة تعريف الوطنية. تنفذ اليوم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم في مختلف الجهات مصحوبا بحمل الشارة الحمراء تنديدا بما اعتبروه تجاهل الصولة المعنية لمطالبهم المهنية وفق ما أكده عميد المحامين ببكر بالثابت. وخارج تونس أعلنت الحكومة السويسرية عن اجتماع يوم غد لممثلين عن الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية لإجراء مفاوضات أولية، وذلك بعد أن تم أمس رسميا توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني تمهيدا للمرحلة الثانية من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين. أكد مسؤول صهيوني مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمسك الكيان بمواقفه وعدم التراجع عنها بخصوص لبنان، معلنا عن إجرائه مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن بقائه في جنوب لبنان. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: إشهار.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
5: من هنا وهناك،
6: من هنا

0: وهناك
1: نافذة على الواقع
0: بعيوننا
1: بعيونهم
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق
0: الذي يحدث الفارق.

النور. صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في عدد جديد من برنامج من هنا وهناك بتاريخ نهار اليوم. اليوم الخميس 18 جوان 2026. إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم أسعد وأحلى ليامات. هذه ألفة زميت سلام عليكم، تحييكم قدام الميكرو، ما أكيد مانيش وحدي، معايا فريق كامل في برنامج من هنا وهناك. تحية لزميلتي عايشة بيار في عطلة، زميلتي سور الهدار مش تكون في مواكبة أكيد لأجواء النوفيام إن شاء الله، وإحنا نعيش على إيقاع الامتحانات الشهيد الختم يعني الدراسة كما البكالوريا بالنسبة للمرحلة الثانوية، هذه المرحلة الأساسية والإعدادية. فإن شاء الله بالتوفيق، من بعد جايين على السيزيام وإحنا نعيش معاكم النسق هذية ولا الإيقاع هذية بكل حب، نعيشوه معاكم خاطر نعرفوا حتى كان إحنا ما عنيش في عائلتنا من قريب، راهو عنا شويه من البعيد، راهو عنا من احبابنا، عنا من صحابنا، عنا من جيراننا. دونك نتمنيو كل الخير، كل النجاح وكل التوفيق ان شاء الله لوليداتنا وبنياتنا اللي اليوم بداو في اجتياز مناظره النوفيام، بالتوفيق ليهم. العشر وخمسة دقائق اشاره التوقيت، اكيد المتفرقات اللي مش تكون حاضره في حصتنا، المواكبات خاصه ومواكبه ان شاء الله تدشين تحليه محطه تحليه المياه، تدشين الرسمي لها بصفه فعليه بالنسبه لي هذه المحطه اللي ان شاء الله نتمنى وانه معها هي ان شاء الله ما قاش نلقاو انقطاعات المتكرره للماء خاصه في فصل الصيف، سواء لولايه صفاقس ولا حتى للولايه لبقيه الولايات. اكيد زميلتي زهور الحبيب ان شاء الله في الجزء الثاني من حصتنا تكون معنا في المباشر وتنقل لنا اجواء تدشين هذه المحطه. قبلها هي باش نحكي ومش نعمل طلتنا بيئيا خاصه الفتره هذه، تعرفوا اللي احنا نعيشوا على وقع يعني عديد التظاهرات البيئيه، التظاهرات الخاصه بالبيئه برشا الحقيقه، فمش نحكيوا عليهم باكثر تفاصيل بعد شويه، سواء في مواكبه مع زميلتي سرور والا زاد في استضافات اخرى تخص بعض البلديات اللي قامت ب في خليني نقول بمبادرات تخصها هي، كل بلديه على طريقتها الخاصه شنو عملت وشنو اضافت بالنسبه لها هي وللمحيط نتاعها. اكيد فيصل المرزوقي يونسني اليوم في الصبحية في من هنا وهناك، تحيتي لي، تحيتي لسالم في ستاندار، كل الكيب اللي حاضر معنا. هذه موسيقتنا وهذه بدايتنا، ابقوا معنا، مرحبا بالناس الكل.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

العشرة وربع إشارة التوقيت. في الحقيقة اليوم حصتنا باش تكون متنوعة كيما عنوان البرنامج، من هنا وهناك باش نمشيو لأكثر من مكان اليوم، سواء بيئيا وخليني نقول حتى مناخيا، خاطر نعمو طلتنا بعد شوية إن شاء الله على جندوبة ونشوفوا إن شاء الله كل الخير الأهالينا اللي موجودين غادي، باعتبار يعني سد وادي ملاق اللي صار فيه عطب، يعني عطب على مستوى باب من الأبواب اللي من المفروض تطلع حسب ما فهمنا سكة على اليمين وعلى اليسار، ودي تطلع الباب ينفس شوية السد ويعاود يتسكر، الباب خرج على السكة دونك ما نجمش يعاود يرجع، وما نجموش يصلحوا الباب إلا ما ينقص مستوى الماء، وهذاك علاش الماء مازال يتدفق بصفة كبيرة. إن شاء الله كل الخير، رب يحفظ إن شاء الله أهالينا وخاصة الناس اللي تسكن غادي من قريب، فما زادة كيف كيف إلى حد الآن أضرار، إن شاء الله قولوا ما فهميش أضرار بشرية بطبيعة، ولكن زادة ثم أضرار على المستوى الأراضي الفلاحية خليني نقول. فما برشا نصايح، فما برشا ناس قاعدة تتوجه للمواطنين أصلا بالإضافة إلى الحماية المدنية اللي قاعدة يعني موجودة على عين المكان، ولكن إن شاء الله تكون لنا تدخل مباشر من على عين المكان ونزيدوا نطمئنوا أكثر على أهالينا. حبيت نقول أنه بعد شوية مش كلنا مصافحة مباشرة من أجواء الامتحانات كما نعيش على وقعها مع العائلات الكل. الحقيقة قبل هذية حبيت نرجع شوية بيئيا ونحكي على تجارب الحقيقة رائدة، تجارب حلوة لبعض البلديات كما بلدية جرمدة اللي تطلق تجربة نموذجية لفرز النوفيات من المصدر لفائدة 100 عائلة، وهذا يا مرمينال ويا محكين عليه ويا متمنينه يصير، فمهم برشا. فيعني المشروع هذية اللي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الفرز وإعادة التدوير من خلال توزيع 200 حاوية على 100 مسكن لفرز النوفيات العضوية عن النوفيات غير العضوية القابلة لإعادة التدوير، على أن يتم تعميم التجربة مستقبلا على مناطق أخرى. يريد تكون حتى الانيسياتيف من عنا احنا مثالش كمواطنين، ما فيها حتى عيب، بالعكس حاجة بيه برشا كي نقوموا بالفرز هذية، مهم راهو يسهل برشا وينظفنا حتى لي نحن ونقصوا برشا كالفضلات الأكوام كل ليلة اللي راوها وينتعديو من أي مكان فيه لبوبيل حشاكم هذا إذا كان فما. فتو نرجع لي زادة بأكثر تفاصيل كيما زادة بلدية العين اللي تطلق أول مهرجان تونسي مخصص للكومبوست، حابين نزيدوا نتعرفوا عليه زادة وحابين نفهموا كيفاش هو مهرجان، معناتها حاجة حسيتها فريدة، حاجة مزيانة، فما نجمو كان نثمنوها ونحكيوا عليها خاصة كي تخص البيئة، كما إن شاء الله من بعد شوية قلنا تكون لنا الإطلالة المباشرة من أحد النزول بمدينة صفاقس، وين باش نحكيه إن شاء الله على فعالية المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية، والمنتدى الإفريقي الأول زاد للصحة العامة البيئية أيام 18 و19 جوان. دونك تفاصيل كل زاد من بعد شوية، نرجع الموسيقى والإيقاعات، خلينا نعيشوا معكم أجواء النوفيام بعد شوية، هذيك علاش احنا نسمع الموسيقى هذه وبعد طليلتنا مع سرور.

0: جونا والتونسينا والشرقي والغربي والجو الكل تلقاوه موجود في من هنا وهناك حتى نصف النهار مع ألفة زميت, مع سور الهدار, مع فيصل مرزوقي, مع سالم, مع ليكيب الكل. كما قلت احنا باش نعمل طلتنا مباشرة عليه من أجواء مدينة صفاقس, خليني في قلب المدينة مع أعدادية من الأعداديات وين صغيراتنا قاعدين يجتازوا مناظرة النوفيام. إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق ليهم يا ربي, هذايا اللي نتمناوه كل الخير إن شاء الله, علما وأنه معناها تو بعد شوي نمدوكم ببعض الأرقام, لكن فما زيارات ميدانية مهمة برشا في متابعة للامتحان شهادة خدمة التعليم الأساسي. وهنا نعم طلتنا على الكيف وين صار وين قام وزير التربية في زيارة متابعة لظروف انطلاق امتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني بولاية الكيف. إن شاء الله يا ربي نجحهم وربي يوفقهم معناها مهما كانت الظروف, وإن شاء الله تكون كان ظروف طيبة بإذن الله. مرحبا بك سرور, أهلا وسهلا. نعرفك أنت محاطة بصغيراتنا, محاطة بربما بعض الأولياء الموجودين على عين المكان في هذه الأجواء, أجواء الخاصة بالامتحانات. مرحبا.
1: مرحبا بك يا ألفة, تحية ليك وتحية لكل مستمعينا الكرام. احنا نحوس في قلب ببحر فمش برشا صفر, خاطر فما شميسة ما شاء الله تطلع صفر يتخبيو ويظهروا ناس اخرين. وقت اللي تتخبى العصافر يظهروا ناس اخرين يبداو هكا مضغوطين, يبداو هكا يظهر لي قدرنا انه نقعدوا ديما مضغوطين في جرة الامتحانات, امتحان ورا امتحان, وما هي الدنيا كلها امتحانات, وتقعد ديما الامتحان الكبير هو امتحان البكالوريا وين الحقيقة برشا برشا برشا قاعدين كلهم ينتظروا في البكالوريا. وفي اخر تصريح اليوم الصباح لوزير التربية يقول اللي النتائج باش تكون في موعدها تقريبا انتهاء عملية الاصلاح, وباش تكون في موعدها يعني كما هو مصرح به انه نهار السبت باش تكون النتيجة عبر الارساليات القصيرة. ونهار 23 ان شاء الله باش تكون طبعا الاعلان الرسمي في مختلف المعهد. انا نجم نقدر في اللحظة هذه كل ربة بيت سوا تسمع فيها قضية للعشاء, قضية للضيفين, استريس, فمشكون قاعد يعمل في الحركة الكبيرة في الدار, فمشكون يعمل في الدهن, فمشكون يرد في امور الكل
0: موجود راو للبكالوريا وللنوفيام وحتى للسيزيام راو الاستعداد هذي راو عنده معناها متعته, راو اونديري فرح, معناها هو فرح سي سور. اما نقولوا احنا في العروسات والمناسبات عاودة تنور الدار وتعاودة تحضر برشا حاجات, واحنا بيدنا معناها نشوفوا على بعيد, معناها تقول لنا 3-4 سنين اخرين عندي صغيري بكالوريا, هاي نبرمج اموري من تو على حاجات. فكل عائلة كيفاش تشوف معناها الضرورية تقبل كل شيء من بعد تجي الرفاهية هوني كلها في إطار الفرحة وفي إطار حاجة مزيانة تريح العائلة الكل.
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يفرح صغيراتنا الكل, وربي إن شاء الله يسمعنا الخير عليهم من امتحان الكبير للامتحان الأصغر منه. امتحان النوفيام اليوم صغيراتنا قاعدين يعديوا في الامتحان هذية في مادة أساسية اللي هي العربية وبرشا نفس الصورة, ولكن ديما بروح جديدة ونقول لنا بوجوه جديدة لأنه نفس هذيك الستريس وهذيك الضغط اللي نعيشوها في البكالوريا نعيشوها زادة في النوفيام. أنا اخترت من الأماكن المدرسة الإعدادية الحبيب بورقيبة وين فما الحقيقة وجوه هكا تنتظر في صغيراتها وجوه تحب تعيش هاللحظات هذه الصعيبة متاع الامتحان, ومنهم بحضنا سي مولدي. صباح النور, أهلا وسهلا, مرحبا. نهارك طيب يا سي مولدي, والتليفونات.
0: أي خليني سرور نمشي معك في شوية أرقام نقول أنه المشاركة السنة هي اللي شهدت الحقيقة تراجع معناها مقارنة بالسنوات الفارطة, ولكن خلينا نقوله من 175 ألف تلميذ مسجل بالسنة التاسعة 32 ألف وأربعة تلامذة اللي يجتازوا مناظرة خدمة التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام, مشاركة تبلغ 18% في حدود, في حين أنه بلغ عدد المترشحين بالتعليم التقني 203 من إجمالي الشمالي 5381 يتوزعوا بين 38% ذكور و 62% إناث. هذه هي دونك أيام 18 19 و 20 جوان. هذه هي وطاقة الاستيعاب تكون في حدود 3750 مركز للامتحان.
1: بالضبط يا ألفة، هذه بالأرقام وهذه الكل ما يعنيش للولي بقدر ما يعني له أنه صغير وكيفاش باش يكون في النموذجي. مع العلم للمعلومة أنا كان لي اتصال بزوز سيدة مديري مدارس إعدادية، قالوا لي فما برشة تلامذة سجلوا لكن ما جاوش اليوم.
0: ما جاوش عادي.
1: بالضبط، وهذه حالة مهيش حاجة استثنائية نعيشوها، ولكن ربما أثناء وهذا معناتها حاجة نقولوا علاش ما يدوحد ما يوصلش بحضر. على كل خليني نمشي مع سي مولدي على خطر طولت الحديث وتحليت في الحديث، وانا نشوف في الوجوه نشوف الناس كيفاش قاعدين هكا يستناو وكيفاش قاعدين يتراقبوا في صغيرات. ما كان السؤال شحمل مريقل ولا لا سي مولدي؟ صباح النور. مرحبا.
2: صباح النور.
1: نهارك طيب. يعيشك. نهنيكم بالعام الجديد.
2: يهنيك. يعيشك.
1: يعيشك. هذه شنو هي السيرين هذه معناها نتاع صغيرات كملوا؟
2: لا باش يبداو.
1: باش يبداو توا.
0: ربي ينجحكم ان شاء الله.
2: يبداو توا يعديو.
1: يعديو ولا صباح عديو عربية؟
2: صباح عديو عربية توا باش يعديو.
1: ذكر والله
0: نسي ولا تراك قدام الميكرو.
2: وعدي غزوة طيبة وفي شيء ممتاز. عدد امتحانات طيبة والأمور كله مريقة واضحة
1: إن شاء الله. إن شاء الله هذه أكثر كلمة نسمعها. إن شاء الله الأمور كل تمشي أطيب
0: من المفروض يعد

0: للأجواء في وسط هكا شوية من العائلات اللي تترقب حقيقة مفهميش عدد كبير. أنا كما قلت لكم
1: ديما يمكن السيزيام نتخيلوا أكثر سرور معناها الأولياء يستنيه وممكن زادة كيف يمكن البداية مع الثمانية بكري معناها أكيد الأولياء اللي وصلوا صغيراتهم مهم برشا وتوى مع تدخلوا تلام ذا يعديو بطبيعة عربي وفقهم إن شاء الله اليوم إذا مادة العربية ومن بعدها الإنجليزية غدوة إن شاء الله جمعة 18 جوان الفرنسية ومن بعد علوم الحياة والأرض ونختم نهار السبت 20 جوان مع الرياضيات من 8 للعشرة. ربي نجحهم إن شاء الله.
0: أكثر مادة يستنوا فيها تلامذة الرياضيات إن شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم. وكيف ما العادة نقولوا على الفاقس بمندوبيتيها الفاقس 1 و2 إن شاء الله كالعادة تكون حاضرة بامتياز في
1: الحمدية
0: في شهادة ختم الدروس. احنا دروس الإعدادية احنا من قدام المدرسة الإعدادية شارع الحبيب بورقيبة نحييكم الناس الكل. ما احناش باش نبعدوا برشا على اعتبار باش نكونوا في احد نزول مدينة الشاقص وين فما نحكيوا على البيئة واحنا ضيوفنا بعد شوية باش يكونوا في الإطار هذية من خلال بلدية قرمدة وبلدية العين. كما تعرفوا الناس الكل بلدية العين مؤخرا كان فما مشاريع نموذجية لتسمين النسائيات
1: تقريبا
0: من البلديات اللي كانت توجد مؤخرا في مدينة الثقافة الشادلي الأقليبي اللي كانت في يوم 5 جوان تم تكريمها على هالمجهودات السمحة هذه اللي قاعدة تقوم بها في مجال تسمين النسائيات وحتى أنه فما تشجيع بالنسبة للشباب على بعث مؤسسات في الإطار هذية وفما تشجيعات من الدولة. احنا بعد شوية باش نقعد قراب من الإطار هذية وتعرفوا شهر جوان هو شهر البيئة وإحنا الحقيقة ما زلنا بعاد برشا برشا برشا للي نحكي فيه. الحقيقة ما زلنا بعاد ما زال عنا برشا أشواط برشا مسؤوليات مشتركة ما بين المواطن ما بين البلدية. وكلا نحكي أنا توا على قلب مدينة الشاقص صحيح مانيش نرى في فضلات للأمانة ولكن يمكن على خاطر قربي من مقر بلدية الشاقص يمكن
1: كل ليلة تصير عملية التنظيف هي خليني نقول أما مسألة وعي زادة مهم برشا من عدد المواطنين الحقيقة كيف انت كي تعمل دورة في الليل الكلنا نمشوا نقروا القلوب والكلنا نحبوا نقروا القلوب بعض البلدية ونتبردوا أما ميسالش كان نستحفظوا بالحق معناها والله العظيم مخيبها انك انت بعد تقوم تحطي كقدس القلوب قدامك معناها كيكا منشر وتقوم أورك انت عبارة في دارك نجم تستحفظ وما طيش قشور القلوب صحيح يتلمد هو من بعد معليش ما يخرش علينا في بالي نبدأ بحاجات صغيرة كيما هذية ما زلنا نشوفوا العبالي طيش من الكرهبة في القراطس وفي البابي وفي الباكو الدخان ما زلنا نشوفوا فيها وتستغرب من برشا ناس وتقول خسارة الحقيقة معناها كياس وضوء وطرقات في بعض الأحيان تكون ما فيها شحفور بطبيعة ولكن تلقى فيها تطيش متاع نوفيت للأسف احنا على طريقتنا نحاول نوعيه بطبيعة على واجي دعا تصفيقس ومن ديما نستغلوا الفرصة أكيد مش كين طوى على خاطر الشهر ذي يخصص عادة معناها للجانب البيئي ولكن احنا راهو على طول على مدار السنة في بلي سرور هكا ولا
0: هكا يا ألفة هكا وانا موجودة حاليا قدام قصر البلدية ونقول محليها توا أما في الليل الحقيقة يلزم برشا وعي من المواطنين يلزم برشا اهتمام بالبيئة صحيح. احنا شوية اخر باش نكونوا كما قلت في أحد نزل قلب يعني ببحر مش نحكي وعلى منتدى خاص بالبيئة خاص المرحلة هذية بالشباب سيدة أميل بكير دكتورة أميل بكير باش تكون رئيس جمعية صحة وبيئة هي المشرفة على النشاط هذية نعطيكم التفاصيل بعد شوية
1: نعود نتلقى بك سرور يعطيك ألف صحة هاي فرحتنا وهاو نبدأ ونبخروا لكم بشوية بشوية في ذاعة صفيقس كما متعودين كيف العادة دونك حليمة وحية قلبي وأفراحه للنوفيام للبكالوريا بخوشينمون للسيزيام ولتولي نيفو ربي وفق وربي نجح ما ننسيوش الأرساليات بديتوا تبعتوا ولا ما زلتوا طبعا شوية نحكيوا عليها

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

لحديش غير بوع إشارة التوقيت من هنا وهناك معاكم حتى النصف النهار. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل. احنا طلتنا مش تكون بيئية 100% توا وحتى من بعد تقريبا في جزءنا الثاني من الحصة. الحقيقة الأحداث تفرض نفسها وذيك علاش احنا نقول مرحبا بالتغطية. أكيد احنا باش نحكيه وتوتسويت مع سرور في إطار الحقيقة باش ننقل لنا أجواء فعاليات المنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية والمنتدى الإفريقي الأول للصحة العامة البيئية. رو بونجور سرور. سرور إن شاء الله تكون معنا. سرور المفروض هي معنا. الحقيقة حبيت نقول إنه إن شاء الله بعد شوية بعد الحداش تكون لنا زادة كيف كيف تغطية مباشرة من جندوبة مع مراسل الإذاعة التونسية خونا هشام حتى يعطينا أكثر تفاصيل وين وصلت الأجواء إلى حد الآن. يبدو إنه المعلومات الأولية تقول حسب بعض الحسابات إنه إن شاء الله بعد الخمسة متاع العشية يبدأ يتصلح الباب هذايا وينقص تدفق المياه من السد اللي

0: من المنتدى هدايا، منتدى افريقي الاول للصحه العامه للبيئه، منتدى هو المحله الخامس للباحثين الشبان. وكنت حكيت في اكثر من مناسبه سيدة أمال بكير اللي هي ضيفتنا واللي هي صديقتنا واللي هي ناشطة جدا كيفنا كيفها، وكانت قدمت لنا المنتدى هذايا في شراكات الحقيقة متعددة، منهم جمعية صحة وبيئة، مخبر الهندسة البيئية ومجالات التكنولوجيا الإيكولوجية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالساقف، وجامعة الساقف طبعا هي الشريك الداعم لمختلف الملتقيات هذه والملتديات. حدث علمي وبيئي متميز فيه الشباب، فيه نحكيه على شهر جوان، نحكيه على البيئة، دونك موضوع العصر على امتداد يومي اليوم وغدوة الحي، اللي تنجم تعطينا أكثر تفاصيل حول مميزات المنتدى هذايا الخامس. سيدة فاطمة عمران وقبلها سيدة أمال، خلينا نصبح عليك، ما نجموش راهو هذايا كما نقولوا باساج اوبليغاتوار، معناها لازم نسمع صوتك، ناخذ برشا من طاقتك مش شويه، خاصه وانت اللي ديما تنظم ولا تكون مساهمه في تنظيم هالمنتديات هذيا ذات جوده عاليه. صباح النور سيده امال، مرحبا بك، نورتي اذاعه الساقف.
1: صباح النور ونورتونا، صباح الخير لكل المستمعين. احنا اليوم في المنتدى، الانطلاقه اليوم باش تكون كانت ورشات من الساعه 9 صباحا، حضور قيم للباحثين الشبان والباحثات الشبان، اللي احنا العدد بتاع النساء ولا اكثر في الميدان البحث البيئي الصحي، وجمعية ديما تسهر باش تكون فما حلقة بين البيئة والصحة، ما تنجم تكون لباس علينا كان في بيئة سليمة. واليوم فما برشا موجودين بأطراف متداخلة مجموعة على ميدان البيئة والصحة. احنا فرحانين خاطر هذا الملتقى الأول، والملتقى الأول ليهم هما اللي يجمع عديد من الاختصاصات، اللي هما الاختصاصات مثلا كما دكتورة فاطمة عمان تخدم في التلوث الغير مرئي اللي هو عنده مظهر متاعه على الإنسان وكذلك على الطبيعة بصفة عامة. واحنا اليوم نقول ربي يحفظ بلادنا ومع بعضنا باش نجمو بالعلم والعمل والإعلام باش نجمو ان نحميو الكره الارضيه، خاطر راهو كي نبداو احنا في صفاقس ولا في تونس ولا في كل نحميو تونس، صحيح ما فما الحمايه هي حمايه كره الارضيه والعيش على الانسان والحيوان في هذا المجال اليوم وغدوة. مرحبا بكم.
0: يعيشك، مرحبا بك دكتورة أمال. سيدة فاطمة هوكا وصحت لك ثنية، التلوث الغير مرئي، وبحدنا صديقتنا سوسن شبل، مرحبا بها، واحدة من الشابات اللي تسجل حضورها في الملتقى هذية. صباح النور دكتورة فاطمة عمران، نهارك طيب، انت في المباشر على إذاعة الساقف، هذولي أول مرة مش نعيشه، مش أول مرة بل علاش حسيتك تسأل إذاعة الساقف في المباشر؟ في المباشر احنا تو في المباشر. مرحبا بك دكتورة، اهلا وسهلا، دورتنا.
2: احسنتي، عايشك، تحية طيبة لكل مستمعي اذاعة الساقف، وشكر لجميع اذاعة جميع اسرة اذاعة الساقف على خطرها ديما معانا وديما قاعدة خطوة بخطوة معانا في هذا المنتدى. المنتدى هذي كما قالت مدام أمال، المنتدى هذي باش يكون حول التلوث البيئي، و
0: قالت التلوث الغير مرئي اللي هو
2: اكزامبل هذيك، انا شخصيا نخدم على تلوث الهواء. نخدم على تلوث الهواء، انا ديجا باحثه.
0: كيفاش نجم تفيد بتجربتك وفي مجالك معناتها في البحثي في مثل الملتقيات والمنتديات هذيا؟
2: نبداو جست باش نقول شنو الموضوع الهام نتاع المنتدى. المنتدى يخدم على التلوث البيئي وتاثيراته على الصحه وعلى البيئه ايضا، نكون عندنا هذوما ثلاثة اختصاصات اللي باش نخدموا فيهم. وكما قالت مدام أمال، فما برشا عدد اختصاصات، فما أطباء، فما عبيد تخدم على البيئة، فما عبيد تخدم حتى على العدالة البيئية، فما عبيد تخدم على طريقة التعليم لتحسيس الفئات العمرية المختلفة على التلوث البيئي وتأثيراته على الصحة. دونك عنا بالحق هذه فرصة ثمينة جدا للباحث الشاب والباحثات الشابات بالطبيعة، وانا واحدة منهم، اللي هما باش يكونوا عندهم فرصة انهم يتلقاو معناتها بعديد لي زاكتور اللي هما مختلفين، مش كيما العادة العاده مستنس الباحث ديما يجي كان شي يلقى كاش باحثين. المره هذه

0: البحثين الشبان والمغطى البيئية. هذاك علاش هو سبيسيال. باش يكون معنا ضيوف كرام أساتذة كبار برشا كيما الأستاذ الشاكي العبدلي اللي هو المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي اللي هو شريك معنا فعنسينا باش ما قمناهاش. باش يكون زاد معنا أساتذة أخرين كيما عبد القادر الحمدوني، بروفيسور يونس حامد. عندنا زاد شكون من جامعات فرنسية باش يجيو معنا زاد دكتور حرايري، دكتور مبروك ناقعة، وزاد هذوما هما بريسك اللي باش يكونوا معنا. وعندنا زاد من جامعة الساقس بروفيسور شانتال إبل. متنوع كيما شفتوا انتوما. المشاركات كيما قلنا هو مؤتمر افريقي، المشاركات زاد جاتنا من افريقيا مش كي شي من تونس، من جامعة رب الجمهورية الجامعات. لكن غدوة ان شاء الله باش تلقاهم. فما عندنا شكون من الجزائر، شكون من افريقيا الجنوبية، وعندنا حتى شكون من العالم العربي من قطر. الكل يشاركوا معنا، وان شاء الله غدوة باش يكون الافتتاح الرسمي صباحا، وباش يكون المحاضرات نتاع الأساتذة الكبار، ثم العشية باش يكون المداخلات نتاع الباحثين الشبان.
1: سمح برشا، صوتك والموسيقى المرافقة قاعدين يتناغموا، ويا ريت احنا كيف نبداو في البيئة وفي أجواء كيما هكا، يا ريت نشوفوا هل التناسق هذايا. حكينا أكاديميا علميا من جانب التنظيمي، يبقى أنه مهم جدا أنه يعني كي نسمع الشباب يهمني شنو النجم نستثمره ما بين العلم وبين الواقع. سوسن شبل هي طالبة في علوم المياه والبيئة، جيت اليوم من مركز بحوث وتكنولوجيات المياه ببرج السدرية من مخبر المياه والأغشية وبيوتكنولوجيات البيئة. مرحبا بك، أهلا وسهلا سوسن.
2: مرحبا، عايشك،
1: نورتي ذات فاقس.
2: عايشك وبيك أكثر.
1: عايشك. كيفاش نجم نحكيو على تطابق ما بين المجال العلمي اللي نحكيو فيه واللي راهو وانت تو في مجال المياه، واحنا في صيف وجو الصيف، دونك نحكيو اكثر على البيئه والمياه والبحار والحاجات هذيا الكل.
2: اي لازمنا اول حاجه المجال العلمي مربوط برشا بالواقع اللي نعيشو فيه، خاصه التلوث البيئي. قاعدين نشوف في برشا مشاكل في التلوث البيئي في السواحل الشاطئية
3: ديانا برشا.
2: اي في
1: بالضبط في الاطار هذا على شنو قاعدين تخدموا، ولا خلينا في بحثك انت.
2: قاعدين نحاولوا نشوفوا في دي سوليسيون، حلول صديقة للبيئة.
1: كيف شنو مثلا؟ اعطيني حل من الحلول.
2: مثلا قاعدين نطبقوا
1: في هذايا حل صعيب هذايا عطينا حل سهل فوالا. لا تكلم حتى بالفرنسي ما تسالش. فما مشكل كبير يا ألفة حتى مع الباحثين. عادي كي نحكيو بالعربية، احنا بالتالي معناتها فرانكفونين نجمو نترجمو الكل. اما اسهل حل
2: مثلا نكونوا واعيين
1: ولا هي أهم حاجة.
3: الحلول العملية، أعطينا الحلول العملية.
2: الحلول العملية مثلا نشوفوا حاجات موجودة في البيئة متاعنا، حاجات موجودة قدامنا نجمو نستعملوها باش نحدو من التلوث هذايا. كيما ثم البكتيري موجودين عندنا ياسر، معناها مهمين انهم نستعملوا مثلا باش نقصوا من التلوث متاع الكلورون متاع التكستيل.
1: وين البكتيريا، وين نلقاو هذه
2: البكتيريا؟ موجودين مثلا في الزوثرمال، في السورس الزوثرمال. هذوما صون دي بكتيري اكستريموفيل، نجمو نستعملوهم نحطوهم على نستعملوهم على الريجي اندستريال طبابل باش
1: بالضبط. في الاطار هذا عاده فما منتديات، ديما فما مهنيين وفما باحثين. سيده فاطمه، فما الاطار هذا غدوه الحين نجمو نلقاو
0: ان شاء الله غدوه الحي باش نشوفوا معنا شكون الممثلين للمجتمع المدني، كيما باش نلقاو باحثين من جميع كيما قلنا فما بروفيسورات وفما شبان. باش نلقاو زيدا شكون من العاملين في مجال الصحه، فما حتى معناتها مش كاين شي باحثين فقط، فما اطباء يعملون في مجال الطبي، فما اطباء، فما اخصائيين في البيئه، اخصائيين في التلوث في البيئه. هذوما الكل ان شاء الله باش يكونوا موجودين، وهذه فرصه باش تكون نقولوا احنا لتكوين علاقات اكاديميه وعمليه للبحث الشيء.
1: هذا هو
4: هذا هو المطلوب. سلطان عندك مضيفنا
2: ان شاء الله ان شاء الله ديما لوجه على الحلول خطر المشاكل اللي بتاع التلوث قاعده تزيد. كل ما المشاكل قاعده تزيد لازم احنا نلوجه على حلول.
4: وهي فرصة اللي كنتي زادة بما أنك باحثة في مجال البيئة تشوف الناس المختصين زادة في البيئة باش تشوفوا حلول مشتركة.
2: قاعدة نتعرف على عباد موجودة في الدومين بتاعي، عباد قاعدة تخدم على الفالوريزاسيون تاع الانفيرونمون تاعنا، قاعدة تخدم على
4: رجعنا لها يا ألفا أنكورين فوا التكمين النفايات والمريبات اللي هي توا اللي هي توا معناتها أنفوغ واللي هي معناتها موضة واللي هي ضرورة ولات أكثر منه تندنس يعني
3: ضرورة ومتعة نقول راهو كي تعمل الترياج هكا وتنظم الأمور راهو محليها راهو الساشي اللي حاشيكم معناها الفضلات ما يتلمتش راهو كي تنحي الكارتون وحده وتنحي البلاستيك وحده وتحط وتنجم تعمل كومبوستاج إذا كانك مغروم بالجنينة وبالجردة وبالجو هذاك الكل سينو تلمده وحده راهو فيها متعة زادة بالإضافة إلى الحس المواطني تحس بروحك راهو عامل كيف على حاجة باهية وفت بها روحك ودارك والطبيعة
4: المجموعة
3: بالمجموعة
4: فاطمة علوين قاعدة تعمل هكا في الاستراسة معناتها مازال لنا مشوار ولكن حاجة ماهيش بالمستحيلة مدام فما منتديات كيف ما هكا
3: ديما متفائلين
4: ديما متفائلين مدام فما خدمة مدام فما ناس تجتمع على نفس الطاولة ناس تبرمج ناس تخطط ناس تشارك في ناس فما معناتها شراكات مختلفة يعني فما خدمة فما جديد إن شاء الله وفما غدوة خير هكا ولا سيدة أمير بكير
5: غدوة خير وإحنا اليوم متشرفين بوجودكم وكذلك بوجود الوكالة الوطنية اللي هي للنهوض بالبحث العلمي مع سي شادلي هو اللي هما سنا يخدموا على جرين دوك ذيك عليه احنا فاطمة معنا في الجمعية اللي هي كانت سنا شرفتنا باش تكون هي الدكتورة في ميشيمي للبوليسيون الكل هي مخ عندها برشة اختصاصات والاختصاص السنة اللي هي معنا اللي هي نظمت هذا المؤتمر معنا كانت هي الرئيسة التنظيم فكرة جديدة واكسبيريونس جديدة وخبرة جديدة هذيك علاش احنا فرحانين احنا بوجودهم الدكاترة باش يكونوا فاعلين خاطر احنا بالنسبة لنا الدكتور شهادة والجامعة تكون مشكورة لكن احنا كمجتمع مدني نحاولوا باش ندعموا باش نمرسوهم باش يكونوا على الميدان لتفعيل المشاريع متاعهم
3: مهم برشا تطبيقها ولا تطبيق على أرض الواقع وما تبقاش بحث وكهوة. شكرا لكم يعطيك صحة سرور على هذه المواكبة
4: احنا اكيد مواكباتنا مازلت على البيئه نحكي وان شاء الله اليوم من خلال بعد ال11 ان شاء الله غدوه الحي دونك لا دوزيام بارتي غدوه الحي ان شاء الله نكونوا بحناكم
3: سيده امين
4: بكم واحنا بعد ال11 ان شاء الله لينا مواكبات كالعاده يا الفا ولعلها الاقين محطه تحليه المياه هي اللي تكون اليوم
3: بعد شويه مع زميلتي سوره شكرا لك تحياتي لكم سلام عليكم الكل توت سويت خلي ميكرو زميلتي رشيده الغريبي لتقديم موجز ال11 رجع لمواصلة المشوار حتى النصف النهار في من هنا وهناك
6: الحادية عشر صباحا إذاعة

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم عن تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وإيقاف أغلب عناصرها وعددهم 25 شخصا، بالإضافة إلى حجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في إطار متابعتها المستمرة لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق وسيلانها في اتجاه وادي مجردة، أكدت أن الوضع لا يشكل أي خطر على المتساكنين أو المساكن الواقعة على ضفاف الأودية، وقالت أن وادي مجردة يمتلك القدرة الكافية لاستيعاب كامل الكميات المتدفقة مما يحد من مخاطر الفيضانات. في صفاقس انعقدت أمس بمقر الإدارة الجهوية للصحة جلسة عمل خصصت لمتابعة وتقييم تقدم تنفيذ المشروع الجهوي للوقاية من التهاب القصيبيات الهوائية عند الرضع، وأظهرت نتائج التقييمات الميدانية ومؤشرات المتابعة أثرا إيجابيا لأنشطة المشروع، من أبرزها التقليص الملحوظ في عدد حالات إيواء الأطفال المصابين بالالتهاب، إلى جانب تعزيز أنشطة التثقيف الصحي والتنسيق بين مختلف المتدخلين. شهد مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس في الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 50 مهاجرا غير نظامية من دول إفريقيا جنوب الصحراء على متن حافلة خاصة في اتجاه مطار تونس قرطاج، تمهيدا لرحلة عودتهم اليوم إلى بلدانهم الأصلية. في العالم استشهد اليوم شخصان في استهداف مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد بل جنوب لبنان، هذا فيما أكد مسؤول مقرب من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تجري حاليا مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في الجنوب اللبناني. قالت وزارة الخارجية السويسرية اليوم أن اجتماع ممثلي الولايات المتحدة وإيران ودولتي قطر وباكستان ما زال مقررا يوم غد في جنيف، وستتناول المفاوضات الأولية تطبيق الاتفاق الإطاري الذي وقعته واشنطن وإيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: 11 و 12 دقيقة إشارة التوقيت. رجعنا لكم بعد موجز الأخبار. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل من هنا وهناك. حتى النصف النهار رحنا طلتنا كما قلت قبيلة شوية باش تكون تقريبا بيئية على مختلف الضيوف اللي حاضرين، وإلا مناخية بعد شوية من جندوبة مباشرة مع مراسل مؤسسة الإذاعة التونسية خونا هشام الصغيري. توا طلتنا مش تكون قلت بيئية بامتياز، وقت باش نحكي وعلى أول مهرجان تونسي مخصص للكومبوست اللي قامت به بلدية العين مؤخرا نهار 11 جوان. دونك توا حديث العهد حكينا فيه صحيح، أما باش نحكيه فيه بأكثر تفاصيل في عودة على هذا المهرجان اللي دايم يظهر لي ليوم واحد أكهو. دونك قصير على المستوى المدة الزمنية، لكن إن شاء الله طويل على المستوى الفاعلية والمردودية بالنسبة لهذا المهرجان. بأكثر تفاصيل سعيدة جدا باش يكون حاضر معايا المكلف بتسيير شؤون بلدية العين سي مراد زكري. إن شاء الله نهارك زين، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بك ومرحبا مستمعي إذاعة شاقص، الإذاعة الشريك المميز لبلدية العين اللي قاعد يرفق فينا في المشاريع البيئية في سنة 2025 و26.
0: يشرفنا سيدي. ايوه نحكيوا على مهرجان قصير على المستوى المده الزمنيه، لكن طويل على طويل المدى على المستوى الفاعليه ان شاء الله.
1: اكيد ان شاء الله. هو معناها مهرجان الكومبوست في نسخته الاولى كان في بلديه العين بمناسبه اليوم الاحتفال باليوم الوطني للنظافه والعنايه بالبيئه. ومعناها تحت شعار من النفايات الى الثروات، من النفايات الخضراء الى الثروات. كان اشرف عليه يوم 11 جوان سيد ولي الشيخ سي محمد الحجري مشكور كيف بحضور السيد معتمد الشيخ الجنوبية.
0: أيوة.
1: ومعناها بإطارات جهوية ومحلية. كان المشروع هذا فيه تقريبا ثلاثة فقرات، ثم الليستون اللي هو معناها كيما نقولوا المعارض اللي هو شملت مجال في تثمين النفايات الخضراء الجمعيات البيئية، ثم آلات اللي يقع استعمالها في السماد العضوي، ثم بلدة العين عمل كيف ستون في خصوص تثمين النفايات الخضراء والكومبوست والنتائج اللي وصلهم بلدية العين، كيف تدريب وعلى مستوى المنظومة أنه زاد باش المواطن ينخرط في عملية الفرز الانتقائي للنفايات الخضراء من المصدر، كيف تتخلوا المشروع هذايا. اليوم هذايا هو معناها يوم احتفالي، وبالتالي معناها تكريم عمل بلدة العين وإطارات بلدة العين وكيف الإطارات الجهوية والمحلية اللي ساند بلدة العين في مجال النظافة والعناية بالبيئة. نعرف نحن السنة بلدية العين هي مترشحة لجائزة سيد رئيس الجمهورية لأنظف البلديات، وتقريبا اللجنة الوطنية اللي جات لبلدية العين أعطت انطباع طيب، معناها أنه بلدية العين إن شاء الله تكون من أوائل البلديات في تونس في مجال النظافة والعناية بالبيئة. كيف تخللها كيف عمل في ندوات فكرية. كان معانا السيد العميد كلية العلوم، وكانت مداخلات قيمة في الفلاحة البيولوجية في علاقة بتحسيس المواطنين والتلامذة، ويمكن عندنا برنامج كيفاش باش يكون الكومبوست يدخل في المناهج العلمية. كانت هذا كيف مداخلة، ومداخلات أخرى من وكالة تصرف النفايات كانت هذا مداخلة قيمة، مداخلات أخرى شملتها الفلاحة البيولوجية وعلاقة الكومبوست بتحسين التربة، ولما لا ملاها غدوة الفلاحة يجب يستعمل الكومبوست ليه. وحكينا حتى على الكرياسيون دي زامبلو افير معناها اللي هي تجم تكون غدوة يفتح باب لتشغيل حاملي شهادة العليا في المجال هذايا. الاختتام كان هو توصية أن المهرجان هذا إن شاء الله يكون سنوي، صنع منا يوم فقط. والعام الجاي إن شاء الله بشيكون أيامات متالية. كيف كان تخلوا منا أنه أعوان البلدية والجمعيات مشاو للعمارات المواطنين وحسوهم بأنه ننطلقوا فعليا في فرز النفايات من المصدر بالنسبة للنفايات الخضراء. والموضوع هذا يتواصل حد اليوم، لأنه اليوم بعثنا فرق البلدية أنه باش يتواصل مع المواطنين ويعطيهم حاويات باش ننطلقوا فعليا في أن المواطن يعطي النفايات الخضراء هذه. ونهار الاثنين إن شاء الله باش تكون مفاجأة أنه باش نبداو في تثمين النفايات هذه من المصدر اللي جت من عند المواطن. وهذه الحقيقة معناها أول تجربة تقوم بها بلدية في تونس, وان شاء الله معناها نهار الاثنين تعطي الاكل نتاعها.
0: الحقيقه زاد فما الفرز الانتقائي بالنسبه لبلديه قرمده اللي قامت به زاد على 100 معناتها عائله, مهم برشا هذيا. هذا الكل يرجع في اطار
1: بلديه العين, انه معناها نحكيه على معناها تسميم النفايات الخضراء.
0: الخضراء
1: معناها النفايات الخضراء معناها انه في النفايات تاع الكوجينه فما الخضر, فما الغلال, فما القشرة متاع العظمة, فما شوية كردونة, فما النفايات الخضراء. وبالتالي معناها تجم تقول بلدية العين هي باش تتخصص في تسميم النفايات الخضراء, باش لأنه نحن نعرفوا أنه بعد ما نهزوا النفايات هذه نحن توا اليوم عنا محط معناها عداد السماد, والسماد هذه شفناها من خلال اليوم العالمي للبيئة. بلدية العين شركة أول بلدية في تونس بستان وريت أنه الكمبوست هو معناها منتوج هام وهام جدا يجب يبدل طريقة تصرف النفايات في تونس, وهذه الحقيقة نحن ساعين فيه. بلدية العين تكون نموذجا, وإن شاء الله معناها بلديات أخرى تأخذ اللي في علاقة بطبيعة حال في النفايات الخضراء تمشي في توجه هذا, لأنه حسب التشخيص والمعطيات اللي عنا تقول أنه النفايات الخضراء تمثل تقريبا 25% من مجمل نفايات الكوجينة, واعتبار في بلدية العين مش لانسي ومانا لأول مرة شيفر أنه 5 طن تنجو مواطنين العين من النفايات الخضراء اللي قابلوا أنه تولي كومبوست.
0: شوف معناها هوني كان لخص ونقول وشوف الحاجة اللي تكون هي سبب المشكلة. يعني عنا مشكلة اللي هو النفايات, ونعرفوا خاصة مع طويلة صفاق سعانات على مدى سنوات من اشكال رفع الفضلات اصلا, يعني وصلنا معناها شوارعنا وطرقاتنا روايحها ما لا تطاق. هذيا عشناه, هذيا واقع, هذيا صار. اليوم ينجم يكون الحل بين, مش ينجم, هو موجود الحل بين يدينا, ونجموا مع بعضنا كبلديات ومواطنين راهو ينجم تصير برشا حلول بناءة. وهنا فمشي حلول عملية أخرى, مثلا التشجيع هوني ما نعرفش نجمو نتفقوا احنا مع ما نعرفش نقول مثلا معمل متاع بلاستيك اللي يصنع لي بوبيل, ونجمو معناها نتحصلوا على كمية كبيرة ناخذوها بسوم معناها تعاون فيه البلدية والمواطن ياخذوا بسعر رمزي وإلا العمارة, ويكون بالحق يصير هالتري هذية. راهو التشجيع مهم برشا, نسهل نوفر للمواطن والمواطن زادة تكون عنده إرادة, خاطر كان ما عندوش إرادة كي تحط له 100 بوبيل قدامه يطيش بحدهم, أما الإرادة تكون موجودة هوني دونك التوعية, وفي نفس الوقت زاد الحلول العملية اللي هي راهو نوفروا الحاويات هذه, راهو مهم برشا. هذا اللي ماذا بينا إن شاء الله تخدموا عليه سي مراد.
1: مدام ألفة شوف نحن ديما نقولوا أنه يعني ثقافة المواطن, لكن الحقيقة أنه ثقافة المواطن راهو المواطن في تونس قاعد يثمن, راهو يثمن في البلاستيك ويثمن في الخبز نعم نقول نحن, ويثمن في الكردونة. وبالتالي راهو نحن كإدارات كمجتمع مدني وكقطاع خاص مطالبين باش نعملوا الخطة التواصلية اللي هي كيما نحن تو نعملوا في العين اليوم. اليوم فريق مشاع عاود رجع للعمارات وامس كلموهم بالتليفون,
0: قلت لنا ديجا
1: 30 عائلة اليوم باش يمشيوا ويعطيهم الحاويات ويتفقوا معهم في موعد انه البلدية نهار الاثنين تمشي تهز النفايات
0: الخضراء هذه, خاطر ما تقعدش
1: على النفايات الخضراء.
0: اي
1: لانه النفايات الخضراء اول حاجه ما هيش راهو النفايات نتاع نعمه نتاع مقرونه نتاع كسكسي اللي بعد نهارين ثلاث ايام باش تصير لها انبعاثات غازيه ولا باش تاثر على الناموس والكذا. هذه نفايات خضراء اش معناها؟ معناها كي نحطوها في حاويه بلاستيكيه بغطاء شفاه فيها الخضره فيها الغله وفيها طرف الكردونه وفيها القسم تاع اللي ما يعملش ريحه.
0: الكاردونة كارتون تقصد انت اللي نستعمل معناها
1: الذكره ولا شنو نستعمل جويده
0: فهمت.
1: واثنين وكان عندك طرف نفايات نتاع الجرده نتاع الحديقه نتاعك
0: يا ريت, خاطر احنا شنو نشوفوا انا علاش قلت نمشوا للحلول العمليه, خاطر قاعدين نشوفوا في مجهودات كبيره من طرف البلديات اللي ترفع في فضلات نتاع ناس تنظف الجرد نتاعها, علاش ما نبسطوش الامور, علاش مش الشاحنه اللي باش تهز هذيا وتمشي تخلص مثال يا سيدي نعمل لها سعر رمزي وتمشي طيش المصب بالتيكي هذيك ولا بالسعر الرمزي هذيك, خير من غلي عليه ويطيش هو غادي وبعد انا نمشي نهز وشوف شي تكلف عليا, انا نمشي للحلول العمليه ونقصوا شويه في الايكو, شجعوا المواطن في بالي. في دقيقه واحده توا لازمتنا نختم, واحنا عندنا موضوع اخر نحبوا نحكيوا فيه معك.
1: تفضل مدام ألفة. هو معناها بيع وشير. شوف النفايات الخضراء توا نحن عندنا الزنوات أما النفايات الخضراء متاع الحديقة متاع المواطن ولا متاع الزبيرة متاع البلدية. وثم النفايات اللي توا نحن باش نخدموا عليها في الفرز الانتقائي من المصدر اللي هي النفايات متاع الكوجينة اللي هو قلنا في علاقة بين فضلية الخضر والغلال والكردونة وال والقشرة العظم
0: قشرة البيض
1: والقهوة والقهوة
0: اي الحشيشة
1: كان عنده
0: اي يدوب هما اي
1: شوف أي. نحن زوز نقاط دوما النقطة الأولى سهلة لأنه نحن عندنا تطبيقة وقاعدين نتصلوا بالمواطنين في علاقة بالنفايات الخضراء متاع الجارة متاعه مش إشكال. النقطة الثانية هي الأهمية واللي نحن بلدية العين بقدر ربي باش تنجح وحارسين باش تنجح ومعاكم انتم كاعلام يلزم هذه العمليه
0: احنا بحذيكم خاطر احنا في متابعه مش نرجو للموضوع وباش نتابعوا معاك سي مراد راهو نهار اثنين الجاي ان شاء الله باش نكون حاضر ان شاء الله في برنامج بيئي بطبيعه على موجه اذاعه صفاقس من الساعه 2:30 للاربعة وراهو باش نواكبوا عمليه معناها رفع الحاويات هذيا من عند المواطنين ان شاء الله.
1: والحدث الهام نهار اثنين انه اكل النفايات الخضراء نتاع الكوجينه باش نبداو نخدموا في الكومبوست. هاو اهم نقطه
0: اي معناتها تنبدينا ننجو فوالا به هذا هو تو نرجعوا ان شاء الله سي مراد
1: من المواطن من فضلات الكوجينه.
0: واضح شوفوا قداش نجموا نخرجوا حاجات باهيه ونجموا اذا كانت تهزت ديما نقولها تهز البلار والكرتون والبلاستيك على جهه وتهزوا النفايات الخضراء على جهه اخرى وترسكلوا تم استعمالهم فشنو وقتاش ما قاش نلقاو يظهر لي فضلات
1: وجه بلديه العين بلجول العين
0: في كلمتين يا سي مراد
1: صح باش ما نكسروش الكردونه والبلاستيك كذا نحن مش نخدموا النفايات الخضراء اللي في علاقه بالكوشينه وتو الباقي الكل تو بعد ينفوها
0: الباقي الكل قاعد يسقطوا منه ناس اخرى يا سي مراد احنا معاه يسقطوا منه ناس اخرى الباقي ومعاه زادة انه تصير ان شاء الله كما قلنا مؤسسات صغرى لتشجيع ومتوسطه لتشجيع الشبان ان شاء الله على انه هما بيدهم يدخلوا في المنظومه هذيه ويفيدوا ويستفادوا في المحيط هذيا اقتصاديا وبيئيا. اكهو لازمتي نختم معاك في كلمتين نعرفوا اللي انتم كبلديه عملتوا تقريبا نقول احنا استجواب للمسنين اللي ينتميوا للمنطقه البلديه لبلديه العين للبعض اكيد استجواب راه يمشي لجزء من المتسكنين علاش في كلمتين سي مراد
1: بالنسبه للاستماره هذه اللي حضرناها نحن عندنا مجموعه من المقاعد اللي باش نحطوها في الطرقات الرئيسيه كيما على غرار اللي عملناها في طريق من الشكر في علاقه بالمسلك الصحي وبمدى تحسين الوضع في طريق من الشكر.
0: اي وتسالنا شويه وقت قلنا شنو هي محل من الاعراب المفروض البنات هذو ما يجيو بحذا المدرسه بحد مدرسه وارده مش على اليمين في فيراج وناس معناها غادي لكن تبين
1: ماهوش فيراج الحقيقه ماهوش فيراج مي راهو البلاصه هذيك بعد الكيلومتر الستة زادة معناها هما من المواطنين من حقهم زادة باش يلقاو ظروف طيبة.
0: لا وهذا شفناه من بعد خاطر فما مسلك صحي بالحق وفما ناس غادي قاعدة عند أنشطة رياضية صغيرة قاعدة تقوم بها غادي واختصاصات رياضية خليني نقول كيما يظهر لي لونسمون دو بوا ولا حاجة شفت أنا حاجة وأنا نتعدى منها
1: وفي الليل ندعوكم أنا نشوفوا كيفاش الحركية والدنيا كيفاش
0: شفنا شفنا شفنا شفنا من المتسكنين المنطقة وشفنا
1: في جديد في جديد نحن توا ما عادش باش نعملوا الكراسي المقاعد هذيا او حدنا يلزم المواطن خاصه بالنسبه لي احنا المسنين والكبار في العمر اللي هما قاعدين تعرف احنا الاحصائيات نتاعنا تقول في العين عندنا تقريبا من 7500 ل 9000 فوق اعمارهم فوق 60 عام في العين برك دونك هذوما هما بطبيعتهم يمشوا للبوسطه ياخذوا الشاريه نتاعهم باش يمشيوا للسوق الاسبوعي باش يقضيوا نهار
0: الاحد
1: باش يمشيوا لوسط المدينه ياخذوا الخضره وياخذوا ويمشوا للجزر ويمشوا للدجاج دونك هذوما هما بطبيعتهم يلزمهم معناها على الاقل يستريحوا شويه في مقعد
0: يلقاو يوصلوا
1: يواصلوا دونك عملنا لهم استماره انا نتصور اول بلديه انا
0: سيبيا
1: والاستماره هذه حتى على مستوى الرقمي فما تفاعل وصلنا تقريبا توا 20 من المسنين شاركوا واثنين نهار السبت ان شاء الله الدعوه لبقيه المواطنين من الاعمار من فوق 60 سنه باش نعملوا نحن ان شاء الله تلقيح للكلاب والقطط قدام البلديه
0: وفرصه حاطين الاستماره هذه
1: صحيح وفرصه باش يعملوا الاستماره هذه باش نعرفوا نحن كبار السن وين يحبوا الكراسي بالضبط ومباشره بعد ما نعملوا تقييم الاستماره باش نخرجوا نتائج ومباشره باش نقوموا بتركيز المقاعد
0: نحليها حسب البزوع معناتها احنا كي نعملوا حاجة كي نركزوا احنا المقاعد هذية حسب البزوع متاع المتسكنين متاعنا مهم برشا هذية
1: خاصة بالنسبة لنا احنا اللي كبار السن.
0: اللي كبار السن اكيد معقول برشا هذيا، سينو هاكا فما حمله تلقيح للكلاب ان شاء الله باش تكون هذيا والقطط في بلديه العين.
1: انا زاد نتاع السكر باش يقيسوا السكر والتونسيون واثنين. ما احنا كبلديه مش نعملوا صون في حاجتي باش نحسوا زاد المواطنين على الفرز الانتقائي من المطر في نهايه الخضراء، ومش نوزعوا الاستمارات في علاقه بالمقاعد بالنسبه لكبار السن.
0: وما ننساوش الكلاب السائبه اللي تتبع بلديه العين باش احنا نلقحولها وتكون عندها في وضينتها ما يفيد اللي هي ملقحه، وان شاء الله تصير عمليه الكاستراسيون كيف كيف ماذا بينا يا ريت في نفس المناسبه. تو نرجعوا له باكثر تفاصيل، حكينا في كل شيء اليوم سي مراد. شكرا ليك على التفاعل، واحنا فرحانين برشا باش نوصلوا صوت المواطن بطبيعه اللي ينتمي لبلدية العين وللكل، راهي الفايدة تحصل للجميع مش كل متسكني بلدية العين. شكرا لك. إذن المكلف بتسيير شؤون بلدية العين سي مراد زكري، تحياتي لك. نمشيو الموسيقى والإيقاعات وراجعين.

0: من هنا وهناك،
1: نافذة على الواقع،
0: بعيوننا،
1: بعيونهم،
0: بعيونهن.
1: أنتم الصوت الذي يحدث الفارق،
0: الذي يحدث الفارق.

0: من هنا وهناك،
1: من هنا وهناك،
2: من هنا وهناك. ما زلنا في متابعة في برنامج من هنا وهناك لكل الأجواء. الحقيقة قلنا بيئيا وقبيلة شوية كنا مع رئيس المكلف بتسير بلدية العين، قبله كنا في مواكبة لمنتدى بيئي، وقلت حتى المواكبة المناخية خليني نقول باعتبار الوضع المناخي اللي الحقيقة صعيب برشا بسبب حصول عطب، خليني نقول هذية اللي في واد سد وادي ملاك. دونك لأكثر تفاصيلنا فرحانة برشا باش يكون حاضر معنا مراسلنا، مراسل الإذاعة التونسية أخونا هشام صغيري. مرحبا بك، أهلا وسهلا هشام.
3: أهلا وسهلا، تحية لك وتحية لكل مستمعي إذاعة الصفاقس. مرحبا بك، وأكيد أنه الموضوع اليوم مش نحكيه فيه هو متابعة للتدفق المياه من سد ملاك من ولاية الكاف، معتمدة نبر عبر واد ملاك لمر عبر ولاية جندوبة. نحب نطمنوا المستمعين والناس
2: أول حاجة، نحب نطمنوا
3: وضعية حاليا عادية جدا، ما تمش حتى خطورة على الأرواح البشرية
2: في
3: البداية، وكذلك حتى على ممتلكاتهم باستثناء بعض الأراضي الزراعية والفلاحية الموجودة بالقرب والمحاذية لواد ملاك.
2: ربي يعوضه إن شاء الله وتتصلح الأمور. أي حاليا خليني ساعة نفسر شوية للمستمعين إنه العطب اللي صار وقت اللي يعني تم عملية يعني تنفيس الواد هكا السد ينفسه في السد، فما البيبان اللي تطلع بصفة أوتوماتيكية في بالي
3: أوتوماتيكية صحيح. هي العملية يعني كانت أعلنت المندوبين الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وأنه باش يتم تنفيس سد ملاك كميات باش يتم تحويلها الى ولايه جندوبه لتدعيم منظومه بوهارتما اللي هي منظومه فلاحيه بالاساس في ولايه جندوبه. لكن اثناء العمليه صار العطب الفني هذا ودفقت كميات هامه جدا من المياه من السد عبر واد ملاك، واد ملاك اللي ينطلق من جنوب او من شمال عفوا ولايه الكاف ويوصل إلى ولاية جندوبة ويمر عبر عديد التجمعات السكنية الموجودة بالقرب من الواد. نعرف هي مناطق فلاحية بالأساس، يعني حاليا ثم حالة طوارئ خلينا نقوله بالنسبة للجنة الجوية لمجابهة الكوارث. تقريبا كل الأطراف موجودة حاليا في الملقى هذه هي منطقة تلاقي واد مجردة مع واد ملاك، واد مجردة مع واد ملاك، وتتابع الوضع بكل دقة. تم تسخير كل الامكانيات، هو موجود عوامل الحمايه المدنيه، الغابات، التجهيز، حتى اعضاء اللجنه الجويه لمجابهه الكوارث في مقدمتهم والي الجهه والمقرر كذلك عميد الحمايه المدنيه للتدخل في صوره حدوث طارئ على مستوى كل الجهه.
2: عندك شي فكره ديار لباس ما خلط لهمش الماء جمله؟
3: لا لا لا، ما الحمد لله حتى منزل. بالنسبه للمناطق الموجوده قرب الواد سواء كانت منطقة المعاريش أو منطقة الملقى،
2: ومع العلم هنا في هذا كل تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة يظهر من طرف الحماية المدنية ولجنة مجابهة الكوارث.
3: أي تدخلات صارت من البارح يعني مع وصول معلومة يعني أنه تم إشكالية على مستوى سد ملاك، واللجنة تعرف أنه المياه باش تمر عبر واد ملاك في اتجاه ولاية جندوبة. وحسب المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل العبيدي في جندوبة أكدوا أن واد مجردة قادر على استيعاب الكميات تاع المياه اللي باش تدفق عبر واد ملاك. هذا الخبر الجيد الحقيقه، لانه نعرف انه تم شهر واد مجرده في السنوات الفارطه وقادر على استيعاب الكميات تاع المياه. عموما الوضعيه عاديه، ما تمش اشكاليات كبيره باستثناء يعني الاضرار الفلاحيه، وهذا عادي بالنظر الى انه الواد يمر عبر مناطق سقويه ومناطق فلاحيه كبيره برشا على مستوى معتمدية جندوبة الجنوبية.
2: يظل حتى معناتها الأجر مش كان أجر المثمرة، حتى معناها الخضرة والمنتوجات الورقية كيف كيف اللي معناها تمست الأراضي هذية، ربي إن شاء الله يعوضهم خير أكيد. به يقال أنه من هنا الخمسة متاع العشية فما إمكانية أنه يبدأ يتصلح الباب هكا صحيحة، مش يبقى التدفق مازال موجود.
3: عملية المراقبة للسد يعني إصلاح العطب هذا، وعملية مراقبة الأودية باش تواصل على امتداد اليوم. وحسب يعني المعلومات اللي عندنا وانه من المرجح وانه مساء اليوم يعني تنتهي كل الإشكاليات وتعود الحياة عادية على مستوى واد مجردة واد السافو، وكذلك في علاقة بصد ملاج على مستوى مواطن ديت نبر من ولاية كاش.
2: أي شكرا لك، يعطيك ألف صحة هشام صغير مراسلنا مراسل الإذاعة التونسية، تحياتي لك وشكرا لك على كل التفاصيل وخاصة الأخبار اللي نجم نقول أنا مطمئنة نوعا ما إن شاء الله. شكرا لك، احنا أكيد نتلقاو بك إن شاء الله في أوقات أخرى وأوقات خير إن شاء الله، ديما وأخبار مزيانة أكيد. 11:38 إشارة التوقيت، مواصلين معكم المشوار في من هنا وهناك. هذه موسيقتنا وهذا جونا، وبربي تحية كبيرة كبيرة من عند من عند مستمعتنا سوسن ذياب، تسمع فينا مستمعتنا الوفية سوسن ذياب اللي تقولي نحب تحية كبيرة برشا برشا المعلمتي فيروز الطريقي، معلمة قرآنية عن جمعية شورى، واللي تقول نشكرها برشا احنا تلمذتها اللي نجحنا بامتياز في حفظ القرآن، يعطيها ألف صحة وربي يبارك لها، وإن شاء الله مزيد من العطاء للسيدة فيروز وليكم من طومة زيدة لكنا يعطي لكم الصحة أنتم زيدة سيدات من حفظة القرآن الحمد لله يا ربي. كيف كيف تحب تقول ربي فضلي والدتي وربي يشفيها إن شاء الله ويقيمها سلمة، ربي فضلك والدتك يا سوسن. تحياتي كل أصدقاء وصديقات اللي قاعدين يتواصلوا معنا على موجة إذاعة صفاقس، يتواصلوا معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعتنا، وإحنا راهو ديما نذكركم اللي في بث ديما مباشر على السيت الخاص بمؤسسة الإذاعة التونسية، تدخل على ستريمينج لايف راديو tunisienne.tn تلقاو البث المباشر، تلقاو أجواءنا وأجواء الأستوديو في ديما نقولوا كاليتي واو كاليتي مزيانة والحمد لله، دي الحمد لله أعلى وأحدث التقنيات موجودة في إذاعتنا وهذا شرف كبير لنا.

0: لحتيشو 47 دقيقة يشرت التوقيت بعد جونا التونسي المزيان هذية. نمشي ولي مواكبة مباشرة مع زميلتي زهور لحبيب في تدشين محطة تحلية المياه بقرقور. أهلا وسهلا ومرحبا زهور. عنا شوية إشكال في الفريزو يظهر لي زهور، كانت تبدل شوية البلاصة متاعك.
1: نحاول هكا
0: اي علما واحنا طلبناك وتقصت المكالمه بسبب الريزو، ان شاء الله نتحصلوا عليه. ايوه نسمع فيك، نحاولوا نسمع، نحاولوا ماذا بينا زيت تبدل البلاصه.
1: نحاول نخرج البارحه ماشي امكانيه لخاطر اليوم ما تعرف الفا بالحق. اليوم احنا تبيك موجودين في محطه تحليل مياه البحر بقرقور بالفعل، وأشرف منذ قليل وزير الفلاحة وسفير ووزير اليابان بتدشين رسمي لمحطة تحليل المياه بقرقور، واللي نعرفوها الناس كلها اللي هي تمثل أكبر مشاريع المائية في تونس. أنجبت تأمين وتزويد المياه
0: لا تبدل شوية بلاستيك زهورة، ما نسموش فيك مليح، بدل شويه بلاستيك.
1: حاجه سبا
0: ان شاء الله، ان شاء الله قد كيما نسيت توا. لا لا لا للاسف الشديد نعرفش من كل بلاصه ما فيهاش ريزو كيما عرفنا من قبيله شويه. نتصلوا ونعاودوا بزهور. الو
1: وي نصحي
0: صحيح، للاسف الصوت يمشي ويجي معناه يتقص.
1: خرجت برا سبا توعد خير،
0: ان شاء الله نقولوا يمشي ويتحسن. ها
1: يتحسن هكا سبا
0: بيه ايوه
1: اعتقد سبعة
0: ان شاء الله.
1: قلت لك اذا تم تدشين محطه تحليه المياه البحر بقرقور، واللي هي تمثل كما قلنا اكبر مشروع من المشاريع المائيه في تونس، واللي انجزت بهدف تامين تزويد المنتظم بمياه الشرب لولايه الساقس والحد من ازمه نقص المياه والانقطاعات المكرره. كما نعرف احنا انقطاعات متكرره في ولايه الساقس نقصت شويه مقارنه بالسنوات الماضيه بفضل محطه تحليه المياه. اذا المشروع هو انطلق اشغال انجازه سنه 2021 واستغرقت قرابة 3 سنوات قبل دخول المحطة مرحلة الاستغلال سنة 2024. وكما نعرفوا تعتمد المحطة هذه على تقنية التناضج العكسي، وهي من أحدث تقنيات تحلية المياه الموجودة اليوم في العالم، ويتم جلب مياه البحر ألفا. إذن
0: احنا كنا واكبنا الحقيقة مع بعضنا دخول هذه المحطة حيز الاستغلال، نتفكر وقتها وكيفاش بداو يعبيو في السيتير الكبار وغيره.
1: واليوم هو التدشين الرسمي لهذه المحطة، هو بالحق سواء موجودين على المكان وين يتم جلب المياه البحر من عبر الانابيب، معناها واحنا بحريه خاصه يتم تمريرها من البحر وعبر مراحل متعدده، وكانت ثم التصفيه وكان الماء كنا ذقناه كان على جيد للاستغلال. اذا اليوم ان شاء الله باش يكون التدشين الرسمي. توا ثم مداخلات، كانت مداخله لسيد وزير الفلاحه لمختلف الأطراف الموجودة. إذن وكما تعرف ألفا أنه ما نتبغل طاقة إنتاج المحطة هذه حاليا 100,000 متر مكعب مع إمكانية توسعة إن شاء الله، وهذا اللي ننتظروه إن شاء الله أنه تكون ثم توسعة باش تصل إلى 250,000 متر مكعب يوميا، ولبيوا حاجيات السقف الكبرى وعدد من المناطق. تعرف انت انه تويكا المحطه تحليه المياه هي تشمل السقف الكبرى واهالي المعتمديات المختلفه كما محرس وتينا ومختلف المعتمديات ينتظروا انه تشملهم هذه التغطيه معناها، باش حتى هما يتجازوا اشكال تاع نقص المياه. اذا احنا موجودين على المكان كما قلنا انه هذه المحطه باش تساهم في تنويع مصادر المياه وتحسين جوده مياه الشرب وتعزيز الامن المائي خاصه بالجهه، وهذا فضلا على انه المحطه هذه

0: بالحق معناها باش تكون معناها تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مورد حيوي وأساسي للسكان والمؤسسات بجهة السقف الكل.
1: إن شاء الله يا رب يكون ما قاش عنا زادة الحقيقة عذر علاش ما علاش فما انقطاعات نتاع ماء وإلا فما بلايس اللي مازال إلى حد اليوم الناسي هذا مازال الماء تدفق الماء عنده ضعيف جدا وتضطر لاستعمال الليموتور باش تضخ الماء واللي هو في نفس الوقت معناها تكلفة سواء على المواطن ولا على معناها ستيك كما نقولوا ماذا بينا احنا ما نفطروش للي متاخ
0: هو إن شاء الله. هو انه تتم التوسعة وتم توسيعة وانه ربط الشبكة وتوسعتها راهو زي بشي ساهم في انه مختلف مناطق تكون فيها المياه كما نعرفوا احنا الى حد هذه اللحظة ما زلت ما سميش توسعة ما زلت ما فرش توسعة احنا في انتظار التوسعة الساق في الكبرى وصلتها المحط تحليه المياه ما زالوا ما فماش اليوم ان شاء الله بحضور سفير اليابان وسيد وزير الفلاحه ومختلف الاطراف ان شاء الله ناكدوا على انه تم التوسعه في اقرب الاجال ان شاء الله خاطر هذه نقطه
1: ان شاء الله يا ربي فمشي وعود فمشي مقترحات فمشي خاصه نتاع التاريخ على المستوى الزمني يعني
0: وإلى حد تم كما قلنا هما كلمات الافتتاحية لوزير الفلاحة لسيد وزير الفلاحة ولسفير اليابان في انتظار أنه أحنا بعد قليل مش تكون هناك نقطة إعلامية إن شاء الله
1: جست ما وقتك تجمو ناخذ معطية الكل
0: باش تكون من أبرز أسئلة كان هي وقتاش باش تتم التوسعة بتاع محطة معناها أنه محطة تحليه المياه باش تشمل مختلف مناطق ولاية الساقس.
1: شكرا لك زهور الحبيبي. ذا النقطة عالميا بعد شوي إن شاء الله من خلالها أكيد باش ناخذوا برشا تفاصيل وبرشا معطيات وربما حتى الوعود إن شاء الله وقتاش باش يكون وإلا يعني تفسير وقتاش يتم عملية التوسعة هذية يتمتعوا من خلالها أهالي الجهة الكل دون انقطاع الماء إن شاء الله يا ربي. تقريبا هكا نوصل لختام اللقاء معاكم لنهار اليوم. كانت معكم ألفة زميت في الإعداد والتقديم بالطبيعة تحية زميلتي سور الهدار على المستوى المحلي المحطات الخارجية تحية زميلتي عايشة بير على المستوى الأعداد معانا في الحصة شكرا لك فيصل مرزوقي في الإخراج الفني تحيتي للجميع كنا معاكم من العشرة في مواكبة لأجواء مناظرة النوفيام من بعدها في مواكبة لمنتدى البيئي الموجود دي لحد الآن في أحد نزول بمدينة صفاقس واليوم وغدوة يتواصل إن شاء الله الفايدة تعم الجميع وخاصة من شبابنا كيف كنا في مواكبة مع بلدية العين لآخر المستجدات كيف ثم كانت لينا طلع على ولاية جندوبة وسد وادي ملاك إن شاء الله يربي كل الخير والسلامة المواطنين الكل ثم اختمناها بهذه المصافحة في مواكبة للتدشين الرسمي لمحطة تحلية المياه بقرقور علما وأنه دخلت حيز التنفيذ والاستغلال منذ سنة 2024 في انتظار إن شاء الله التوسعة. كانت معكم ألفة زميت قلكم شيء طيبة للجميع نختموا مع الموسيقى ونتلقى بكم إن شاء الله في موسيقى نهار السبت من 9 حتى للعشرة. باي باي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم اليوم رسميا تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، وبالمناسبة قال وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ إن تدشين المحطة يمثل خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة التزود بمياه الشرب لصفاقس وجهة الساحل والولايات المجاورة، ويجسد هذا المشروع نجاح التعاون التونسي الياباني وتطلع لمزيد استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية.
2: تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس خطوة نوعية في سبيل تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة التزويد بمياه الشرب لفائدة مدينة صفاقس ومختلف مناطق المحور الجنوبي، كما ستمكن هذه المنشأة الاستراتيجية من تحسين التزود بالمياه لفائدة ولايات الساحل وصفاقس والجهات المجاورة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجسد هذا الإنجاز كذلك نجاح التعاون التونسي الياباني في إنجاز مشاريع ذات أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين، بما يعزز جودة الخدمات الأساسية ويستجيب للتحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية. نعرب عن تطلعنا إلى مزيد تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين تونس واليابان في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتنمية والتقدم.
1: أكد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد المنجا إنجاز 56 مشروع في مختلف ولايات الجمهورية، مضيفا بأن العمل جار الآن على إنجاز 4 مشاريع كبرى للحد من تسربات المياه قيمتها تقدر ب 1.2 مليون دينار. أفادت وزارة الفلاحة في بلاغ لها اليوم بأنه في إطار متابعة تطورات الوضع بصفة حينية بواد ملاق إثر تجزيل عطب فني في ساكورة السد ما أدى إلى ارتفاع في منسوب المياه وتدفقها في اتجاه وادي مجردة، فإن الوضع لا يشكل خطرا على ضفاف الوادية. دعا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكر ديوان الحبوب إلى تكثيف الرقابة على مخابر التحاليل الخاصة في علاقة بالحبوب المجمعة بعد التساقطات الأخيرة والبرد والأمطار التي شهدتها العديد من جهات الجمهورية. بيّنت مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكنة هي مصيد بأن الوكالة برمجت إنجاز 5 مشاريع لتقسيمات اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. في أخبار الشرق الأوسط، أشار اتحاد بلديات قطاع غزة إلى أن القطاع أمام كارثة إنسانية وبيئية وشيكة جراء منع الاحتلال إدخال الزيوت الصناعية والوقود. صرح وزير الحرب الأمريكي بأنه لا ثقة له بالجانب الإيراني في وقت أعلنت الحكومة الروسية عن عقد اجتماع يوم غد بين ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى للبدء في مباحثات أولية تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي حول مذكرة التفاهم. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: إشهار. ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إيبيس صفاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج وصور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
3: المنتصف
5: المنتصف
6: المنتصف
3: المنتصف
7: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. الموعد يتجدد في المنتصف مع اهم الاحداث الوطنيه والدوليه الاقتصاديه السياسيه. وفي حصتنا اليوم باش تكون لنا متابعه لحدث في صفاقس، هو تدشين رسمي لمحطة تحلية المياه من قبل وزير الفلاحة ووفد مرافق ليه. باش نحكيو في الموضوع مع النائب إبراهيم بن حسين، وبعد ذلك نحكيو في الاقتصاد ولقاء في صفاقس على مسألة الجباية والضغوطات الجبائية على المؤسسات، أهم ربما المقترحات والتوصيات بحضور وزارة المالية. باش نرجعوا بأكثر تفاصيل للموضوع مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا، النائب عصام شوشان، يوصلنا الموضوع إلى حدود الواحدة في الواحدة والنصف، باش يكون لنا إطلالة مع الخبيرة المختصة في الطاقة السيدة روضة معلاوي، نحكيه على أثر الاتفاق الإيراني الأمريكي على أسعار النفط وتداعياته، وقتاش يرجع الاستقرار إلى الأسعار المقبولة، هل فما انخفاض لا، وقتاش التدفق العادي والطبيعي للاحتياجات العالمية للنفط ترجع إلى نسقها وإلى مستواها العادي. موضوع إن شاء الله تحكينا عليه وتعطينا مزيد من التفاصيل في الواحدة ونصف. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. نمشي إلى نغم ثم ننطلق مع ضيوفنا في هذا الفضاء الإذاعي من توا إلى حدود الساعة 2 ظهرا، فمتابعة طيبة لإذاعة صفاقس.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف المنتصف.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في المنتصف. سعيد بالترحاب بضيفي في الاستوديو سي عصام شوشان، شكرا على حضورك. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بك، ومشكور على الاستضافة، ومشكورين السادة المستمعات والسادة المستمعين،
3: وسعيد باستضافة أيضا. هو كان في بالنا به بحثنا في المستشفى الحبيب بورقيبة، كنا وجهنا له دعوة للحضور معنا في الاستوديو. سي إبراهيم بن حسين، سي إبراهيم نهارك طيب، مرحبا بك.
5: صباح الخير سي فيصل، صباح الخير للمستمعين، المستمعين، ومشكور على الاستضافة هذه.
3: اذا الحدث في صفاقس اليوم هو تدشين وزير الفلاحة لمحطة تحلية البحر في قرقور. الحقيقة الحدث في حد ذاته معناها على أهميته لما يوفره من إمكانيات هائلة من المياه، خاصة ونحن قادمين على موسم الصيف، إلا أنه يطرح جملة من الأسئلة، لأنه اللي في بال المواطن أنه قاع تدشين سابق لهذه المحطة. هل أنه اليوم فما إجراءات جديدة، فما توسعة، فما مد لقنوات، فما استفادة لمناطق أخرى من المحطة هذه، ولا سي إبراهيم؟
5: اولا نحنه بالجهاز المشروع هذا اللي يعتبر ضروره ملحه، خاصه في الازمه المياه تويك في تونس وكليك في الصاقس بالتحديد. بالنسبه للتدشين صار مده عامين تقريبا من السيد الوزير السابق، واليوم الحق مع الناس حتى علم راح نكون هو بشعب كنائب شعب وعن جهه الصاقس، مع ان حتى علم معناتها بالزياره هذه ولا تدشين مثال المحطة الضخ أخرى ما الناس حتى فكرة. الناحية الأخرى أن المشروع هذايا بالرغم من أهميته وبالرغم أنه متواجد في ولاية صفاقس، إلا أن وضعية الماء الصالح للشرب في خاصة في المحور الجنوبي لصفاقس يبقى مشكلة كبيرة ياسر، وخاصة في فصل الصيف ديما عندنا موعد مع الانقطاع المتكرر ومع أزمة النقص الكبير في المياه ومعاناة الجهة أهالي الجهة الجنوبية لصفاقس كمعتمدية عقارب والمحرس والغريبة والسخيرة وبير علي ومعاناة الأهالي من انقطاع المتكرر من الماء الصالح للشرب، وخاصة في كما حكينا في فصل الصيف. واليوم تقريبا بالتحديد عندنا أسبوع كامل والماء مخصوص على هذه المعتمدية، خاصة المحرس والسخيرة والغريبة في السخانة هذه، بالرغم من الجلسات الاستباقية اللي صارت على مستوى جهوي وعلى مستوى مركزي مع السيد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إلا أن الجهات هذه بقيت في وضعية في نفس الحالة، جهات تعاني من نقص الماء في السخانة هذه، وإن شاء الله ما تتوصلش الأزمة هذه وما سماش حتى ملامح الانفراج حقيقة عن السنوات السابقة. واليوم نتحدث عن محطة التحلية بصفاقس والمحور الجنوبي عطشان.
3: كل شكر والتقدير لك سي إبراهيم. على كل حال احنا توقعنا كان فما أفق انتظار، كي شفنا البرنامج كي شفنا التظاهرة في حد ذاتها قلنا معناها جاءت في وقتها إمكانية حل مشكل المياه وللأهالي ولأبناء الجهة، لكن الحقيقة معناها كما قلت أنت ما فماش حاجة جديدة، في حين أنه في العنوان تدعيم الموارد المائية لمناطق صفاقس الكبرى، تدشين محطة تحلية مياه البحر مع وفد رفيع المستوى معناها من اليابان، سعادة سفير اليابان بتونس ووزير خارجية نائب وزير خارجية سابق ورئيس جمعية الاقتصاد والتنمية الإفريقية باليابان. على كل حال للحديث بقية، ولكن السؤال يبقى مشروع معناها أهمية التظاهرة هذه وتوقيتها في ظل أنه ربما ما فماش حدث كبير في الزيارة هذه. شكرا لك سي إبراهيم، شكرا. نمشي إلى ضيفنا في الاستوديو، مرحبا بك سي عصام. هو زيارتك لصفاقس بالإضافة إلى الأمور الطبيعية والعادية في إطار أيضا نشاط تنظم جهة صفاقس يتعلق ب معناها الجباية وأهمية الجباية. واليوم الجباية الحقيقة تمثل قلق كبير للمؤسسات الصغرى المتوسطة لمختلف المؤسسات في ظل أنه تنطلق ربما الاستعداد لقانون المالية الجديد، تقييم لميزانية القديمة وين وصلت شنو التنفيذ، حتى بعض الإجراءات اللي صارت في قانون المالية ودخلت حيز التنفيذ أعطت شي النجاعة متاحها، بدأت شي تظهر بعض الملامح وواجهة إقرارها. يعني جملة من الأسئلة المشروعة ونحاولوا نفهموا معاك معناها أهم ملامح.
4: هو الحقيقة جيست تعريف بسيط على تدشين محطة تحلية مياه البحر.
3: نعم.
4: كما ذكر زميلي سي إبراهيم حسين اللي هو المحطة اللي نعرفوه احنا انه صار تدشين منذ سنتين، وبعد التدشين هل معناها تحل المشكلة متاع تزود المناطق على الأقل المناطق ولاية صفاقس ومعتمدية ولاية صفاقس بالمياه؟ صحيح التو نعاني في أشكال كما ذكر زميلي المحترم معناها الضفة الجنوبية، حتى الضفة الشمالية راه معتمدية الحنشة عند مناطق التو مش تشرب في الماء، عند منطقة الغيب والنيب هذا ما عباد التو مش تشرب في الماء، والتو هذا مش معناها حديث العهد النقص هذا عندهم يقارب 4 سنوات. عندما منطقه ولد عمر زاد ذكرتها حتى في مجلس نواب الشعب، هذوما عندهم اكثر من 700 عائله مش قادرين يشربوا في الماء. هذوما جمعيات. بالمناسبه هذه خلينا نستغلوا معناها باش نوجهوا تحيه لجمعيه صفاقس واللي هو مذكرها حتى حد كل ما نذكر محطه تحليه المياه البحر قرقور، حتى حد مذكر جمعيه صفاقس وحتى حد ما نوه معناها بالاعمال اللي قاموا بها المهندسي واطارات جمعيه صفاقس الف تحيه ليه، اللي هم قاموا معناها بالدراسات وبالاشغال وساهموا بانجاز كبير في انجاح هذا المشروع. هذا يقوس ونغلقه. صحيح اليوم كنا في سيمينار معناها الإصلاح الهيكلي للجباية، وهذا الموضوع مش أول مرة نترقله الحقيقة، معناها كل عام
3: تقريبا
4: كل
3: سنوين
4: معناها. سنوين نترقله. شوف الإصلاح كان خلينا احنا العنوان كبير مهم جدا، وكجا في الظرف حاليا قبل الدخول في مناقشة قانون مالية معناها هذا الظرف معناها ممتاز جدا، لكن أنا مش نقعد دائما في النظري فماش معناها التو ما تقدمناش احنا في الاصلاح الجبائي. صحيح انه كي نحكيو على الجبائي ما ثماش حتى مواطن مش يشكي من الجبائي. صحيح اللي كونه وقت نحكيو على الجبائي رانا نحكيو على الفريناج للانفستيسمون والكرواسونس ايكونوميك. من جهه اخرى يقول لك الدوله احنا موردنا 80% جبائي،
3: واحنا ترتيبنا في الدول الافريقيه تقريبا من اكثر الدول
4: عندنا ضغط جبائي،
3: ضغط جبائي في حدود
4: 37%. معناها انت الاصلاح موجود، الفكره انه مع الساده اللي سواء الوظيفه التنفيذيه او معناها الخبراء والمتدخلين يقول لك احنا نعيش في ضغط جبائي. المشكل الحقيقي شنو هو التو معناها هذا انا طوال الخلق جيت من السيمينار. صحيح ثم دو بوان هذوك يلزمنا نعالجوهم اليوم قبل الغد، فمش كون نحكي على الرقم وانا الحقيقه ما عادش نحب نحكي على الرقم
3: اللي هو كان حل
4: إيه
3: واللي نفس المؤسسات هذه رفضت زاد
4: الرقم. معنا معش نحكي مش مطالبين بالرقم إيه. اما معناه ما خديناها احنا مدة سنوات واحنا نحكيو على الرقم على الرقم على الرقم على الرقم، عباره تعمل في في, في نص بديت بالخاتمه ابدا بالمقدمه الساعه الاولى. هو الرقم هذيك حاجه يلزم مؤكده انت جاي اليوم ولا غدوه.
3: الرقم هي اليه من اليات
4: من اليات
3: الاصلاح.
4: الاصلاح اما حكينا فيها برشا، رفعنا الشعارات برشا في الرقم، شنو تقدمنا ما تقدمناش التو. انت كي تشوف معناها حتى في الاصلاح الجبائي يعني عجبني يكون بعض المتدخلين وقام معناها حتى سبعه عدى خليك الاصلاح الجبائي وصل في الاسيات امبوزابل بتاع الناس. معناها خلي انت عندك مارشي باراليل في حدود 48% وثم شكون يعطيك
3: 52%
4: يا خويا استقطب مو انت في نطاق العداله الجبائيه خلي الناس الكل سواسي.
3: اما شنو اللي اسمك تعمل لهم باش تستقطب؟
4: كيفاش مطالب الاصلاح هذا؟ شكون مطالب الاصلاح؟ توريت وزاره الماليه. وزاره الماليه حتى كي تلقى واحد حال في الباراليل ما عندهاش القدره وما عندهاش الصيغه القانونيه باش تمشي تسكر واحد عامل كيوسك يخدم بالقانون ويخلص في الاداءات الكل وواحد يبيع في المزوت اون باراليل، وزاره الماليه ما عندهاش معناها السلطه ان باش تمشي تسكر هذاك. علاش هو الحل انك انت كتوزع وتوسع في القاعده نتاع الناس اللي هم معناها خاضعين للضريبه حقك إيه على الاقل ينقص الضغط الجبائي على الناس المنظمه. هذا يدور شكون؟ هذا يدور جميع الوظائف التنفيذيه اللي هي لازم تتدخل، ديوانة الامن، وزاره الماليه في درجه ثانيه، وزاره العدل، الناس الكل. هل هو عنده مشكل حقيقي؟ هذا صلحه اللي هو السوق الموازي كل عام. واحنا
3: ايش يمثل السوق الموازي كرقم رسمي معنا كلها تقديرات؟ اما تقريبا توا وقعنا قديش؟
4: شوف السنه برك سمعت 37%، سمعت 45%، سمعت 52%، سمعت 48%.
3: الارقام
4: هو صحيح راك ما تنجمش انت باش تعطيه رقم محدد، اما على الاقل تعطي انترفال كما يقولوا من 40 ل 50. راهو عندك هذاك سوق موازي قاعدين في الاقتصاد التونسي، كيفيه محاربته صدقني الموضوع هذا تطرقنا له جي 1000 مره. ما عندكش الاليات انت كيفاش تطرق؟ خرجنا قداش مره نحكيو؟ ما دامك انت مشيت في التدرج في الحد من هذا النزيف
1: راك مش تقعد دائما في الضغط الجبهي وتعني الناس المنظمه قاعده تخلص.
3: هو فما حلين، اما انك باش تفرض قوه قانون او انك باش تشجع الناس باش تدخل، ما عندكش حل ثالث هكا ولا
1: شوف صحيح. هو ما عندك حتى حل ثاني اخر، هو الحل حلول انه توه الناس اللي مش منظمه. فما انا اقترحت حتى في يوم ما الانسان سيدي حتى اللي بيها في المزود كونترا عمل له ماتريكي فيسكال، يعني مشيت حتى غادي باش تعرف باش كي تعطي رقم تاع السوق الموازي تبدا عندك معطيات دقيقه. يا اخي اذا خذ ماتريكي فيسكال تخليك تبدا بقيد عندي وتبدا تحت عيني ما تخلصش طوم بعديك نمشيو تدريجي. وهالاسواق الموازي لو في العالم كامل تنجمش اليوم في عشيه الضحى
3: تقضي عليها،
1: تقضي عليها اما على الاقل تحس منها
3: بلا.
1: كانوا 40 على الاقل رجعها 20.
3: وخاصه ظرفك الاقتصادي عندك صعوبات في التوازنات الماليه اليوم قبل الغدوه تنجم تشجع وتحفز الناس. وفما ناس تحب تدخل اصلا، هي تحب تدخل وتنخرط في السوق المنظم.
1: صحيح برشا ناس اللي هما وصلوا جاونا البرلمان قالك يا خويا نحب ندخل في السوق المنظم. صار
3: عمل لي حل يديك،
1: صار قانون هو قبل قالوا الناس اللي عنده الفلوس اللي تدور في المارشنوار قانون على ما اعتقد 2016 16 17. الحقيقه لكن القانون هذا معناها تقلب فهم مطة من الاخير، معناها انت كي عندك فلوس جات من مارشي بارالي القانون يقول لك برا امشي صرح بها في حتى في البنك وحطها في البنك وصرح بها. لكن ثم نقطه اخيره مطة اخيره انه بعباره من اين لك هذا، هذيك اللي هزت الناس.
3: اي ما انتم مشرع انتم ما خليتوا ما اقترحتوا في قانون الماليه اللي فات ما تنجموش تعدلوا.
1: همش نعدل ان شاء الله،
3: ان شاء الله نعدل المطه هيك كيفاش نجم تتغير.
1: شوف والله اذا كان ما فماش علاقه ثقه صحيح راهو الكنيات اللي مش بحاجه الضحى باش تدخلوا للسيركوين نورمال. الكنيات اللي راهو باللي بتدرج
3: بتدرج
1: اما على الاقل عنده مليار في النوار كيحط 500 في الـ في الـ في الليغال في القانون في المرشي معناها
3: اولا مش حلك مشكله،
1: حلك مشكله. انت شوف تو الفلوس الكاش اللي قاعده تدور 29000 و 28000 مليار دو. معناها مبلغ رهيب جدا عمر لو وصلنا له في تاريخ تونس.
3: البعض يقلص من معناها يقول لك هذا ماهيش بنفس الخطوره اللي تحكي عليها الخبراء وما يمثلش خطر حقيقه على الاقتصاد.
1: ربي ماذا بيهم
3: البعض الاخر يقول لك
1: ربي يدخلوا معنا في المباشره نسمع فيهم الخبراء.
3: والبعض الاخر يقول لك هذا راهو نتيجه طبيعيه لمساله قانون الشيكات وغيرها، معناها ما عندكش اليات دفع، وهو نتيجه ايضا لغياب الرقمنا وتفعيل الدفع معناها من خلال البطاقات وغيرها.
1: اكثر الحاجات اللي هي هزتنا الرقم باش نكونوا صراحه هو قانون الشيكات، هذا ما فيش حتى نقاش تحدثنا فيه برشا وتناقشنا فيه.
3: متوقعين وش هذا انتم
1: والله
3: ولا فاجئكم؟
1: احنا انا بيرسونيل ما متوقع حتى كان يرجع لتصريحي منذ قانون الشيكات قلت السيتياسيون هذه مش نوصلوها من نهار التصويت على قانون الشيكات. قلت راه الوضعيه هذه مش نوصلوها. واللي زاد اكثر الفاكتير الالكترونيك زاد حتى برشا ناس دخلت راي للعباد معناها باش ولات العباد تتعامل بالكاش. اللي يحكي ما فماش خطوره، ما فماش خطوره على الرقم هذا نقول له كيفاش ما فماش خطوره؟ بلا منطق ما فماش خطوره. انت في بالك معناها تو انت الريزيرف اون ديفيز في حدود 24000 مليار وتقول الفلوس الكاش اللي هي الدور بالبي موني اون سيركيلاسيون في المرشي بتاع تونس 29000 مليار ثم 5000 مليار معناها بيناتهم ما فهمتش كيفاش يقولوا ما فماش خطوره.
3: مش نرجعوا نفصلوا معك القول بعد نفسح المجال لرفع اذان صلاه الظهر حسب توقيت المحلي لمدينه صفاقس وضوحه.
2: نرفع الى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف
5: تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في المنتصف، وضيفنا في المنتصف النائب السيد عصام شوشان عضو لجنة المالية. أهلا وسهلا، مرحبا بك على هامش مشاركتك في ملتقى حول الجباية، حول بعض الحلول وربما تداعيات الجباية، تداعيات ارتفاع اللافت للجباية على المؤسسات، وأهم المقترحات للتخفيض والتعديل وأحداث رجع حقية نجم تنعش المؤسسات والاقتصاد الوطني. وصلنا قبل الأذان الارتفاع على توقفنا عند مسألة ارتفاع نسبة الأموال المتداولة نقدا، وهذا معناها من بين تداعيات قلت القانون الخاص بالشيكات، تقريبا الرقم 28-29 تقريبا
6: 29 مليار دينار
5: 29 ألف مليار 29 ألف، اللي هو رقم غير مسبوق،
6: ضخم عمرنا باش عشناه في التاريخ.
5: تقريبا قديش يمثل من الميزانية؟ معناها ينجم
6: أكثر من 40%،
5: أكثر من 40%.
6: راح الميزانية بتاعنا في حدود 78 ألف مليار، معناها هو لمواتي في 35 وأكثر من 40%.
5: وهذا عادي معناها؟
6: شوف، هذوم التداعيات الحقيقة معناها في السياسة النقدية معناها والمالية اللي هو مسؤول عليها البنك المركزي. صحيح قانون الشيكات، حتى السادة المستمعين يقولوا أنتم راكم سادة النواب،
5: أنتم اللي شرعتوا،
6: هذا ما في حتى شك، وإحنا نتحمل مسؤوليتنا. صحيح ما أنا صوت معه أو ضد، لكن نبقى وظيفة تشريعية نتحمل مسؤوليتنا. لكن حنا نرجع للإطار اللي خذاه فيه قانون بتاع تعديل الشيكات ولا تغيير الشيكات. الهدف الأساسي اللي هو كان من قانون الشيكات ما كانش الهدف هو أنه باش نرجعه بالصيغة الحالية، هو كان إنصاف للناس اللي هي موجودة في الحبس. كان عنده ذو طابع اجتماعي، وأنا من أكثر الناس اللي دفعت على الطابع الاجتماعي، وعطيت حتى بالأرقام قديش يتكلف السجين معناها في في السجن في تونس على الدولة، وقلنا هالناس هذوما نلقاو لهم صيغة قانونية لإنصافهم وإرجاعهم إلى الحياة الاقتصادية. وثم ناس ظلمت، وثم ناس اللي هي مش عاملة قانون واحد تعاملت بالشيكات بسوء نية، باش ما نخلوش الناس الكل فرد خوف وفرد شكارة.
5: فما تقييم سار للقانون الجديد ومعناها تطبيقه على الواقع؟ أحيانا القانون نظريا يعطي حاجة وفي التطبيق على الواقع حاجة أخرى.
6: يمكن أسهل أكثر معطيات موجودة على التعامل بالشيكات في القديم، عندنا 1% أمبي، عندنا 1% معناها من قبل ما نعدل في قانون الشيكات، عندنا اللي شيك ام بي في 1%، معناها بارابور، واحنا رانا نوصلوا حتى في 20 مليون شيك في العام، معناها انت 1% بدلت عليه قانون
5: نسبة
6: كامل.
5: نسبة ضعيفة الحقيقة. ما
6: علاش قلت لك هو القانون وقت اللي جاء عنده طابع اجتماعي وطابع اقتصادي، الناس الكل ركزت على الطابع الاجتماعي، واللي هو حتى ركزنا على الطابع الاجتماعي ما عطيناهمش حق 100% ونسينا الجانب الاقتصادي.
5: نقطة تعديل معناها في النهاية مش نهاية.
6: انا تقدمت بدون مقترحات، انا تقدمت مقترح في قانون مالي لسنة 2025، وعلى الاقل قلت ارجاء التعامل بقانون الشيكات الجديد في حين انتظار ان تحضر بلاتفورم لمدة 6 أشهر، والتو زاد مش نقوم بمبادرة تشريعية على الاقل باش نلقاو حل في قانون الشيكات.
5: 29 ألف مليار نقدا، هذوما شنو تأثيرهم؟
6: أكثر حاجة تنجم تأثر واللي هي تمس عنده العديد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد. أكثر حاجة تنجم تأثر هو على المواطن العادي.
5: بتبيع. تضخم.
6: بتبيع. خي أنت الفلوس ما لها دور. أنت عبارة كان عندك مليون يدور في السوق ولا زوز ملي. أنت عندك فلوس مول زوز ملي نذو من جيو. جو من المرشي بارالي. أغلبيتهم جو من المرشي بارالي. صحيح قانون الشيكات الناس كانت تعمل بالشيك ولا تعمل نقد صحيح. لكن أكثر حاجة اللي هي.
5: أنت ضربت الاستهلاك رو.
6: ضربت الاستهلاك. شوف عليش أنت شكون اللي عنده الفلوس كاش تو. هل الموظف عنده فلوس كاش؟ ما عندوش فلوس كاش. هل الناس اللي عايشة معنا عنده فلوس كاش؟ ما عندهاش فلوس كاش. الفلوس اللي موجودة كاش وراو العالم كامل يحكي مع عندي كاشينج ويحب لنا سنوات باش نلتحقوا بركب العالم اللي هي ولا تتعامل بالكارت. ما عادش ثم الدول ما عادش تعمل بفلوس. فماش فلوس الدول. واحنا وصلنا 29 ألف مليار دو. والأدهى من ذلك معناها ما نخليش حتى حد يحكي معناها على الخطورة اللي احنا وصلنا لها توا.
5: إيه سامحني هذه مسؤولية شكون؟ مسؤولية شكون المشرف والمهتم ومن أولوياته إدارة السياسة النقدية في البلاد اللي هي البنك المركزي.
6: صحيح.
5: البنك المركزي شنو الإجراءات اللي خذاها في السياق هذا؟ تقريبا احنا نذكر البنك المركزي كان وقت اللي ترفيع ولا تخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
6: هو السياسة النقدية والمالية معناها من مهام بنك المركزي. وكان من الأجدر هو خرج حتى سيركيلان أنه يشجع الناس باش يتعاملوا بالكارت. لكن شوف هي ثقافة كاملة علم كامل وثقافة كامل.
5: حضرت لها باش
6: صحيتك. احنا عندنا ريتم عندنا قانون مكافحة الإقصاء المالي
5: أي.
6: من أهم القوانين ومن أحسن القوانين. راهو التو على الأقل أنا كنت رئيس لجنة مالية 12 جلسة استماع عملت مختلف الوزارات الكل جبت وقفنا على البنك البريدي
5: أثروا على إيه؟
6: وقفنا على الفصل بتاع إحداث البنك البريدي والقائم عندنا في جدل قائم التو وقدمنا مقترح في إحداث البنك البريدي وممكن حتى السادة المستمعين معناها ثم معنا العباد مش في بالهم اللي كونك نحكيوا على البنك البريدي راهو البوسطة مش نحولها بنك راهو مش هكاك من البنك البريدي راهو البنك البريدي هو شنو الهدف بتاعه الناس اللي هي ما تنجمش تتمشي باش تخبي فلوسها في البنكة والناس اللي تسكن في الجبل وفي الصحراء وبعيدة ما تلقاش بنكة بحذاها والمعتمديات اللي فيها مؤسسة بنكية واحدة البوستة كانت دائما متواجدة الناس هذوما حتى اللي عنده 5000 دينار مخبيها في المخدة برا امشي حتى في البنك بريد ممكن اللي يسمع فينا احنا توي يقول لك انت عليك سيلا ما بشوز تحطها في البنك ولا تحطها في البوستة شنو اللي مانع من ذلك
5: شنو الفرق
6: فوالا احداث البنك البريدي هو انك مش تاخذ بارتي جيش صغير في نفس البوستة تبقى بالبي تي تي برا الشعار وفما جيش صغير نتاع سكون ابل البنك البريدي هذا هو هذا هو الهدف من ذلك
5: لعدة اعتبارات المدة للادخار ترتفع النسبة
6: حتى حتى بالكارت حتى ثقافة علاش هي اسمها هو حتى في مكافحة الإقصاء المالي ما معنى الإقصاء المالي معناها الناس لو تتصور أنت مواطن عنده مليون ولا امرأة معناها تبعت نعجة هي خذت مليون في مش تخبيه مش تهزه للبنك عند الفيزا في متاح البنك معناها ليش هي ثقافة كاملة
5: خدمة كبيرة ناقصة عيسى فما خدمة كبيرة ناقصة احنا في صفاقس لهنا في صفاقس مدينة كبرى وانا من المفروض فيها بنية تحتية وفيها بنوك وفيها كذا انت نهار سبت ونهار احد باش تجبد فلوس يلزمك تدور على خمسة ستة ديستريبيتور ولا غيره بنوك باش نجم تتمكن من جبدها مفماش فلوس
6: صحيح.
5: يعملوا فيها معناها تحسها اتفاق بين البنوك منعرفش للتقليص الهامش متاع السحب ولا كذا مفماش تبقى تدور بكرهبتك اذا عندك كرب ولا ما عندوش كرب فما مشاكل سوى هذا في عيد في مناسبة ولا في سير الايام معناها.
6: هو علميا قلت النقص متاع الفلوس الموجودة في المؤسسة البنكية قبل البنوك شكال تعمل تعطي قروضات الاستهلاك وانت كموظف كانت تسهل انك باش تمشي تاخو كريدي وما كانتش البنوك معناها هي اللي تسلف مباشرة خزينة الدولة قبل كانت فما سريكتير كاملة طيب شنو ولا تعالوا نعطيك أنا صاحب مؤسسة بنكي فرق بين مش نعطيك أنت كريدي فرق بين مش تسلف الدولة أنا تسلف الدولة تسلف خزينة الدولة ونقعد نستلم ونصرف على راح خير لي خير من نقعد نسلفك أنت ونسلف إيكس وعمر
5: وشني نسبة الفائض بتاع البنك اللي تسلف الدولة
6: تو نحكي في مره
5: لا مربط فرس غادي
6: شوف
5: لانه احنا في بالنا توا غيرنا كنا قبل ما نتسلفوش من البنك المركزي نتسلفوا من البنوك ونتسلفوا من بنوك اجنبيه وكذا كان فما نسب متفاوت الان ناخذه مباشره من البنك المركزي هكا ولا
6: صحيح
5: شنو هي نسبه الفائده
6: صفر
5: صفر
6: صفر
5: على سبع سنوات على سبع سنوات في المقابل انت البنوك كيفاش قاعده تخدم
6: بالانتيريس البنك شنو الفرق هو انك البنك الدوله تقترض مباشره من البنك المركزي او انها تقترض عن طريق المؤسسات البنكيه فما فرق كبير انك هاك شفنا القوانين اللي عدينا ما احنا ان الدوله تقترض مباشره من البنك المركزي والبنك المركزي يسلفها بفلوس معناها زيرو تو دنتيري ومع مده امهال لمده سبع سنوات معناها مده خلاص لمده سبع سنوات الموضوع مش غادي الفلوس هذه اللي تسلف فيها البنك للدولة لخزينة الدولة هذيك فلوس ما هيش فلوس البنك المركزي، هذيك فلوس الاقتصاد الوطني. هذيك الفلوس كنت تاخد بها أنت كريدي تعمل بروجي، وكنت تاخد بها أنا كريدي لعمل بروجي، وكانت المؤسسات البنكية تسلف الناس باش تعمل مشاريع، وكانت فلوس كابيتال كبير يمشي للانفستيسمو. اما انك تاخذها انت خاطر هذيك فلوس العباد ممكن تسمع يقول لك هذيك فلوس البنك المركزي، بدي البنك المركزي ما عندوش فلوس، ما عندوش فلوس،
5: هو يدير فلوس الناس يدير يتصرف.
6: هي فلوسي انا اللي خبيتها في البنك، في اي مؤسسه بنكيه حطيتها للديبو عند عند البنك المركزي، البنك المركزي هز الفلوس،
5: فلوس افتراضيه في النهايه.
6: فوالا شنو اللي صاير هو انه الفلوس هيك اللي كانت باش تمشي للاستثمار، كانت باش تمشي دعم المؤسسات الصغرى المتوسطه. كي نحكيوا على دعم المؤسسات الصغرى المتوسطه انقاذ وطني للاقتصاد، ونعرفوا معنا حجم المؤسسات الصغرى المتوسطه. شنو صبحت الفلوس هيك الكل ولا تمشي خزيت الدوله باش تخلص بها انت الشاري، وباش تغطي نسبه معناها من العجز نتاع ميزانيه الدوله. هي فلسفه كامله معناها في الاقتصاد اللي موجوده تو. علاش انت حتى كانت تمشي تاخذ تو كريدي من مؤسسه بنكيه يقول لك شو تعمل به، كان باش تاكل به يقول لك لا ما نعطيكش كريدي على الكونسومسيون، علاش نجم نعطيك برا جيب لي باش تعمل دار، جيب لي بلوم
5: باش تعمل. انت في الاخر تعرف شي سيره تلزني اني باش نغلطك، انا باش مش نصرف به في الاخر باش تحب
6: هذاك هو اللي قاعد
5: باش نمشي نجيب لك كذا وكذا. وشو الفرق بين اني باش نمشي نشري دار، ولا باش نمشي نشري كهرباء، ولا باش نمشي عندي طرف ديون نسدد ديوني ونعمل كذا، وعندي ايتيدات مش خالصين وعندي
6: علاش نقول لك نمشي مكاكب. حد من سياسه التضخم هو انك باش تحد من
5: الانفلاسيون شكليه اجراءات شكليه.
6: علاش هو علاش خاطر هما هي ريفورم كامل، مش نجمش تصلح حاجه بدون حاجه. يعني بلادنا احنا تو في حاجه للاستثمار، احنا بلادنا تو ما ثماش حاجه اللي تنجم تحرك لنا الدوله بشويه للاستثمار.
5: ما عندكش حتى اي شنيه عملت باش تكسب ثقه المستثمر. شو. احنا تو نشوفوا نقراوا عدد من المؤسسات، امس مؤسسه من المؤسسات نجم كل خبر صحيح غلط غادرت وماشي المغرب وترشنوا وكذا وترد للعمال في النهايه انت قاعد تعمل في تشجيعات في حوافز للمستثمر سواء الاجنبي او المحلي.
6: المستثمر رامي نجم يجيك للبلاد ويستثمر لك انما يشوفك انت شنو الفيزافي مع في انت في بلادك. ما نجمش حتى واحد مستثمر انت ما استثمرتش ويجي يستثمر لك، نحا من بالك في العالم كامل راه خلينا نشوفك انت ولد البلاد شنو استثمرت وشنو انت شفته من المناخ الاستثماري. ومن بعد انا تو نجي انت كي تشوف المستثمرين تو في تونس الكل تتشك، فمش حتى مستثمر مش في الشك، الناس الكل تتشك. راه على الاقل نحكي لك من منطلق انهم يجون اللجنه الماليه
5: يحدث فيه صاحب مؤسسه صغيره قول لي الاجراءات ساعه فما اشكال كل عام قوانين جديده.
6: صحيح.
5: انت مجرد تفهم وتحفظ القانون بتاع السنه هذه تمشي باش تخلص يجي قانون جديد.
6: صحيح.
5: هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه يقول لك كثره الاجراءات تلزك انت صاحب مؤسسه انك تمشي تتهرب بطريقه او باخرى عوضا انك انت تمشي باش توضح امور. البعض منهم قال لي حكايه والله قال لي انا هزيت فلوس هزيت فلوس باش نخلص من القباض، يحكي لي على 13 مليون ذهل بتاع ثلاثية، يقولوا له وقتها امشي اعمل شيك واعمل ترشنو وامشي اعمل كذا. وقال لك واحد اخر ينجم يخرج على روحه معناه يمشي ما يرجعش. انت مفروض عندك اللي جاي باش يخلص تشجعه حافظه وسهل عليه، هذا مش قاعد يصير. فما تضييقات فما تعطيلات فما خلينا نقولوا اجراءات حتى ادارية احيانا تؤرق صاحب المؤسسة اكثر من اللي سهل عليه باش يدفع.
6: صحيح. شوف علاش هو الشعار المفروض اللي ترفع الدوله تو حاليا على الاقل في الظرف الاقتصادي المر بها احنا، وراو عندنا ظرف معنا اقتصادي عالمي راو قاعد يخدمنا فينا احنا، كان نعرف واش نستغلوه، ما ثماش مخير من الظرف اللي الحال موجود حاليا انا نجم احنا نستغلوه من غير ما ندخل في التفاصيل. اما احنا في سيتياسيون تو معناها النجم نجيبوا العديد من الناس المستثمرين. شنو اللي ناقصنا احنا تو؟ تحب تعمل ملتقى دولي للاستثمار، تحب تخرج تعمل علاقات دبلوماسيه في الاستثمار،
5: عملوا ملتقى دولي وكانت وعود وما خرجنا بحد شيء. شوف 2020 وقتها تفكر
6: هي كانت وقتها عندها تداعيات ايجابيه مش خايبه عم بارابور على
5: الفلوس وقع التزام بالوعود الماليه هذيك اللي باش يقع استثمارها في
6: الاجراءات الاداريه المعقده ما تخليش حتى واحد باش يجي يستثمر لك في البلاد. الاجراءات الاداريه المعقده ما تخلي حتى حد باش يستثمر لك. وهاو نداء من هذا المنبر، راهو احنا ما دام عندك العديد من الهيئات كل هيئه في بلاصه هيئه الاستثمار وحده
5: هات نجمعوهم
6: هات نجمعوهم هذوما هيئه الدوله. من المستحسن كان نوصلوا احنا باش نجمعوهم في هيكل واحد. ريت انت عندك
5: في وزاره واحده
6: تحت تصرف رئاسه الحكومه يا اخويا، علاش كل هيئه في بقعه وكل هيئه معناها عندها قوانينها وكل هيئه هذيك تمول هات الامم كلهم حكيم الدول الكل. انت مش تحب تستثمر، عندك فيزا في بتاعك موجود في رئاسه الحكومه، هيئه هاك سموها هيئه الاستثمار، هيئه الدعم للاستثمار،
5: هي موجود مثلا هيئه المشرفه على النظر في المشاريع المعطله مثلا.
6: قلت التشتت كيما مثلا مستثمر جاي يحكي لي قال لي انت بتعرف باش واحد يستثمر في البلاد هذه لازم يدخل احد الجامعات يقرا عام كامل على القوانين وبعد يتوكل على ربي يستثمر. قال لي لازم عام كامل يقرا باش يشوف
5: ولا لم يغير العام الاخر القانون.
6: نعم
5: اذا ما تغيرش ولا ما تعدلش
6: القانون. علاش انا في يوم ما في هذا المنبر قلت لك عن قانون ماليه هات خليه 5 سنين،
5: قانون واحد 5 سنين،
6: 5 سنين باش حتى اللي يجي يستثمر يا اخويا 5 سنين ينجم يستثمر ويعمل فلوس وبعديك تحب تعد، او هات النقح فصل او اثنين راو بالطريقه هذه كل عام النقح ونبدل ونعدل وكذا ممكن يسمعوا فينا كل سيد النائب قلت لك
5: ما
6: تنقحوا.
5: لا لا سامحني، ما وقتك كان تجيبكم وزيره الماليه تجيب نسخه نفس نسخة سنة 2026 معادلة باش تناقشوها ل 27، انتم بيتكم باش يعني تلوموها وباش تنقدوها وكذا.
6: علاش نلوموها؟ ما يجينيش ليلة صلالة، مش غدو العرس وتجيني ليلة استدعافي، يجيني على بكري تو نلقى معك على بكري، وصدقني كان وظيفة تنفيذية تجي لمجلس نواب الشعب معناها منذ بداية السنة والله ما نعمل 3-4 فصول يرتقيوا لخدمة المواطن.
5: احنا اليوم
6: عارفين انت ما تجينيش ايه. وانا عندي ضغط نتاع مواطن
5: هي باش تجيك تو انت تتوقع فما مشكل بين السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه تو
6: ما فماش تواصل مش مشكله ما فماش تواصل
5: ايش معناه فماش
6: ما فماش تواصل
5: عادي يعني
6: لازم يكونوا كما هما قالوا عندهم التزامات ايه. احنا كوظيفه تشريعيه نخدم على الجمعه اللي فاتت
5: اشتغل
6: هاو الجمعه هذه مش تعدي وسي مش نمر للتصويت على مجله الصرف
5: ايه.
6: معناه قرار خذيناه في الجلسه في اللجنه الماليه نهار الاثنين انا مش انطلق في مناقشه
5: انتم الصرف. ناقشتوا مجله الصرف وخذيتوا جمله من الاجراءات وقع الاستماع قبل على ما اعلم للبنك المركزي.
6: لا
5: لا
6: استمعناش البنك المركزي،
5: استدعتوه ما جاش،
6: استدعيناه ما جاش
5: باه، والوزاره الماليه
6: جيت
5: باه،
6: والديوان جيت،
5: والديوان
6: والليتيكا جيت، وهناك جيت،
5: معناها مشروع نجم قابل للتنفيذ
6: بيان سير.
5: انتم باش تصادقوا عليه ويمشي لرئاسه الجمهوريه.
6: شوف احنا يا حبذا احنا يا حبذا باش كيجي قانون في التواصل مع الوظيفة التنفيذية باش من نبقى خرجوا قانون باهي يخدم الناس. شنو الهدف أنك في التواصل؟ أنت أعطيني وظيفة تنفيذية رؤيتك وتصورك بما أنك عندك المعطيات الكافية واللازم، وأنا كوظيفة تشريعية نعطيك شنو جلسات الاستماع ماذا أفرست والأمم الكل في قانون. إذا كانك أنت ما جيتش أنا مشرع باش نخدم خدمتي. استدعينا البنك المركزي ما جاش، لجنه الماليه استدعينا عديد من الاطارات اللي جاوا الاخرين بخط على نظر البنك المركزي.
5: جلت صرف نسبه مهمه من التجديد، انت كنت تقول مهم نغيروا 3-4 فصول.
6: صحيح صحيح.
5: نسبه التجديد قداش
6: مبدئيا؟ فما قرابه 89 فصل اذا على ما اعتقد اللجنه المجله كلها.
5: والتجديد والجديد اللي فيه
6: هذاك للنقاش في لجنه الماليه، رايي في تنقيح 3-4 فصول هذا رايي وحدي. كما نمشيو في كما القوانين الكل، ريت قانون المناولة كان مشينا في تطبيق فصل أو اثنين أو تعديل فصل أو اثنين ما كناش نوصل الوضعية اللي وصلنا. قانون الشيكات كي جيت قلت لهم إياه نبدلوا فصل وحيد اللي هو يخدم الناس
5: يفي بالحاجة.
6: نعم
5: كي نقدم فصل واحد يفي بالحاجة
6: ما تصيرش، نجم نعمل حتى فصل واحد يخدم لك 50% يقدم لك 50%.
5: باه مجلة الصرف فيها تواكب المستجدات، تواكب حاجة الشباب للاستثمار، تاخذ بعين الاعتبار الثورة التكنولوجية. وكيفاش انت تنجم تطبق مجله الصرف ومن ناحيه اخرى ما زلت اداره رقميه اداره ورقيه؟
6: شوف هو صحيح هذاك من اهم المشاكل، وتقول لي انت هل تتماشى مجله الصرف مع المتغيرات واللي
5: ولا مجله الصرف باش تكون هي الدافع للتغيير؟
6: ما تعدلش مجله الصرف بين ما يتطلبه الشباب حاليا، ونعرف راه تغيير مجله الصرف معناه للناس معناها
5: اليات الدفع
6: بتبيع مجله الصرف كي مش تبدلها مش تبدلها معناها مش تقلب الاقتصاد فرد مر. اما على الاقل علاش انا اقترحت فصل او اثنين؟ ريتك تبدل فصل واثنين اللي هما يمثلوا مشكل في حقيقة مجال التصرف، معنى الإقامة مشكل في مجال التصرف يزم يتبدل. اللي فريلانس واللي ستارت ابير وهالمؤسسات الناشئة يزمك تلقى لهم قانون اللي هو يخليهم
5: يطورهم ويكونوا
6: علاش خاطر هذية ماشي به العالم، ماكش انت وحدك راك ما تبدلتوش اليوم مش تبدلوا غدوه. انت هاي مبادره على الاقل ايجا انك علاش قلت لك نقحوا فصل، نقحوا فصل السنه او زوز فصول، النجمو في الجلسه العامه بحضور هذه في التنفيذيين نجمو نعدوا فصل اخر، النجمو معناها العام الجاي نبدلوا فصل اخر. اما ان نقعد مسكرين ما تمس لي حتى شيء، خلي كما هكك وخلينا نخدموا كما هكك، ما عرفتش باش تقدم انت وكل هذه اختها من اسم القانون هذا من مسواش. خلي نخدموا بيه يا اخي، ما تبدلش الاقتصاد، تبدل العالم، تبدل الخريطه الجغرافيه، تبدلت واحنا التو شديد معناها في
5: فمك غد. لازم يكون تشاركي بحضور كل الاطراف حتى عليش. لا يقع بعد ديما قابل للتطبيق ولا فما مشكل يقول لك انا

0: الجمهورية اللي نشره في الراديو الرسمي
1: بتبيع،
0: قد ينشر وقد لا ينشر.
1: احنا ما قمنا بالواجب نتاعنا، هذيك امور تخرج من الجلسة العامة، خرج من البرلمان، احنا معناش مسؤولي، احنا مسؤولين على شنو؟ على تطبيق. مسؤوليتنا وقتاش من بعد في الأسئلة الكتابية والأسئلة الشفهية وأدى تفعيل الدور الرقابي نتاع النيل بعد ما يخرج القانون، وقتها أنت باش تمشي تتبع القانون الوصول اللي معناه اللي يلزم يسير توا على الأقل. هات نخرجوا من اللبس نتاع العمناول، وقانون مالية جاء في حدود 57 رجعنا 110
0: وإحنا متعرفين الدقة. آخر السنة لازم أنكم تاخذوه بعين الاعتبار، ما نعرفش يا إما التنقيح هل هو قابل من ناحية قانونية، عندكم الصلاحية باش نقحوا الأمر الموضوع هذا، ولا أنه كل مشروع قانوني يقول لك ينفذ بأمر. مسألة النصوص الترتيبية تبقى ورقة بيد السلطة التنفيذية، حتى كان أنت تصادق على 100 فصل، ولكن السلطة التنفيذية هي عندها القرار وقتاش تنفذ وقتاش ما تنفذش. والدليل إلى اليوم جملة وترسانة أحيانا من القوانين اللي خرجت، ولكن لأن الأوامر الترتيبية ما خرجتش بقيت حبر على ورق.
1: صحيح، هو شفتوا أكثر حاجة عملاول في قانون المالية لسنة 2026 الفصل اللي بتاع السيارة لكل مواطن جابت لنا الوظيفة التنفيذية مقترحة،
0: ضيعته، جاتكم ضربة جزاء في آخر وقت ضيعته.
1: جانا مقترح فصل وحيد هو أنك تعطي امتيازات بتاع السيارة للمواطن التونسي، هذا المقترح اللي تقدمت فيه الوظيفة التنفيذية
0: قبل التعديل في العودة، عودة طلبوه في القانون الجديد
1: كيتو سي ما عاد مررنا احنا
0: قانون ما تنفذش.
1: نحكي لك انا علاش الاشكال على النصوص الترتيبيه اللي انا الفصل وقت اللي جابته لنا الوظيفه التنفيذيه انه يمنح معنا امتيازات جبائيه للمواطن المقيم في تونس ولا للعائله التونسيه ولا لكل فرد بنفس الامتيازات اللي هي مربوطه بالنفسيه. معناها قانون على الاقل 50% يخدم باهي وابليكابل وينجم يطبق، وين تعركنا على النصوص الترتيبيه في الاخر يثبتوا معناها النصوص الترتيبيه بامر كنا لا يزينا الاوامر عدينا احنا قانون يا اخي، هل تو النصوص الترتيبيه تو ما جاتش
0: في النهايه شنو تعمل؟ مش كان مساله السياره جمله من
1: العديد من القوانين ما طالت بتالتهم كيف كيف معناها قانون بالحقيقه.
0: احيانا القوانين هو وقت النقاش قالوا مشروع قانون هذا قانون سياسي، معناها انتم دخلتوا في قرار او في اقتراح جمله من القوانين اللي ذات طابع سياسي.
1: شوف بالله بربي خلينا تو احنا كان شرعنا ومشينا في طلبات المواطن ما نسالش نرجع بيك لسنه 2025 وتعرف معناها الجدل اللي صار على السياره لكل مواطن واتهمنا العديد من الاتهامات، معناها وقت ما شرعناش اتهمنا ووقت اللي شرعنا اتهمنا. قانون ما طالت بتلاتهم، قانون ما طالت بتلاتهم
0: هو مشروع رئاسي في النهايه،
1: معناها السيد رئيس الجمهوريه خرج واستقبل ما طالت بتلاتهم في القصر، وفي كل مره وين موجود اعتصام مشى حتى وزاره التعليم العالي للدكاتره وقال لهم هذه اولويه مطلقه تشغيل منطقه بثلاث. احنا كوظيفه تشريعيه دعمنا الوظيفه التنفيذيه بنص قانوني على الاقل يخول الناس هذه شنو في الاخير شنو معناه. احنا اللي عملناه كوظيفه تشريعيه معناه احنا مش في نعمل في هذا الكل فش في الاخير معناه يجي اللوم على الوظيفه التشريعيه، احنا عملنا لك على الاقل عملنا لك نص قانوني اللي تنجم تستند عليه في الانتدابات. تبقى النصوص الترتيبيه تبقى ما فماش ميزانيه تبقى هاك الكل يجيني على بكره ونناقشك معاك في الميزانيه.
0: ما فما ارقام فما احصائيات لتاثير الحرب الايرانيه الامريكيه على الميزانيه التونسيه، نعرفوا قداش تاثرنا قداش انعكست شنو الامباكت نتاعها على الميزانيه.
1: شوف خلينا نحكي قانون القانون المالي التكميلي او التعديلي وقتاش تمشي معناها اللجنه ولا تمشي الوظيفه التنفيذيه في مقترح ولا في مشروع قانون مالي تكميلي او تعديلي وقت الفرضيات ما تتطبقش مع الارقام مع الواقع. ونعرف اللي كونا احنا بالقانون الاساسي الميزانيه موفى السداسي الاول عندنا معناها المطالبين باش نستدعاو الوظيفه التنفيذيه ونشوفوا معاها مدى وصلنا في تنفيذ الميزانيه لسنه 2029. معناها بريتو بالقانون الاساسي الميزانيه لوزاره الماليه زي ما جينا في اخر جوان وتعطينا شنو مدى تنفيذ الميزانيه بتبيع الارقام تو نقراو للناس الكل نعرف سعر برميل النفط تبدل، سعر الصرف تبدل، نسبه النمو في الدوله التونسيه ما هيش كما هي النسبه اللي توقعناها. معناها قليل مش تمشي القانون المالي التكميلي
0: ما عندكش
1: آليا معناها إذا كان الفرضيات ما تقبلتش أنت ليش نعمل إحنا في الفرضيات ما باش تبني عليها ميزانية أنت هالفرضيات ما جاتش على هي الأرقام المحققة في مدى تنفيذ الميزانية.
0: كل كاي الحرب وفات
1: اللهم كوش كان يجيبونا في اللحظة في تنفيذ الميزانية وكنا نرو أرقام المريك لها كذا هذيك حاجة أخرى إحنا ما نمتلكوش معناها المعلومة وين وصلت الأرقام اللي نقرأه فيه سعر برميل النفط العالم كامل تبدل إحنا ما بدلناش جابوا الفلوس غطاوا العجز من فلوس الاستثمار من فلوس نتاع ما نيش عارف شنو باش غطاو العجز هذيك امور تسأل عليها الوظيفه التنفيذيه في تنفيذ الميزانيه
0: الا يعطيك في كل ثلاثية.

0: نسبة تقدم تنفيذ الميزانية.
1: يعني قلت لك هو بالقانون الأساسي الميزانية الوظيفة التنفيذية مطالبة باش تجيك في آخر موافقة السداسي الأول مدى وصلت الوظيفة في تنفيذ الميزانية الدولة، وتجيك في آخر جويلية باش تجيب لك الفرضيات والمقترة والتنجم تبني عليه القانون المالي لسنة 2027. احنا لتو ما جاتناش، هانا ننتظر وانا جينا في جوان. لا ربما
0: جيكم في جوان
1: تي بالقانون لازم تجي
0: كلا بالق... اعطيني الواقع
1: عمنا ولا انا رئيس لجنه سي عبد الجليل رئيس لجنه الماليه والسنة الفارطه وقت ما جاتناش ما حبيناش نمشيو في تنفيذ
0: سي عبد الجليل هاني
1: سي عبد الجليل هاني وجه له تحيه ما مشيناش احنا في مناقشه القانون المالي وقت ما جاوش ما استمعولناش ما مشيناش في مناقشه القانون المالي الا ما جات الوظيفه التنفيذيه هي ماهيش براد فير اما احنا كان وظيفه تشريعيه ونخترق القانون عدوني السلام اجا حاسبني وين وصلت
0: اما انت كمتابعه كمختص في الاقتصاد تقول بالضروره كبقيه اقتصاديات العالم كل فما تداعيات فما تأثير وفما معناها موارد إضافية في تنفيذ الميزانية.
1: توتي سعر برميل النفط معناها الفارياسيون تاع الدولار معناها كي ارتفع سعر برميل النفط دولار واحد 160 مليار واحنا نتكلف علينا 160 مليار معناها اوتوماتيكمون هذه حسب الاحصائيات حتى للسادة المستمعين كي يرجعوا القانون المالية ويرجعوا معناها الأحكام العام الميزانية كي تغير دولار واحد احنا كلفنا في حدود ال 160 مليار
0: اللي احنا تغير 20 دولار
1: على احنا وصل حتى فوادو احنا بنينا على 64.4 وصل حتى ال 120 وصل ال 110 تنجم تقول لي معناها ثم اللي يقول لك راهو الكونتراتوات من قبل صارت والكونتراتوات ما تحيناتش معناها اما على الاقل انت المعطيات اللي عندك على مستوى عالمي انه سعر من النفط تبدل سعر الطن من القمح تبدل سعر الصرف تبدل معناها هذه كلها حاجات معطيات آليين ومنطقيين تهزك القانون المالي تكميلي او تعديل
0: واضح في النهايه معناها اليوم الوضع الاقتصادي المقدره الشرائيه تقريبا الفلوس تقول طارت هذا الانطباع العام عند الناس
1: علاش ديما نقول لك راي الدوله كتركز على موضوع ويلزمها كما تركزش عليه الموضوع تو فات الأوان وحتى التضخم علميا ثم ثلاثة أصناف من التضخم ثم التضخم اللي هو مبني على الطلب وثم التضخم اللي هو مبني على التكلفة اللي قاعدين يعيشوا فيه تو أي ماتير معناها ترتفعت الأسوان بتاعها بارابورا حارب البرة وثم هي اللي سكونا بيري بيري انفلاسيون اللي هي الأمور تخرج على السيطرة احنا تو وصلنا في الوضعية الأمور كل خرجت على السيطرة تميش تحديد علاش أنا ديما نرجع ونقولها علميا كان تعرف الدولة شنو مجال التدخل بتاعها العلمي في السوق ثم السوق وثم علم يحكم في السوق انت كدوله اعرف روحك وقتاش مجال التدخل نتاعك تو تنجم تلقى على الاقل ما خرجت تحد في المشاكل الكل
0: تعدل
1: على الاقل تنجم تمشي تعدل تحت ساعات الدوله تتدخل في حاجات اللي هي مش نتاعها ماهيش نتاعها ما بقطع نظر على شنو البرودوي الموجود او السلعه الموجوده في السوق
0: دوله مجاوره باش تجيب قهوه مثلا
1: الدوله شو ما دخلك انت باش سعر البنا أي. ما عندكش دخل انت باش دوت سعر البنا هذا مارشي كونكورونس بيراي بارفيت انت تبيع وانا نشري الدوله وقت تتدخل في حاجات اللي تهم المواطن ضروري وتتدخل في المارشي حتى علميا تتدخل في المارشي مونوبول اللي فيه مزود واحد ولا مارشي اوليغوبول وفي مزودين او اكثر هذيك وقتاش تتدخل الدوله اما انت الدوله تتدخل في جميع المجالات راك ما تنجمش تسيطر اللي ادهى من ذلك مسالك التوزيع والمارشي باراليل راك بالطريقه هذه ما تنجمش تتحكم فيها الدوله كما تجيبش تلقى معناها صيغة فيش تحد من مسالك التوزيع هلك ما تنجمش حتى النقطة الثالثة بربي حتى سمحت المخازن انا جوني حتى جمعت المخازن اللي ويش نعملوا فيه المخازن تبري
0: ويش
1: نعملوا فيه التعديل السوق تعديل. وقت اللي جي انت صاحب مخزن وجي نلقى عندك سلعة وخطيك
0: مش احتكار
1: هلين مخازن الكل اغلبيتها مسكرة هلين مسكرة قبل الوقت اللي كانت سلعة نادرة موجودة في السوق المصنع صاحب المخزن هو يهبط السوق السلعه نتاعو للسوق باش يعدل تو الناس لو حد يحكي لك في الدقله يحكي لك في البطاطا تعرف معناها تو الناس ولات ما عادش تخزن يقول لك انا نتعرض لخطايا فمشكون قال لي جاني للمخزن بسلاح وقت اللي هو يخزن بطريقه قانونيه وقت اللي هو يبدا السوق
0: وقت اللي الدوله بدها يلزم تشجع وتعطي منحه للتخزين
1: خليك بالك فاش كنا احنا فاش كنا كان ثم سياسه تاع التخزين اللي هو باش تعدل مقلب. السوق
0: نعم
1: تقول لي تدخل الدوله في هذا المجال نقول لك هذا هو صحيح مش تدخل الدولة أنا تجي باش تفرض علي سعر باش أنا نبيع هكاك باراشيتي بدون أي معطيات وبدين معناها حتى أرقام ونجي نقولوا كل الحم خليه بستين دينار ولا بخمسين دينار وكل البطاطا ما يزمش خمسة ليه مش هكاك التاريخ عمر هكاك التاريخ يا يعني عندك حلقة كاملة مسترسلة وتعرف معناها كيفاش نجم تعدل يا يعني ما تجيش في الحلقة الأضعف وتقول لا يلزمني نحدد غد
0: على كل حال شكرا على حضورك يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه ننتظر مجال التصرف ربما تكون في حجم انتظارات الجميع لأنه من سنوات نحكيه على مجال التصرف ننتظر معناها وزارة مجلة الاستثمار انتظروا زيارة وزارة المالية اللي تعطينا أرقام خاصة بتقدم تنفيذ الميزانية هذه وشنو البدائل المتاحة، أما قانون مالية تكميلي أو أنها خذات من موارد أخرى داخل الميزانية لمجابهة التغيرات الدولية. يعني برشا أسئلة ما زالت عالقة، وإن شاء الله في مواعيد قادمة الحديث معك يتواصل. شكرا. وشكرا على حضورك سي عصام شوشان. شكرا لكل السادة المستمعين، نرجع لكم بعد الجولة الظهيرة مع زميلتي سونيا بن عمار، ثم الأخبار الرياضية، ولنا عودة في الواحدة ونصف نحكيه على أسعار النفط، سوق النفط بعد إمضاء الاتفاق الإيراني الأمريكي، أي تأثير ومتى تعود إلى التدفق وإلى النسق العادي. إلى اللقاء بعد حين.
2: المنتصف.
3: المنتصف.
2: المنتصف.
3: المنتصف.
4: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. الواحدة ظهراً.

0: أهلا بكم. اليوم انطلاق اختبارات النوفيام وبدء التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. وزارة الداخلية تعلن عن كشف وتفكيك شبكتين جرميتين دوليتين والقبض على 25 من عناصرها. وزير الفلاحة اليوم في صفاقس لتدشين محطة تحلية مياه البحر رسميا. استياء المواطنين من انعدام الإنارة العمومية في عدد من الشوارع والأنهش بالجهة. وفي العالم اجتماع مرتقب غدا في جنيف لمناقشة تفاصيل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بعد توقيعها إلكترونيا من قبل ترامب وبيزكشيان. وسط حالة من الترقب تسود العائلة التونسية في انتظار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، انطلقت اليوم عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على هذه النتائج، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تزامن ذلك مع انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام التي ترشح لها أكثر من 32 ألف تلميذ، ما يمثل حوالي 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، وتقدر طاقة استيعاب المعهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. وستعلن نتائج امتحانات النوفيام يوم 6 جويلية القادم. بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن كشف وتفكيك شبكتين جرميتين دوليتين ناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور وإيقاف أغلب عناصرها، وعددهم 25 شخصا، وحجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة بالداخل والخارج، إضافة إلى كمية من المخدرات ومبالغ مالية هامة. شهد مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس في الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 50 من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على متن حافلة خاصة في اتجاه مطار تونس قرطاج، تمهيدا لرحلة عودتهم طوعيا اليوم إلى بلدانهم الأصلية. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم في صفاقس أن تدشين محطة تحلية مياه البحر بالجهة رسميا، والتي دخلت طور الاستغلال منذ أكتوبر 2024 بتمويل ياباني، يمثل خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة التزويد بمياه الشرب لولاية صفاقس وجهة الساحل والولايات المجاورة، ويجسد هذا المشروع نجاح التعاون التونسي الياباني والتطلع لتعزيزه استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية.
1: تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس خطوة نوعية في سبيل تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة التزويد بمياه الشرب لفائدة مدينة صفاقس ومختلف مناطق المحور الجنوبي، كما ستمكن هذه المنشأة الاستراتيجية من تحسين التزود بالمياه لفائدة ولايات الساحل وصفاقس والجهات المجاورة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجسد هذا الإنجاز كذلك نجاح التعاون التونسي الياباني في إنجاز مشاريع ذات أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين، بما يعزز جودة الخدمات الأساسية ويستجيب للتحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية. نعرب عن تطلعنا إلى مزيد تعزيز أواصر التعاون والشراكة بين تونس واليابان في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتنمية والتقدم.
0: محطة تحلية مياه البحر بصفاقس تعتبر من أهم المنشآت المائية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتدعيم الموارد المائية لمناطق صفاقس الكبرى، وقد ساهمت بشكل كبير في التقليل من أزمة المياه بالجهة في انتظار ربطها بالمحور الجنوبي الذي يعاني من شح مائي كبير، خاصة مناطق النقطة وبوعكازين والشفار، والوصول إلى طاقة إنتاج إجمالية تقدر ب 250 ألف متر مكعب في اليوم. كما أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة إنجاز 56 مشروعا بكلفة 81 مليون دينار في مختلف الولايات وخاصة الجهات التي تشهد عجزا في الموازنة المائية، مشيرا إلى حفر وتجهيز وكهربة عديد الأبار وربطها بالشبكات للحد من العجز في الموارد المائية في المناطق التي تعاني من إشكاليات في التزود بالمياه، وبينها جنوب صفاقس وصفاقس الشمالية. نبقى في صفاقس، حيث شدد محمد القسمطيني عميد كلية الحقوق والمنسق العلمي لمنتدى الجباية في دورته العاشرة والذي ينظمه اليوم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، شدد في تصريح للأخبار على ضرورة اقتراح حلول تجعل من الإصلاح الهيكلي للمنظومة الجبائية ببلادنا ركيزة أساسية لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.
2: المنظومه الجبائيه نتاعنا لازم نعود نشوفوها من المبادئ الاساسيه نتاعها. التعديلات اللي صارت منذ عديد السنوات تتم اصلاح جبائي، والا احنا اليوم لازم نخمو في اصلاح هيكلي. نقاش محور حول العيوب اللي موجوده في المنظومه الجبائيه تمكننا من تحسين الوضعيه نحو الافضل. الجبائيه ماهيش ديما مالوريزمون في خدمه الاقتصاد، في بعض الاحيان الاقتصاد يحتاج الى تدعيم ولا الى اجراء دعمي من طرف الجبائيه ما يلقاهش، ويلقى ان الجبائيه غالبا ما تخمم في انه تقتطع الضرائب من أجل تمويل ميزانية الدولة أكثر من أنه الجبهة تكون في خدمة الاقتصاد. توصيات ناولوا فيها المدخلين عديد مسائل، خاصة ضريبة على الثروة، كذلك مسألة الرقمنة متاع الإدارة اللي هي أصبحت مسألة ضرورية جدا يلزمها تتفاعل ويلزمها تتعمم. مسألة جدا كيف استيعاب الاقتصاد الموازي، يظل جربنا كل شيء، جربنا الترغيب، جربنا الترهيب، جربنا العفو الجبائي، الناس اللي يخدموا في الاقتصاد الموازي اللي ما عطاوش نتيجة. برشا مقترحات باش تنبثق من أعمال هذا المنتدى العاشر للجبائي.
0: مع انطلاق موسم الاصطياف تتطلب الطرقات في فصل الصيف استعدادا خاصا لضمان السلامة وانسيابية حركة المرور، لأن مشكلة انعدام الإنارة العمومية في عدد من الشوارع والأنهج بصفاقس أثار استياء المواطنين لما تسببه من مخاطر وحوادث مختلفة. ريبورتاج زور لحبيب.
3: هي صحيح اشكاليه هذه في بعض المناطق حتى في وسط البلاد، راه معناتها ثم شوارع مظلمه كامله فرعيه واللي هي شوارع رئيسيه،
4: خاصه في الزنق الصغار معناتها اللي يخرجوا من المدرسه يلقاو الضوء فماش، نطالبوا باش يكثرونا من الاضواء.
3: ثم شوارع كيما كرمدات وبلبي فيهم مناطق ما فيهاش اناره،
5: تخوف الحقيقه، تلقى كلاب سيبه
3: للاسف، معناتها صغيره توا قبل القرايه ما فيهاش يدخلوا في الظلمه،
4: فماش ضوء اللي هي حاجه كثر من البركاج.
6: الإنارة العمومية ناقصة سباقس سورتو في الزنق، حتى باش تعمل ماخش باش تعمل فوتين خافوا أصلا حتى من المثنية
3: توا السهريات مش تطوي برشا مناطق مظلمة.
5: تعرف المشكلة شنين؟ إنه في الليل مطفي وفي النهار تقع يشعل، أصبح كي تخرج تقع الأضواء والكل تشعل. أنا والله هذي اللي حب ترك في راسي معناتها عليه
4: دونك لازم تحل المشكلة هذه.
3: اصلا هو الحزام ساعات تلقى فيه مناطق مظلمة معناتها اللي هو طريق سريع كله من نقص الانارة، المشاكل اللي تصير اللي كسوا البركاجات، واحد ساعات يطيح في حفرة كله من نقص الانارة. هذا
5: ضو الشرفنية شال والبقية تقع مطفية،
3: اكيد لازم يوفروا الانارة مناطق هذية.
0: متابعة لارتفاع منسوب المياه بوادي ملاق وسيلانه في اتجاه وادي مجرد، أكدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية جندوبة الأضرار الحاصلة حاليا بالأراضي الزراعية فقط، ونفت وجود أخطار على المتساكنين ومنازلهم على ضفاف الوادي. كما فدى مدير عام السدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم بسلامة سد ملاق باستثناء العطب الأول من نوعه في تونس والذي تعرضت له ليلة أمس بوابة الضفة اليمنى، مما تسبب في تدفق كمية هائلة من المياه، معلنا على الشروع بداية من الخريف المقبل في تعبئة سد ملاق العلوي الذي سيعوض المنشأة القديمة التي تم إحداثها سنة 1954 بطاقة استيعاب السد الجديد تقدر ب 200 مليون متر مكعب.
7: في ثلاثة بوابات رئيسية متاع مصيف، البوابة متاع الضفة اليمنى تعطيها عطب فني في التسخير اللي خلت مناتمية دفقة تخرج في تاريخ دون أول مرة تقع من البارح الليل من فريق فني وخبراء في الهيدروميكانيك. تحولنا على عين مكان مع السيد كاتب الدولة والسيد الولاية قيام ببعض الاختبارات ومعرفة الأسباب الدقيقة للي صار ومتابعة المجرى الواد كامل، لأن يعني الكميات هذه تخرج في الواد ملاي تلتقي بواد مجرى ده باتجاه سيدي كالب سد من شيخ السدود من أقدم السدود تم إنشاءه سنة 1954. دولة تونسية قررت تعويض بسد ملاج العلوي اللي انتهينا من أشغاله، إن شاء الله الخريف هذايا ننطلقوا في تعبيته.
0: في إطار الحراك الاحتجاجي نفذت اليوم اللاجئ الوطني للمحامين بتونس إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم في مختلف الجهات مصحوبا بحمل الشارة الحمراء تنديدا بما اعتبره المحامون تجاهلا لمطالبهم المهنية وعدم استجابة وزارة العدل للمراسلات الصادرة عنهم وفق ما أكده عميد المحامين بوبكر بالثابت. نولي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. بعد مرور 111 يوما على الحرب الإيرانية الأمريكية تم التوقيع رسميا على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلكترونيا بدلا عن التوقيع غدا في حفل رسمي في جنيف بسويسرا، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة من المذكرة خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي بفرنسا، بينما وقعها الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان في طهران تمهيدا للمرحلة الثانية من المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. لقاء جنيف غدا سيجمع حسب الحكومة السويسرية ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران لمناقشة التفاصيل التقنية الدقيقة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها لوقف الحرب وتأمين إعادة فتح مضيق هرمز والتي تشمل أيضا لبنان. كما تشارك في هذا اللقاء وفود عن باكستان وقطر والدول المعنية بالمفاوضات، وفيما أعرب وزير الحرب الأمريكي عن الاستعداد لاستئناف الحرب إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من أن استمرار الهجمات الصهيونية على لبنان سيعد انتهاكا لالتزامات الطرف الآخر، بإشارة إلى الولايات المتحدة. وفي تل أبيب أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تمسك الكيان المحتل بمواقفه وعدم التراجع عنها بخصوص لبنان، معلنا عن إجرائه مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن بقائه في جنوب لبنان. وبعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي تنص على إنهاء الحرب في المنطقة بما يشمل لبنان، تجددت خروقات الاحتلال بشن غارة بمسيرة في قضاء النبطية ما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح آخر، فيما بدأ السكان ضحية بيروت الجنوبية العودة إلى مناطقهم التي كانت هدفا للقصف الصهيوني خلال الأسابيع الماضية. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين: اليوم انطلاق اختبارات النوفيام وبدء تسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. وزارة الداخلية تعلن عن كشف وتفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين والقبض على 25 من عناصرها. وزير الفلاحة اليوم في صفاقس لتدشين محطة تحلية مياه البحر رسميا. استياء المواطنين من انعدام الإنارة العمومية في عدد من الشوارع والأنهج بالجهة، واجتماع مرتقب غدا في جنيف لمناقشة تفاصيل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بعد توقيعها إلكترونيا من قبل الرئيسين الأمريكي والإيراني.
8: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحية رشيد الغريبي مراد قطاطة وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
9: إذاعة صفاقس
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
9: عشرة ديمة ديمة.
11: سبور نيوز 14 دقيقة بعد الساعة الواحدة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. قبل ما نبدأ بأخبار المونديال وأخبار المنتخب الوطني التونسي، أكيد باش نبدأ بآخر الأخبار الخاصة بفريق النادي الرياضي الصفاقسي على مستوى الترشحات لانتخابات النادي الرياضي الصفاقسي الخاصة بالفترة النيابية 2026-2028. نذكروا الجلسة العامة الانتخابية لفريق النادي الصفاقسي باش يكون موعدها نهار 3 جويلية القادم. منذ لحظات كنت في اتصال هاتفي مع الأستاذ شفيق دورة رئيس اللجنة المستقلة الانتخابات لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، أكد لأنه لحد الآن ما زالت ما وصلت حتى قائمة لمقر اللجنة، وأنه انطلاقا من الساعة 5 من مساء اليوم باش يقع النظر بصفة رسمية في القائمات الواردة، وعلى ضوءها باش يخرج بلاغ من اللجنة المستقلة لتأكيد بالضبط هل هناك قائمة مترشحة بصفة رسمية أم لا. يعني 5 بتاع العشية اليوم اللجنة المستقلة الانتخابات باش تجتمع وباش تعرف بالضبط القائمات الرسمية المترشحة أو القائمة الرسمية المترشحة بالنسبة للانتخابات الخاصة بفريق النادي الرياضي الصفاقسي. هذا ما أكدوا لي الأستاذ شفيق قدورة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات لفريق النادي الصفاقسي منذ لحظة. إلى كأس العالم الآن، انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا كندا والمكسيك، واللي عرفت الكثير من الأحداث اللافتة وكذلك الإثارة البالغة. نذكر الجولة انطلقت نهار الخميس اللي فات بمواجهة المكسيك مع جنوب أفريقيا، واللي كانت انتهت بفوز صاحبة الأرض بثنائية نظيفة، واختتمت فجر اليوم بفوز كولومبيا على أوزبكستان بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. الجولة الأولى من المونديال عرفت غزارة تهديفية واضحة، المباراة الكل عرفت هز الشباك باستثناء مباراة واحدة كانت تفات بالتعادل السلبي بين إسبانيا وراس الأخضر. إذن 24 مباراة 75 هدف، معدل تقريب 3 أهداف على مستوى المباراة الواحدة. أكبر نتيجة في الجولة الأولى من نصيب ألمانيا اللي فازت على كوراساو 7-1، كذلك السويد من فازت على السويد 5، فازت على تونس 5-1، النرويج اللي كانت فازت على العراق 4-1، وكذلك 4-1 اللي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية ضد منتخب الباراغواي. على مستوى عرش الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم، الأمور انقلبت بعد ما سجل ليونيل ميسي ثلاثية مميزة مع الأرجنتين في شباك المنتخب الجزائري. ميسي وصل إلى 16 هدف ويعادل رصيد كلوزا الألماني، وبات في حاجة لهدف واحد للانفراد بالصدارة، وهو أمر يبدو في المتناول بالنسبة للنجم الأرجنتيني. الجولة الأولى إذن من دور المجموعات على مستوى صدارة هدافي النسخة الحالية من البطولة، الأرجنتيني ليونيل ميسي يتصدر قائمة الهدافين برصيد 3 أهداف، خلفه يجيو 6 لاعبين برصيد 2 أهداف، الفرنسي كيليان مبابي، الإنجليزي هاري كين، الألماني كاي هافرتس، النرويجي هالاند، الأمريكي فورلان بالوجون، والنيوزيلندي أليجا جاست. على مستوى منافسات كأس العالم تتواصل اليوم إذن مع برنامج جديد من المقابلات يمتد من المساء من الساعات الأخيرة بتاع المساء إلى حدود الساعات الأولى من فجر يوم غد الجمعة. 5 بتاع العشية اليوم مباراة تشيكيا مع جنوب أفريقيا، 8 بتاع الليل مباراة سويسرا مع البوسنة والهرسك، 11 بتاع الليل كندا مع قطر، وفجر الغد في الساعتين بتاع الصباح مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية. على مستوى تركيبة الإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي، ذكروا ذا الناخب الوطني إيرفي رنار، المدرب المساعد فريدريك بيانكالاني، مدرب الحراس المرمى جيل فواتش، الأعداد البدني لدافيك بارياك وكذلك ناس جيزوز، بالنسبة لقسم التحليل الفني والأداء وهب الخزري، ألكسندر كيرفيان، حلمي لكشو وأنيس بن مليك. ذكروا كذلك بتعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة لقاء المنتخب التونسي ونظيره الياباني فجر الأحد انطلاقا من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس، باش يساعد حكم الساحة مواطنيه ميهاي ماريكا كمساعد أول وفيرنيش تونيوغي كمساعد ثاني. ذكروا أن المدرب الفرنسي هيرفي رونار كان وجه رسالة تحفيزية للاعبي المنتخب التونسي لكرة القدم، ودعا إياهم إلى ضرورة التحلي بالعزيمة بالإصرار في اللقاء القادم ضد اليابان من أجل إعالة الأمور إلى نصابها بعد هزيمة الجولة الافتتاحية ضد منتخب السويد.
12: Je sais que c'est dur, on arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude. Ceux qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus fort mentalement, les gars. Donc le problème, il faut se bouger. Aujourd'hui, il faut se bouger. Il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. On va pas parler de après si non. Il faut se focaliser sur le Japon. Le reste, ce qui va venir après, c'est pas le problème. Le problème, c'est concentré, déterminé sur le match du Japon. C'est la clé. Vous le savez, il ne faut pas rater cette marche. Il faut la franchir. Tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Parce qu'il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot, les gars.
13: Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Ils peuvent pas avoir tort. Bah oui, c'est un sentiment de... C'est la patrie, là, c'est la nation. Et il faut se bouger, parce que c'est un super tournoi. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure.
11: إذن رونار في ترجمة سريعة لأبرز ما قاله في هذا المقطع الفيديو اللي كانت نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم في صفحتها الرسمية. قال أنه الخسارة ثقيلة ضد منتخب سويدي لا تعكس المستوى الحقيقي للمنتخب. قال أنه التشكيلة اللي باش يختارها لمباراة اليابان لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة باش تتألف من لاعبين باش يكونوا أقوياء على المستوى النفسي والذهني. دعا اللاعبين للتسلح بالعزيمة الإرادة، وقال أنه مباراة اليابان لابد من الدخول فيها بأكثر جاهزية واستعداد على جميع المستويات بما فيها الذهنية والبدنية، وقال أنه عنده ثقة في اللاعبين في تجاوز الأخطاء اللي ظهرت في لقاء السويد. قال أنه كسب مباراة اليابان مش يمثل نقطة التحول للمنتخب التونسي في المونديال، وقال أنه هذه مباراة هي المفتاح بالنسبة لباقي المشوار ومن أجل الإبقاء على حظوظ التأهل للدور الثاني. كان حكى كذلك أنه ضرورة الاستبسال بالنسبة للاعبين وإعادة المصالحة مع الجماهير التونسية، وخاصة اللي كبدت عناء التحول إلى المكسيك من أجل مساندة المنتخب التونسي. لاعبو المنتخب أكيد باش يكونوا في اختبار صعب ضد اليابان. مهاجم المنتخب الوطني التونسي حازم المستوري كان تحدث عن أهمية مباراة اليابان وضرورة ردة الفعل بعد هزيمة السويد.
14: كما تعرف أنا انترونر جديد، جاي في ستياسيون أنها خابة شوية الحقيقة، جاي باش يصلح برشا حاجات، وان شاء الله معاه ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه ان شاء الله من الماتش الجاي. كان باش نبقى نخمم في الماتش السيادي، ما عنديش باش نقدم القدام ديجا. كما تشوف معنا الماتش ما بقاش عليه برشا، كنت 3 جور ماكس. ان شاء الله ديجا نحضروا الماتش هنا بالباهي بالباهي. ما زالت عندنا فرصه معنا هذه الرافعه هنا الماتش هذا الجاي، وان شاء الله نوصلوا لحاجتنا به ان شاء الله ونعملوا ماتش مزيان اللي قبل تونس.
11: هذا حازم المستوري. نذكره بدأنا مع أخبار المنتخب الوطني التونسي. المنتخب التونسي كان خسر 11 مركز على مستوى التحديث الأخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، تراجع إلى المرتبة 56 عالميا. في أخبار المونديال دائما، تعرض كريستيانو رونالدو لانتقادات واسعة من وسائل الإعلام البرتغالية في عقاب تعادل منتخب بلاده ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1 في افتتاح مشوار البرتغال ببطولة كأس العالم. ورغم أن قائد البرتغال كان تخلى التاريخ خلال هذه مباراة بعد ما أصبح أكبر لاعب يبدأ مباراة في كأس العالم بعمر 41 عام، فأنه أرقامه داخل الملعب لم تكن كافية لتجنب موجة الانتقادات اللي طالت أداءه هو وحتى أداء المنتخب البرتغالي بشكل عام. ذكر رونالدو كان خاض المباراة كاملة ومنجحش في هز الشباك، يواصل سلسلة سلبية بالنسبة لي امتدت إلى 10 مباريات متتالية في البطولات الكبرى دون تسجيل أي هدف. أخيرا، لا يزال مستقبل الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال كذلك غامض بعد انتهاء فعالية كأس العالم في جويلية القادم. العديد من التقارير الصحفية أكدت أنه مارتينيز بش يرحل عن تدريب المنتخب البرتغالي بعد نهاية كأس العالم، وبش يبحث عن تحدي جديد على مستوى مسيرته التدريبية. آخر تقارير أكدت أنه مارتينيز منشغل بمفاوضاته مع النصر السعودي اللي كان بدأها قبل انطلاق كأس العالم. 23 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على مجيدة عطسفيق سقطة النهاية للسبور نيوز. شمعة حيث فاز المرسوقي فتح السامة وكذلك جوار أبو ستة. نلتقي معكم إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله. سبور نيوز.
15: المنتصف.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في المنتصف. انصلت الأضواء على أهمية الاتفاق الإيراني الأمريكي، إمضاء مذكرة التفاهم وانعكاسها على السوق العالمي للبترول من حيث الأسعار، من حيث التدفق والتوفر على الساحة العالمية وقت ترجع إلى نسقها العادي. سعيد باستضافة الدكتورة روضة المعلاوي، خبيرة الشؤون الاقتصادية والأمن الطاقي. دكتورة أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس.
4: أهلا بك أستاذي، ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة صفاقس.
3: شكرا على الحضور. إذن وصلنا لمرحلة ربما طال انتظارها، الجميع يترقب هذه اللحظة، الأعلان على التفاهم وبالتالي إنهاء الحرب والصراع في الشرق الأوسط، مما يمكن عودة التزود بالمحروقات وإلى نسقها الطبيعي بصفة تدريجية. أولا، ما تأثير هذه الاتفاق وهذه المذكرة على الأسعار العالمية بداية، نظرا لأنه المعلوم أن البترول يحتاج إلى الثقة ووضوح الرؤية، فأي تداعي مباشر على أسعار المحروقات اليوم؟
4: شكرا لك أستاذي مرة أخرى. نحن اليوم مثل ما يعني شاهدنا وعلمنا، استفقنا ربما على صدمة التهدئة ما تسمى، يعني بما معنى كيف أعاد هذا الاتفاق الأمريكي والإيراني ترتيب خريطة الطاقة والأسواق. هذه المذكرة التي من المفروض سيتم إمضاؤها غدا في
3: الجمعة.
4: نعم، استفقنا اليوم على أنه يعني ترامب أمضى الوثيقة وكذلك من جهتها إيران. هنا نحن أمام لحظة فارقة وجيوسياسية بامتياز. هذه اللحظة أعادت تشكيل مشهد اقتصادي وعالمي في قفزة واحدة. يعني هذه المذكرة، مذكرة التفاهم المؤقتة ما يسمى، لأننا نحن سننتظر في الأيام القادمة وربما طيلة 60 يوم سنبدأ في المفاوضات، إذا كانت معناها سننتقل إلى اتفاق نهائي
3: دائم.
4: نعم، إلى اتفاق نهائي دائم أم لا. هذه المذكرة كانت بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران، طبعا كما يعلم الجميع بوساطة إقليمية ودولية. لم يكن مجرد إعلان ربما لتهدئة عسكرية أو إنهاء للحصار البحري، بل كان بمثابة الصدمة الإيجابية التي أعبر عنها، التي ستغير حسابات أسواق الطاقة والمال العالمية. اللي احنا نعرفوها إنها عاشت من شهور تحت وطأة القلق والترقب. أول شيء ربما سنلاحظ إنه يتغير بورصة الأسعار وتفتيت علاوة المخاطر. بورصة الأسعار التي ستتغير ويتم تفكيك علاوة المخاطر التي عشناها. جاء الرد الأول والأسرع هنا، جاء من الشاشات ومن الأعلام، حيث استجاب أسعار النفط وكذلك الشركات فورا لهذا النبأ، وتهاوى خام برنت مثلا ليكسر حاجز $80، يعني اللي احنا لاحظناه منذ الشهور القديمة منذ بداية الحرب، انه يعني سعر الغاز ارتفع كثيرا. هنا وصلنا الى كسر حاجز $80 ليستقر ربما في مستويات ما بين $77 و$82 للبرميل. هذا الهبوط ربما سريع لا يعكس وفرة المفروض وفرة المعروض، بل هذا يعني هو يفكك ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية. وهنا تدخلت الأسواق، مثلا الأسواق تخلصت فجأة من كابوس انقطاع الإمدادات، وإن كنا ربما سنشهد بعض التذبذب الحذر في الأيام القادمة ارتباطا بمدى التزام هذه المهلة التي تحددتها إدارة ترامب، المهلة المحددة بستين يوم، وكذلك التفاوض الذي ربما ينتهي إلى اتفاق دائم وربما يعني يتحول إلى معناها حرب جديدة.
3: اليوم في حال معناها امضاء الاتفاق رسميا غدا، قد تتهاوى أكثر الأسعار أم أنه في انتظار ربما بقية بنود الاتفاق وتفاصيلها؟
4: هو طبعا احنا قبل ان نسمع او نتحدث عن مذكره هذه التفاهم بين الجانبين، هناك شروط طبعا فرضتها الاداره الامريكيه على ايران، وهي اهمها رفع انحصار
3: فتح مضيق هرمز،
4: طبعا يعني فتح مضيق هرمز والجانب النووي كذلك، هي رغم أنها أطلق على الأسلحة الباليستية. ومن جانب الجانب الإيراني كذلك، هو يعني شروط الجانب الإيراني ورفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية الرئيسية وعلى رأس جزيرة خارق، هذا هو اللي نحن نعرف ميناء نفطي عملاق يمثل عصب الصادرات الإيرانية ويمر يعني عبره كذلك 90%. طبعا ستنخفض يعني الأسعار النفط، وإيران كذلك ستجد سبيلا لتصدير نفطها، ونعرف أن إيران تمتلك منها من أقوى تمتلك من النفط ما هو يعني بعالم.
3: نعم. يعني اليوم هذا يولي يطرح سؤال على مسألة جاهزية المنشآت النفطية في حد ذاتها لمد وضخ الكميات المطلوبة عالميا، لأنه فما عدد من المنشآت وقع إغلاقها، عملية العودة إلى النسق الطبيعي تتطلب فترة قد تصل إلى 3 أشهر.
4: ربما نعم ربما تتطلب أكثر، لأنه ما ننسوش خلال الحرب وقع تدمير الكثير من يعني حتى طرق الإمدادات يعني سنواجه مشاكل كبيرة،
3: حتى الموانئ في حد ذاتها معناها ماهيش في حالة جيدة تسمح بالتزود وبالنقل بأريحية.
4: أكيد هو حتى ما بيق هرمز يعني هو يعني يعاني من مشاكل كثيرة، أولها يعني التفخيخ
3: زرع الألغام،
4: طبعا زرع الألغام، وأنت لاحظت منذ صباح اليوم أن ألمانيا يعني وصرحت يعني تصريح أنها ستساهم بصفة كبيرة وفي نزع هذه الألغام،
3: لأنه يقال أن الدول الأوروبية في بعض البلدان أعتقد في بريطانيا لديها من الاحتياط ما يكفي لأسبوع فقط.
4: أكيد هي يعني لأنها اعتمدت على مخزونها الاستراتيجي خلال الحرب.
3: نعم.
4: ولهذا نحن نقول إنه الدول الأوروبية اليوم هي المستفيد ربما الأكثر، وأنت رأيت إنه يعني إحنا في ظرف خاصة من حرب روسيا وأوكرانيا.
3: نعم.
4: يعني نحن هنا جي الدول الأوروبية اللي كانت معناها
3: تعاني،
4: لا هي كانت يعني النفط يعني تأخذ النفط بصفة مستمرة وبصفة، ولكن تجي الحرب تعاني مما جعلها تبحث عن مخارج أخرى في داخل الدول الأوروبية. احنا رأينا حتى الدول الإفريقية خاصة مع الجزائر، مثل ما قلت يعني اليوم هي ستكون مستفيدة كثيرا خاصة الدول الأوروبية.
3: اليوم الحديث على أنبوب يربط الجزائر بالدول الأوروبية كبديل للغاز القطري.
4: هناك يعني خط كبير وضخم جدا،
3: ولكن في طور الإنشاء، يعني ربما حتى وان تنتهي الحرب فإن الإعداد لما يمكن أن يأتي في قادم الأيام يدفع إلى التخطيط والتنويع في مستوى مصادر الطاقة.
4: وهذا التنويع في مستوى مصادر الطاقة والتنويع كذلك في الإمدادات، لأنه احنا صدمة الحرب الأوكرانية الروسية جعلت أوروبا تبحث عن إمدادات أخرى، عن مصادر أخرى، لذلك يعني توجهت إلى مثل ما قلنا إلى الجزائر في هذا الخط الكبير جدا ضخم جدا الذي يربط نيجيريا، نيجر، الجزائر، وينطلق.
3: حسمت ملامحه هذا الأنبوب، لأنه كان أعتقد الأسبوع الماضي فما جلسة في حول هذا الموضوع في الجزائر بين هذه الأطراف، هل أنه الممر نهائي يعني النيجر، نيجيريا، الجزائر؟
4: هما يعني قاموا باتفاقيات وبمذكرات تفاهم وعقود بينهم، والجمعة اللي فاتت
3: الأيام القليلة الماضية
4: كانت يعني يبدأوا في الجزء الثاني الذي المرتبط بالجزائر، وكنت حكيت عليه يعني في يعني هما جديين، الجزائر جديين في تأسيس هذا الخط، وانت ترى حتى المشاكل يعني بين الجزائر وبين المغرب على هذا الخط، لأنه خط ضخم جدا سيزود أوروبا بالطاقة.
3: نعم، اليوم عودة النفط إلى النسق التدريجي في مستوى التزود، الأسعار قد تنخفض تدريجيا، تنجم ترجع للمستويات العادية، وإلا ربما مع دخول معطى جديد اللي هو الإيران، ويصبح العرض ربما أكثر من الطلب لأنه سوق ضخمة الإيرانية، وإلا ليس من الوارد أنه التصدير باش يكون بكميات كبيرة.
4: هذا يتوقف طبعا على الخطوط العريضة التي سيتم
3: الاتفاق حولها
4: في جنيف.
3: نعم، يعني
4: إذا كان تتعدى إلى نقطة، النقطة الأولى عليها التفاهم، وما ننساوش احنا أن هذه المذكرة مثلا لم تدرج معها الجانب الإسرائيلي. إسرائيل منذ صباح اليوم تقول مثلا هناك بلد لا يشملني اللي هو الجبهات، خاصة لبنان.
3: يعني المسألة في غاية من التعقيد، يتداخل فيها المعطى السياسي، العسكري، الاقتصادي.
4: أكيد هي يعني الجانب هو ليس يعني في جوانب اقتصادية مهمة اللي هي تتعلق بالطاقة وبالموانئ، وحتى يعني اللي قلنا
3: امتلاك المعابر.
4: نعم، إعادة الإعمار كذلك في هذا عليه نقاش كبير. تقول مثلا دول التحالف، هي إسرائيل متحالفة مع أمريكا، لكنها صباح اليوم صرحت أنها لا يهمها هذا البند، وأصلا هي ما زالت يعني في الصراع وقاعدة معناها وقاعدين معناها
3: هي مناورات الساعات الأخيرة، وكل طرف يحاول يتموقع ويفرض ربما بعض الإملاءات أو الشروط اللي تخدم مصلحته حتى وإن كان على حساب الأطراف الأخرى، وهذا يعني حسب ثقل كل طرف معناها في الحوار.
4: أكيد هي كل طرف، وحتى منظمة أوبك بلوس هي ستتدخل اليوم، لأنه إذا كان احنا نقول أنه إيران ستصدر
3: يرفع على الحساب، نعم،
4: ولكنها يعني منظمة أوبك هي حددت لها الانتاج، حددت لها معناها قدرة انتاجها. هل اليوم إذا كان بهذه الطريقة منظمة الأوبك ستراجع معنا حساباتها مع إيران مثلا
3: علما وأنه عندنا دولة انسحبت من منظمة الأوبك، يعني الإمارات وبقية الدول وقتها قالوا أنه سيقع محاولة تعديل الكمية فيما بينهم بين ترفيع كل دولة من الإنتاج. اليوم يدخل عام الجديد إيراني، وفي ظل الحاجة الملحة أيضا للطاقة، ونتحدث عن الصين من ناحية أخرى. يعني الجميع باش يكون حاجته بالنفط، حاجته بالنفط الإيراني، والمهم في النهاية الأسعار اليوم.
4: أكيد يعني الأسعار هي مثل ما ذكرنا في أول يعني المكالمة، هي ستشهد انخفاضا كبيرا، وخاصة في أثناء رفع الحصار الأمريكي على أهم الموانئ والإيرانية، سيتم ربما رفع الألغام، هذا الذي يعني يتحدث عنه ترامب بكلمة فورا فورا فورا. يعني هو رفع الألغام فورا كذا،
3: هو يقول يعني بمجرد الإمضاء سيفتح معبر يعني مضيق هرمز بصفة فورية يوم الجمعة.
4: هو لا يمكن هذا تقنيا،
3: لا
4: تقنيا ولا يمكن، هو يعني ألغام موجودة مثل ما قلت لك، يعني بلجيكا وألمانيا أبرزوا استعدادهم أنه يبعثوا ناقلات لرفع هذه الألغام. كذلك يجب أن نعرف أنه الجانب إذا كان يتعدى إلى بند ثاني هو يجب أن يتوفر الشروط البند الأول.
3: لا لا، تونس يعني من المستفيدين من مذكرة التفاهم بالضرورة، كبقية كعدد كبير من دول العالم، وخاصة دول الموردة للطاقة.

0: اتفاق ينعكس أيضا على تكلفة النقل وأيضا ربما بالضرورة على تكلفة الإنتاج.
1: أكيد سينعكس عندما نتحدث على الطاقة أو على إمدادات الطاقة، نحن نتحدث مباشرة على الإنتاج، سنتحدث على الأسواق، مثلا أسواق الطاقة، سنتحدث عن الشركات، سنتحدث نهاية لما نقول هي يعني تدير جميع ربما المسالك الاقتصادية.
0: وإن شاء الله بعد الانتهاء من هذه الحرب في الشرق الأوسط ربما أيضا يقع التوافق حول الحرب الروسية الأوكرانية اللي هي أيضا كانت وراء تضخم الاقتصاد العالمي وشريان معناها خاصة المواد الغذائية والحبوب وغيرها انعكس بصفة مباشرة على التكلفة وحتى الغاز في أوروبا وغيره، وبالتالي ديما تكلفة الحرب باهظة على الجميع.
1: أكيد تكلفة الحرب هي بدأت من الحرب الروسية والأوكرانية، وهذا يعني شل الإمدادات إلى أوروبا، ما جعل هذه أوروبا تفكر في إمدادات أخرى، هذا مؤكد.
0: نعم، كل الشكر وتقدير لك سيدة روضة معلاوي الخبيرة الدولية في الأمن الطاقي، كنت ضيفتنا عبر موجات إذاعة صفاقس في برنامج المنتصف. المتابعة تتواصل لسوق وأسعار المحروقات، أكيد تونس عجزها في مستوى الميزان التجاري 50% على الأقل متأتي من عجز المحروقات وارتفاع الأسعار المحروقات، وأي انخفاض رجع الأمور لنصابها في مستوى التوازنات المالية. كل الشكر وتقدير لكافة الزملاء في مستوى تنفيذ التقني، فيصل مرزوقي، تحية لجوهر بوستة، يسرى الغربي، أنا فيصل جابسي، نحييكم، نتقابل في قادم المواعيد الإذاعية. أملنا حصة جديدة من برنامج المنتصف، الجزء الأول منها كان مع النائب إبراهيم بن حسين، حكينا على تدشين وزير الفلاحة لمحطة تحلية المياه وتعزيز الموارد المائية بصفاقس، وحطينا الأمور في إطارها. وكذلك أيضا كان معنا النائب عضو لجنة المالية سيد عيسى مشوشان، حدثنا على أهم المؤشرات الاقتصادية منها مجلة الصرف، وكذلك أيضا ارتفاع نسبة الأموال المتداولة نقدا، والعديد من المؤشرات في علاقة بالتضخم والمقدرة الشرائية. لكم من كل التحية والتقدير، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة صفاقس، إلى اللقاء مع تحيات فيصل الجبسي.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. خلال تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس اليوم، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة إن دراسة مشروع توسعة المحطة قد استكملت وستنطلق بتوسعة أولية تقدر ب 25 ألف متر مكعب في انتظار استكمالها نهائيا في مخطط 26-30.
2: توسعة الدراسات مستكملة، الجانب المتعلق بقنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، هو فقط برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله عندما نحصل على التمويل الإضافي الضروري سننطلق في توسعتها. لكن نحن مازال ثم قسط سادس، هو القسط المتعلق بتحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق مياه التحلية، وبالتالي نفكر توا باش نقدمه أولا في توسعة بسيطة هي 25 ألف متر مكعب، وكذلك استكمال الخزانات والقنوات اللي مش تأمن، ومحطات إزالة الحديد اللي مش تأمن تزويد جنوب ولاية صفاقس، اللي هو كما تعرفوا إلى حد الآن الوضعية صعبة برشا.
1: بخصوص موضوع التسربات الذي لوحظ مؤخرا وبكثرة في جهة صفاقس، أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة بأن الشركة برمجت مشروع للكشف عن التسربات في المخطط القادم 26-30، ما يساعد على إعادة تهيئة الشبكة ورصد نقاط الضعف في صفاقس الكبرى.
2: قمنا بمشروع للكشف عن التسربات وتحديد نقاط الضعف في الشبكات، المرحلة الأولى للانتهاء، وثم مرحلة ثانية توا مش نطلقوا فيها. لكن في نفس الوقت نحن عندنا مشروع كبير برشا، إلى هو تحسين كفاءة شبكات الماء الصالح للشرب بصفاقس بتمويل من البنك الدولي، مش يكون في حدود 208 مليون دولار، وهذا في طور المفاوضات، وإن شاء الله نوصلوا نحقق المشروع هذا اللي هو زاد مبرمج 26-30، واللي هو ماشي به، هو مش نتمكنوا كشف عن التسربات، إعادة تهيئة الشبكات المتقادمة، إعادة تهيئة نقاط الضعف خاصة في شبكة صفاقس الكبرى.
1: أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ اليوم من صفاقس بأن تدشين محطة تحلية مياه البحر بالجهة رسميا، والتي دخلت طور الاستغلال في أكتوبر 2024 بتمويل ياباني بعد خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة التزويد بمياه الشرب لولاية صفاقس وجهة الساحل والولايات المجاورة، يجسد هذا المشروع نجاح التعاون التونسي الياباني والتطلع لتعزيزه استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية. اختار ما يقارب 82% من التلاميذ عدم المشاركة في امتحان ختم الشهادة التعليم الأساسية النوفيام، وفق ما صرح به اليوم المكلف بتسيير الإدارة العامة للإعلامية والإدارة الإلكترونية منير الجزانية. في العالم، أسفر قصف إسرائيلي مكثف اليوم على مركبة في حي الرمال بمدينة غزة على وصول 3 شهداء وعدد من الجرحى إلى مستشفى الشفاء. طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي المانحين برفع القيود عن تمويل أونروا وتقديم دعم عاجل لسد عجزها المالي والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور الوكالة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6. عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم تقدم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جونة تونسي.

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.
2: مالك وما عليك أصدقائنا صديقاتنا في كل مكان، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من مالك وما عليك. انطلق توا يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الرابعة. في فقرة ثقافتك القانونية مش نحثوا اليوم عن قانون الخدمة الوطنية، خاصة أنه الفترة هذه تتزامن مع حصة التجنيد لشهر جوان اللي انطلقت في 1 جوان وتتواصل إلى 3 جويلية القادم بإذن الله. وللحديث حول هذا الموضوع يشرفنا حضور العقيد فرحات دمق، رئيس المكتب الجهوي للخدمة الوطنية بصفاقس. هذا بالنسبة للنصف ساعة الأولى. بالنسبة للنصف ساعة الثانية أو الساعة الثانية مش نبدأ باستقبال استفساراتكم القانونية المباشرة على الرقم الهاتفي 70-164-280، واللي باش تلقى في الإجابة عليها إن شاء الله الأستاذ أحمد إن شاء الله بعد قليل. البداية مع العقيد فرحات دمق. مساء الخير سيد العقيد.
3: مساء الخير، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: لو نتعرف عليك أكثر سيد العقيد.
3: العقيد فرحات دمق، رئيس مكتب الخدمة الوطنية بصفاقس، ومرحبا بك سي نزار ومرحبا بكافة المستمعين.
2: خليني انتهز الفرصة سيد العقيد باش نهنيكم بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي العريق، 70 سنة من العطاء لهذه أو لهذا البلد المعطاء.
3: اليوم 24 جوان إن شاء الله نحتفل، تحتفل القوات المسلحة بالذكرى 70.
2: نعم.
3: إن شاء الله مبروك على قواتنا المسلحة وعلى جميع الأفراد العاملين بالقوات المسلحة وعلى تونس إن شاء الله.
2: نعم، شكرا لك مرة أخرى على الحضور سيد العقيد. بداية لو تسمح سيد العقيد، لو تعرفنا أو تحطنا في الإطار القانوني المنظم للخدمة الوطنية في تونس.
3: والله بالنسبة للإطار القانوني، الخدمة الوطنية هي من الفصل 14 للدستور الجاري به العمل.
2: نعم.
3: يقول الخدمة الوطنية واجب مقدس لكل تونسي بلغ من العمر 20 سنة.
2: نعم.
3: لكن الفصل هذا تم تنظيمه بقانون، قانون عدد واحد لسنة 2004، قانون عدد واحد لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004، هو اللي قام بتنظيم الخدمة الوطنية. شو يقول القانون؟ القانون يقول هذا كل مواطن من تونسي، هو تونسي ذكر الجنسية، يقوم بالخدمة الوطنية مع حالات إعفاء وتأجيل وشروط حسب شروط معينة. لكن القانون عدد واحد هذا فما الفصل الثاني من القانون شو يقول؟ يقول الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن تونسي عمره 20 سنة، ويجب أن يلتحق بأحد المراكز التجنيد تلقائيا.
2: تلقائيا يعني كلمة تلقائيا تحت ثلاثة سطور، هذه
3: ثلاثة سطور. تلقائيا معناتها يكون هو بطوعية نفسه، غير ما يكون يجي من تلقاء نفسه، الخطر توا ولينا متحضرين ما عاش قبل
2: فماش رفل.
3: لا، بالنسبة للقانون عدد واحد لسنة 2004 هذا يلغي الرفل، ما عاش فما رفل
2: جدا،
3: ما عاش هذا فما رفل، ويكون في قهوة ويجوا يهزوا وليداتنا هذوما، معناتها ولينا متحضرين، نحن دولة متحضرة. والقانون هذا فما تنظيم، عملوا تنظيم في الإعفاء وتنظيم في التأجيل.
2: لكن سيد العقيد معناها هذا لا يلغي الإلزامية انك تجي تلقائيا تقدم تلقائيا نفسك.
3: صحيح، ويكون ملزم، ملزم صحيح، ملزم الشاب هذا باش يؤدي الواجب بتاعه حتى السن ال 35 سنة.
2: نعم،
3: ملزم باش يكون يؤدي الواجب بتاعه الخدمة الوطنية حتى السنة 35 سنة.
2: نعم سيد العقيد، لو تعطينا فكرة حول أول نواد لحصة التجنيد متى كانت في تونس؟
3: بالنسبة أول نواد في الجيش التونسي هي 1956، وكيف كيف 1956 صارت نواد بتاع التجنيد. في 1975 في ثلاثة أحداث هي مصلحة التجنيد، فما مصلحة التجنيد، وبعد 1976 فما أحداث مراكز جهوية للتجنيد، فما مراكز جهوية صارت 1976. 2009 صارت أحداث طورنا شوية بعد المراكز وليت الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة.
2: نعم.
3: وفي 2004 في القانون هذا تتكونت مع المكاتب. المكاتب عندنا 24 مكتب حسب الولاية، 24 ولاية 24 مكتب تبين مراكز التجنيد.
2: فرصة هذه باش نتعرفوا قداش عندنا من حصة التجنيد في السنة وأين تتم معنا.
3: بالنسبة لحصص التجنيد عندنا في السنة عندنا أربع حصص تجنيد.
2: نعم.
3: عندنا الحصة الأولى في مارس. هذه تنطلق من 1 مارس حتى الآخر مارس. والحصة الثانية تنطلق في جوال، احنا تو الحصة الثانية هذه 2006 مواليد في الثلاثية الثانية 2006 هم المعنيين بالحصة التي انطلقت، نحب نزيد ذكر، انطلقت نهار 1 جوان وتنتهي نهار الجمعة 3 جويلية.
2: 3 جويلية نعم.
3: وهنا مطالبين، لهنا مطالبين الشباب هذوما اللي في المواليد باش يلتحقوا بالمعتمديات الراجعة لهم بالنظر أو مراكز التجنيد، أقرب مركز تجنيد لتسوية وضعياته العسكرية. الحصة الثالثة نعم. هي تبدأ في سبتمبر، شهر سبتمبر كامل ندخل في الثلاثية الثالثة المواليد الثلاثية الثالثة، والحصة الرابعة تبدأ في 1 ديسمبر توفى في آخر شهر ديسمبر أو بداية شهر جانفي من السنة اللي بعدها.
2: وأين تتم هذه الحصص؟ حصص
3: الحصص هذه تتم، هي حصص تابعة للمعتمديات، هذه تابعة للمعتمديات حصص وتابعة مراكز التجنيد. المعتمديات اللي تابعين للمكاتب. احنا عندنا 5 مراكز بتاع التجنيد لازمنا نذكروا بها. عندنا مركز في تونس، مركز في بيجم، عندنا مركز في سوسة، وعندنا مركز في القصرين، وعندنا مركز في جيبس.
2: نعم.
3: بالنسبة صفاقس، أنا كمكتب صفاقس تابع مركز جيبس،
2: راجع بالنظر
3: راجع مركز جيبس, جيبس. نعم. دونك بالنسبة للشباب اللي تابعين الحصة كل واحد موجود، علاش احنا قسمنا باش نسهلوا على شبابنا باش يلتحقوا بأقرب مركز أو أقرب مكتب. المكتب صارت تنظيم في المعتمديات، تو في صفاقس عندنا 16 معتمدية، أنا تو قاعد نعمل في عملية تجنيد في 16 معتمدية تبين صفاقس. كل يوم نمشي المعتمدية حسب روزنامة روزنامة مضبوطة، هذه أجينا من إدارة العامة للتجنيد والتعبة بالتنسيق مع وزارة الدفاع مع وزارة الداخلية.
2: نعم. إذن الخدمة الوطنية ما عادش فيها رافل، الخدمة الوطنية كل من بلغ عمره 20 سنة يتقدم بشكل تلقائي
3: لتسوية وضعيته العسكرية. تسوية وضعيته العسكرية فيها 3 مجال.
2: إزاء الخدمة الوطنية،
3: فيها الخدمة الوطنية
2: هذه. لو تعرفنا بالخدمة الوطنية شنية، شنية أهدافها، شنية امتيازاتها، شنية إيجابياتها، لو تسمح
3: سيدي شوية أنا حبيته بعد هذه، لكن
2: تفضل.
3: حبينا نحكيه طوع على الأموة على حكاية بعد نمشيو للامتيازات، مش مشكل. نمشيو طيب. الحالات اللي يقع باش نفهم الشباب هذوما اللي خاصة من مواليد 2000 فما فوق، يزم نزيد الحصة هذه فرصة. أنا والله فرحت بها الحصة باش نزيدوا، هي حصة تحسيسية نعتبروها حصة توعوية، حصة إرشادية، نحب نرشد مع الشباب هذوما اللي من 2000 وإحنا ماشيين حتى ل 2006 للثلاثية الثانية راهم معنيين لتسوية وضعياتهم. برشا شباب ونحب نبسط لهم، أنا لنا برشا شباب حسيته مازال خايف هكا ما حبوش يجيو، معناتها مازالوا مش ملزمين باش يساوي وضعيته مازال، لكن هي تسوية الوضعية في القانون هذايا في معناتها كيما نقولوا فليكسيبيليتي كبيرة للشباب باش يساوي وضعيته.
2: فاش
3: تتمثل مرونة كبيرة، فاش تتمثل هذه تتمثل في تسوية وضعية اللي جاي باش يعدي عام، هذاك يحب يجي يعدي عام مرحبا به، هذاك يحب يقول انا نحب نجي نعدي عامي نقبلوه.
2: هذا من حيث
3: في فتره التجنيد باش نفسر لهم في فتره التجنيد يلتحق باقرب مركز كانوا من صفاقس واللي من قل من تابع جابس من قبلي واللي كذا واللي تطاوين يمشي المركز جابس.
2: نعم.
3: وكانوا من تونس يمشي المركز اللي ذكرتهم، كانوا من سوسه يمشي من سوسه، وكانوا من القصرين يمشي المركز هذا. هو ينزل نسخه بطاقه تعريف وتقع فيه معناتها بطاقه ارشادات، وبعد يعيطوا له في الحصه الجايه باش يكون تبدلت المعطيات. احنا قلنا هو جاء تلقائي، نزيدوا نعطيوه الوقت الكافي باش يحضر روحه، قولوا له في الفتره الجايه الحصه اللي بعدها تولي جينا في جوان حصه سبتمبر ياخذوا له كل المعطيات الكل ويبعثوا له اس ام اس ويقولوا له تتفضل، واستدعاء رسمي، استدعاء رسمي باش يجي يساوي يعدي الجندية بتاعه.
2: معناها مش في وقته،
3: لا لا مش في وقته، تبدلت. انا قلت لك راهو يجي ما عدا نسخه بطاقه تعريف ويجي كما هو، فما
2: ويرجع الإدارية
3: ويرجع الدارة معادي
2: يستعد
3: وبعد يعيطوله وبعد الحصة اللي بعدها يجيبك الوقت للحاجيات اللازمة باش يعدي عام.
2: هذا المبدأ معنا.
3: هذا المبدأ توا في تسوية الوضعية نلقاو التأجيل ونلقاو الأعفاء. برشا وليدات تحن العائلات علاش هو ينظم هو ينظم التسوية الوضعية مش فيها كان يعدي عام ولا فما برشا تسويات وضعية. تسويات الوضعية عندنا أربع حالات في الأعفاء وأربع حالات في التأجيل. حالات الاعفاء شكون ملي حبيت نوضحها في الفتره هذه للشباب باش يعرف هو اسكو معني بالاعفاء او لا. الاعفاء هو اول حاجه تجاوز سن القانوني 35 سنه عنده الحق في الاعفاء
2: يسوي وضعيته ويقع اعفاؤه.
3: نعم. ثاني حاجه المتزوج ولا هو سنتين او متزوج ولا هو ابن تزوج وعنده صغير
2: مهما كان سنه
3: طيب هذاك ياخو الاعفاء بتاعه. النقطه الثالثه هي الكفيل كفيل لعائلة أو لأحد من العائلة يكون بصفة نهائية معناتها أكل وليد هذاك أو للشيب كان يمشي عادي عامه فما مشكلة للعائلة هذيك فما مشكلة
2: عنده في كفالة شكون
3: في كفالة شكون يكون بكفيل بصفة نهائية معناتها هذه فما لجنة معناتها في الأعفاء هي اللي تقرر ناخذوا احنا من عنده الملف في المكتب يوضع الملف في المكتب او في حصه التجنيد ويمشي للاداره العامه والاداره العامه فيها لجنه اكفاء ويشوفوا ويعطيوا الاعفاء بتاعه. فما الحاله لا هو العامل ومقيم بالخارج الذي تجاوز عمره 28 سنه توليداتنا اللي يخدموا برا وسن فوق 28 سنه يجيب الوثائق اللازمه من شهاده اقامه والمضامين و و و وياخذ الاعفاء بتاعه. معناتها حتى المقيم بالخارج شوف الدولة قداش سهلت لهم باش العباد تخدم وباش كذا واخذوا ياخذوا العفاء السن بعد 28 سنة.
2: حالة أخرى من حالة العفاء.
3: حالة أخرى هذوما أربع حالات. فما بالنسبة تو للتأجيل شكون اللي معين بالتأجيل؟ التأجيل يقع بعام نعطيه التأجيل بعام يؤجل بعام
2: عام واحد
3: في انتظار يوصل للعفاء أو لي باش يعدي عام
2: خدمة الوطنية.
3: خدمة الوطنية التأجيل عندنا كيف كيف بالنسبة اللي يزاول في الدراسة بتاعه كل واحد يقرأ من حق باش يقرأ حتى يكمل قرايته ياخذ التأجيل بتاعه تأجيل دراسي يسموه هذا. نعم. اللي قاعدين نخدموا خبزنا اليومي ونخدموا فيه. هذا كيف كيف المقيمين بالخارج واللي عمرهم أقل من 28 سنة معناته هو عمره 22-23 نعطيه التأجيل حتى يصير عمره 28 وتبدأ الإقامة بتاعه مرجلة من التأجيل ياخذ عفاء.
2: طيب
3: الحالة الثالثة شكون عنده خوه تحت السلاح يجب يكون زوج أخوة واحد مش قدم روحه ويعدي في عامه خوه هذاك يجيب لنا شهادة حضور من الوحدة اللي قاعد يخدم فيها ما يفيد باللي وقعت يمارس في العمل بتاعه في أحدى الوحدات العسكرية نعطيه التأجيل في انتظار حتى خوه يكمل العام بتاعه.
2: طيب هذه حالة أخرى من حالة العفاء
3: أو يكون زاد كفيل لعائلة أو لأحد من العائلة بصفة وقتية كفالة وقتية
2: تأجيل
3: كفالة وقتية ما نحبش نفسرها برزة وقتية تنجم نعطيك اكزامبل على مثل امرأة مطلقة تنجم تاخو بوها ولدة تأجيل ياخو عليها تأجيل
2: انتظار زواجها
3: انتظار زواجها صحيح.
2: نعم. كيف تتم تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بالنسبة لمزدوجي الجنسية؟
3: مزدوجي الجنسية أنت توجبتوا هذية فما عنا اتفاقية احنا واتفاقية صارت 1982 مع فرنسا وصارت مع تركيا وصارت مع الجزائر. الاتفاقية في الازدواجية الجنسية اللي عنده زوج جنسيات عنده جنسية تونسية وعنده جنسية فرنسية أو جنسية تركية أو جنسية جزائرية يزم قبل السن العشرين سنة هو مطالب باش يساوي وضعيته في تونس أو في البلاد الثانية اللي في جنسية. دونك احنا وقت جينا عنده دوب الناسيوناليتي من فرنسا فرنسا جنسية فرنسية هو عنده جنسية تونسية نعطيه احنا الاعفاء او التاجيل ويجم يقدمه للبلاد الثاني ويقوم ويخدم به مصر معناتها فهمت
2: معناتها انا وثيقه
3: ضروريه ياخوها من تونس او ياخوها من البلاد الاخر هذه فما اتفاقيه
2: بيننا وبين فرنسا فما دول اخرى
3: فما تركيا وفما الجزائر اللي قلت عليه ثلاثه دول
2: مهم جدا تسويه الوضعيه بالنسبه لمزدوجي الجنسيه. تقريبا فما احكام خاصه بالاطباء وكان تحب سيدي العقيد نمشيو للنغم بعد نرجعو
3: مرحبا تفضل
2: نمشيو لتونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني واحنا شرفنا برشا حضورك سيدي العقيد عايز. بعد النغم نوصلوا معك الحوار

0: وصفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني.
1: تحياتنا لكل ما التحق بنا الآن في الاستماع، حوارنا متواصل مع العقيد فرحات دمق. مرحبا بك مجددا، رئيس المكتب الجهوي للخدمة الوطنية بصفاقس.
2: مرحبا بك سي نزار.
1: إذن قانون الخدمة الوطنية اليوم في ظل بلاغ وزارة الدفاع وتحسيس الشبان بضرورة تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية، وصلنا للنقطة المتعلقة بالأحكام الخاصة بالأطباء، وخلينا نقوله بالإطار الطبي وشبه الطبي.
2: بالنسبة للإطار الطبي وشبه الطبي، بالنسبة للإطار الطبي فما اتفاقية بين وزارة الدفاع ووزارة الصحة، كل طبيب كمل الاختصاص بتاعه، خاصة الأطباء اللي كملوا الاختصاص أو الإطار الشبه الطبي، هو مطالب باش يعدي لاني سيفيل، معناتها سنة للخدمة الوطنية اسمها اني سيفيل. هذه الاتفاقية هي قائمة تمشي من وزارة الصحة للإدارة العامة للتجنيد والتعبية، فما اتفاقية فما تنسيق. القائمة هذه فيها الأطباء إناث وذكور وفيها الإطارات الشبه الطبي، فما الاتفاقية تنص باللي احنا الأطباء هذوما هما ناخذوا 70% لوزارة الصحة و 30% لوزارة الدفاع باش يقع توظيفهم في المجال الصحي. بالنسبة للأطباء هذوما 70% يقع معناتها دعوتهم من القائمة اللي تمشي لدار الصحة، يكلموهم عن طريق الهاتف واللي العنوان بتاعه باش يجي يلتحق باش يعدي. لا هنا والله نفتح قوس هنا رجاء بالنسبة للأطباء، معناتها يجيوني

0: هو تقريبا قلت بين السطور سيد العقيد عن أهم أهداف وامتيازات اللي تقدمها الخدمة الوطنية.
1: والله الخدمة الوطنية هي عندها منافع وعندها امتيازات كثيرة.
0: نعم.
1: المنافع هي تنمية المهارات للبشر. وقت الإنسان مش يمشي يقدم روحه ويمشي يعدي العام بتاعه، فما مهارات وفما مش كيف الانضباط، فما الانضباط اللي يولي إنسان منضبط في عدة مجالات كيف، فما العمل الجماعي مش يولي يعيش في مجموعة،
0: قواعد العيش المشترك،
1: مش يولي يسكن مع مجموعة. معناتها هذه راي صعيبة ياسر، واحد مش يتأقلم يكون في دار مدلل ويكون في دار يسكن وحده في فرش وحده تو مش يسكن مع المجموعة ويحترم المجموعة، وهذا الكل بهيل وليله. هو الامتيازات هي برشا امتيازات. الامتيازات أول حاجة مش تفتح له أفاق كبيرة وقت مش يخدم الأفاق كبيرة، وخاصة حسب المستوى الدراسي بتاعه.
0: نعم.
1: إذا يكون عنده مستوى دراسي يجم يكون هو التمتع كما نقولوا بالانتدابات الداخلية اللي تابع وزارة الدفاع لكونكور، بما أنه هو مبجل على غيره وقت يعدي السنة بتاعه. إمكانية متابعة التكوين المهني، التكوين المهني تو ولا معناتها الناس الكل تحب على التكوين المهني، وتو نحكي عليه بعد أن نعطيه حظه زيادة التكوين المهني، على خاطر هو معناتها الوليدات هذوما يشمل جميع المستويات من شهادة الانتهاء التدريب من المستوى السادس ابتدائي حتى للتأهيل المهني اللي يخص الشهائد العليا. معناتها وزارة الدفاع خمت في جميع الأصناف، معناتها من اللي عمره من المستوى الدراسي السادس ابتدائي حتى واخو الإجازة بتاعه، هذا في التكوين المهني. كيف عندك اللي يعدي عام ويتمتع برشا امتيازات، يتمتع بالصحة مجاني معناتها يداوي بلاش، يتمتع بالتنقل بلاش، يتمتع بالأكل واللباس والسكن بلاش سنة،
0: مهم جدا
1: معناتها هذا معناتها. وكيف تخوله راه هذاك وقت هو يبدا يعدي في عامه تخوله باش أول كونكور يجي يجم حسب المستوى يكون هو مبجل هذوما الامتيازات اللي تم العسكري واللي عادي الواجب.
0: وبالنسبة للزيادة متواجدين في الخارج
1: إذنك ياخو شهرية، ياخو شهرية 200 دينار للي عنده مشاهد و100 دينار للي ما عندوش شهادة علمية.
0: نعم. بالنسبة للناس اللي تخدم في الخارج وتحب تجدد إقاماتها إلى غير ذلك،
1: هذا أنت توش بتو خبزنا اليوم زادة كيف هذا قاعدين احنا نشوفه فيه ويجوني برشا تو. والله التجنيد هو راه صحيح منظومة ومنظمة حسب القانون هذا عدد أربعة، لكن نحب نقول رأي فما برشا دول كما كندا كما دول أخرى هذه رأي إنسان ما يجم نقول لك أن التجنيد هذه التسويد الوضعية وليت على شيء كما نقول العالمي معناته معاش معناته داخلي برك، لا بالعكس احنا كنا سباقين وتوا وجينا في الموضوع هذا. يقول لك واحد توا في كندا ما يجم يجدد الإقامة بتاعه إلا ما يطلبوا عليه قام بتسويد وضعيته العسكرية، دونك هو مطالب باش يجينا للمكتب او احد المراكز ويقدم الملف بتاعه ويساوي وضعيته العسكريه باش يجم يجددوا له الاقامه. كيف زاد في التربصات طبعا مثل حلوا دي كونكور ديريان مو حلوا كونكورات انا تو كذا يجي كيما ديوان الطيران المدني طالبين ما يدخل مشارك في الترب المناظره هذه الا ما قام بتسويه وضعيته العسكري.
0: يعني وكانه فما انسجام خلينا نقوله مع المنظومة الدولية الأحكام الجديدة منسجمة مع المنظومة الدولية للخدمة الوطنية.
1: نعم منسجمة مع الخدمة الدولية وفما تنسيق وفما معناتها توا. والله بالمناسبة هذه الوليدات توا جاية احنا داخلين على مرحلة تصيف وانت توا جبت العاملين المقيمين بالخارج، انا مش نكون صريحة معهم وراو نقول لهم روحوا لبلادكم لبس ما تخافوش برشا نحس فما برشا خوف فما برشا ارتباك صحيح عندهم حق والديهم يقول لك طيب وقفوا لي في المطار ولدي محكوم عليه حسب الفصل 66 من مجلة المرافعات على خاطر ما قامش بالأداء الواجب الوطني. قل لهم لا روحوا وراهوا بصدر رحب احنا راهو ما يحبسوكمش صحيح يعلموكم يقول لك راك انت برا ساوي وضعيتك انت في الفترة اللي مش تجي فيها خصص نهار ولنهارين تمشي لأقرب محكمة عسكرية قريبة واللي جي أقرب مكتب جهوي يقول لك اش تعمل وما تعملش راه تجم تعمل اعتراف وتساوي وضعيتك بالوثائق ونأجلو لك وتنحي هاك الحكم هذاك وتروح وتجي لباس وما عندنا حتى اشكال. هذم اولادنا وراه قلت لك كيما قلت لك فانا تسويه الوضعيه العسكريه راهي فيها برشا مرونه ما فماش راه

0: بالعكس احنا في وقت يجي نحاولوا باش نلقاو حل حل البشر وياه يجينا وضعيات تلقى كيف تلقى كيف اللي أب موسن تلقى كيف اللي لمو كيف الخو معاف هذوم الكل ما قاعدين نشوفوا فيهم كيف كيف الوليدات اللي مش يروحوا نقول لهم روحوا عليكم الأمان لاباس حتى ما يوقفوكمش في المطار يعطوكم مولا 10 أيام باش تساوي وضعيتك وتجي وتلقاو كان الصدر رحب ونساويوا هالوضعية بالأمور القانونية ومرحبا به.
1: هو يعني القانون يحمي الشبان هذوما يحمي الناس الكل باش يسويوا الوضعية القانونية متاعهم بدون إكراهات بدون ضغوطات
0: بدون. أنا والله ندعوهم نحبهم يجوني للمكتب أنا نشوف كان في الوالدين يجيني كل صراحة أنا فما حاجة نحب نقولها تو فرصة ماذا بيا الوليدات يجيوا هذوما اللي يقراوا هذوما واللي يجيوا من برا خلينا هما بيدهم ياخذوا فكرة وياخذوا فكرة على التكوين المهني وياخذوا فكرة على التجنيد وياخذوا فكرة راهو بالعكس يلقاو كان الصدر الرحب ما فما احنا رانا لا نشدوا حد ولا نرغموا حد باش يعدي عام وراهو يجيزم يكون تطوعي ويزم تتوفر فيه الشروط باش يعدي عام. لكن الوليدات هذوما راهو احنا نسوي لهم وضعيه بالطرق القانونيه يجيو مرحبا بهم. فما الوليدات الاخرين مش بدناش عليها النقطه هي التجنيد الاستثنائي القانون اللي اصدر في 2024 هذا القانون يستثني المواليد من اقل من 2000 مواليد 99 98 حتى نوصلوا ل 25 سنه هذوما راهم عندهم قانون خاص بهم وهذا لا يستثني الاطباء. لو تقول لي طبيب عمره 26 سنة واللي 28 عمره كذا من العام 98 وكذا علاش ما يخوش الآن؟ لا الأطباء قلت لك عندهم اتفاقية يزموا ملزم باش يعدي الاني سيفيل حتى 35 سنة. جماعة هذوما الشباب اللي عمرهم راهو فما نقول لهم صحيح قاعدين يجيونا برشا في المكاتب لكن يصبروا شوية على الشهادة اللي ياخذوها راهو فما كيما نقول لك في الإدارة العامة للتجنيد والتعبية راهو قاعدين يقوموا بمجهود كبير ياسر باش يقوموا بتحضير هذه الشهادة هذه لتسوية الوضعية القانونية اللي ياخذ فيها الإعفاء الاستثنائي. في الإعفاء الاستثنائي نوجه لهم هذوما اللي مش يجيب مطلب فما مطالب يكون لا ماذا بيا المطلب يكون إذا هو عنده طالب في بطاقة التعريف بتاعه واللي تلميذ يجيب لنا شهادة علمية شهادة علمية
1: يضيفها الملف بتاعه
0: يضيف موجودة في الملف رأي شهادة علمية أو ما يعادلها وكانوا يخدم يجيب لنا شهادة عمل أصلية
1: سواء من داخل ولا من الخارج كيف كيف
0: الشهادة العلمية الشهادة العلمية رأي لازمة لتسوية الوضعية هذه باش المطلب بتاعه ما يتعطلش.
1: يعني سيد العقيد فما مرونة في مستوى الإجراءات مرونة في مستوى الأحكام مرونة في مستوى حالات الإعفاء والتأجيل هذا ما يمنعش هذا الكل ما يمنعش الشبان اللي بلغوا 20 سنة باش يتقدموا بشكل طوعي وإذا ما عندهمش مانع يأديوا الخدمة الوطنية متاعهم يخدموا على روحهم.
0: والله نزيد دعوة
1: علاش ما تخدمش
0: دعوة للشبان هذوما اللي عمرهم 20 سنة ماذا به يتقدم وقت يصير عمره 20 سنة لو جمعت الحصة احنا الحصة هذه الثانية على 2006 إذا واحد في الحصة الأولى اللي من مواليد جانفي وفيفري ومارس وما جاش في الحصة الأولى عنده أربع حصص قدامه يجي يجي فما شكون تصير له ظروف صحيه فما شكون يجي علاش قلت لك احنا فما مرونه ما جيت في الحصه الاولى يجي في الحصه الثانيه يجي في الحصه الثالثه يجي في الحصه الرابعه ودعوه هذوما التلامذة اللي يساوي وضعيتهم خاصه التاجيل الدراسي عندنا برشا وليدات يقراوا صحيح يحب يساوي وضعيته وياخذ تاجيل ماذا به يعطي التاجيل دوب ما ياخذ البكالوريا علاش ما يحبش انا يجوني في بعد 3-4 سنين اخاطر الدوسي يولي نطلبوا عليه قداش من وثائق البطاقات الاعداد السابقه وتولي لي وهو معناتها يحس باللي المطلب بتاعه ولا معناتها ثقيل برشا.
1: نعم مش خلي لك سيد العقيد كلمه الختام مره اخرى تمنياتنا لكم بالتوفيق والتميز للمؤسسه العسكريه اللي تبقى الدرع الحصين لحمايه هذا الوطن وكذلك خاصه في ظل 70 سنه على انبعاثها وعندكم كذلك مقر جديد مش تقول لنا عليه كذلك.
0: صحيح احنا المقر بتاعنا كان في بنينا مقر جديد عندنا تو من 11 نوفمبر 2025 تم نقلت من المقر القديم اللي كان قدام المحكمة الابتدائية بصفاقس فما برشا مواطنين ما زالوا يمشيوا الغادي لكن المقر بتاعنا هو موجود في شارع الجيش مقر ممتاز.
1: هنيئا لكم المقر الجديد.
0: بارك الله فيك ممتاز وفي الظروف الملائمة للعمل هو موجود في شارع الجيش في مقر الحامية قدام السوري ماكس بصفاقس قريبا سفاكس ديميل معناتها يعرفوها في سفاكسية الكل ما عرفوها
1: دعايه مجانيه به شحنا فيها هذه. شكرا ليك عندك باش توجه تحيه
0: بتبع اول حاجه نشكرك سي نزار نشكرك كيف الفريق الفني وزاد مبروك عليك من كيف استديو جديد والاذاعه المرئيه هذه
1: شكرا جزيلا عليك. ربي يحفظك
0: وربي يوفقكم كيف كيف انا مش نشكر لجميع الإطارات اللي يخدموا في إدارة العامة للتجنيد والتعبئة ومش نبلغ شكري زيادة للسيد العميد حاتم السوسي اللي كان هو المدير العام وقاموا بخطوة كبيرة في المجال هذا وحال على شرف المال وأعطى المشعل سيد العميد شكر الفطنسي نشكره زيادة كيف كيف اللي كان هو زيادة كم القاعد يواصل وقاعد حارس على البرنامج هذا تسوية الوضعية العسكرية وما تبعه معناته كان حارس برشا بالتنسيق مع وزارة الدفاع والمصالح الأخرى وإن شاء الله جيشنا إن شاء الله جيشنا بخير وإن شاء الله تونس بخير وبارك الله فيكم.
1: أمين وشكرا ليك العقيد فرحات دمق رئيس المكتب الجهوي للخدمة الوطنية بصفاقس شكرا جزيلا ليك على الحضور موفقين إن شاء الله. 70 64 280 بعد آخر الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم مصفاقس بأن تدشين محطة تحلية مياه البحر بالجهة رسميا والتي دخلت طور الاستغلال في أكتوبر 2024 بتمويل ياباني يعد خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة التزويد بمياه الشرب لولاية مصفاقس وجهة الساحل والولايات المجاورة. خلال تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس اليوم، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة إن دراسة مشروع توسعة المحطة قد استكملت وستنطلق بتوسعة أولية تقدر ب 25,000 متر مكعب، كما أن الشركة برمجت مشروع للكشف عن التسربات في المخطط القادم 26-30 ما يساعد على إعادة تهيئة الشبكة ورصد نقاط ضعفها. في تصريح له اليوم، أفاد مدير مركب الشعال محمد الهادي المبروك بأن الروح عادت إلى المركب وقد أنتج هذه السنة 4200 طن من الزيت و 17560 طن من الزيتون، مضيفا بأن مداخيل بيع الزيت قدرت بثلاثة ملايين دينار. شدد عميد كلية الحقوق بصفاقس محمد القسنطيني والمنسق العلمي لمنتدى الجباية في دورته العاشرة الذي ينظمه اليوم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات على ضرورة اقتراح حلول تجعل من الإصلاح الهيكلي للمنظومة الجبائية ببلادنا ركيزة أساسية لدعم النمو وتحفيز الاستثمار. في العالم، يتواصل التصعيد الميداني في محور النبطية ومرتفعات عليا الطاهر، بالتزامن مع ذلك تتواصل عودة النازحين إلى بلداتهم من جنوب لبنان رغم استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية. أعلنت الحكومة السويسرية عن اجتماع مرتقب غدا في جنيف لمناقشة تفاصيل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية بعد توقيعها إلكترونيا من قبل ترامب وبزشكيان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديما.
2: مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك، مالك وما عليك.

0: رات على الخط، استشارات على الخط.
1: وصلنا لفقرة استشارات على الخط في فضاء مالك وما عليك، فضاء الاستفسارات القانونية المباشرة إلى حدود الساعة الرابعة. نرحب بضيف حصتنا اليوم رجل القانون الأستاذ أحمد. مساء الخير سي أحمد.
2: مساء النور خويا نزار،
1: شكرا لك على تلبية الدعوة والحضور.
2: شكرا،
1: يعطيك الصحة. نبدأ باستقبال استفساراتكم القانونية اللي توصلنا. نذكر مجددا 70-64-280 المكالمة الهاتفية الأولى جاهزة. لو مساء الخير. ألو عسلمة.
3: ألو عسلمة، مرحبا بك.
1: بيك أكثر، شكون معنا سيدي؟
3: عامر قروي من العامرة.
1: مرحبا بك سي حافظ ومرحبا بالعامرة، تفضل سيدي.
3: عامر مش عامر.
1: عامر مرحبا يا سي عامر، تفضل سيدي.
3: بالله عندنا يعني أرض مشتركة أنا وأختي، وعندي خويا كبير.
1: إرث معناها؟
3: نعم
1: إرث.
3: إرث عقار، إرث. قام بينا ود جارنا ونحسب ود عمنا، قضيتين، قضية قفش غب وقضية ساقي، ربحنا أخذنا فلوسنا عن طريق هذا المنفذ. ما هو ولد خيه لبوه ميت يكون كبير، وهو حطينا مقام بوه. يعني مش نقف في العقار تملص، فهمنا لا ما حبش. كان نو ولا نو بكري، كان سباق دفعنا فرنك للمحامي ولا حاجة، ولا يوخر بالتولي بكري اللغة العربية، فهمنا ولا ايش اطلع اطلع ولده كتبه لما تقدمتني اخوي الكبير مشى هنا له. يا ولدي كيفاش يصير حق؟ كيفاش ولا امس الايام واحد كتخرج ويمشي يكتب على امه؟ قال ما نجمتوش. ما يجيشك كيفاش تلاح؟ امس معانا حطيناك في مقام باباك، لحينا عليه مش مش ناقص، ما تعرض لنا ولده. عملنا قضيه بي، فهمت ولا لا؟ تحفظت سن المحامي، قال لا تحفظت ولا لا. قلنا ممكن
1: يا سي عامر حتى نفهموا اكثر لانه ضعنا شويه. انت قلت فما ارض مشتركه، وجاركم اللي هو ولد عمك قدم بكم قضيه في كف شغب وقضيه استحقاقيه وربحتوها انتم هك ولا؟
3: ايوه خذنا مخسيرنا.
1: هنا واضحه الامور. من بعد شنو اللي صار؟
3: بعد اللي صار طلع ولد خونا هذا اللي حطيناه معنا وشاكي بينا معنا هذا ولد عمنا ومعنا في الحكم الاستحقاقي، فهمت ولا؟ لا ولا كتبها لما هيبة. هيبة كتبها هيبة.
1: طيب
3: جانا شوفوا، مشيتنا فهمت ولا للقبال نلقاها، قال لي برمش خارج نسخة من العدل. طلعت النسخة هيبة وتوثيقة، التوثيقة يقول التصرف جزء منها. هو هذا اللي كاتب لما كتبها الكل، العقار الكل كتبه. طيب. هيبة لما والثاني الوثيقة التوثيقة هذه كاتب التصرف جزء منها، خاطر بوه باني فيها دار عشية. قلنا نار تنقص وانا تاخذ دار، هذا هو التأمين يعني بوه، لكن بوه تغلب الله رسول يعرف شني. عملنا قضية بيت حفظت، هم كيسالنا فهمت ولا لا؟ ما عملتوش شهادة في عدم الاستئناف.
1: وسؤالك توا سي عامر،
3: أنا سؤالك إنه مش سوى النقص، ما كيفاش الحل نعمله؟
1: به
3: عشان المبادرة نعمل شيء آخر، مش كون مش نشكو.
1: شكرا لك يا سي عامر، يعطيك الصحة على الاتصال، إلى اللقاء. العفو يا سيدي سي أحمد.
2: مع الشكر خويا نزار. أنا نحاول باش نجاوب الأخ الكريم حسب ما فهمته من الكلام اللي بسطوا علينا.
1: طيب
2: اللي فهمته هو أنه كان عنده معقار على الشيع، به صارت قضية في كف شغب، قضية استحقاقية وربحوها وكله، وحسب ما فهمت أنه حتى المصاريف استرجعوها.
1: بالضبط هذا هو.
2: بعد يقول أنه تفاجأ ثم صارت هيبة من واحد من الورثة. أكيد السيد هذا اللي عمل هيبة ما نتخيش أنه عمل هيبة لكامل العقار، واضح يعني. طبعا هما يملكوا هذا العقار كاملا على الشياع فيما بينهم، فإنه بالنسبة للسيد هذا اللي عمل هيبة أكيد راهو عمل هيبة على منابو على الشيع، من الجمش يعمل هيبة لكامل العقار لأنه ما يمتلكش وحده وموش عنده ملكية معناها مفرزة باش ينجم يبيعها. دونك حسب ما فهمت هو أنه السيد هذا يعمل هيبة لمنابو على الشيع لوالدته. دونك لهنا معناها انتقلت الملكية المشاعة من السيد هذا للوالدة، وبالتالي هما أصبحوا معناها يمتلكوا على الشيع مع هذه الأم لهذا العقار، وبالتالي المقاسمة إذا كان باش يعملوها سواء كانت المقاسمة رضائية أو باش يعملوا قسمة قضائية راهي باش تكون بينهم وبين والدة الشخص هذية اللي أعطاه هيبة للوالدته. يعني إذا كان حب يعملوا قسمة قضائية
1: نعم.
2: إذا كان ما صارش قضائية باش يعملوا قسمة قضائية، دونك هما الملكين اللي يكون على الشياء باش يعملوا قضية ضد الوالدة هذية، لأن هي اللي أصبحت مالكة على الشياء معهم وهو خرج من الملكية المشاعة. هذا حسب اجتهادي وحسب ما فهمته من الأخ الكريم.
1: نعم، شكرا لك، وتحياتنا للزميل أنور بوجلبان، يعطيك الصحة أول مرة معنا في المباشر. ننتقل معه للمكالمة الهاتفية الثانية. لو مساء الخير. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. لو تحاول تسمعنا فقط من التليفون وتسكر لنا الراديو لو ممكن، باش نتلفاو رجع الصدى.
4: السلام عليكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. شكون معنا؟
4: معنا لطفي. عايشك.
1: تفضل سي لطفي.
4: والله يا سيدي عندنا احنا معمل من الثورة، فهمتني ولا؟
1: اي نعم.
4: الثورة سكر معناتها المعمل نتاعنا احنا. المعمل كبير ياسر هو. فهمتني. بعد القضية عطينا المحامي وقلنا الله يستر قرة ومش نبيعوا العقار. لكن قدام نبيعوا العقار يلزمنا نبيعوا المحتوى في العقار.
1: طيب.
4: ده أكل محتوى في العقار ذاك باعوه، جاء بعد المنفذ فهمني ولا، وباعوه هو مقدر فهمني يمكن بمئات الملايين، لكن هذا المنفذ قال لنا 10 ملايين هذا كش سوي فهمني ولا. حكمة احنا المحكمة 64 خدام كل واحد يخذي المنابة متاعه، بعد ما حكمتنا ولا العقار سوي 1,900,000 ثم نحو لها كل 40% نكون ولو 1,200,000 حصيلوا هنا القضية نتاع علاش توعد المنفذ ياخذ الفلوس هذاك ويخليها لنا معطينا منهم حتى فرنك.
1: واضح، هذا هو السؤال.
4: هذا هو السؤال.
1: به شكرا لك سي لطفي، يعطيك الصحة للاتصال. مرحبا. سي أحمد.
2: نجاوب الأخ الكريم، هو أنه حسب ما فهمت عندهم مجموعة من الأحكام الشغلية صادرة لفيدتهم. به بتبعت الحال العدم منفذ باش ينفذ الاحكام هذه الشغليه قبل ما ينفذ على العقارات، حتى القانون هذا يقول راه التنفيذ يكون اولا على المنقولات. به صار التنفيذ على المنقولات، لكن حسب ما فهمت انه المبلغ اللي جاء به العدم منفذ كان قليل برشا، وقال انه المبلغ اللي تم به بيع المنقولات خذها كل عدم منفذ عادي جدا، لانه راه مصاريف التنفيذ مصاريف باهظة وباهظة جدا، وبالتالي أنه العدم منفذ كيف نفذ الأحكام هذه وكيف باع المنقولات بطبيعة الحال راه مصاريف العدم منفذ تعتبر مصاريف ممتازة. العدم منفذ هو اللي يخلص قبل كل شيء، وبعد إذا كان ما فضلت معناه فضلت حاجة باش يتم تقسيمها على العملاء كل حسب المبالغ المحكوم محكوم بها. لكن بطبيعة الحال هنا بعد ما تم بيع المنقولات راهو من حقهم تو باش يمشيو يعملوا عقلة على المصنع. يعني لهنا بعد ما استنفذ عدد التنفيذ إجراءات التنفيذ على المنقولات بإمكانه أن يقوم بعقلة عقارية على هذا المصنع، وحسب ما فهمت أن العقار قيمته كبيرة برشا، دوك لهنا باش يقوم بعقلة عقارية على هذا المصنع. لكن لهنا يلزمنا نثبتوا إذا كان ثم أصل تجاري راهو يجب أن يتم التنفيذ على الأصل التجاري بكل شيء. واضح؟ إذا كان ما ثمش أصل تجاري بباطل الحال باش يتم بيع العقار، إجراءات العقلة العقارية هي معقدة شوية وتتطلب برشا وقت، لكن في الأخير بحول الله إذا كان يتم بيع العقار هذا باش معناه باش يتم خلاص كامل الأعمال.
1: نعم، شكرا لك سي أحمد. وكيف نقول ديون العدل المنفذ من الديون الممتازة، معناها عندها أفضلية مقارنة ببقية الديون،
2: وهو كذلك.
1: نعم،
2: هي حتى ديون العملة تعتبر من الديون الممتازة، معناها تجيق حتى قبل ديون القباضة وديون صناديق الضمان الاجتماعي.
1: نعم.
2: يعني الأجراء رهم عندهم امتياز خاص يخليهم يخلصوا قبل الناس كل، لكن العدل المنفذ بطبيعة الحال لأنه هو اللي قام بإجراءات التنفيذ بطبيعة الحال مصاريفه تمتاز على العمل.
1: هذا هو، شكرا لك سي أحمد. 70-64-280 نستقبل مكالمة هاتفية جديدة. لو مساء الخير. مساء النور، شكون معنا؟
5: محمد مساق.
1: سي محمد تفضل.
5: رحب بكم في الاستاذ.
1: شكرا.
5: حبيت نسأل تمس إمكانية في تغيير كلمة الاشتراك في العقد القرار ولو كان عندها مدة شوية
1: لا. أعطينا الوضعية الساعة قبل واضح السؤال سي
5: احمد. عمل عقد قران مده نقول 15 سنوات فيه التنصيص على الاشياء الملكيه.
1: واضح واضح السؤال. شكرا لك سي محمد. نجاوبك.
5: انا تنجي تبدل الكلمه دي ولا تنجي مش
1: واضح واضح
5: وكيف تبدل كيفاش تصير
1: معي كيفاش تصير العمليه بشكل قانوني سليم. شكرا الى اللقاء سي احمد.
2: مع الشكر خويا نزار. قبل ما نجاوبوا نحب نقول انه حقيقه هذا النظام الاشتراك في الملكيه راه عامل برشا صعوبات.
1: عندنا سؤال على الصفحه فيه.
2: عامل برشا مشاكل خاصه بعد الطلاق, يعني كيف يصير طلاق وخاصه بالنسبه للعقارات اللي تكون هي تيتر فرونسي, معناها راه يشكل صعوبات كبيره برشا. لكن انا يلزمني نجاوب الاخ الكريم, راه هو نظام الاشتراك في الملكيه هو نظام تعاقدي, يعني الزوجين عندما يتم إبرام عقد الزواج باش يسألهم على الاشات باش تختاروا نظام الاشتراك ولا التفرقة. اختاروا نظام الاشتراك في الملكية, وبما أنه هو نظام تعاقدي راهو ينجموا يلغيوه وقت ما يحبوا, يعني بعد مرور مدة من عقد الزواج ينجموا يتفقوا على أنهم يلغيوا هذا النظام. بطبيعة الحال يمشيوا للعدل الشهادي اللي أبرم عقد الزواج ويقوموا بإلغاء هذا النظام, لأنه هو نظام تعاقدي, يعني احنا اتفقنا باش نعملوه كما نجموا في كل وقت نجموا نحيوه.
1: هو يخص العقارات المكتسبة بعد الزواج
2: وهو كذلك,
1: وينجم وينجم يتزامن مع عقد الزواج, ينجم يكون بعد عقد الزواج
2: أكيد. معناها نجموا زيادة كيف كيف اللي أبرم عقد الزواج معناها في تاريخ سابق للقانون يجموا بعد مصدر القانون يعملوا الاشتراك في الملكية. كيف كيف الأزواج اللي اختاروا التفرقة في الممتلكات بعد مدة زمنية يقولوا لا احنا نحبوا تو نختاروا نظام الاشتراك في الملكية, يعني المسألة اختيارية واتوموا ينجموا يبدلوا النظام تاعهم.
1: هو بالفعل خلق الكثير من الصعوبات خاصة في حالة الانفصال
2: وهو كذلك.
1: شكرا لك على التوضيح سي احمد. المكالمه الهاتفيه المواليه باهي مي جازة 70 64 280, وتقريبا عندنا سؤال حول الاشتراك في الاملاك يخص شخصين. سي فؤاد يقول عملت اشتراك في الاملاك مع زوجتي وتملكنا بموجب عقار مشترك, وتو حاليا انوي الطلاق انشاء, فكيف سيكون مآل هذا العقار المشترك اللي هو منزل الزوجيه والسكنه بالنسبه لهم الاثنين؟
2: لهنا الإجابة واضحة وسهلة, خاصة إذا كان يتعلق بعقار مسجل. نعم. في هذه الحالة إذا كان بإدارة الملكية العقارية راهو لهنا إذا كان ثم عقار بين الزوجين وجاء في إطار نظام الاشتراك في الملكية راهو ثم إجراءات يجب اتباعها, ويجب اللجوء إلى قاضي المختص في المسألة هذه, وهو الذي يقوم بتكليف خبير لدى المحاسبات, وهو الذي سيقوم ب معناها تصفية هذا العقار بين الزوجين بما أنه هو عقار مشترك بين الزوجين. يعني هنا مش بطريقه سهله وعاديه باش نجبنا اننا نقوموا ببيع العقار هذا, فهمت؟ دونك لهنا ثم قاضي مختص في المحكمه الابتدائيه هو الذي سيقوم بكل هذه الاجراءات مع بطبيعه الحال مع الخبير الذي يتم تعيينه بموجب اذن على عريضه لتصفيه هذا العقار المشترك بين الزوجين.
1: شكرا لك سي أحمد. نروح بين المكالمات والاستفسارات اللي توصلنا على الصفحة. مكالمة في جديدة لو مساء الخير.
6: ألو
1: مساء النور. حاول تسمعنا أختي فقط من التليفون لأنه فما رجع صدى كبير وما نجموش نسمعوك ونفهموك.
6: باه أني باش نبادر عافية
1: يا أخويا. يعطيك الصحة. يسلمك. شكون معنا؟
6: مدام ليلى.
1: تفضل أختي ليلى. مرحبا.
6: بلاي عنا أرض معناتها أبويا ورثها على جدتي من سنين, معناتها ورثة قديمة باكر يقولوا هما كالكويغط الأوراق متاعها قبل حويزة زيتون فعقيرة بيها, معناتها ما عرفناش معناتها كيفاش مش نريقلوا الأوراق وتولي أمور قانونية, ما عندناش معناتها حويز أخرين بخلافك الأوراق هذوك.
1: طيب هذا هو سؤالك.
6: هذا سؤالي. معناتها عنا قبل كان فما واحد غديك يعص عليها جدتي الله يرحمها كي توفيت, عطاته عملت له توكيل مشيت لها بها ويعس عليها. معناتها الوراق اللي عندها هي فيهم مقيد شكون يحدنا الجيران اللي تحد الحوايج نتاعنا, ما حبش يعطيها لنا اللي هي نورمالمون كي توفيت هي الوراق تمشي للبويا هكا ولا خاطر معناتها هي توفيت ما حبش معناتها ديما حتى كي نمشيو مش نجمعوا زيتونا مش لازم يعرضونا ما نجموش كيفاش نصدوهم, لازم نحطوا لهم معناتها الزيتونه هيك سنين ليهم مش يخليونا نجمعوا منا معاه معناتها صارت معناتها شكايه وجينا للحرس وصارت برشا مشاكل عليها الارضيه.
1: هي رسم عقاري ولا
6: بويا راجل كبير؟ تو بويا راجل كبير ما عادش ينجم يمشي وحتى نضر على قده. ماذا بينا نسوي ولا وضعيتها ونقولوا امورنا؟
1: كنت سالتك اختي قلت لك رسم عقاري ام لا؟
6: نورمالمون هي راهي مسجله قالوا صوروها بالفوق ايش يقولوا له هو.
1: واضح به. شكرا ليك. نجاوبوك على سؤالك اختي ليلى يعطيك الصحه على الاتصال. العفو اختي. سي احمد
2: هو حسب معرفتي الخاصه انه هناك العديد من العقارات خاصه الفلاحيه راهي دخلت ضمن اطار المسح الاجباري.
1: نعم.
2: وبطبيعه الحال اذا كان عقارات دخلت في اطار المسح الاجباري راه مؤكد انه صدر حكم بالتسجيل. لهنا نقول اختي الكريمه انه يمكن لها ان تتصل باداره الملكيه العقاريه وتعمل مطلب استقصاء بموجب بطاقه التعريف نتاع اللي جدتها حسب ما فهمت ولا جدها اللي هو اللي يملك العقار هذايا بطاقه التعريف نتاعو يعمل مطلب استقصاء اذا كان عندهم تيتر فونسي يعني عندهم عقار مسجل لدى اداره الملكيه العقاريه راهو باش يعطيوها العدد السجل. وبطبيعه الحال كيفاش تخرجوا النسخه من الرسم العقاري باش يعرفوا المساحه بالضبط ويعرفوا الحدود معناها بكل دقة. إذا كان معناها قاموا بالمطلب هذا وما تبينش أنه عندهم رسم عقاري لهنا إذا كان بطبيعة الحال هما العقار متحمي يعرفوها ينجموا يعملوا مطلب تسجيل اختياري لدى المحكمة العقارية. بطبيعة الحال المحكمة العقارية معناها باش تقوم بالإجراءات وباش يصير معناها باش يتم توجه أعوان دوين قيس الأراضي وبعد بيصير توجه للقاضي. بطبيعة الحال هنا الملكين هما باش يحضروا نهار التوجه متاع القاضي ويكفي أن يكون عندهم زوج شهود حتى فرضا أنه الرسوم اللي يملكوا بها ضاعت. فهمت معناها؟ لانه المحكمه العقاريه راهي تحكم حتى مع ضياع اصول التملك. يعني يكفي انه اذا كان نتاكدوا انه العقار هذه مش مشمول بالمسح الاجباري نعمل مطلب تسجيل اختياري ونهار التوجه نتاع اداره الملكيه العقاريه ونهار الديوان القيصرادي عفوا ونهار توجه القاضي يحضروا غاديك نهار التوجه ويحضروا معهم زوج شهود وسيتم تسجيل هذا العقار لفائدتهم. لهنا تولي ما بقاش ثم حتى امكانيه لمشاغبه العقار نتاعهم لان تعرفوا انه مشاغبه عقار مسجل تعتبر جريمه في حد ذاتها.
1: لا اعتداء على عقار مسجل.
2: ايوه كذلك.
1: شكرا ليك. مكالمه هاتفيه جديدة. ألو مساء الخير. ألو عسلمة. مساء النور. مساء النور.
7: السلام أخوي.
1: يسلمك شكون معنا؟
7: معك عمر بكالي.
1: تفضل سيدي.
7: خويا عندي خويا والله ما هوش فارز واخذ قطعة وطاة من الحاج جاسم قالوا حوز وتصرف. هم ما عندهم حجج.
1: أيوة.
7: واخذ عشية.
1: به قداش صار له حايز القطعة هذه؟
7: هذه 4 سنين و5
1: 4 ولا 5 سنوات.
7: مش هو لا لفكها منها عند 4 ولا 5 سنين هو. شاري 2001
1: طيب به
7: عرفت كيفاش
1: به فما شكون مستولي عليها القدمة هذه ويخدم فيها؟
7: فما شكون مستولي عليها
1: به.
7: ها
1: وسؤالك توا أخي الكريم.
7: هي احنا توفاك نعملوا معناها قال ديرنا سيدي المحامي شيء ما صارش لو عند عامين شيء ما ثم شيء وخر جلسة وكهو
1: عاملين قضية استحقاقية. شنو نوعية القضية؟
7: نوعية استيلاء على الأملاك متاعنا خويا.
1: استيلاء على الأملاك حاجة و
2: شكية جزائية يعني
1: جزائية ولا
7: نعم ايش الحل تو
1: باهي. شكرا لك أخي الكريم يعطيك الصحة على الاتصال. ما نعرفوش العقار مسجل أم لا ما نعرفوش. تقول مدة الحوز 4-5 سنوات وقضية تبدو
2: لا هو شريها حسب ما فهمت العقد الشراء كان من سنة 2001 تبقى أنه ثم أشخاص استولوا على العقار هذه. يعني إذا كان عندكم حجج تثبت ملكيتكم للعقار هذه رأوا عندكم اولا نجموا تعملوا شكية جزائية من أجل الاستيلاء على عقار معناها الاستيلاء على ملك الغير. إذا النقطة الأولى وإذا كان معناها يدعي أنه الجماعة هذو ما قاد معناها استولوا على عقارهم وعندهم ما يفيد ملكيتهم العقار دونك لهنا بطبيعة الحال باش يعملوا قضية استحقاقية ويقدموا الرسوم نتاعهم بطبيعه الحال المحكمه باش تحكم لها باستحقاق العقار هذا وبالحكم كامل بطبيعه الحال باش يتم تنفيذه حتى عبر القوى العامه ويتم اخراج الجماعه اللي قاعده تستغل في العقار هذا. معنا المساله مش صعيبه حسب رايي.
1: شكرا لك. نمر للمكالمه الهاتفيه المواليه. لو مساء الخير.
8: الو السلام.
1: يسلمك، شكون معنا؟
8: مرحبا مواطن الشخص.
1: مرحبا خويا، تفضل.
8: لا خويا انا عندي زوز اسئله كان يسمح الوقت.
1: تفضل.
8: بعجله. انا خواتي شكاو بيا في طالبين اصل تجاري تاع شركه تاع الوالد الله يرحمه، فهمتني، شركه منحل عام 88 عملوا قضيه استحقاقيه ومشات ثلاثه اطوار تقاضي وربحوا القضيه، فهمتني. وانا صغير ما نعرفش وما في باليش بها الشركه اصلا، وبعدين اكتشفت في الرائد الرسمي اللي هي شركه منحله بيني وبين خويا، تسكرت عام 88 وفيها محضر جلسة وتسكرت في القباضة، فهمتني، بعد لا اصدر الحكم حتى تعقيبة، فهمت، وجاءوا يحبوا ينفذوا الحكم، جاء خبير باش يقدر يحب يقدروا الأصل التجاري، والمحل اللي المستغل فيه الشركة هذه هو على ملكي، شريته لأمي أنا صغير عمري 4 سنين ما نعرفش، فهمتني.
1: أيوة.
8: لهنا ما عرفتش إيش نعمل، هم طالبين الأصل التجاري بتاع شركة منحل عام 88، فهمتني، ما خلصوش يعني لا كرا لا فما باتيندا لا فما حد شيء ما يثبت وجود الشركة هذه، هم بمجرد مشيوا وشكيوا وقال بوي عنده شركة اسمها كذا كذا طالبين الأصل التجاري متاعها، حكمة المحكمة لفائدتهم. هذا السؤال الأول.
1: السؤال الأول معناها تقريبا القضية تحكمت ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا.
8: نعم.
2: مسمتوش معناها القضية اللي قايمين بها أشقاء شو موضوعها؟
8: احنا أخوة دمي فرير. توفى الوالد. كانت عنده شركة ما نجمش نذكر
2: اسمها. باسمه هو الشركة هكا ولا؟
8: الشركة باسم بابا وخويا الكبير.
2: اي.
8: باه. حلت الشركة عام 88 فلست. عام 2016 توفى الوالد، عام 2017 طلبوا الأخواتي قالوا الشركة تعطينا الأصل التجاري نتاعها.
2: قيمة الشركة هكا ولا معناها منابها من الشركة حسب ما نفهم؟
8: أي منابها من الأصل التجاري. وهي الشركة منحلة عام 88 وهابطة في الرائد الرسمي وفيها محضر جلسة اتفق الطرفين بحل الشركة وفلتت، وأنا مع البليش بالشيء هذا، ما كناش نعرفوه الشيء هذا، ما عرفته كان تو وقت اللي جيت نلوج على الشركة هذه، خطر لقيت كرهبة تدور في البلاد باسم الشركة هذه، جيت نستفسر فما في طريق جابس، مشيت نستفسر قالوا لي لا أخوي هذه ماهيش باسم بوك، هذه باسم مواطن، ماهيش متاعكم، ماهيش متاعكم الشركة هذه، الاسم متاع الشركة ماهيش متاعكم.
1: سؤالك شنو سي أخي الكريم؟
8: شنو الإجراء اللي توانا علي حكم مغرم بالأصل التجاري؟ يحبوا الأصل التجاري يعني متاع الشركة.
2: كيفاش
8: الشركة ما فهمش؟
2: سمحني شوف، كيفاش المحكمة تحكم باستحقاق الأشقاء متاعك بالأصل التجاري وهو الأصل التجاري أصلا منعدم؟ ما نعرفش انا معناها ثم نقاط غير واضحه اخي الكريم. معناها انا ما نجمش نجاوبك على حاجه اللي انا ديجا ما نجمش نستوعبها وما نجمش نفهمها. معناها كيفاش المحكمه تنجم تصدر حكم لفايت الاخوه نتاعك باستحقاق من الاصل التجاري؟ يا اخي انت في القضيه هذه ما كنتش حاضره.
8: حضرت في القضيه
2: اي ما قدمتش ما يفيد انه الشركه هذه منحله من سنه 88؟
8: ما نعرفش انا صغير ما نعرفش، أنا عمري 4 سنين وقتها ما عالباليش فيه أصلا.
2: لا
8: أنا صدفة
2: هديك أنت قلت حضرت في القضية هذية هكا ولا
8: أي حال
2: أي شو ما الدفعات متاعك اللي قدمتها في أمام المحكمة؟ كيف هما طلبوا حقهم في الأصل التجاري هكا ولا؟
8: أي نعم
2: أي أنت شو ما الدفعات
8: فيت ملكية بويا للأصل التجاري؟
2: أي معناها أنت معناها قدمت دفعاتك ولا المحامي اللي كلفت؟
8: قدمت الدفعات متاعي، عملوا جلسة تحريرات مكتبية.
2: أي حضرت جلسة تحريرات ولا؟
8: أي حضرت. أي قلت له سيد الرئيس ما فهميش شركة ما فهميش الأصل التجاري.
1: شوف أخي الكريم، الحكم وقتاش صدر هذا الحكم التعقيبي وقتاش صدر؟
8: 2020.
1: بيعطينا السؤال الثاني.
8: السؤال الثاني عندي خويا معاق ذهنيا ومرضه الجنون وتعرض على اللجنة في الطب الشرعي النفسي. بابا خلى عمارة فيها 6 ديار زوج حوانط. أيوة. يتغل في حدود منابع الشياء.
1: أيوة.
8: عملت خبير وجال خبير عين قدر اللي هو يشتغل في حدود منابع على منابع في منابع الشياء الدار اللي يسكن فيها.
1: أيوة.
8: وإحنا نسكن في الدار اللي من حياة أبويا وأنا نسكن في الدار اللي بحذاه.
1: أيوة.
8: ما راني كان في الابتدائية غرمونا في الأصل التجاري غرمونا في الحق الكرة. احنا اعتمدنا على الفصل 58 احنا صغلوا في حدود منابنا عشياء ما ضريناش بالعقار ما بدلناش الصبغة متاعو مشيت للاستئناف خسرناها عملنا التعقيب ترفض مطلب التعقيب غرمنا خلصنا الحكم كل واحد خلص اللي قال عليه الحكم متاعنا انا خرجت انا خرجت من الدار خاطر قيمة الكرة 550 هي ما تعملش حتى 300 جونفلي الخبير قدرها غالية خرجت على روحي قدرها اللي هي تتكرها للليبية خبير كي جاء قال لما هذه الدار في موقع ممتاز وتتكرها للليبية خرجت مشيت كريت هزيت مرتي وصغيري خاطر المشاكل اللي صايرة بيناتنا وعدوا المنافذة وقوة عامة وخبراء وكل مرة والمفاتح عندهم كل نهار يجيو كاو
1: به
8: هزيت روحي وخرجت قعد خويا في الدار
1: سؤال.
8: ما صارتش كوميونيكاسيون بيني وبين المحامي
1: تحكي على وضعية هي معناها أصلا منشورة أمام القضاء لو تعطينا سؤال على الأقل إجرائي نجم نجاوبوك أما في الأصل ما نجموش نجاوبوك راهو في الأصل
8: إيه هذا إنسان معاق ذهنيا ويسكن في جزء من منابه في داربوه
1: أي
8: كيفاش يتحاسب كيفاش يتحاكم وين يمشي للشارع توبوي خلى 6 ديار الاربع ديار عندهم هما المفاتح مسكرينهم منكلين بينا اخرج للشارع
1: به شكرا
8: انا خرجت نقدر باش نكري اخويا المعاق ذهنيا اش نعمل له
1: باهي شكرا لك اخي الكريم
8: ألف دينار
1: شكرا لك شكرا لك على الاتصال يعطيك الصحه هو تعليقي بسيط هو رغم اللي ما فهمناش الوضعيه كما ينبغي لكن الاهم من هذايا هي قضايا أو مجموعة قضايا منشورة فيها اللي تحكم فيها اللي لا إذا نجم نجاوبوا عن الناحية إجرائية ما سألناش سؤال يهم الإجراءات أكثر من هكا منجموش نعلقوا على قضية منشورة
2: وهو كذلك جست حبيت أن
1: تفضل.
2: نلاحظ ملاحظة فقط يقول أنه خوه معاق ذهنيا هنا راهو معناها الحالة هذه معناها ما عندوش أهلية لا باش تتعمل قضية ضده له باش تقوم قضية يعني أنا قبل ما معناها ينجم يعمل أي حاجة إلا ما يتم تعيين مقدم
1: عليه.
2: على هذا المعاق لأنه معناها منعدم الأهلية في الحالة هذه يعني أول حاجة إذا ما تصير يجب أن يتم تعيين مقدم يدير شؤون هذا الشخص المعاق بل كل شيء
1: القانونية والقضائية وغيرها
2: وهو كذلك
1: نعم شكرا لك سي أحمد المكالمة الهاتفية الموالية ألو مساء الخير مساء النور مرحبا بك الموجود معنا على الخط الهاتفي مرحبا بك
9: مرحبا في نزار السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا شكرا مرحبا. معنا
9: يعيشك معك محمد مستاهلين في نزار
1: تفضل سي محمد ايه
9: يعيشك بارك الله فيك الحمد لله مازلت موجود قناك في الراديو مازلت وعندي ما يقارب 3 سنوات من حش دخلت معك والحمد لله
1: مرحبا بك
9: انت قفاحة جيدة
1: شرفنا
9: أحمد
1: شكرا
9: وكل فريق بربي في نزار عندي استشارة معناها فيما يخص عندي قطعة أرض معناها هي تكنولوجيا هنا معناها أخذتها أملاك الدولة على أساس مش تعملها طريق مصلحة عامة طريق شقة الأرض متاعنا ومسالش وشاورونا وقوموا متر الأرض وتفهمنا معناها على أساس قلنا برا مصلحة عامة المتر أخذوه بعشر دينارات قلنا برا مسالش مصلحة عامة
1: طيب
9: بس قعدنا سيدي في الانتظار بعد عام طلبونا في الشهادة ملكية جماعة يعني أخوات خرجنا الشهادة ملكية كان في التربة 700 دينار تتصور في نزار من 2024 من حيث تبعثنا الشهادة ملكية وإحنا في الانتظار باش يقع تحرير العقد باش يبعثونا العقد على أساس باش كل واحد يأخذ 800 دينار من 2024 وعن في الانتظار والتوسي توا في تونس راقد في الإدارة الملكية غادي أملاك الدولة نمشي للإدارة الجوية في مصير يقولون راهو إحنا خدمنا خدمتنا خارج نطاقنا راهو الإدارة العامة في تونس هي تحررت العقد
1: طيب
9: انا تو حاير سيني زار بصراحه عامين واني في الانتظار يا رسول الله على خاطر زوز بانك وتو ما كلمونا لا بعثونا تحرير العقد لا شيء.
1: انت ما توصلتش معهم ربما حكيت مع الاداره ولا جاوبوك
9: مع الاداره الجهويه مسير خاطرك خارج نطاقنا في تونس.
1: واضح
9: تحرير العقد يجي من تونس.
1: واضح واضح
9: فهمني احنا تو نطالبوا بتحرير العقد فقر بوقت يا رسول الله مش معقول.
1: واضح جدا سي محمد يعطيك الصحة
9: الاتصال.
1: العفو العفو يا سيدي مرحبا بك. شكرا لك. سي أحمد
2: هو حسب ما فهمت أنه أكيد أنه ثم إصدار أمر انتزاع للمصلحة العامة وتم تقدير قيمة الأرض هذه اللي تم انتزاعها راهو يعني هو قال إحنا رضينا لا بإمكانكم أن

0: وياخذوا قيمة العقار المنتزع.
1: شكرا ليك. 70-64-280 في الحقيقة وصلتنا عدد أو وصلنا عدد هام من الاستفسارات القانونية على الصفحة. مشيوا لي نغم جديد ثم لنعودها.

0: قلبي بصوت تسليم دمك. شنو رايك في النغم وانت ماكش بعيد على الانغام وعالم الانغام؟
1: ما شاء الله عليك وعلى خياراتك.
0: يعطيك الصحه استاذ الفنان خلينا نقولوا. شكرا لك. ما زالت المكالمات الهاتفيه توصلنا دائما على الرقم الهاتفي 70 64 280، ومكالمه هاتفيه جديده. لو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
0: يسلمك، شكون معنا؟
2: معك عبد الحميد بكار من تفاقس.
0: مرحبا يا سي عبد الحميد.
2: يا سيدي ربي يعينكم وربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيدي، تفضل.
2: سيدي بالله من فضلك، انا عندي قضيه طلاق بالانشاء في تونس. نظرا لانه الزاق مكتوب في تونس.

0: طيب
1: يا اخي راني تمرمت
0: وسكت. ما نعرفش العلاقه ما يسالش.
1: نعم
0: ما نعرفش العلاقه معناها الزواج كتب في تونس او انعقد في تونس في العاصمه، انه القضيه تكون في العاصمه. انت فين مقيم؟
1: العاصمه صحيت يعني نمشي ونجي مرمدوني تكوني تعبوني قتلوني.
0: معناها زوجتك رفعت القضيه في العاصمه؟
1: لا هي عملتها في الاول في العاصمه، لا قضيه زي ما تصير غادي نظرا لي انا صداق مكتوب في تونس.
0: به انتم وين مقيمين في المحل الزوجيه نتاعكم وين؟
1: انا في تونس مقيم في تونس وقتها.
0: اي قل لي قل لي احنا مقيمين في تونس.
2: توين؟
1: لا لا لا تو روحت على روحي لصفاقس
0: به
1: يرحم والديك. يا سيدي حكم عليا غرامه 5 ملايين طلاق بلا نشعمل. حكم عليا غرامه 5 ملايين الله يبارك. نفقت نحاط فيه اللي انا دون لطن قبل ما نرجع لصفاقس وقبل ما تصير القضيه. هربت يا سيدي بروحي، هربت قلقت تعبت فديت هرب. عملت بيا قضيه رصوا لي حكم عليا بنفقه ب 300,000 في الشهر. باهي يا سيدي. اصدروا الحكم استينفت الاستئناف اقر الحكم الابتدائي.
0: باهي
1: بعد الحكم الابتدائي عقبت التعقيب عاود رجع حالي للاستئناف. يا رسول الله انا عمري 74 سنه تهزوا فيا وتجيبوا مرمتوني وتعبتوني تو معقول هكا يا رسول الله؟ يا اخي قال لي ما ينظرش لعمري ما ينظرش لمرضي ما ينظرش شيء يوزع. والله يا رجال ولا تتذلت بكيفيه كبيره.
0: لا لا حاشا الرجال حاشا الرجال
1: والله يا اخي والله
0: وسع بالك وسع بالك
1: يا
0: سعد
1: والله العظيم يا شير او بالدم الواحد ولا بالطنسيون ولا بالمرض ولا بالواحد. يا اخويا سيبني خذ نتاعك ان شاء الله على رحالك يرحم والديك.
0: واضح يا سي عبد الحميد عندك
1: والله ما عرفتش اش نعمل يا سي
0: سي احمد. او سي احمد مش يتفاعل معك. سي احمد مش يتفاعل معك
1: يرحم والديك.
2: شوف جست حابين نفهمن عندك بعض الحاجات. القضيه شكون اللي قام بها؟ قمت بها انت ولا هي؟
1: انا قمت بها طلاق بالانش.
2: انا ديجا انا استغربت علاش قمت بها في تونس راهو عقد معناها ما كان ابرام عقد الزواج ما عنده حتى علاقه بتحديد المحكمه المختصه. يعني انت كي باش تقوم قضيه في الطلاق سواء كانت بالتراضي بالانشاء بالضرر راهو تقوم بها امام المحكمه اللي وين موجود وين موجوده الزوجة. يعني اذا كان زوجتك موجوده في صفاقس
1: قم بها في صفاقس. لا هي موجوده في تونس
2: لا هكاك تولي صحيح. انت عملت طلاق بالانشاء حكمت بطلاق لكن هي من حقها تستينف
1: للاسف.
2: هو راهو عاده الزوجه تستينف الفرع المتعلق فقط بالتعويضات. ايش معناها؟ يعني لهنا

0: فاضل شد الدائره الشخصيه في محكمه السيناف لهنا. القاضي هذيا الفاضل سي حسمان ذاك السي المجريه يعني الزوج ولا الزوجه اذا كان يستينف حكم طلاق برمده اذا كان طلاق بالنشا اذا كان طلاق بالنشا ويستينف راهو يمشي برفض الاستئناف شكلا. يعني انت معناها تستينف كان الفرع المتعلق بالتعويضات، علاش تستينف الطلاق برمته؟ دونك لهنا كان عنده اجتهاد سمح برشا وكان يمشي برفض الاستئناف شكلا عندما يتم استئناف حكم الطلاق برمته. للاسف الشديد انت معناها المحكمه التعقيب شات بالنقض الاحاله، راهو ما ثم امكانيه انه باش يصبح الانسان هذا مطلق الا ما يصدر حكم نهائي من جديد الاستئناف ويتم يتم تعقيبه. هذا هو هذا ايش نجم نقول.
1: يا سي عبد الحميد عندك سؤال اخر؟ عندك اضافه؟
2: يا سي احمد بالله سؤال صغير. يا سي احمد بالنسبه للي انا توا، هل التعقيب هذايا هل الاستئناف اللي رجعوه للاستئناف هل هو في صالحي ولا في صلاحها ولا كيفاش؟
0: هي ما نعرفش هي اللي عقبتك ولا الوقت
2: صار. يعني هي عقبت والملف راقد عند سيد المحامي ما صبليش القضيه باش تسجل.
1: كان سالته باش نعطيك المجال الاجابه باش ما يتحولش الحوار. شكرا لك سي عبد الحميد، ابقى معنا فقط في الاستماع.
0: تفضل. هو توا الحرص كل الحرص في محامي نتاعو باش يعمل مطلب اعاده نشر مدام شاب النقض الإحالة من محكمة التعقيب، ما عليه كان أنه يسرع الإجراءات باش يتم إعادة الملف من جديد أم الاستئناف، معناها إعادة النشر لأنه يعني محكمة التعقيب مشيت بالنقض الإحالة. دونك لنا يلزم المحامي يعمل مطلب إعادة نشر باش تنظر محكمة الاستئناف من جديد ونشوفوا علاش مشاب النقض الإحالة. معناها إليت كان الملف قدامنا باش نعرفوا شنو الأسباب اللي جعلت محكمة التعقيب تنقض الحكم الاستئنافي.
1: ومع هذا نوضحوا فقط الإجراءات، ما نقولوش راهو الحكم فين ماشي لا على اليمين ولا على اليسار ولا وين ماشي التوجه نتاعو. هذه مسألة حقوق ناس وربي ان شاء الله يظهر حقوق الناس كل
0: ان شاء الله على قريب.
1: تحياتنا لكل المستمعين خاصة المتفاعلين معنا على الصفحة يعطيهم الصحة، شكرا على التفاعل على طرح الأسئلة. ان شاء الله مازال عندنا مكالمات، مازال عندنا مكالمات وبعد نرجع للصفحة. مكالمة جديدة. لو مساء الخير.
3: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معنا؟
3: مواطن من ساقس.
1: تفضل خويا سؤالك لو تسمح بكل اختصار.
3: عايشك بلاي عندي مدخل بجنب المسكن نتاعي يدخلوا منه 16 جار. حبيت ندخل معهم، دخلت 2 متر في الارض نتاعي.
1: ايوه.
3: وحبيت نحل بيبان، منعوني الاول مره قالوا لي ادخل 2 متر وحل البيبان، وبعليك منعوني داروا عليهم شوشكوا بيا البلديه.
1: ايوه
3: فهمت ولا كيما هكا هكا. ونحب نعرف اش نعمل. مشيت البلديه عملت الرخصه نتاعي، قالوا لي استشير مع محامي، عندكش الحق.
1: به عندك سؤال سي احمد لي؟
0: انا صار اتفاق بيناتهم ولا كتابي ولا
3: كيف؟ لا ما فما حتى اتفاق.
0: ما صارش اتفاق، معناها صار توسيعة المدخل ورغم ذلك ما سمحوش ليك باش تحل الباب هكا ولا
3: بالضبط هكا كيما هكا سي احمد.
0: اي واضح.
1: شكرا لك اخي الكريم، يعطيك الصحه.
3: انا ولي لا اي بارك الله.
1: العفو يا سيدي.
0: به هو طنق، معناها المدخل اصبح مدخل مشترك بالاجوار الكل، راهو قانونيا من حقه يقوم بفتح الباب هذايا، واذا كان منعه يجب يتصل بالبلديه ويجب حتى يمشي للمحكمه ويعمل قضيه في كف شغب. انا طنق انا اصبحت مالك معاكم في المدخل هذايا، راهو من حقي نفتح باب. انا الوهو اللي تمالك معاكم في المدخل. اذا كان انا ما عنديش امكانيه باش ندخل العقار نتاعي ونقوم بفتح باب، دونك ما يولي ما بقاش عنده حتى قيمه للمدخل هذايا والتوسعة اللي قام بها الأخ الكريم.
1: به نمشيو السؤال الأخت سمر، مش نقرأه لك كما هو ولك حرية الاجتهاد أو الفهم. الوصية مكتوبة على ورق عادي وفيها شهود 4 أشخاص ورقم بطاقات التعريف، لكن الابن لا يريد القيام بالوصية وأخذ قطعة الأرض في منابه، هل القانون يمكن أن يعطي حق الوصية أم لا؟
0: أكيد إذا كان الوصية محررة لكن بطبيعة الحال يزمنيش نخالف القانون. أنا كنت أتذكرش في الحصة السابقة قلت لك بالنسبة الوصية لا وصية لوارث أو فيما زاد عن الثلث، يعني إذا كان الوصية هذه تم تحريرها لأحد الورثة راهي تعتبر باطلة.
1: واضح يعني كيفاش معناها قلت على ورق عادي وفيها 4 شهود ورقم بطاقة التعريف
0: تكفي، معناها المشرع ما اشترطش مثلا تحرير الوصية بحجة رسمية يحرر عدل الشهاد. لا معناها الوصية معناها هي أصلا الوصية تجب تكون شفهية، معناها المورث ينجم هو في قائم حياته يوصي على حاجة معينة من ممتلكاته لشخص معين. دونك لهنا الورثه معلم كان انه يمتثل الوصيه هذه.

0: والتزموا بها. معنا حتى معنا قدام ربي فهمت كيفاش. لكن كما قلت لك بالنسبه للوصيه ما تنجمش تكون لاحد الورثه, وكيف كيف ما ينجمش يوصي باكثر من ثلث. يعني ما ينجمش المورث يقول انا نص ممتلكاتي راني نوصي بها لشخص معين, رايت لهنا تولي وصيه غلط معناها باطله.
1: نعم. واضح. الأخت نجاح كاني ماني شغالت بعد التحية تقول بيودي أن أعرف بالنسبة للشخص اللي ضيع شهادة ملكية وما يعرفش شكون اللي كتبها ويحب يبيع شنو يعمل؟
0: شو معنى شهادة ملكية؟ تيتر فونسيري؟
1: قريت لك الـ الـ الـ الـ أنت أعمل الاحتمالات اللي قريت لك السؤال كما هو
0: واضح به. إذا كان عقار مسجل يعني تيتر فونسي أنا عادي جدا تضيع شهادة ملكية, تمشي دارت ملك العقارية بالبطاقة تعريف تستخرج شهادة ملكية جديدة به. إذا كان العقار غير مسجل مش تيتر فونسي رك لهنا بالنسبة إذا كان العقد للشراء ضاع ثم إجراءات يقوم بها عدد الإشهاد وثم إشهارات تصير في الريد الرسمي, وبطبيعة الحال بعد مضي مدة معينة من الإشهارات اللي تصير في الريد الرسمي بإمكان العدل الشهاد أنه يخرج لك نسخة قانونية من رسم التملك اللي ضاع. هذا من الزوز الصور اللي تنجم تصير إذا كان تيتر فرنسي حاجة, وإذا كان معناها كاغد عربي كما نسميوه راهو لهنا الرسم هذا يتم استخراج نسخة قانونية أخرى من قبل عدل الشهاد بعد القيام بإشهارات في المطبعة الرسمية.
1: شكرا جزيلا لك سي أحمد على الحضور, شرفتنا.
0: نورتنا.
1: هكذا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم. نخليكم بالمحبة ومع المحبة ذكرى محمد.

0: ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك، ما لك وما عليك.
1: الرابعة مساء.
0: إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله. أكد مدير المركب الفلاحي شعال بصفاقس محمد الهادي مبروك اليوم إعادة تهيئة وتشغيل 3 معاصر بالمركب هذه السنة بطاقة عصر يومية بلغت 250 طنا في اليوم، وقد تم إنتاج 17500 طنا من الزيتون و 4200 طنا من زيت الزيتون خلال هذا الموسم. أظهر ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أبريل الماضي عجزا قدره 2 مليون طن مكافئة نفط، أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك مع احتساب الإتاوة على الغاز الجزائري وفق التقرير المتعلق بالوضع الطاقي والذي نشره المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تجمع اليوم عدد من المحامين بزيهم المهني في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة، وحملوا الشارة الحمراء تنفيذا للدعوة التي أطلقتها الهيئة الوطنية للمحامين لمنظورها للمشاركة في إضراب عام حضوري بمختلف محاكم البلاد، تعبيرا عن مطالبة السلطة بالتفاعل والتحاور معهم لتحسين مرفق العدالة وخدمة المواطنين. نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خريطة تظهر توسع المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ويتباحث الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة بشأن مساع لمواصلة نشر قواته في جنوب لبنان. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. أعلنت الإمارات اليوم قرارا للحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 15 عاما، لتكون بذلك أول دولة عربية تقدم على مثل هذا الإجراء. نهاية الموجز قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، تلتقون الأخبار إن شاء الله موجزة على رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: Écosport.
1: تسعة دقائق بعد الأربعة، مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج إيكو سبور يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للخمسة. شنية حوالكم، شنية أخباركم، شنية أموركم، إن شاء الله تكونوا لباس في صحة جيدة. احنا بطبيعة كيفكم أنتم، نعيشوا على إيقاع المونديال، نعيشوا في أجواء المونديال اللي بداية توا تقريبا عنده أسبوع. ديجا كملنا الجولة الأولى، ختمناها، وهذاك علاش اليوم إيكو سبور باش يكون مخصص لتقييم الجولة الأولى من المونديال، من كأس العالم 2026، أبرز النقاط الإيجابية، أبرز النقاط السلبية، كيف حصيلة المشاركة العربية إلى حد الآن في المونديال، المنتخبات الإفريقية أيضا، وما نجموش بطبيعة ما نحكيوش على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي تنتظروا مباراة هامة جدا ضد اليابان في الجولة الثانية. كيف العادة إيكو سبور كما كل نهار خميس من الأربعة حتى الخمسة، ترافقكم أنس رباعي وسلي الدين المدرب، سلاح الدين غربال المدرب والمحلل الفني في الاعداد والتقديم. مساء الخير سي سلاح.
2: مساء الخير انس، ان شاء الله تكون معناها الاطباق الكرويه اللي قاعده تقدم في مستوى تطلعات جميل.

0: جماهير كرة القدم بالحق ياسين نعيشه فيه على واقع الكوب دي مونت هذه اللي ان شاء الله تتواصل بنفس النسق هذه واللي قاعد يرتفع النسق شيئا فشيئا من مباراة لمباراة. ان شاء الله نتفرجوا على مباريات في معناها كيما نحبوها وكيما نحبوا نشوفوها
1: بالضبط. ورغم حتى فارق التوقيت ورغم انه فما برشا مباريات تتلعب في وقت متأخر من الليل لأنه الجمهور يتابع يواكب يتفرج تحس أنه فما تعطش للكرة الجميلة لرؤية المنتخبات في محفل كروي عالمي الكوب دي موند نستنوه بصراحة أن إيفينمون أن باغاتي
0: صحيح خاصة اللي كونه مش يضم تقريبا 48 فريق من أحسن الفرق المترشحة على مستوى العالم لتمثيل البلدان متاعها. مش نشوفه تجارب على مستوى التكتيكي تجارب تكون متنوعة المصادر متاع العمل مش تكون متنوعة معناها مش نشوفه على الأقل مشهد رياضي يكون فيها على الأقل ثم إكتابيليتي في التعامل مع الريكيبات الناس كلهم تعاملوا معهم بنفس الواحد التحكيم يكون في مستوى راقي المشهد الرياضي يكون ممتاز الصورة كيف تكون ممتازة الاحتفالية متاع الجماهيري كل واحد عنده الطابع متاعه معناها إنه ديناميك كبيرة تخلقها الكوب دي موند هذه واللي أعطتنا مشهد ممتاز في السنة في الكوب دي موند اللي فاتت إن شاء الله تتواصل في الكوب دي موند هذه
1: إن شاء الله يا ربي. نحب نحيي أنور بوجلبين معنا اليوم في الإخراج يسرى الغربي في الإخراج الرقمي تنجموا تابعونا على ستريمينج لايف على السيت ويب www.radiosfax.in وكيف على صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس. إذن الجولة الأولى من كأس العالم 2026 سيصلح تميزت بغزارة تهديفية غير مسبوقة تفرجنا في 24 مباراة سجلنا فيها 75 هدف بمعدل يقارب 3.12 هدف في المباراة الواحدة ثم 9 مباريات وفات بالتعادل. وكما قلت الغزارة التهديفية اللي شفناها في المباراة متاع الجولة الأولى سيسلاح خلينا نذكر أنه أكبر نصيب من الأهداف كان لألمانيا اللي سحقت كوراساو بنتيجة 7-1 السويد فازت على تونس 5-1 والنرويج على العراق 4-1 كيف أمريكا على باراغواي 4-1 كيف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورغم تقدمه في السن بين ظفرين يواصل التألق متاعه نلقاه في صدارة الهدفين إلى حد الآن بثلاثة أهداف. عموما شنو نجم نقولوا على الجولة الأولى
0: قبل كل شيء ثم بارادوكس معناها تو احنا نلاحظوا اللي يكونوا تقريبا جل الفرق تلعب فيك ان بلوك ديفنسيف كومباكت وقريب البعض وما يخليش المساحات لكن رغم ذلك نلقاو كمية تهديفية كبيرة. دونك على المستوى التكتيكي تقريب أغلب المدربين توصلوا باش يفكوا الشفرة متاع الدفاع المتكتل هذية ولا يلقاو الحلول هذية كسوة جماعية ولا فردية. في المباراة اللي قلت عليها كيما ميسي كانت حلول فردية وتمكن هو باش يسجل 3 أهداف ضد الجزائر واللي منطقيا لو كان جات محاصرة لصيقة عليه يمكن أعطوها ما أعطوهاش الحق متاعه الصحيح كان يمكن ما يسجلش كمية من الأهداف هذه على عكس بعض معناها الفنيين ولا الاخرين كما رونالدو اللي ما قاش الفضاءات ما قاش ليسباس عديد معناها اللاعبين اللي متميزين مهارات كبيره ما قاوش ليسباس الكبار. مبابي كيف يواصل على نفس النسق وسجل هدفين ممتازين يمكن هدف لابيل دوبال نتاعو ممتاز لكن الهدف الثاني يمكن نحملوا الحارس شويه اللي كان التمركز نتاعو كان سيء والكره كانت فوق يده معناها منطقيا الهدف ما يتسجلش لكن لاحظنا اللي كونوا معناها تقريبا جل الفرق توفقت اللي كونها تسجل اهداف حتى اللي قبل هدف رجع في المباراه لاحظنا برشا تعادلات 2-2 تعادلات 1-1 معناها التنافسيه كبيره واللي تحضيف حكم في كل المباريات تقريبا هم العشر دقائق الاخيره كما تونس مثلا كانت تقريبا 2-1 حتى المستوى دقيقه 70 لكن بعد دقيقه 70 معناها تغيرت المفاهيم وهذا يدل اللي كونوا معناها المستوى البدني مازال طاغي على المباريات واللي الاعداد ولا المستوى متاعه يكون أقوى يكون يقدر باش يصبر ويصمد لآخر وقت بينما الفرق اللي أقل شوية ما تقدرش تجاري النسق خاصة اللي يكونوا اللي يحمل الكرة واللي يملك الكرة يستنفذ الفريق المنافس بدنيا ويخليه في الوقت الأخيرة يكون معناها متعب ومنهك ويخليه عرضة باش يصير له يسجل عديد الأهداف. كيف شفنا زادة معناها أطباق كروية ممتازة معناها فرق معناها كما البرتغال لعب لعبت مع فريق افريقي اللي ما كانش تخيل روحها اللي كنا مش لقى روحها في وضعها كما هكا. لكن معناها فريق كان ممتاز بالحق, معناها شفنا مباراة ممتازة أمس كيف كيف. زاد كرواتيا شفنا مباراة ممتازة مع لونجلتير رغم التكافؤ متاع المستويات, لأن لونجلتير حسمت المباراة بطريقة معينة 4-2 معناها نعم. 6 أهداف في مباراة, نحكي على فرق اللي دفاعيا معناها صلبة وصلبة جدا. دونك نشوفه في تحول على مستوى النتائج اللي ما شفناهاش في الكوب دي موند اللي في اللي قبلها. كانت النتائج تقريبا 1-0, ممكن الشاذ كان هو النهائي اللي كان 3-3 تقريبا. البقية تقول تقريبا مباريات كانت تقريبا برشا لبعضها. توا شفنا اللي يكونوا الفارق صاروا وشفنا عدد أهداف كبير, خاصة اللي يكونوا في البدايات بتاع الكوب دي موند ديما يكون الجانب البدني والتكتيكي هو الطاغي, الجانب الفني والفرديات نلقاهم كان في الفترة الثانية هم اللي يعملوا الفارق. لكن المرة هذه شفنا اللي يكونوا معناها بالرغم اللي يكونوا الأعداد الكبير للفرق, لأن شفنا عدد أهداف كبير وشفنا اللي يكونوا معناها مالجري اللي يكونوا الليفالور فيزيك كانت عالية, لأنه شفنا عديد الأهداف.
1: المنتخبات العربية باش نعملوا عليها زوم اليوم سيسلاح, نعرفوا عن 8 منتخبات عربية الحقيقة خلفت انطباعات متفاوتة في الجولة الأولى, فيها الانطباعات الإيجابية فيها الانطباعات السلبية. المنتخبات العربية لم تتمكن من جمع سوى 4 نقاط من أصل 24 نقطة ممكنة في الجولة الأولى. نلقاو قطر تتعادل مع سويسرا 1-1, المغرب تعادلت مع البرازيل 1-1, مصر تعادلت مع بلجيكا, السعودية تعادلت مع الأوروغواي 1-1. أكبر صدمة ربما للمنتخبات العربية تقعد أكيد صدمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم, الهزيمة القاسية 5-0 أمام السويد, هزيمة كبيرة وثقيلة في تاريخ مشاركة تونس في المونديال.
0: 5-1 مش 5-0,
1: 5-1 هي الأثقل, هي الأثقل في تاريخ مشاركة تونس. 5-1 بالضبط. العراق انهزم أمام النرويج 4-1, الجزائر خسرت مع الأرجنتين, الأرجنتين حمل لقب 3-0, والأردن انهزمت أمام النمسا 3-1. حصيلا نجم نقوله ضعيفة للمنتخبات العربية في الجولة الأولى من المونديال. نعرفش فما منافسين, ربما فما عدم تكافؤ بين المنافسين.
0: لكن نشوفوا المنافسين, معناها كنت لقى معنا الفريق المغربي يتبارى مع الفريق البرازيلي ويقدم معناها مستوى ممتاز وممتاز جدا, خاصة 20 دقيقة الأولى. ثم دي ديكلاراسيون من محلين يقول لك يخي الفريق البرازيلي هو لابس اللون الأحمر, معناها كانت نسبة امتلاك كرة عالية جدا للفريق المغربي مرة بجانب الانتصار لولا الاكسبورا اللي قام بها فينيسيوس جينيور في العملية اللي سجل بها دف, كان يمكن تتواصل المباراة بانتصار المغرب على البرازيل رغم القيمة التسويقية الكبيرة للفريق البرازيلي, رغم الكفاءات الكبيرة على المستوى الكروي والفني الفريق البرازيلي, لأنه المغرب قدم مباراة ممتازة جدا. معنا شفنا فيها ندية كبيرة, شفنا فيها تكافؤ حتى في الفرص, في عدد الفرص, نسبة امتلاك كرة ممتاز. معناها بالحق المغرب يعطي في ديمونسيون أخرى للفوتبول أفريكان ويعطي في مستوى ممتاز حتى على المستوى الفني. راه قبل كنا المراوغات الممتازة كنا نشوفوها كان عند الفريق البرازيلي, إلا أنه معناها المحاورات والأن كونتر أن شفنا تفوق كبير للفريق المغربي, وكيف كيف على مستوى المحاولات التكتيكية كانت ممتازة جدا, اش خلى معناها المستوى نتاع المباراة التكتيكية يرتقي الى مستوى عالي وعالي جدا, وخلى معناها الناس الكل براتيكمون حتى ما انتصرتش المغرب الا انه ثم ارتياح كبير على المستوى المردود للفريق المغربي اللي بالحق قدم مباراة ممتازة برشا, معناها فريمون شيء يعمل كيف. نجيو لزاد كيف كيف المنتخب المصري اللي كان معناها مع فريق بلجيكي اللي شفتوا اللي يكونوا زاد كيف كيف انتصر على تونس 5-0, واللي معناها التجربة متاع الفريق البلجيكي اللي يكونوا سابليكي على فريق يضاهي الفريق المصري, إلا أنه يلقى ندية كبيرة, يلقى منتخب معناها فريق مصري معناها ممتاز, لاعب الأهلي اللي سجل هدف الكورتوا معناها هدف ممتاز جدا, ثم ندية كبيرة في التعامل مع مباراة, ما ثمش أسبقية الفريق البلجيكي بالكل, بالعكس يمكن ثم أسبقية في بعض الفترات الفريق المصري, وهذا يعطينا درس حتى لنحن تونس اللي كنا يزمنا نشوفوا الفرق بعين أخرى, يزمنا تتعامل مع الوضعيات بعين أخرى, واللي معناها الفكرة اللي يزمنا نخرج بها اللي يكونوا احنا اللي نصغروا في روحنا, احنا نحطوا روحنا في وضعيه نتاع اونجير بالابال. معنا احنا الفريق القومي نتاعنا في المباريات الوديه اللي خاضها واللي كنا حللناها مع بعضنا, قلت لك راهو ثم اشكاليه كبيره على مستوى تحريك الكره, وهذه الاشكاليه توصلت معناها لي جوور دو كونفيونس, لاعبين الثقه اللي يمتلكوا الكره ويعاودوا يتصرفوا فيها من جديد ما عندهاش الفريق القومي التونسي. كيف لو شيما دو بروغريسيون نتاعنا دون المطلوب, اللاعبين ما يتحركوش برشا, بالعكس كل حمل الكرة نلاحظوا اللي يكونوا الفريق معنا اللاعبين نتاعو يهربوا بالكرة, وتجم تشوفوا اذا كان المحللين يشوفوا الهدف الكرة اللي تفكت اللاعب المحور نتاع معنا قائد الفريق للفريق القومي التونسي تفكت لانه الكرة اخذها في وسط اللاعبين, لكن تقريبا ما كان عنده حتى حلل حتى تمريره, وكل اللي يشوف مليح يشوف اللي يكونوا راني خضير عطاها بالظهر وتعدل قدام, خلى اللي يكونوا الصخيري في وضعيه نتاع يزمو يتصرف وحده بالكرة. دونك ما نتجنوش على بيت, معناها انت راهو في منطق الكره يقول لك التمريره يزم تحمل في وسطها حل, بمعنى انا نعطيك باس ومنطقيا راك عطيه معها حل, اكثر من هكا يلزم كل تمريره معها ثلاث اربع حلول باش الواحد اللاعب يولي عنده القدره, لانه قد ما توفر الحلول قد ما تنقص الضغط على حامل الكره. صح. احنا بالعكس احنا ما نفرش الحلول ونخلي حامل الكره في وضعيه صعبه وصعبه جدا. نعم. تخلي كميه الاخطاء ترتفع. وكما قلت لك انا اللاعبين نتاع الكونفيونس فقدناهم, صحيح كان ممكن ما توجه ل معناها نكونوا عندنا فريق صغير في العمر, لكن راهو يلفو سافوار فير لا كومبينيزون, لازمك تعرف تعمل التوليفة الصحيحة اللي تخليك تشبب لكن تبقى في مستوى معين. معنا احنا نشوفوا نقارنوا بمباراتنا مع البرازيل, كان ثمن الدية كان ثمن تعامل مع الكرة بالشكل المطلوب, كنا قادرين باش نملك الكرة, المرة هذه ما قدرناش باش نملك, نعملوا حتى ثلاث تمريرات حتى اربع تمريرات, وهذا ما يجم يرجع كان لان احنا ما نجمو نقدو كان روحنا. وعلى فكرة راهو النقد مش بعد ما توقع الفاس في الراس, راهو النقد سيد ياسر مش نرجع على حراسة المرمى, تقريبا كل بلاتو قالوا اللي يكونوا الحارس الاول لازم يكون اللي على موقع عليه الاختيار, لكن تو بعد موقع الكميه نتاع الاهداف هذيا ولينا ذبحنا الشخص هذيا وخليناه في وضعيه نتاع يا خويا راهو عارفك راهو التقييم في الكوره عمره ما كان هكا, واللي اعتبروا اخوك انت الحارس اللي قبل الاهداف, اعتبروا ولد عمك, اعتبروا ولد جمعيتك, راهو مش هكا, راهو رانا نذبحوا في بعضنا, مش نوصلوا وقت من الاوقات رانا ما بقاش عندنا فريق قومي, راهو الانسان راهو كي يقعد في اي مجلس فيه ديكلاراسيون يلزم يعرف فاش يخرج من فمه, راهو اللاعب يجي ساعات تمشي اموره وساعات ما تمشيش, راهو الفريق القومي الالماني البرازيلي خسر سبعه من البرازيل, البرازيل والمانيا, المانيا ربحت سبعه البرازيل, ما عملوش الشيء هذايا, لي بلاتو الوحيدين اللي معناها تقريبا يقزموا الفريق نتاعهم ولا البلاتو التونيزيان, معناها مش معقول, معناها مصر واقفين ورا الكيب نتاعهم, الاردن واقفين مع النشامه, الجزائر واقفين مع الجزائريه, المراركة الوحيدين اللي احنا معناها مع كامل احتراماتي زاد لي بلاتو, احنا راهو في البلاي بلاتو عندنا المحامي يحلل وعندنا اللي يلعب حتى 10 ايام في حياته يحلل والاربيتر يحلل, خلينا ماذا بينا لي بلاتو سبورتيف يكونوا
1: لاهل الذكر والاختصاص,
0: لاهل الاختصاص, والمساج لازم يكون ديما مساج ايجابي, راهو خسرنا مباراه ما خسرناش ماتش.
1: نعم.
0: راهو نحبوا نربحوا جمعيه, راهو نصطوا في وقت من الاوقات, صدقني حتى جوار ما يحب يعمل ديكلاراسيون, سير ياسر باش نقول لك لو كان تو يجيو الايمن دحمان يقول له شد الجول, تو شد جول, تو تلقى الحمل اللي على كتافه, وراه حمل ثقيل وثقيل جدا لدرجه اللي يكونوا مذبيه يقول لك لا سيبوني ما حاشتيش, وقت اللي هو تحت الدرب ووقت اللي هو في اي لحظه يلزم يطلبوه يقول اني موجود, اي حارس مرمى يكلفه معناه المدير الفني للفريق ولا الناخب الوطني يقول له شد جول, يقول له ما عنده جيم, يقول له كان الله يبارك, خلينا على الاقل نشوفوا الامور بوجه اخر, نجموا نخطئوا مره نجموا ما نترشحوش, لكن على الاقل نبنيوا الغدوه, نبنيوا باش تكون علاقتنا ممتازه, مش نبنيوا كل واحد يتلفت باش يشارك اكثر من من الفريق نتاعه اكثر من هذيا, راه والله والله والله يوجع لدرجه اللي كوني صدقني وليت نتلافى حتى باش نسمع لي بلاتو سبورتيف, لان ما بقاش نحكيو على سبور, نحكيو على ديز انديفيديوال, نحكيو على اشخاص, نحكيو على فرق, نحكي لي تريتمون مش عمره ما كانوا هكا.
1: نعم. حكينا على المنتخبات العربيه, ما نعرفش عندك شيء متعلق على العراق اللي انهزمت امام النرويج 4-1, الجزائر خسرت امام الارجنتين حامل اللقب 3-0, الارجنتين حامل اللقب والجزائر الحقيقه هما في الجزائر الشارع الرياضي كان يعني معامل برشا على دخلة قوية للجزائر في المونديال, لكن ما صارش هذا.
0: شوف قبل كل شيء الإكسبلوا اللي عملوا ميسي إكسبلوا إكسبسيونال, معناها وكان نلخصه معناها الارجنتيني بلاش ميسي كان نشوفه وجه اخر. اللي قدموا الجزائر ما كانش سيء معناها. اذا كان نقيموا كرويا راهو الجزائر اجتهد على كل الفريق باش يقدم مستوى طيب وطيب جدا، وثم نديه كبيره حتى في المباراه لولا لي زيكسبلوا انديفيديوال اللي عملهم يعتبر ميسي ظاهره من الظواهر نتاع الكره. واللي ممكن التريتمون دو لونترنور لم يرتقي لتقييم القدرات نتاع ميسي، لانه حط له الفضاء وكي حط له الفضاء ميسي راه يجي مقدر باش يسجل لك من كل نقطه. دونك معناها لو يرجع يعمل فيدباك لو يتعود الماتش، انا نقول لك راهو جامي تربح الارجنتين بالسكور هذاك، يولي ياخذ اختيارات ياخذ احتياطاتهم بالشكل المطلوب. كيف كيف انا شفت الفريق نتاع العراق معناها كيف كيف قدم مستوى طيب، امتلاكه للكره كان طيب، النجاعه يمكن في التير التلاني ما كانش لم ترتقي الا انه على مستوى الجيستيون دو البال على مستوى تصرف الكره كان ثم موجود. كان العراق معناها الي لا ما كانش خايب، لكنك هو في التالي زاد كيف كيف كميه اخطاء كبيره. مثلا كي نشوف البونتو الثاني ما يتسجلش، معناها الكره ترجع لحارس المرمى، هالاند يوصل الكره قبل حارس المرمى وسجل له هدف، معناها يكون الهدف يكون احنا نقولوا سون دي بان فروال بالنسبه للكيب. الكيب تبدا تجتهد تجتهد تجتهد وتقبل بونتو بشكل هيك بيوت جاك بسيكولوجيكمون تتمثل مجموعه كامله ويمكن تقلق حتى روندمون اللي كان ثمن ديه كبيره كيف كيف حتى على مستوى الفريق نتاع معناها فريق ممتاز. يمكن الفريق اللي كان ناقص خبره هو الاردن اللي كان ما عندوش الخبره
1: اول مره يشارك
0: وكان زاد كيف كيف الطموحات كانت اكبر من الواقع، لانه الفريق نتاع الاردن راه صحيح قاعد يتطور صحيح قاعد يمشي في ثنيه صحيحه، لكن الممكن كلك شوز ناقصه هيك التجربه نتاع الميدان، التجربه نتاع الخبره نتاع المواقف الكبيره نتاع واللي مش تجيب باذن الله للاردن اللي قاعد معناها يشتغلوا بشكل مطلوب. ملاحظه برك اللي يكونوا تقريبا الفنيين الكل اللي موجودين في الفرق العربيه كانوا فنيين معناها ينتميوا لنفس البلاد. الفريق الوحيد اللي قزمنا احنا الكفاءات نتاعنا والفريق هو تونس. اللي انا نراه اللي يكون الفريق القومي التونسي ما يزموش يشرف عليه فني تونسي، ونستغرب انا كيفاش علاش المذيع نتاعنا تونسي والمحلل نتاعنا تونسي والمسؤول نتاعنا في الاداره تونسي، لكن نجيو المدرب نلقاوه مش تونسي، راهو طبيب في تونس طبيب
1: لكن مدرب تونسي على مدرب تونسي يفرق سي سلاح، مش المدربين التوانسه كلنا عندهم.
0: انا معك 100% لازم تما دي كومبيتونس معينين بالضبط. تتوفر في الحاجه الثانيه لازم نحطوا كما حطينا صبري لموشي يشتغل وصل حتى يتجاوز القانون وصب يجي يجيب ولده للطرار وما كلمه حد. خليوا المدرب التونسي يشتغل وخليوا له فضاء معين وكفانا املاءات، لانه الاملاءات هي اللي تخلي المدرب يولي في وضعيه كارثيه. علاقته باللاعبين تولي علاقه ماهيش نتاع كتابيتي، راهو العمل نتاع مدرب عمل نتاع كومبيتونس معناها يلزم يكون يقنع، والمجموعه اللي ما تقتنعش بيك راك ما تنجمش تعطيك روندمون. دونك اذا كان انت يحس بيك اللي كونك انت عندك املاءات اوتوماتيكمون راهي المجموعه تفلت من يدك وتولي فون بو با جيري، وراهو جيستيون دو ريسورس اللي يلزمها دي كومبيتونس بيان ديتيرميني باش الواحد يوصل للمجموعة.
1: خلينا نحكي شوي على المنتخبات الإفريقية بغض النظر بالطبيعة على تونس ومصر والمغرب والجزائر اليوم ينتميوا لإفريقيا. نحكي على يعني مشاركة كوت ديفوار، غانا، كاب فير، جمهورية الكونغو، جنوب إفريقيا، كذلك السنغال. عن كوت ديفوار فازت على الإكوادور 1-0، غانا فازت على بنما 1-0، كاب فير تعادلت مع اسبانيا بدون اهداف، جمهورية الكونغو تعادلت مع البرتغال 1-1، جنوب افريقيا انهزمت امام المكسيك في المباراة الافتتاحية 2-0، والسنغال انهزمت امام فرنسا 3-1. مشاركة فيها وعليها، يعني النجم يقولوا
0: انا لازم نصنفها مشاركة ممتازة. كي نشوفوا الفرق معنا الكاب فير اللي امس كانت منسية مش موجودة تتعادل مع فريق في قيمة اسبانيا، وكانت عدد الفرص براتيك مع اسبانيا مش موجود بالشكل المطلوب، والكاب فير كانت واقفه بالشكل المطلوب ولعبت مباراه ممتازه وممتازه جدا
1: وحتى على مستوى الكان كاب فير يقلق برشا.
0: دونك اش معناها الكاب فير؟ خلينا نحلوها نديشيفروها. الكاب فير هو فريق يعمل وقت اللي تعمل مش لقى نتائج، معناها نتخيلوا خلينا نعملوا عمليه اسقاط على تونس، سيبوا الناس تخدم توتور تلقاو نتائج اكثر لعقل. مثل ما حتى فلسفه اخرى. دونك الكاب فير دولة إلى ميزة يصير الفوتبول، خلقت جو متعمل طيب، العمل هذاك خلقت مجموعة طيبة، مجموعة طيبة ولد فقارع في أحسن الفرق على مستوى العالم، ونحكيه على إسبانيا مش كيف كيف الفريق اللي لعب مع البرتغال
1: جمهورية الكونغو،
0: الكونغو الديمقراطية اللي فريمو قدمت مباراة ممتازة وممتازة جدا. معنا الكونغو معنا لولا الأخطاء اللي قام بها ممكن الحارس شوية في وقت من الأوقات كانت الكونغو يمكن تنتصر. وعلى فكرة عدد الفرص للفريق نتاع البرتغال لم يرتقي بالشكل المطلوب، وبالعكس معناها كانت يمكن هي أقرب للانتصار منه للهزيمة. نجيو للسنغال اللي انهزمت مع فرنسا، لكن ثم كيف كيف ندية كبيرة، والسنغال الشوط الأول ضيعت معناها على الأقل زوج ثلاثة أهداف اللي كانوا سهلين جدا بعد من عصر أمتار. الشوا نتاع جوار ما كانش ممتاز، ما كانش طيب، كان لو افتتحت النتيجه في الوقت هذاك كان يمكن تتغير الامور. نجيو للشيء الثاني اللي كانوا ليز اكسبلوا نتاع مبابي اللي بالحق الى دي شيفري لا ديفونس نتاع ليكيب ادفيرس، ابل دو بالون بروفوندور وفي ظهر نتاع معنا اللاعبين نتاع المحور، وتوجيه الكره في المكان نتاعها بسهوله كبيره، الكره الثانيه من وسط الميدان ويوجهها للحارس، الحارس اللي مع كامل احترامي منطقيا هدف ما يتسجلش الا انه يسجلوا. السنغال فريق ممتاز، باكل شيء قدم مباراه ممتازه في انديه كبيره حتى على المستوى البدني. اللي نفرحوا له على المستوى الافريقي هو الجانب التكتيكي، كان عندنا ديفيونس كبيره على الجانب التكتيكي، ثم ولدت فتنه، ثم اكثر تحكم على مستوى الانفعاليه، وانت تعرف يكون الافارقه الاغلبيه عندهم انفعاليه شويه ولا يعرفوا كيفاش يمتصوا الانفعاليه هذيك ويخرجوها على مستوى العمل ميداني تكتيكي بحث. التواصل بين اللاعبين ولا ممتاز. جانب كيف كيف الثاني هو الانضباط، معناها الفرق الافريقيه كانت معناها معروفه بعدم الانضباط، لاحظوا اللي يكونوا ثم توجه الانضباط نتاع الفرق الكل ايش يخلي اللي يكونك المساحات تقريبا مسكره، عدم توفر فضاءات في الان كونترول، ما ثمش عدد اخطاء كبير، ما ثمش معناها انفعاليه في التعامل مع الواحد ضد واحد، عدد الكروت اوتوماتيكمون ينقص، وكي ينقص الكروت اوتوماتيكمون انت فوجيري ميو الماتش. وهذا كانت الاشكاليه اللي كانت على تقريبا اغلب الفرق الافريقيه، هو الاندفاعيه الزايده اللي ما عرفكش تعملوها دفاعيا. التعامل الدفاعي التكتيكي ولا تقريبا ما هيش دفاع واحد واحد ولا الدفاع مجموعه ومن هنا مع لي فالور فيزيك نتاع لي افريكان اللي هما طالعين شويه، نعرفوا اللي كانوا طالعين شويه، والدليل اللي كانوا مثلا الفريق الفرنسي متكون تقريبا من 95% من الأفارقة. تكونوا صحيح تكوين جيد على مستوى التكتيكي وعلى مستوى الفني، الا ان يبقوا لاعبين أفارقة تقريبا ما نلقاو حتى لاعب من فرنسا.
1: قبل ما نمشي ونحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وقبل ما نعمل ترتيحة مع الموسيقى، نحب نذكر بمواجهات المنتخب تاع العربية في الجولة الثانية من المونديال. عنا دربي عربي بين الجزائر والأردن، عنا السعودية باش تلعب مع إسبانيا، مصر مع نيوزيلندا، تونس ضد اليابان، المغرب ضد اسكتلندا، قطر ضد كندا، العراق ضد فرنسا. يعني نشوفوا فما مواجهات تبدو متوازنة ومواجهات تبدو غير متكافئة، كيف نقول العراق ضد فرنسا ننتظر ربما مباراته فبسكور عالي للفرنسا سيسلاح، ولا ما توفقنيش الرأي.
0: أنا ما نجاوبكش لأنه حقيقة الميدان حقيقة أخرى.
1: أي.
0: الناس كل كنا نتوقع حويج لكن نلقاو حويج أخرى. احنا قبل ما ندخلوا مع الدنمارك كنا رأي الدنمارك أضعف في كيب، خسرنا 5 وما نجم نلوم مكرر، وإحنا كيف كيف كي لعبت إسبانيا المباراة الأولى متاحة كانت تتوقع روحها اللي كونها مش تكون في الطريق مفتوح، البرتغال كانت تلقى روحها تتخيل روحها في طريق مفتوح، إلا أنه واقع المباراة راه مختلف ومختلف جدا، لأنه كيفاش تدخل المباراة، العقلية متاعك، الحالة البدنية متاعك، الحالة الذهنية، سيرورة المباراة، كيفاش سيدورول المباراة، لأنه معناها كي تلقى اللاعبين متاعك من وسط الميدان 3-0 في الأربع دراج والخمس دراج الأولى، راهو يوقع تكبيل كامل للفريق ولا بوسيبيليتي دفوت يكبروا. معناها نقول لك كيف كيف النجاحات الفردية، احنا شفنا اللي يكونوا النجاح الفردي متاع ميسي قلب مباراة متاع الجزائر اللي كانت متكافئة. دونك هذوما الكل مديزانديس اللي لازم الواحد على فكرة اللي هما انكونترولابل، معناها كل مباراة وقحها كل مباراة وحقيقتها ما نجموش نقيمه، لكن نتخيل اللي يكونوا مش نتفرج على مباريات ممتازة. حاجة أخرى، راهو الفرق الضعيفة كي تلعب مع فرق كبيرة الأغلبية مستوى التركيز يكون عالي وعالي جدا، يولي نسبة الأغلاط تنقص إذا كان التحضير يكون جيد ومنطقيا تفرج على المباراة جيدة.
1: إن شاء الله يا ربي. بعد شوية باش نحكيه على الاختبار المهم والجدي اللي ينتظره إيرفي رونار مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ضد اليابان. باش نسمو تصريحات رونار لاعبي المنتخب كذلك لاعبي منتخب اليابان. هذا الكل في الجزء الثاني من إيكو سبور بعد شوية. مرحبا بالناس الكل.

0: ايكوسبور. ايكوسبور.
1: كنا نسمع في شاكيرا وكواكا ونذكروا مليح أن وكواكا كانت هي الشانسون أوفيسيال الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا. نفس الفنانة شاكيرا ترجع سنة بغنية داي داي في افتتاح كأس العالم كندا مكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. فمريهان على شاكيرا سيسلاح من خلال الموسيقى والأغاني. على كل احنا باش نحلوا توا دوسي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. إيرفي رونار المدرب الجديد اللي التحق بالمنتخب في المونديال اكيد ينتظروا اختبار جدي, اختبار هام مع المنتخب ضد اليابان. مش نعرفوا مدى قدرة الفريق على الصمود وعلى اثبات الذات. قبل ما نسمو إيرفي رونار في تصريح طبعا بعد شوية, حبيت نسألك سيسليح, الفترة الممنوحة لإيرفي رونار هي فترة وجيزة, فترة قصيرة جدا. يبقى يعني السؤال, هل بإمكان اللاعبين في هذا الوقت الوجيز استيعاب فكر المدرب الجديد؟ يسكو قادرين باش يلعبوا بروح الفريق, بالروح الجماعية في الفترة القصيرة هذه؟ شنو ينجم يعمل المدرب؟
2: شوف بالكل شيء الناس كل تحكي على واقع اجتماع داخل في وسط الكيب وشنو ما الجروبش في وسطها, ما نجمش نجزم لك انا شنو موجود. لكن ثابت اللي يكون اذا كان الامبيونس كانت ماشي ممتازه بين اللاعبين, تغيير الامبيونس برك تعطي مردود رهيب. هذه معنى علائقيا معنى نعطيك اكزومبل باش نكون واضحين. حارس المرمى كان كثروا عليه الضغط, واللي ريفلكس نتاعو الكل ينقصوا. علاش؟ خاطر لو فات اللي يكون يخمم في لي رياكسيون نتاعنا احنا والرياكسيون نتاع الجمهور, يولي يعمل روتار داناليز ورونار دو بريز دو ديسيزيون باش يعرف الجمهور شنو المفعول نتاعو. هذايا الاخطاء المباراه الاولى المباراه الثانيه اللي قام بها حارس المرمى كانت نتيجه الضغط اللي سلط عليه
1: في المباراه الاولى
2: نتاع مع دنمارك. راهم دي ريفلكس بالاغلبيه, وخر في الريفلكس, وخر في البريزيديسيون. شفنا مهيب الشيماخ على فكرة أنا أحترمه جدا الشخص هذا, ونحن إن شاء الله مش يكون من المشاريع الكبرى في تونس, لأني أنا متأكد اللي يكونوا ما هوش بلاش هو في النادي الفريقي, ما هوش بلاش الفريق النادي الفريقي هز منها الشامبيونا. دونك هو قيمة ثابتة في الفريق. شنو اللي يفرق؟ اللي يفرق هما تعرف أنت قد ما تبدأ قدام لاعبي عنده تجربة, قد ما هو يقرا كما انت تقراه. دونك قد ما تبدا عندك حلول, علاش الحارس ماذا بينا في 23 24 25 يبدا في ليكيب ناسيونال؟ راهو في الصغر يخدموا برشا عليه, على عكس اللاعب اللي يلعب في القدام اللي كلوار. ولا علاش؟ خاطر امبريفيزيبل, لاعب خلاق. الخلاق احنا عنده الهبله نتاعو, عنده لا كرياتيفيتي نتاعو, بينما المدافع هو قداش جا من قدام واحد خلاق, قداش من واحد. دونك المدافعين الاغلبيه واللاعبين هذوما الحراس يلزموا قداش من سيتياسيون بروبليم وقع فيها, شي يولي يحلل اكثر. كي يوقف قدام دي بروين يعرفوا لك ان الفيكساسيون نتاعو راهو دي بروين, مش حتى لك بلمي بوتو, مش حتى لك زامبوتو. دونك قريته ولي سابق شويه اللاعب, شي خلي كورتوا ماهوش بلاش هو في بلجيكا, على كورتوا تلمو تعدت قدام وضعيات
1: معقول,
2: بقى هو يناليزي اكثر منك ولي سابقك بلحظه, وهذاك الشيخ شنو اللي يخليه يسجل الاهداف. دونك هذه بالنسبه للجانب من الجوانب, تغيير الواحد وتولي العقليه بوزيتيف ايجابيه, العلاقه تولي ممتازه. حاجه اخرى ثم بخلاف الثقه, ثم الاسبريدو جروب, العقليه نتاع المجموعه اللي انا جي باش نعينك وانت تعيني, هذاك لازم يتخلق في الفريق. وهذا يتخلق وقتاش؟ وقت ثم جانب من الثقه بين المجموعه واللي تفقدت في نوعا ما. وانا نقول لك انا ثم نجم وكان جات قدمنا الوضعيه نقول لك هذه ازمه ثقه. نعم. هذه ازمه ثقه. نعم. الترام يتبنى الجروب على كيلونتونت اللي بين المجموعه, على مستوى التفاهم بين المجموعه, الباس وما وراء الباس, الحل ومرا الورا الحل. هذا اللي منطقيا. نعم. احنا رانا ما احناش مع لاعبين نكر, احنا لاعبين راهو عندنا تجربه, لاعبين في مواقف مش يتعلموا الباس والكنترول, لكن مش يتعلموا اكثر ثقه في بعضهم. وانا نتخيل اللي يكونوا هيرفي رونار اللي قادر باش يبدل وجه المجموعه. ولو تخدمنا ظروف معينه, مثلا لو ما نقبلوش بونتوات على الاول, لو ما نعملوش اغلاط, نجم نقدموا مباراه طيبه معناها. والدليل اللي يكونوا راهو وقت اليابان كانت الى اكرزيتو لي زيكيب, احنا ربحناها 3-1, نتذكره الجبالي كيفاش سجل اهداف كان يتذكر في المباراه في تورنوا اليابان كانت توقع روحها مش تسجل تورنوا باريحيه
1: نعم
2: على التورنوا روحت بها تونس
1: صحيح.
2: دونك على واقع مباراه ماني مش نحكمه اذا كان هيرفيرونار بالتجربه نتاعو قادر باش يصلح ليرولاسيون نوعيه العلاقات اللي حضنا على ما يقال اللي يكونوا الجروب ريبارتي بين محليين ومحترفين ومحترفين درجه الصنف الثاني لو التوليفه تتحسن
1: نعم.
2: ونعرفوا اللي يكون ورانا دراب ورانا عباد نتخيل اللي يكون تخدمنا شوية ظروف مقدرين باش نقدموا مستوى طيب.
1: على كل احنا باش نسمعوا المدرب الفرنسي إيرفي رونار في رسالة تحفيزية توجه بها للاعبي المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، دعاهم لضرورة التحلي بالعزيمة بالإصرار في اللقاء القادم ضد اليابان من أجل إعادة الأمور إلى نصابها بعد هزيمة الجولة الافتتاحية ضد السويد. نسمعوا رسالة رونار.
3: Je sais que c'est dur, on arrive, on a les jambes lourdes, un peu plus lourdes encore que d'habitude. Ceux qui, bah, qui on doit mettre sur le terrain, c'est ceux qui seront le plus forts mentalement, les gars. Donc le problème, il faut se bouger. Aujourd'hui, il faut se bouger. Il faut être dans les meilleures dispositions possibles pour ce second match. On va pas parler de après, si, non. Il faut se focaliser sur le Japon. Le reste, ce qui va venir après, c'est pas le problème. Le problème, c'est concentré, déterminé sur le match du Japon. C'est la clé. Vous le savez, il ne faut pas rater cette marche. Il faut la franchir. Tout est encore possible. Il y a plein de choses qui sont possibles. Parce qu'il faut avoir la volonté de faire retourner les choses, de changer les choses, de changer l'état d'esprit. Et c'est le maillot, les gars. Hein, vous savez qu'il y a des gens, vous le savez pertinemment, il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Eh ben oui, parce que tout le monde est en colère, c'est normal. On ne peut pas leur dire qu'ils n'ont pas raison quand même. Ils ne peuvent pas avoir tort. Ben oui, c'est un sentiment de... C'est la patrie, là, c'est la nation. Et il faut se bouger parce que c'est un super tournoi. Donc vous avez la chance d'être ici. Donc les gars, allez, deuxième match, on remet les pendules à l'heure.
1: دونك هذا هو المساج، هذه هي الرسالة اللي توجه بها إيرفي رونار للملعبية، رسالة فيها برشة تحفيز، وقال إنه العزيمة والإصرار والتركيز هي مفاتيح النجاح في اللقاء المرتقب ضد اليابان. دعا الملعبية أيضا إلى ضرورة الاستبسال في الدفاع عن الراية الوطنية، كذلك إعادة المصالحة مع الجماهير التونسية، خاصة الجماهير الحقيقة اللي كانت تنتظر في سيناريو مغاير تماما على اللي شفناه في المباراة الأولى، حسرة كبيرة، معناها شفنا خيبة أمل كبيرة في صفوف الجماهير التونسية. دونك اليوم مساج كيما هذا السلاح قبل مباراة اليابان أكيد معناتها مدرب عنده خبرة، قاري حساب كل شيء.
2: الحويجة برك أن اللحظة اللي يكونوا ولنا إكسبليسيت في التعامل مع الوضعية هذا ما وقت لازم نكونوا إمبليسيت، معناها المساج هذا لازم يتعدى بين المدير الفني او
1: نعم.
2: واللاعبين، ولا يقع عرضه على اي انسان. هذا يراه سي احنا نقولوا لا فاجنتيرن نتاع ليكيب، هذه انس هو دعا لعمليه طي صفحه وريبتير مع اللي تعدل تو نبداو نبنيو من جديد، بمعنى اللي يكونوا الاخطاء واللي نخليوها على جنب اون كومونس افيك ان برومي با، خطوه اولى لكن مش المشكله اللي كنا مش تكون ديسيزيف، مش تكون معناها ذات وزن، واذا كان احنا تخطيناها نجم نخمو في اللي بعدها، اما لازم نقبل كل شيء نخطاها. هذا يتطلب اللي يكونوا معناها يتطلب مجهود كبير مش سهل، لانه بالحق معناها القطع مع ممر ما هو سهل، لانه اللي تعدى على اللاعبين مش سهل، وسيرتو بعد ما توجه اللاعبين للجمهور والجمهور كان قاسي شويه في التعامل مع الوضعيه نتاع اللاعبين، اللي بالحق ما تعديت عليهم ايام صعيبه. راهو اكثر واحد يتقلق في الخساره راهو اللاعب اللي حس بالانتماء، اللي حس على البلاد. بالحق راهو موش سهل، راهو الجمهور يجي يمشي ويرقد لكن راهو الملاعب ما يرقدش.
1: صحيح.
2: راهو في مخه كان 10 ملايين هم مقلقين في مخه، راهو الوطء نتاع المفاجاه راهو كبير برشا على اللاعبين. باش من نعطيو كل ذي حق الحق. ان شاء الله ان شاء الله الميساج هذا يكون وصل بالطريقه المطلوبه, وان شاء الله يكونوا اللاعبين قادرين باش يتجاوزوا العثره هذه, خاصه اللي يكونوا نحكيوا على 3 شهور ولا 4 شهور التالي كانت لي تاديسبري كانت ممتازه في الجروب وكانت قادرين باش يبنيوا القدام.
1: نعم, على كل ايرفي رونار وقت اللي كان على راس المنتخب السعودي خسر مع اليابان عام 2021 2 مقابل 0, عام 2022 ربح 1 مقابل 0, وعام 2025 تعادل بدون أهداف. هذه ذا النتائج ناخب الوطني الجديد إيرفي رونار في مواجهته السابقة ضد اليابان وقت اللي كان على رأس المنتخب السعودي.
2: لكن ننطلق منطلقات بعيدة, هو تو على رأس المنتخب التونسي.
1: نعم.
2: من جهة المنتخب السعودي ما هوش بالكفاءات متاع اللي تعدى قبل, لأنه ثم تطور كبير على مستوى العمل في اليابان, وكان تشوفه تو الأكاديمي متاع اليابان رهيب بالعمل اللي يقوموا به معنا على المستوى الفني. صدقوني الكرة تقول لسخة بالكلة في ساق اللاعب الصغير, معناها لا بيرفورمانس تكنيك ولات ممتازة بالنسبة للصغار. إن شاء الله إن شاء الله واقع المباراة يعطينا روح, يعطينا أهداف إن شاء الله تتسجل, يعطينا إيمان أكثر.
1: نعم.
2: ويخلي على الأقل الجمهور التونسي واللي يضحك على الأقل, لأنه بالحق تو الوضعية متاع الجمهور التونسي توجع الرأس.
1: باش نسمع التصريح متاع لاعب ينتمي للمنتخب الياباني وتصريح مقتضب, معناه فيه كيلكو سكوند الملاعبي اسمه اتم بعد نعطيكم اسمه اللاعب, خلنا نسمع التصريح ونعطيكم الترجمه قبل كل شيء. تفضل مراد.
4: ما هي جوين نيهون نو كوتو وا غاتيرو كاندوكو غا كيتا نا تيو انشو ديسو شي ما ساوجي ارابيا تو نو تايكيتسو ديمو كاري غا كاندوكو دي كو 戦術をこうやりながら苦しめられた記憶はあるので

0: التأثير متاع مدرب عنده الخبرة يخلي الفريق اللي قدامك يحتاط. وعلى فكرة يبدأ الفريق اللي قدامك في ميفيونس معنا في خوف صحيح، يولي مبقاش عنده أريحية في التعامل مع المباراة، يولي معاش يطلع على اللاعبين متاعه الكل، معاش يهاجم بمية في المية، يقديمه محتاط، فده يخليك انت تاخو دي بوان بوزيتيف. الحاجة الثانية اللي يقول يكون يقول هو اللي يكون احنا نخمم في رواحنا ونخمم في نظمة متاعنا في العمل اللي قمنا به وان دي بوان دامام. لكن هو قال يكون ثم تأثير للمدرب، وفي نفس الوقت قال اللي يكونوا ان شاء الله نفس الشيء ينطبق على الفريق القومي التونسي اللي ان شاء الله يكون في مستوى الحدث ويكون ان شاء الله يعطي روح اخرى للمجموعه
1: ان شاء الله. يا ربي احنا ما زلتنا تقريبا 4-5 دقائق سي سلاح، وتفهمنا انه باش نحكيوا شويه في الخمسه دقائق هذوما على اللي قاعد صاير في اكاديميات كره القدم. نعرف انه العمل القاعدي هام جدا لمستقبل اي لاعب في اختصاص كره قدم ولا في اي اختصاص رياضي آخر، لكن اللي قاعد صاير اليوم في الأكاديميات يطرح أكثر من نقطة استفهام، فما برشة
0: تجاوزات صحيح. ما الواحد تو يتفرج ساعات على السيكونس فيديو قاعدين يهبطوا خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، نلاحظوا اللي يكونوا ثم عديد التجاوزات والتعامل بطريقة خاطئة مع ناشئين صغار في التقوية، في طريقة التدريب. راهو كل فئة عمورية عندها خاصياتها، كل فئة عمرية عندها طريقة متاع تدريب، كل فئة عمرية عندها حمل للتدريب، حمل شارج دونترينمو يلزم يكونوا المدرب يكون عنده الخبرة في التعامل معها. ومش معقول باش نتواصلوا مع ناس ما عندهم حتى خبرة، راهو يلزم معد بدني كاليفي مؤهل باش يقدم معناها عملية اعداد بدني للصغار. راهو الاعداد البدني متاع الصغار عمره ما يشبه الاعداد البدني متاع الكبار، راهو مش نفس الالات اللي نستعملوها، ماهوش نفس التكنيك اللي نستعملوها، ماهوش نفس الشارج اللي نستعملوها. راهو صغير في فترة نمو القلب متاعه والعضلات متاعه والواحد، راهو يطلبوا دراية كبيرة في التعامل مع الوضعيات هذوما. راهو والله صدقني ساعات نقول مسكين الصغير اللي يبدأ في دي بين يدينا الناس كما هكا، ونطلب من الأولياء بكل لطف ما يوجهوا صغارهم كان الناس يبدأوا عندهم الكفاءة الكاملة في التعامل مع صغار. نحكي على 5 سنين 6 سنين 7 سنين، راهو غضروا في التمفصل متاعه مازالك ما نضلش، راهو البسيكوموتوريستي متاعه مازالت ما كملتش، راهو الإنسان على مستوى المونتال مازال ما كبرش، راهو الرواري متاعه قلبه مازال ما كبروش. بربي راعي وربي في الحوايج هذوما، وبربي راعي الصغار من صغار الناس في هالشيء هذوما. هاي لا بريباراسيون سبيسيفيك اللي نحكيوا عليها يلزم تكون عند ناس دي سبيسيفيك، ناس مختصين، ناس عندهم الكفاءة، ناس عندهم القدرة باش يتعاملوا مع الصغار هذوما. راهو تجني كبير كي نتعاملوا معاهم كيما نتعاملوا مع الكبار، لأنه حتى المساج نحبوا نعديوه حتى في الكنترول والباس ماهوش كيما نعديوه للطفل الكبير كيما نعديوه للطفل الصغير. راهو فرق بعيد، رانا نبنيه فيه صغير، نبنيه يلزم يكون على قواعد كبيرة. وراهو الإخلالات في العمر هذية تجم توصل الإخلالات على المستوى البدني، على مستوى القلب، على مستوى الشرايين، على المستوى الذهني. ورجاء وبكل لطف التوجه إلى الكفاءات والناس اللي تفهم بالحق إمكانيات الصغير وطاقاته.
1: ما فيها بيس الواحد يسأل يبتبت يعرف وين يحط صغيره، يشوف الأكاديميات اللي بالحق تحترم أدنى مقومات العمل، خاصة معناها مع صغار تتراوح عمرهم بين 5 و9 سنين. هام جدا أنه في العمر هذية نعلموا صغيرنا ونحطوهم في بلايس آمنة مع ناس تفهم في الكرة، مع ناس تفهم كل شيء، معني عنده علاقه بالاعداد البدني الذهني كل شيء.
0: الاجتماعي تجي تعطيك بالضبط شو متطلبات صغير في العمر هذاك، وانت تجي تكونترولي صغيرك. معناها انت كيف تزبي على معلومات في وسط الفيسبوك ولا في وسط اي حاجه، بربي شوفوا خذوا المعلومات اللي لازم توفر للصغير، شنو ما طاقاته شنو ما امكانياته كيفاش نتوجهوا معه. ادخلوا لليسيت اوفيسيال تشوفوا اللي يكونوا اللي نعملوا فيه. راهو أنا نعتبره إجرام في حق الطفولة.
1: حبيت نقول غلط، أنت قلت إجرام.
0: إجرام في حق الطفولة، لأنه بالحق كما تعرفوش الحاجة خلي الناس اللي كاليفيه يتعاملوا معها. إن شاء الله ربي يحفظ صغيراتنا، وإن شاء الله يكونوا المشاريع هذوب الكروية الكل يوصلوا للأهداف متاعهم ويمثلوا تونس أحسن تمثيل، ويخلينا على الأقل نتفرجوا بشكل ونستناو في الماتشوات نتاعهم
1: إن شاء الله. شكرا ليك سي سلاح على حضورك معنا اليوم. قبل ما نختم بعد شوية تمام الخامسة نجموا تتفرجوا في مباراة تشيكيا جنوب أفريقيا، 8 متاع ليل سويسرا مع البوسنة والهرسك، 11 متاع ليل كندا ضد قطر، وفجر يوم الغد ثانية صباحا المكسيك مع كوريا الجنوبية. شكرا مرة أخرى سي سلاح الدين.

المدرب والمحلل الفني، كنت معنا في هذا البرنامج الرياضي المباشر إيكوسبور. شكرا مراد الحاج قاسم أنور بوجلبين في الإخراج، يسرى الغربي ألف شكر ليك في الإخراج الرقمي، وكانت معكم أنس رباعي من قدام الميكرو. موعدنا يتجدد إن شاء الله 6:15 في سبور نيوز. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. أكد مدير المركبة الفلاحية شعال بصفاقس محمد الهادي مبروك اليوم إعادة تهيئة وتشغيل 3 معاصر بالمركب هذه السنة بتقطع عصر يومية بلغت 250 طنا في اليوم، وأنتجت 17560 طنا من الزيتون و 4200 طنا من زيت الزيتون. أظهر ميزان الطاقة الأولية إلى موفى أبريل الماضي عجزا قدره 2 مليون طن مكافئ نفط، أي بارتفاع بنسبة 13% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية مع احتساب الإتاو على الغاز الجزائري، وفق التقرير المتعلق بالوضع الطاقي والذي نشره اليوم المرصد الوطني للطاقة والمناجم. تجمع اليوم عدد من المحامين بزيهم المدني في وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة بمناسبة إضراب عام دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين، وحامل خلاله المحامون الشارة الحمراء تنفيذا للدعوة التي أطلقتها الهيئة للإضراب بمختلف محاكم الجمهورية، تعبيرا عن المطالبة بالتفاعل والتحاور معها من قبل سلطة الإشراف لتحسين مرفق العدالة وخدمة المواطنين. نشر جيش الاحتلال الصهيوني اليوم خريطة تظهر توسع المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ويتباحث الكيان الصهيوني حاليا مع الولايات المتحدة بشأن مساع لمواصلة نشر قواته في جنوب لبنان رغم الاتفاق الموقع بين الجانبين الأمريكي والإيراني. أكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي اليوم على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك جنوب لبنان. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: يمسيكم بالخير.
1: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مسيكم بالخير. من توا 35 دقيقة حتى 8:30 متاع الليل معاكم عبير شقلون ريم بعسيدة. ثلاثة ساعات من زمان باش نعديوها مع بعضنا. ريم
2: مساء الخير عبير، مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. ثلاثة سبيعات فيها برشا خبيرات وفيها برشا متابعات، فيها الموسيقى، فيها الثقافة، فيها الفن، فيها المسرح، فيها برشا حاجات تفيدكم، فيها الخبيرات اللي حضرناها لكم اليوم 18 جوان 2026، الموافق 3 أيام في العام الجديد 3 محرم 1448 هجري. إن شاء الله عام مبارك على الجميع، واليوم نحب نتمنى الحظ السعيد لتلامذة النبيين. اليوم انطلقت منظمة امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام. اليوم
1: عندي العربية والإنجليزية
2: بالضبط،
1: إن شاء الله بالحظ والتوفيق اليوم في باقي المواد.
2: آمين. غدوة إن شاء الله عندهم فرنسية وعندهم السيونس علوم الحياة والأرض، وبعد غدوة يكملوا بالرياضيات. إن شاء الله موافقين، إن شاء الله من الناجحين، مع أنه العدد متاع المترشحين ما هوش عدد كبير برشا. إن شاء الله نتمنيه لهم هما وتلامذة السيزيام اللي بيش يبدأوا نهار الاثنين الجاي إن شاء الله، اثنين وثلاث واربعة زيدا الكلهم بيش يعديوا امتحان ختم التعليم الأساسي. إن شاء الله بنجاح والتوفيق لهم.
1: أكيد 5:31 نهار الاثنين الفيت انطلق مهرجان الطفل وفنون العرائس بصفاقس في دورته الفينية. تم عرض مجموعة من العروض، منها مسرحية الكابوت للمخرج أمير العلموني البارح، قلت البارح منير العارقي المسرحيته الجميلة ماير أوش. فما عدد من المسرحيات اليوم زادة باش يتم بتبيع برمجتها حتى نهارة السبت، حتى نهارة الثين الجاي. نهارة السبت فما ندوة هما ندوة فكرية حول فن العرائس ومسرح الطفل بتونس، دونك بالمسرح البلدي الساعة 10:00 صباحا. ماذا بينا الناس تحضر ندوة فكرية هما بعد نتفرجوا على العروض، نحضروا الورشات، وهم جدا ان نقشوا هذا الفن اللي هو من اهم الفنون المسرحية اللي هو فن العرائس.
2: والله عبير دخلت طول هكا متحمسة اليوم برشا، بديت تعطيكم في العروض وفي المواعيد الثقافية. بعد شوية تو نعطيكم برشا خبيرات من نوع هذية، نخليكم ديما على باج وين تمشيو وين تجيو وين تتفرهدوا انتم وصغيراتكم. كنا قبل هذية اكيد الموسيقى باش يكون نصيب الأسد، مع تحيات مراد الحاج قاسم، أنور أبو جلبين على التصوير الرقمي، ومراد على الكونسوليت. شنو رايك عبير نمشي وسميرة سعيدة تغنينا وبعد نرجع لكم؟
1: نمشي للمغرب مع سميرة بن سعيد.

0: بشرة دائمة.
1: أهلا وسهلا بالجميع، مساء الخير مساء النور لكم مجددا مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، وين ما كنتم تلتقطوا في موجة إذاعة صفاق. صحنا معاكم من توا من 5:30 حتى 8:30 متاع الليل، ريما عبير، مراد أنور وكل الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر بصوت وصورة عالية على صفحتنا وعلى الموقع الرسمي radiosfax.in، تجمو تدخلوا تتفرجوا بالصوت والصورة. حبيت نرجع عبير على قلت لي من هذه امتحانات، وفما نتائج البكالوريا اللي بدأت تحضر على مهل اليوم انطلقت عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للتعرف على نتائج البكالوريا. اليوم انطلقت 10 متاع الصباح طريقة التسجيل، نكتبوا باك إسباس رقم التسجيل في البكالوريا إتوال ثم رقم بطاقة التعريف ونبعثوا على الرقم 85005. حظتها حتى نغمض عينيا نقولها لكم بغير ما نقراها لاني عاودت قداش مره اليوم. ان شاء الله بنجح والتوفيق وربي سمعنا الخير ان شاء الله. الناس الكل الناس تقول زعما وقتاش النتيجه، اليوم نبعثوا بالارساليه وقتاش سبت احد الله اعلم، المفيد ربي ان شاء الله يسمعنا الخير. ونرجع على المجتازين اليوم لشهاده ختم التعليم الاساسي العام والتقني نفيام اللي تتواصل على ايام 18-19-20 جوان الجاري، ويمثل المترشحين نحو 18% فقط من اجمالي تلاميذ السنه التاسعه من التعليم الاساسي. تعرف قديش العدد نتاع التلاميذ الكل؟ 175,024 تلميذ، مع تسجيل تراجع في عدد المترشحين مقارنة في عدد المترشحين مقارنة بدورة 2025، 1163 مترشح، معناها بنسبة 3.5%. اليوم 32,004 مترشحين هما اللي اجتازوا شهادة إن شاء الله عقب البكالوريا. اليوم النوفيام 32,000 من 175,000 يجتازوا امتحان النوفيام، ان شاء الله بنجاح والتوفيق لكم جميعا. واكيد الفرحه كي تدخل لقلوب التلاميذ تدخل لقلوب الديار وتدخل للساده وكل الاطارات التربويه. وبدينا في تعرف ساعه قريت خبير مزيان هو من قبيل الفكهه، بدينا بالدربي ما بين مندوبية صفاقس واحد ومندوبية صفاقس اثنين، شكون باش يجي الاول على مستوى التفوق نتائج البكالوريا؟
2: قرن دونك صفاقس واحد صفاقس اثنين
1: مراتب الاولى،
2: مباراه بتبيع على المرتبه الاولى في البكالوريا في الجمهوريه التونسيه.
1: ان شاء الله ديما متفوقين ان شاء الله وديما ناجحين
2: اولاد وبنات تونس الكل، ان شاء الله موافقين موافقات. كما قلت انت، المعهد العمومي للموسيقى والرقص باريينا بالتعاون مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه باريينا ينظموا سهره موسيقيه يحييها منتخب المعهد نهار الاحد 21 جوان 2026 في ساحه المنزه السادس في اريينا 7 نتاع العشيه. نذكروا زيدا مهرجان اخر اللي هو مهرجان حي الهليل الحضري غدوة الانطلاقة 6 متاع العشية في حي الهليل الملاسين. دونك المهرجان هذايا باش يتواصل لغاية 28 جوان 2026 في برمجة متنوعة ما بين الثقافي والفني والرياضي. دونك الفقرات هذايا اللي تخلي

0: لقى يتحصل على جائزة الصقر الفضي ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية للدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي اللي انطلق يوم 10 جوان وتم اختتامه في 14 جوان 2026. ضمن مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة كيف كيف تحصل فيلم اغتراب للمخرج التونسي مهدي لهميلي على جائزة الصقر البرونزي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وتحصل طفل هادي بن جبورية بطل فيلم الجولة 13 للمخرج محمد علي النهدي على جائزة أحسن ممثل.
1: أنت هزيتنا لبرا شوية من صفيقس، مش نرجعكم القلب صفيقس، مش نرجعكم المعتمدين تينا، وبالخبر هذي ننهيو ونمشيو للنغمة. نحكي على المهرجان الدولي لفنون السيرك وفنون الشارع، اليوم ينطلق، مش اليوم يا ربي، نهار 25 جوان بداية من 7 متاع الليل في معتمدين تينا. الجمعة الجاية إن شاء الله مع بعضنا يا عبير إن شاء الله نواكبوا المهرجان هذي الدولي لفنون سيرك وفنون الشارع، هكا يكونوا صغيرات الكل كملوا الامتحان اديسيون 9 للمهرجان هذي، واللي يتمتعوا بالمهرجان في معتمدين تينا من صفاقس. نرجع للنغمة،
0: نمشي للنغمة وراجعين.
1: كوكتيل تونسي وصلنا، وصلنا لنشرة الأخبار، بعدها أخبار الرياضة،
0: أخبار فما رياضة
1: والموسيقى من جديد، ونرجع لكم إن شاء الله في يمسيكم بالخير.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله مساءكم بكل خير. في هذه النشرة، سماحة مفتي الجمهورية التونسية يحدد نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد. اليوم انطلاق اختبارات النوفيام وبدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا. وزير الفلاحة اليوم في صفاقس لتدشين محطة تحلية مياه البحر رسميا، ومدير عام الصناد يؤكد العمل على ربط جنوب صفاقس بالمحطة. على خلفية مطالب مهنية، المحامون في إضراب اليوم بكافة المحاكم في مختلف الجهات. وفي العالم، نتنياهو يتعهد بالبقاء في جنوب لبنان، وطهران تؤكد مسؤولية واشنطن في إنهاء الحرب على جميع الجبهات. إلى التفاصيل، حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب 34 ألف دينار و 369 دينارا و 356 مليما، وذلك وفق بلاغ الصادر اليوم عن سماحة مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ، يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول، وهو العام القمري. ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الآية الكريمة رقم 60 من سورة التوبة، وفق ما ورد في نص البلاغ. وسط حالة من الترقب، تسود العائلة التونسية في انتظار الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. انطلقت اليوم عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على هذه النتائج، وذلك بتوجيه رسالة قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك باللاتينية، ثم ترك فراغ، ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا، ثم نجمة، ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. تزامن ذلك مع انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام، التي ترشح لها أكثر من 32 ألف تلميذ، ما يمثل حوالي 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام. وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مقعدا موزع على مختلف جهات البلاد. وستعلن نتائج النوفيام يوم 6 جويلية القادم. فحظا طيبا لكل التلاميذ المترشحين. من أخبار صفاقس، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ خلال زيارته اليوم إلى الجهة أن محطة تحلية مياه البحر تمثل خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة التزويد بمياه الشرب لولاية صفاقس والساحل والولايات المجاورة، وتجسد استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية. ومن ناحيته، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجف في تصريح للأخبار أن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس قد ساهمت بشكل كبير في التقليل من أزمة المياه بالجهة، في انتظار ربطها بالمحور الجنوبي الذي يعاني من شح مائي كبير، خاصة مناطق نقطة وبعكازين والشفار.
2: محطة تحلية مياه البحر بطاقة أولية 100,000 متر مكعب في اليوم، قابلة للتوسعة إلى حدود 250,000 متر مكعب في اليوم. أمنت المحطة هذه 1,100,000 ساكن متاع صفاقس الكبرى وصفاقس الشمالية، بالإضافة إلى تحسين التزود في ولاية الساحل والوطن القبلي. توسعة دراسات مستكملة، قنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، ثم برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله تحصلوا على التمويل الإضافي الضروري. سننطلق في توسعتها لكن نحن مازال تم قسط سادس هو تحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق مياه التحلية، توسعة بسيطة هي 25,000 متر مكعب ومحطات إزالة الحديد. إلى حد الآن الوضعية صعبة برشا، طلب العروض خرج يعني تقريبا 133 مليون دينار المشروع باش نأمنه تزويد جنوب ولاية صفاقس.
1: وفي الشأن الفلاحي الجهوي أيضا، أكد مدير المركب الفلاحي الشعال محمد الهادي مبروك في تصريح للإذاعة الوطنية أن التحدي بهذا المركب العريق كان على مستوى إعادة تشغيل المعاصر الثلاث وتوفير اليد العاملة لجني الزيتون، إلى جانب تجهيز المركب بمعدات جديدة.
0: لأول مرة المركب الفلاحي الشعال يقوم بعملية جني الصابة في 22 ضيعة متزامنة مع بعضها، مجمعناهم الكل سنة. كان فما تحدي إعادة تشغيل المعاصر نتاع المركب فلاحي الشعال اللي هم يخدموا، وصلنا لطاقة العصر نتاعنا 250 طن في ذروة العصر. التحدي الأول اللي احنا نلقاو الجماعة، كان فما الانتداب نتاع الجماعة ذوم، وصلنا نخدموا 230 صرافة في المركب فلاحي الشعال، وصلنا ل 1500 خدام يدخلوا للشعال جماع كل يوم، وصلنا نعمل 2000-2500 شكارة معدل يومي نتاع زيتون. المعاصر نتاعنا يخدموا 3-24 ساعة 150 يوم الميسرة كاملة. السنة وصلنا جمعنا 17,560 طرنات، نحكيه على 4,200 طن من الزيت اللي يتعصروا في المدة هذه نتاع الميسرة هذه. الناس ولا تحب تخدم ولا تلفم أكل انتماء للمركب، ناس خدمت. احنا اليوم حكم اللي احنا مركب شعالي ينطوي تحت الديوان الدولية، عنا العلامة هي ديوان، احنا ننجو زيوت رفيعة وقاعدين نحطوا فيها في ليزومبلاج، وقاعدة تخرج في السفارات، تخرج في المنتديات. فما ناس رجعت لنا السنة، فما مشاركات أجنبية جاتنا.
1: شهد مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس في الساعات الأولى من صباح اليوم مغادرة 50 من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على متن حافلة خاصة في اتجاه مطار تونس قرطاج الدولي. مع انطلاق موسم الاصطياف تتطلب الطرقات في فصل الصيف استعدادا خاصا لضمان السلامة وانسيابية المرور، إلا أن مشكلة انعدام الإنارة العمومية في عدد من الشوارع والأنهج بصفاقس أثار استياء المواطنين لما تسببه من خواطر بل من مخاطر وحوادث مختلفة. روبورتاج زهور الحبيب.
3: هاي صحيح إشكالية هذه في بعض المناطق حتى في وسط البلاد، راه ما تسمى شوارع مظلمة كاملة فرعية واللي شوارع رئيسية
4: خاصة في الزنق، الصغار معناتها اللي يخرجوا من المدرسة يلقاو الضوء فماش، نطالبوا باش يكثرونا من الأضواء.
3: تسمى شوارع كيما كرمدات وبلبي فيهم مناطق ما فيهاش إنارة،
5: تخوف الحقيقة تلقى كليب سيبة
3: للأسف. معناتها صغيرات توا كملوا القراية ما في الشتاء يدخلوا في الظلمة
4: فماش ضوء، اللي هي حاجة كثر من البركة جيت.
6: الإنارة العمومية ناقصة صفاقس سيرتو في الزنق، حتى باش تعمل ماخش باش تعمل فوتين نخافوا أصلا، وحتى من المثنية
3: توا السهريات مش تطوع برشا مناطق مظلمة.
5: تعرف المشكلة شنين؟ إنه في الليل مطفي وفي النهار تقى يشعل، الصباح كي تخرج تقى الأضواء والكل تشعل. إلا والله هذه اللي حبت تركب في راسي معناتها عليه
4: دونك لازم تحل المشكلة هذه.
3: أصلا هو الحزام ساعات تبقى فيه مناطق مظلمة معناتها اللي هو الطريق سريع كله من نقص الإنارة، المشاكل اللي تصير ذلك سواء البركاجات، واحد ساعات يطيح في حفرة كله من نقص الإنارة. هذا
5: ضو شطر ثنية شال والبقية تقامت فيه،
3: أكيد لازم يوفروا الإنارة مناطق هذه.
1: في باقي أخبارنا الوطنية، وفي إطار الحراك الاحتجاجي نفذت اليوم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إضرابا عاما حضوريا بكافة المحاكم في مختلف الجهات، مصحوبا بحمل الشارة الحمراء تنديدا بما اعتبره المحامون تجاهلا لمطالبهم المهنية وعدم استجابة وزارة العدل للمراسلات الصادرة عنهم، وفق ما أكده عميد المحامين ببكر بالثابت. وأكد بالثابت أن المحامين متمسكون بخيار الحوار والتفاوض باعتباره سبيل الأمثل لمعالجة الإشكاليات المطروحة، وأشار إلى أن المطالب المطروحة لا تهم المحامين فقط بل ترتبط أيضا بحقوق المتقاضين وبضمان قضاء مستقل ومنصف لجميع الأطراف، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وسيادة القانون. قضائيا أجلت دائرة الجناية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم أجلت النظر في قضيتين مرفوعتين ضد سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهي أعمالها ومتهمين آخرين إلى 25 من جوان الجاري. وتضم قائمة المشمولين بالتتبع في هذين الملفين وزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد والعضو السابق بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، إضافة إلى رجل الأعمال سليم شيبوب ورجل الأعمال عبد المجيد بودن. ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي ب 19% في موفى أفريل الماضي بالمقارنة بالسنة المنقضية، إذ بلغ 4222 مليون دينار مقابل 3548 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025 وفق أرقام المرصد الوطني للطاقة والمناجم الصادرة اليوم. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. في أول تعليق من جانب نتنياهو منذ توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قال رئيس الوزراء الصهيوني اليوم إن جيش الاحتلال سيبقى في جنوب لبنان حيث احتل مناطق تمتد حتى 10 كيلومترات من الحدود. وكان جيش الاحتلال الصهيوني نشر اليوم خريطة تظهر توسع المناطق التي يسيطر عليها في جنوب لبنان، ويتباحث الكيان المحتل حاليا مع الولايات المتحدة بشأن مساعي لمواصلة نشر قواته. وقد بدأت اليوم فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، في وقت ألقى سياسيون صهاينة باللائمة على ترامب وعبروا عن عدم الرضا إزاء الاتفاق الموقع. وعلى صعيد الأمريكي، أرسل البيت الأبيض للكونغرس نص الاتفاق المؤقت مع إيران، وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إيران لن تتخلى عن حقها في الدفاع عن النفس، لكن الولايات المتحدة تتوقع منها أن لا تهدد العالم بتجاربها النووية والصاروخية. وفي انفراج للوضع في الخليج، سمحت البحرية الأمريكية اليوم بمرور أكثر من 10 سفن إلى الموانئ الإيرانية. وفي ختام النشرة نذكركم بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مفتي الجمهورية يحدد نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد. اليوم انطلاق اختبارات النوفيام وبدء التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للبكالوريا. وزير الفلاحة في صفاقس لتدشين محطة تحلية مياه البحر بقرقور. وعلى خلفية مطالب مهنية، المحامون في اضراب عام بكافة المحاكم في مختلف الجهات.
7: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام 8 مع موجز للأنباء. أنس مع أخبار الرياضة بعد قليل، دمتم بي.
8: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
8: عشرة ديمة.
10: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف، كافح الفساد خليها تنضاف.
8: سبور نيوز، سبور نيوز. مساء الخير، مرحبا بكم في سبور نيوز. أغلق عشية اليوم باب الترشحات لانتخابات النادي الرياضي صفاقس الخاصة بالفترة النيابية 2026-2028. آخر المستجدات المتعلقة بالترشحات للانتخابات هذه باش ناخذوها في المباشر معنا الأستاذ شفيق قدورة، رئيس اللجنة المستقلة لانتخابات النادي الرياضي صفاقس. أستاذ شفيق مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
11: مساء النور ومرحبا بك وجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
8: إذن ما الجديد في موضوع الترشحات لانتخابات النادي الصفاقسي؟
11: الجديد أنه اللجنة تلقت مطلب ترشح وحيد قائمة يترأسها سي مهدي الفريخة بعضوية سي ثامر الفندري، سي أمين بوعطور، سي سامي بوسرطار، مدام سهيل داود، سي أستاذ مهدي الغريبي، سي مهدي الصافي، والأستاذ خالد السربيجي. تلقينا المطلب هذايا، بتينا فيه اليوم، تبين لنا أنه فما نقص في ممكن في ترشح في وثائق ترشح، فتولينا إرجاء النظر في هذا المطلب إلى حين استكمال ما به من نقص. وطالبنا القائمة بأن تدي لنا بالبطاقات الثلاثة في أجل أقصاه يوم الاثنين، وأن تعذر الإدلاء بها لعدم جاهزيتها. يعني هم جميع الأعضاء قاموا ب يعني ب قاموا معنا بطلب هذه البطاقة حسب وصولات معنا مكنونا منهم، لكن احنا القانون الأساسي يقول بطاقة كثيرة، ولتعويضها طلبنا القائمة بأنه كل عضو في القائمة هذيك المترشح يدلي لنا بتصريح الشرف بأنه مصدر ضد حكم من أجل جريمة مخلة بالشرف. وهذا معناه وستتولى اللجنة إعادة الاجتماع يوم الثلاثاء 23 جوال، إعادة النظر في المطلب بعد استكمال هذه الوثائق المطلوبة من اللجنة.
8: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ شفيق قدورة رئيس اللجنة المستقلة لانتخابات النادي الرياضي صفاقس. إذن هذه كانت آخر المستجدات المتعلقة بالترشحات لانتخابات النادي الرياضي صفاقس الخاصة بالفترة النيابية 2026-2028. كما كنا نسمع، إذن قائمة واحدة تقدمت للسباق الانتخابي يقودها مهدي الفريخة وهو رئيس الحالي للهيئة التسييرية. ما زالت بعض الوثائق ناقصة في الملفات متاع الترشح، إذن في انتظار استكمالها أكيد باش يكون ثم اجتماع آخر للبت نهائيا في المطلب هذايا. تتواصل منافسات كأس العالم اليوم مع برنامج من المباريات. نعطيكم إذن البرنامج تشيكيا جنوب أفريقيا، مباراة قاعدة تدور حاليا، أسبقية تشيكيا 1-0، مباراة انطلقت تمام الخامسة. 8 متاع الليل سويسرا تلعب مع البوسنة والهرسك، 11 متاع الليل كندا ضد قطر، وفجر الغد في الثانية صباحا المكسيك يواجه كوريا الجنوبية. تم تعيين الحكم الروماني ستيفان كوفاتش لإدارة لقاء المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ونظير الياباني فجر الأحد انطلاقا من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس، وسيساعد حكم الساحة مواطني ميهاي ماريكا كمساعد أول وفرنش تونيويغي كمساعد ثاني. وأعلن رئيس لجنة الحكام صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم كولينا، أعلن عن ارتداء حكام المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم للأزياء خاصة بهذا الحدث. وللتذكير إذن الحكم الروماني ستيفان كوفاكس إذن اللي بيش يزفر المقابلة هذية بيش يرتدي إذن مع الطاقم اللي معاه رقم 1000 في المباراة هذه اللي بتجمع بين تونس واليابان. سيفتقد مدرب المنتخب الياباني أحد أبرز عناصر الهجومية خلال مباراة الثانية لمنتخب الساموراي الأزرق أمام تونس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وأعلن المنتخب الياباني أنه جناحه الأيمن تاكيفو ساكوبو سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في الركبة اليسرى كانت تعرض لها خلال المباراة الأولى أمام هولندا والوفات بالتعادل 2-2. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم أن المهاجم نيمار لن يسافر مع الفريق لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات بكأس العالم ضد هايتي في فيلادلفيا، حيث لا يزال يتعافى من إصابة في مستوى الساق. وقال الاتحاد في بيان باش يبقى نيمار في نيوجيرسي للاستفادة إلى أقصى حد من المرحلة الأخيرة من تعافيه، مستعينا بالمرافق الممتازة في فندق إقامته في كولومبيا بارك في مركز كولومبيا بارك للتدريب تحديدا. ريال مدريد الإسباني أعلن اليوم انتداب المدافع الفرنسي إبراهيم كوناتي لمدة 4 مواسم قادم من ليفربول، وتعاقد أيضا مع الإسباني كوكوريا، البرتغالي أيضا برناندو سيلفا، إضافة إلى تجديد عقد المدافع الألماني روديغير. وطبعا فريق ريال مدريد يعتبر في الفترة الحالية الفريق الأوروبي الأكثر نشاطا في الميركاتو، حيث تشير وسائل الإعلام الإسبانية أنه الريال قريب جدا من الإعلان عن صفقة أخرى باش تكون هجومية. نهاية هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنس ربيعي في الأعداد والتقديم، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير.
2: إذاعة سباقس
0: عشرة دائمة.
2: عشرة دائمة.

0: سهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة فيقسي في من 6:35 دقيقة. معكم عبير شقرون ومعكم ريم باسيدة حتى 8:30 متاع الليل. مرحبا ريم.
1: مرحبا بك من جديد عبير, رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار, بعد أخبار الرياضة بالنغمة والموسيقى الكوكتيل الشرقي اللي كنا نسمعه فيه. وصلنا للتوقيت هذية بعد شوية في انتظار أنه يكونوا حاضرين معنا مجموعة من الشباب اللي هاويين في المجال المسرحي من مراكب الشباب بطريق الميناء, باش نحكيو على الفن المسرحي, فن الشارع اللي هو باش يحكي المرة هذه على موضوع هام جدا, على البيئة, البيئة والوعي البيئي بعنوان, تعرف شكون بطلة المسرحية؟ الوشويشة.
0: الوشويشة
1: وشويشة هي بطلة المسرحية. بعد شوية إن شاء الله
0: معنا جمعة فينا
1: هي والله هي تو قيتها وهي بطلة مسرحية, تو بعد شوية نكتشف التفاصيل مع تظاهرة الفنان المبدع محمد أسيل السياح. في انتظار أنهم يكونوا حاضرين بحذينا, احنا أنا نستنيو فيهم. أنت يظهر لي عندك خبيرات فنية.
0: عندي بطبيعة معناتها حاجة تهم كاتب من أشهر الكتاب الروس والعالميين, شكون مقراش وما حبش رواية الأم الماكسيم غوركي. دونك بعد 90 عام على رحيله فما أسرار تكشف كيفاش أنه ستالين حاول باش يستغل نفوذه. نذكروا أنه ماكسيم غوركي رحل عن عالمنا عام 36 بالضبط في شهر جوان في منزل ريفي بالضاحية متاع ضواحي موسكو, وتحول إلى أحد أبرز رموز الأدب الروسي في القرن العشرين. بعد 90 عام على وفاته مازالت السيرة متاعه تثير الأسئلة, فما برشا إجابات التومة نجم نقولوا أسئلة التومة تم الإجابة عليها, خاصة علاقته المعقدة مع السلطة السوفيتية وقتها, خاصة مع ستالين. ماكسيم غوركي بطبيعة الناس الكل توصفوا ولا تنجم تختزلوا في أنه كاتب بروليتاري اللي التصق اسمه لعقود بالبروليتاريا. خرج من بيئة فقيرة, عاش طفولة قاسية, عمله تجاوزت حدود البشرية, حدود روسيا بطبيعة. أحكي على طبقات الثرية والتجار كما كتب زيد على المهمشين والمهمشات, حيث شخصية كانت قصة صعود استثنائية, وانتقل من طفل بلا مأوى تقريبا الواحد من أشهر الكتاب في العالم ويحمل اسمه مسارح ومدن وسفن في سوريا في روسيا وخارج روسيا. وبطبيعة كان قعد زيدا مع قادة أهم الدول في العالم ماكسيم غوركي. نذكروا أنه علاقته كانت فيها مشاكل مع ستالين. غوركي شهد انهيار الإمبراطورية الروسية وقتها والثورات الثلاثة والحرب الأهلية وقيام الاتحاد السوفيتي, وكان شاهد ومشارك في فترة من أهم الفترات اثيرها في التاريخ الروسي وفي التاريخ العالمي. زيدا كان على خلاف مع لينين قبل هذا, انصرف بعدها للثورة. بعد الثورة شارك شوية في إدارة الدولة. كان وقت ستالين قارئ نهم للأدب يتبع أعمال الكتاب بنفسه, يعلق عليها ويهتم بالثقافة في فترة ما تهتم بها اهتمام استثنائي على خاطر يعتبرها إحدى أدوات بناء الدولة الجديدة. دونك وعمل على إنشاء مؤسسات ثقافية ورعاية للأدباء الموالين. وقتا نذكروا أنه متسمي على البروليتاريا ده هو ماكسيم غوركي. من منتصف العشرينات القرن الماضي الزعيم السوفيتي بدأ يستدعى في ماكسيم غوركي لخاطرو كان يسكن في إيطاليا, رجع للوطن متاعو وبعد بديت شوية المشاكل, خاصة أنه غوركي كان صديق لينين وصاحب مكانة أخلاقية ما ينفسه فيها حتى أحد. وحضور الجانب السلطة الجديدة دونك منحها شرعية ثقافية وسياسية في الداخل والخارج بسبب الصيت الكبير ماكسيم غوركي. العلاقة بين زوز هذوما ماكسيم غوركي ولينين وستالين ما كانتش له به برشا, وهيك علاش احتفظ غوركي بمسافة بينه وبين السلطة. حبيت نختم بذي لخاطر بالحق طويلة برشا التفاصيل. المهم انه ستالين حاول يهيمن على ماكسيم غوركي, لكن ماكسيم غوركي رغم ان هو كما قلوها كاتب بروليتاري, اما هو شعاره الحرية ثم الحرية ثم الحرية
1: الحرية. ونش نعطيكم التفاصيل اللقاء معكم هنتوا حتى الثمانية ونص متعليلي شو عندنا فكرة على الضيوف وعلى الاستضافات وزيدة مع مجموعة الأخبار الفنية اللي عندنا بعد شوي كما قلت مجموعة الشباب المسرحي عن مسرح الشارع. أيضا باش تكون معنا رئيسة الجمعية التونسية لطب النساء والتوليد الدكتورة ويصال جعفر بعد سبعة متعليل بإذن الله باش نحكيه على المؤتمر الطبي اللي في بنزرت حول سياسة الإنجاب وتشجيع على الإنجاب والخصوبة لأنه فما تراجع الخصوبة وآلية التشجيع على الإنجاب وهذا موضوع هام جدا إن شاء الله مع عبير تكون معنا الدكتورة ويصال. أيضا باش نحكيه على عرض فني مسرحي ضخم يضم مئات عازف
0: موسيقي
1: موسيقي أكيد موسيقي في جوهرة الساحل سوسة بقيادة الفنان الكبير عازف الكمان مئات كمان زياد زويري وقبيلة على صفحته الرسمية قال ما عادش مية رام رام ولاو 128 كمان من التلينذة ومن الطلبة ومن أحباء آلة الناي هذية باش يكونوا في عرض موحد إن شاء الله نهار الاثنين الجاي اللي يتزامن مع عيد الموسيقى برشا تظاهرات مع عيد الموسيقى طوان أنتيو عليها تباعا بعد شوية إن شاء الله لكن توا يظهر يطولنا شوية في المداخلة هذية
0: حبيت فقط نختم تعرفها ماشا والدب
1: أكيد
0: على كل فما
1: سلسلة عميلة ملحبش برشا خطر فيها برشا عنف
0: لا أنا نحبها و...
1: فما العنف يا بيرو
0: بون... العنف خطر موجود في الحياة على كل فما مسلسل جديد أما مش ماشا والدب فما ماشا والثلاثة دي بابا دونك إطلاق مسلسل رسوم
1: تقدر عليهم هي الدب وعمل فيه
0: إطلاق مسلسل رسوم متحركة جديد بعنوان ماشا والدي بابا الثلاثة دونك حسب أعلن شركة الترفيه الروسية أنيما كورد قالت أنه مسلسل رسوم متحركة جديد اللي هو اسمه ماشا ودي بابا الثلاثة بش يكون بطبيعة حاضر وبش يكون الفصل التالي من سلسلة ماشا والدب الشهيرة عالميا أكيد برشا أطفال وبرشا نساء اللي حبوا السلسلة هذية في انتظارها
1: هي طريفة ومزيدة وكل أمل الصغار هكا كم حاجة إديكاتيف وتعليمية وترفيهية إنا من حب ذهش برشا نخليها الصغير اللي أنا فيها برشا عنف
0: أنت ما تحبيش أما هي
1: إنا نحبها لا مش من حب
0: هي سلسلة يحبوها الأطفال
1: طريفة,
0: أي.
1: هي طريفة سلسلة. أما فيها برشا عنف
0: سلسلة معناتها سلسلة يحبوها الأطفال أكيد. يحبوها الكبار معناتها مش باش تنتظر رأي ولا رأي
1: صحيح هذا رأي شخصي أكيد
0: كما ديزني عندها سوقها عندها جمهورها عندهم إليتهم زيدة
1: طبعا
0: باش يغزي العالم عن طريق
1: ديجا غازين العالم ما شاء الله هاي.
0: أي. عن طريق الدراما التلفزية نذكروا أنه هي فيها الفكاهة فيها زيدة سلوك الحقيقي للأطفال فيها الشغب فيها نجم نقولوا
1: مواقف الطريفة أي أي محليها محليها ما فيها العنف
0: 46 دقيقة نمشيوا مع الموسيقى وراجعين

0: 44 دقيقة على موجات إذاعة صفاقس. مرحبا بكم من جديد. احنا معكم في منوعة مسيكم بالخير. المنوعة هذه اللي انطلقت 5:30 ونواصل معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. 3 ساعات من البث الإذاعي المباشر بالصوت والصورة بطريقة الجودة العالية. تجمو تدخلوا لي موقعنا الرسمي radiosfax.in تتفرجوا فينا وفي ضيوفنا الحاضرين بحدنا. ريم وعبير معكم, معنا أيضا على مستوى التصوير الرقمي أنور بوجلبين, تحياتي لك أنور. مراد الحش قاسم على الكونسوليت, تحياتي لك مراد. كيف هذا يكمل معكم السبعة وبعد يجدد اللقاء مع مجموعة من التقنيين الجدد. مشكورين جدا على تأمين هذا البث الإذاعي المباشر. منذ قليل كنت قلت أنه باش يكون ضيوفي الحاضرين معنا في الاستوديو. فما تظاهرة مزيانة اسمها تظاهرة مواطن فنان. التظاهرة هذه اللي كرمت فنان معروف في فن الشارع ومجموعة من الشباب اليوم يحضروا باش يحكيوا لنا على الفنان هذي. هو بيدو حاضر بحدينا باش يحكي على تجربته. وانا متغش عليه خطر جام مخر امام السيش. محمد اسيل السيح, عسلامة.
1: عسلامة مدام بسيطة,
0: مرحبا بيك ومرحبا بالشباب اللي معاك. مش نعرف عليكم تباعا اير وندو صبري ومحمد اسيل وعن المركب الشبابي طريق الميناء. محمد اسيل شي الحكاية بي دونتري جبت؟
1: والله نعم نقدم اعتبار تعطينا في الدنيا صرنا أمباء معناتها فهمتوا
0: لطفا. لا بس المفيد داك المحظين
1: احنا وصلنا والحمد لله.
0: وين الجائزة متاعك انت؟
1: نسيتها نسيتها جائزة
0: ليسي جي مخر وليسي ما جبتش التروفي متاع المواطن الفنان اللي هو محمد أسيل السيح. محمد أسيل السيح اللي يسمع فينا شو يتعرف عليك كيفاش؟
1: محمد أصيل السياح مسرح شارع,
0: مسرح مسرحي الشارع. في مسرح الشارع ويقدم في برشا فن
1: عايشك.
0: حاجة مزيانة برشا.
1: وتوا جينا باش نحكيو على تجربة جديدة اللي هي عرض وشواشة.
0: بالضبط الوشواشة اللي عاملة فينا. ما تقوليش واحدة من بنات الوشواشة.
1: لا لا
2: لا لا لا
1: هي معناتها مقتبسة الحكاية من قصة واقعية هي اللي هو مكب قنا في من عقارب معناتها حكينا غاديكا. المسرحية نتاعنا تحكي على مجموعة من المواطنين اللي يعيشوا بجنب المكب هذا
0: المصب
1: المصب خرجوا معناتها في معناتها بحاجة فنية عملوا مظاهرة وفيها برشا ضحك. هي معناتها المسرحية يتخللها برشا كوميديا نوار معناتها كوميديا سوداء.
0: كوميديا سوداء كوميديا سوداء. واحنا كي نحكيو على الشويشة نحكيو على البيئة, نحكيو على الوعي البيئي وشويشة وكيفاش نقاوموها. هيت نتعرف على مجموعة الشباب اللي يحضروا بحذينا. صبري سنوسي هكا سنوني
3: سانوني
0: سحنوني
2: سانوني
0: سانوني بي أقرب للميكرو يا صبري. مرحبا بك نتعرف عليك أكثر.
3: وبيك شكرا على الاستضافة. مرحبا بكل مستمعينا الكرام.
0: أهلا وسهلا.
3: صبري سانوني أصيل ولاية القيروان.
0: مرحبا.

0: ممثلة معها.
1: مثلت معها في مسرحية الوشويشة.
0: أديت معها دور في مسرحية الوشويشة. كنت مواطن من المواطنين اللي
1: لتغطك الوشويشة.
0: أكلتني الوشويشة.
1: أكلتك الوشويشة. لطف عليك. المفيد لبس.
0: لبس. يعني المسرحية تناولنا فيها حبينا إحنا ننقلوا الوضع اللي هو يعني حديث اللحظة. معاناة مش كان اللي في القناة, يعني معاناة الناس الكل
1: في مش اللي في عقرف بعد مصب القنة, لأنه الوشويشة بختوتة, وما نحكيه على برشا مناطق فيها, مناطق فيها شبه سيباخ ولا حتى ما شوية راكد, راي الوشويشة تولي محض نتاعها غادي وتسرح. الناس الكل يعني من الوشويشة
0: وأسبابها.
1: وأسباب
0: الوشويشة
1: وكيفاش نتخلصوا منها.
0: بالوعي.
1: بالوعي البيئي اللي بديت به المداخلة متاعي, معناها كيفاش قدمتكم, يلزم الوعي المواطني البيئي ينمو شوية باش نجموا نتخلصوا من الوشويشة وكل الأشكال الأخرى للتلوث البيئي. رواند
2: عسلامة.
1: عسلامة رواند.
2: عسلامة.
1: قالت لي نعم جيبك, قلت لها اليوم بداوا يبعثوا في إرسالية الباك.
2: ربي معهم إن شاء الله.
1: جيت بستريس من توا؟
2: لا لا عادي.
1: لابس.
2: ربي معناك.
1: لابس. رواند تقولي مغرومة برشا بالمسرح؟
2: أي.
1: نتعرف عليك أكثر رواند؟
2: رواند الجسمي, عمري 18 سنة. نعب المسرح صار لي برشا بريسك 6 سنين. وممثلة مسرحية.
1: ممثلة مسرحية في الشركة تقبل؟
2: أول عرض بديته في الكوليج مع مدام دنيا بالنصرية. نقدم لها تحية.
1: النصرية دنيا تحياتنا ليها.
2: ومن بعد بديت المسرح عن سيحة محشيشة.
1: بديت محاكمة.
2: أي. عملت محاكمة كلب, عملت سارة ديمقراطية, مشروع عسل. مع الفنانة قدير لزا بازيزي ومعيسة حراف. وعملت برشا مسرحيات شاركت فيهم الجهوي ومسرح الشارع زيادة.
1: ما شاء الله. ومسرح الشارع أول تجربة ولا؟
2: لا عملت برشا تجارب مسرح الشارع وشاركنا بيوم جهة.
1: برافو. حلمك.
2: وخديت جائزة أحسن ممثلة في مسرح الشارع عمليو.
1: برافو يعطيك صحة رواند. وقل لي وين تحب توصل بالمسرح؟
2: والله حلمك. ممكن بعد الباك نقرأ في الليزات اللي في تونس
1: إن شاء الله.
2: نولي أسرة مسرح إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كان
2: نجمت.
1: معناها تحب أستاذة مسرح الشهرة. تحب على الشهرة.
2: اي نحب مثل زيادة في التلفزيون ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله. علاش لا تكون واجهة تلفزي كما تحب انت. الادوار اللي تطمح لها رواند شنو؟
2: والله نحب دور معناها باهي. علاش لا بطولة.
1: ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله تولي اكتشاف ودور الحظ هيك اللي يخليك تظهر.
2: ان شاء الله.
1: بالباهي بالباهي. مسرحية وشويشة شنو كنت فيها؟
2: دور واحدة مقزيزة شقنوسة. وعملت زيادة دور شوية بربوة. ودور هذه تنفرم الزبلة, ما تحبش الزبلة, وهي مسرحية توعوية حابين نوعيوا الناس على النظافة.
1: صحيح.
2: وخطر
1: وخيتها تعرفوا جوان فيه اليوم العالمي للنظافة واليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني للعناية والنظافة والعناية بالبيئة في تونس نهار 11 جوان واليوم العالمي نهار 5 جوان.
2: اي وزيت وسخان معناها عملت كثير. حبينا معناها نوعيوا الناس باش نقصوا شوية من الناموس والوشويش خاطر حشرات سامة مش باية. هيك علاش
1: يعطيك الصحة رواند. معاك إيا. عسلامة إيا.
3: عسلامة مدام.
1: صافا لاباس؟
3: عايشك. نشكرك برشا على الدعوة هذه.
1: يعطيك الصحة. مرحبا بك. نتعرف عليك أكثر. إيا الربيعي.
3: هذا ثالث لقاء ما بيناتنا.
1: جيت معايا؟ إيه. ملي طلع صوتك شوي وقرب للميكرو. أنا عندي زايمر. نسيتك يا إيا. إيا الربيعي مرحبا بك.
3: أنا إيا الربيعي عمري 19 سنة. إن شاء الله عم جاي زاد باك.
1: إن شاء الله ربي ينجحك إن شاء الله ينجحكم الكل.
3: هاوية في مسرح بصفة عامة, بخاصة حب كبير لمسرح الشارع. ديجا يعني بديت بالمسرح الشارع فهمتي.
1: هو بمدرسة كبيرة.
3: هو مدرسة كبيرة صحيح. كنت مواجهة
1: مباشرة
3: في مسرحية وشويشة. عملت شخصية محبوبة.
1: شكوني محبوبة.
3: شخصية محبوبة يعني معناها شخصية هي رجولية عاملة في روحها جارحة وكل شيء يعني معناها هي تقوم بالكل شيء يعني فهمت معناها مثلا أي واحد يسحق يقول يا محبوبة جيب الفازلين يا محبوبة وينك يا محبوبة فهمت هكيك
1: محبوبة هي تداوي في الناس من عمال الوشوشة
3: لا هي مش تداوي في الناس هي عاملة روحها يعني تداوي في الناس كل شيء

0: مسكنا ما عنده شيء فهمت.
1: هي تلقاها بشويشة بكلتها حتى
0: هي وشويشة بكلت لها الحمام.
2: هو هو راهو المسرحية العمل ما هوش مركز على الوشويشة كهو يعني الوشويشة والزبلة و يعني الأوساخ الموجودة في الشوارع حتى بارتو يعني
1: فضلات الكل
3: سامحنا
1: محمد أصيل
3: معناتها الطرح على الوشوشة متناولناهوش بطريقة معناتها مباشرة لا كان في بعد معناتها رمزي وعميق معناتها فهمت.
1: أنتم الأربعة في المسرحية
3: مازال معنا أكتور آخر اللي هو أحمد أحمد ياسين السايح
1: تحية لي
3: تحية ليه ويعطي الصحة للعمل برفورمانس مزيانة برشا.
1: كان نطلب منكم هكا مشهد صغير ما بيناتكم انتم الأربعة فماشي مشهد يضمكم انتم الأربعة من مسرحية الوشويشة
2: النجم نعطيك الشعار شعارنا
3: السنة أيها المتضررون وأيها المتضررات احنا هوني تحت شعار واحد كلمة واحدة توت توت توت عبدي الزبلة لنموت
4: توت توت توت عبدي الزبلة لنموت توت توت توت عبدي الزبلة لنموت توت توت توت عبدي الزبلة لنموت.
0: عدنا زادة
3: أنا برشة معتا
0: برشة
3: عدنا زادة احنا طريقة الطرح تناولناها معتا كما قلت لك بالكوميدا نوار وكانت فيها برشة مفمود جروب برشة معتا استعملنا النص الغنائي في المسرحية معناتها فيك الجو معناتها فهمت.
1: عرضتوها الوشويش عرضتوها وين؟
3: عرضناها في تظاهرة المواطن الفنان
1: في التظاهرة
3: أمام المسرح البلدي
1: نهار الأحد
3: نهار الأحد
1: فات قدام المسرح الناس اللي واقفة تتفرج كيفاش كان التفاعلات معاكم؟
3: التفاعل ايجابي معناتها احنا كي نكملوا نعرضوا معناتها النتيجه نلقاوها في الجريماس بتاع المتقبل معناتها بتاع المتفرج كان تفاعل ايجابي فهموا العباد وميم طو عملوا جو وتمتعوا خاطر احنا الاوبجيكتيف نتاعنا انه نوصلوا الميساج اللي نحبوه اما بضحكه معناتها بطريقه معناتها كوميديه.
1: انا نعرف مسرح الشارع هو اللي يقوم على الارتجال اما مسرحيه وشويشه وممثلين وفما حوار ما بيناتكم كيفاش معناها يتم التنسيق ما بيناتكم الارتجال فيه تحذير والا تخليوه وليد اللحظه؟
3: الارتجال مثال يكون التحذير بتاعه يكون راس معناتها رؤوس اقلام معناتها احنا تو
1: باش
3: معناتها يبدا معناتها في شد مساره معناتها فهمت باش ما يكونش هكا في
1: صحيح
3: يكون في رؤوس اقلام اما الكلام اللي باش يتقال وكل شيء معناتها يكون وليد اللحظه معناتها فهمت.
1: حريه الممثل في انه الفكره عنده
3: في الفكره
1: اما كيفاش يبلغها عنده هو
5: حسب الكاركتر
3: والقوه معناتها تكون انه معناتها الجروب يبدا فاهم بعض معناتها كيفاش نبنيه على بعضنا مثال واحد يقول كلمه نبني عليه مش نكسر نتواصل مع بعضنا نسكت وقت يبدا هي هيك هي معناتها الارتجال تكون غاديك
2: خاطر في العرض باش تتفاعل مع الجمهور والجمهور هو اللي باش تخدم معاه باش تحضر حاجه معناها يعني ثابته
1: صحيح
2: هو اللي باش يخليك
1: ساعات حركه من جمهور والا كلمه تغير مسار المسرحيه
5: لازم تقولها ليش هو يعني تسمى ارتجال لازمك يعني معناها تكون مستعد
1: حاضر الذهن
5: اي لقطه باش تكون متفاعل مش مش كيما مسرح شارع كيما مسرح ركح ركح انت عندك مسرحيه حاضره تقدمها
1: تحفظ النص تقدمها وشويه فما ارتجال اما مسرح الشارع كله يقوم
5: الجمهور يشارك معك يجي واحد يدخل معك يمثل من الجمهور وانت لازمك تبني عليه
1: تبني على هذيك اللي قالوا وتبني عليه وتمشي معه
5: تمشي معه حتى يبدا عندك
1: فكره والا تعرضه
5: تجم فكره وتجم تعرضه على حسب معنى اللي يقوله
1: على حسب ما يقول هو شو صار في الوشويشه في العرض عرض الاول هذايا
3: الاول باش ينطلق مع هذا العرض هذايا باش يتم تلجينه باش نلجنوه نوليو معناتها نعرضوا فيه في مظاهره في تظاهرات يا ربي والكل في جمعيه مسرح بلا حدود نتاع الاستاذ حمادي الملولي
1: ممتاز جدا ان شاء الله كل التوفيق ليكم
5: ان شاء الله
1: مبروك عليك جائزه التروفي نتاع المواطن الفنان مش كون معناها عطاك التروفي هذي
3: التروفي هو معناتها كان نتيجة معناتها للعروض اللي صارت والبرفورمانسات وكل شيء معناتها قدم لي التروفي هو مدير التظاهرة سي حمادي معناتها الملولي
1: سي حمادي تحياتنا ليك انا نحب نشوفكم ان شاء الله في مسرحيات اخرى وعرض مسرحية الوشويش اكيد يعطي أكله أكثر ومازال وديما صالح لأنه حتى لين ننهض أكثر بالوعي البيئي لدى المواطنين. وإنا كيف نلقى شباب كيفكم أنتم واعيين بالمسائل والمخاطر البيئية في بلادنا وتحاولوا توصلوا لماكسيموم من وتوعيوا الناس وترفعوا لهم منسوب الوعي البيئي، هذه حاجة تفرحني. أنا مش نخليكم ترد التابل، كل حد مش يقول كلمة للناس اللي تسمع فينا شو اللي حبيتوا توصلوا من خلال مسرحية الوشوشة. رواندا،
5: أي حبينا نوصلوا كيفاش الإنسان يحافظ على البيئة وما يبذرش وما كيارة زبلة مطيشة يقيمها ما يطيشهاش في كل بلاصة، وهيك هو.
1: شكرا،
5: ميرسي.
1: أي
6: نقول للعباد يعني حافظوا على بلادكم، هذه بلادكم شعار واحد كما نقولوا احنا،
1: بلادنا ولا بلادنا
6: واحدة. بلادنا كلنا، بلادنا كلنا اكيد. معناها انت كي احسبها دارك، يعني البلاد هي الدار، فهمت؟ هي البيت. انت ما تجمش تطيش زبله في دارك، دونك لازمك زاده ما تطيش اللي ما تحبوش في دارك ولا
1: ما تحبوش
6: في الشارع. الشارع هو بيتك وكل شيء.
1: بالضبط. صبري،
2: احنا من خلال مشاركتنا
1: ميكرو،
2: احنا من خلال مشاركتنا كمواطنين وكممثلين حبينا يعني نوصلوا انه كلنا مسؤولين، انه يعني لو كان كل زبله يعني بين قوسين تكون ما فماش شكلك داس البجنبه قدام نظمه
1: مفروزه
2: ومفروزه
1: من المصدر، اي
2: ويكون التعامل حضاري، سلوك حضاري، يعني نجم نشوفه بليد معناها ارتاح ونتنفس وهو نظيف
1: اكيد وصحتنا تولي خير من هكا برشا.
3: وانا زاد من خلال المسرحيه هذه حبينا نوصلوا صوت العباد اللي ما نجمتش تعمل كيفنا وتخرج للشارع معناتها وتحكي معناتها، حبينا نكونوا احنا معناتها مرآة للواقع ومام طون، ونوصلوا صوت العباد اللي ما نجمتش تخرج وتحكي معناتها، خاطر هي الوشواشه تظهر حاجه عاديه اما من داخل ماهيش عاديه، فيها برشا كما نقولوا تحت السوائد وهي
1: صحيح، فيها برشا مدار يا برشا تبعات. شكرا لكم شباب، تحية لكم، تحية للمراقب الشبابي طريق الميناء على المشت لهذه من الشباب الواعي، كل التوفيق لكم. كلمة ميرسي. الختام، كلمة الختام راوند به تورد التابل.
5: إن شاء الله يكون وصل الميساج اللي حبينا نوصله، وإن شاء الله نعملوا أحسن من هكي، وبرشا ميساجات نحبوا نوصلها إن شاء الله قدام
1: إن شاء الله. إيه
6: كما قالت روان، إن شاء الله الفكرة تكون وصلت للجميع، وإن شاء الله ديما معناها
1: من خلال
6: صاحب المحسن لأحسن، وإن شاء الله ما زال عدنا برش جديد باش نشاركوا في برش مهرجانات، وإن شاء الله وديما جديد، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
1: صبري،
2: نشكركم على الاستضافة.
1: العفو.
2: وإن شاء الله تكون معناها رسالتنا وصلت، وإن شاء الله الناس نكونوا واعيين الكل ببلادنا، وعاش المسرح والفن الإبداعي في خدمة الرسالة.
1: برافو، دمت مبدعا يا صبري.
3: انا قبل كل شيء نحب نقدم معناتها رساله شكر للناس اللي وثقت فيا معناتها، ومنهم هذوما عطينا ثقه في بعضنا ونجمنا نخدموا. نحب نقول لهم ان شاء الله الجاي خير، ومازلنا باش نخدموا ان شاء الله باش يكون عندنا برشا حاجات ان شاء الله فيها كان الخير يا ربي، وان شاء الله من حسن لاحسن
1: ان شاء الله. يعطيكم الصحه، سعيده برشا بصفحتكم. احنا نرجعوا لمنوعه مسيكم بالخير. طيب باش نسمعوا برنامج خلينا نفهم مع زميلتي هدى الكشو، وبعد نرجع معكم للموسيقى، ومواصلين معكم الأمسية حتى الثمانية ونص متاع الليل. ريم وعبير، مراد وأنوار، ابقوا معنا وما تبدلوش الموجة.
7: خلينا نفهم،
8: خلينا نفهم،
7: خلينا نفهم، خلينا نفهم، خلينا نفهم وش معناتها المنفعة الحدية marginal utility. علاش أول شيء يعطيك متعة كبيرة من بعد يبدأ قيمته تتفقدها كتدريجيا؟ به تخيل يا سيدي أنك في نهار سخون سخون سخون باش وتبدأ عطشان، تمشي تشري دبوسة ما باردة، أول رشفة باش تعطيك كراحة كبيرة وكأنك الحياة الكل رجعت لك، ومن بعد كي تكمل تشرب نص الدبوسة صحيح الراحة ما زالت موجودة أما بطبيعة الحال بدرجة أقل، كي تكمل تحب أنت تاخذ الدبوسة الثانية الإحساس يبدأ يخف، أما في الدبوسة الثالثة تحس لي أنت جربت أكثر من لازم. علاش نفس الشيء الماء؟ إذا يزمنا نسألوا رويحنا، يعطيك متعة كبيرة في البداية ومن بعد تقل قيمته مع التكرار. يا سيدي هذيك هي المنفعة الحدية في الاقتصاد. شمانة المنفعة الحدية؟ المنفعة الحدية هي الزيادة في الرضا أو المنفعة اللي نتحصل عليها عند استهلاك وحدة إضافية من سلعة أو خدمة. بمعنى بسيط، قدش تربح من كل زيادة جديدة في نفس الحاجة؟ ونزيد نفسر لك ونزيد نبسط لك. كل ما تكثر من نفس الحاجة، المتعة متاعها تبدأ تنقص بشوية بشوية. قانون تناقص المنفعة الحدية، هذا واحد من أهم يا سيدي القوانين في الاقتصاد. كل ما يزيد استهلاكك كل سلعة معينة، تقل المنفعة اللي تحصل عليها من كل واحدة إضافية منها. نعطيك مثال، الماكلة تبدأ أول قطعة متاع بيتزا وتاكلها تبدأ هكا متمتع متعة كبيرة برشا، الثانية تبدأ بيهية، الخامسة تبدأ تولي لك عادية، أما العاشرة تولي تعب أكثر منها متعة. في الفلوس، 100 دينار عند شخص فقير تغير له حياته كاملة، و100 دينار عند شخص غني التأثير متاعها محدود برشا. انت كيفها كيف 100 فرنك عند الفقير؟ به كي تشري هاتف جديد مش يعطيك فرحة كبيرة، ومن بعد فترة قصيرة مش يولي التليفون هذاك حاجة عادية برشا؟ في البداية تشعر بالسعادة وقت اللي تعمل شوبينج وتتسوق، أما كي تشري برشا برشا حاجات شتولي لك المتعة؟ تولي إرهاق. علاش هذا يصير؟ فما 3 أسباب رئيسية. حاجة اسمها الإشباع التدريجي، كل حاجة تبدأ تملى رغبتك شيئا فشيئا. الحاجة الثانية اسمها التعود النفسي، الإنسان يتأقلم بسرعة مع الأشياء الجديدة. الحاجة الثالثة اسمها تشبع الحاجة الأساسية، يا سيدي بعد نقطة معينة الحاجة نفسها تولي ما عادش تعطي إحساس قوي برشا. باش نحكي لكم توا على العلاقة بين المنفعة والطلب. المنفعة الحدية يا جماعة هي اللي تفسر سلوك المستهلك، هذيك علاش احنا اليوم نفسروا فيها ونحكيوا عليها. القاعدة شو تقول؟ الإنسان يشري طالما المنفعة أكبر أو تساوي السعر. إذا تصبح المنفعة أقل من السعر ما عادش يشري. فهمتوني؟ هيك علاش كي نحكيوا المنفعة الحدية والأسعار ونقولوا فما برشا أسباب. مثال الماء رخيص رغم اللي أنه ضروري جدا، والألماس الديامون غالي برشا رغم اللي هو ما هوش ضروري. شفتوا كيفاش؟ علاش؟ خاطر الماء وثير، المنفعة الحدية متاعه منخفضة، والديامون موحيته نادر، المنفعة الحدية متاعه عالية برشا. كي نحكيو على المنفعة الحدية في الاقتصاد التونسي، نراو انه المفهوم هذا يومي من غير ما ننتبهولو. مثال في المواد الاستهلاكية، في المواسم ريت وقت اللي يتوفر المنتج بكثرة ينخفض السعر متاعو. الطماطم مش كيما في السيزون اللي هي مش في الموسم متاعو، السعر متاعو مش كيما في الموسم متاعو. الدعم والسلع الأساسية، وقت اللي تكون السلعة مدعومة متوفرة تقل حساسيتها في السوق. الاستهلاك المفرط مثلا، في بعض الأحيان الإغراء الاستهلاكي يخلي الناس يشريوا أكثر من حاجتهم، ومن بعد يبدأوا يفقدوا الاهتمام بسرعة. به كيفاش تستعمل الشركات هذا المفهوم؟ الشركات ما تبيعش فقط منتجات، أما تتحكم في المنفعة الحدية. نعم، إصدار نسخ جديدة من الهاتف مثلا، عروض اشري 2 وخذ 1، التخفيضات الموسمية، المنتجات محدودة الإصدار. شنو الهدف متاعها؟ إعادة رفع المنفعة الحدية في ذهن المستهلك، خاطر هو هذا اللي فيه يتسمى إفي بسيكولوجيك. به كي نعملوا احنا نقد ذكي، نقولوا انه فما اشكال كبير ياسر، لانه الاشهار يحاول اخفاء قانون تنقص المنفعة ويبدا يقنعك انه كل منتج جديد باش يعطيك سعادة مستمرة. اما راهو في الواقع السعادة الاقتصادية ماهيش في التراكم، اما في الاستخدام الواعي. هذيك علاش احنا نحاولوا نفسروا لكم المصطلح السحري هذايا اللي هو المنفعة الحدية. باش نزيد نفسر لكم اكثر وقت اللي نحكيوا على المنفعة الحدية والسلوك البشري. المفهوم هذايا راهو ما يفسرش الاقتصاد فقط، اما يفسر الانسان بحد ذاته. مثلا علاش احنا نفدوا فيسا؟ علاش نفقدوا الحماس؟ علاش ديما نلوجوا على الجديد؟ الاقتصاد لهنا راهو يلتقي مع علم النفس. الخلاصة، المنفعة الحدية تعني أنه كل واحدة إضافية من نفس الشيء باش تعطيك فايدة أقل من اللي قبلها، وهذا القانون يفسر الأسعار، الاستهلاك، الإعلانات، وحتى سلوك الإنسان اليومي. يا جماعة راهو المشكلة ما هيش في قداش نملكو، المشكلة راهو أن احنا نظنوا أن المزيد دائما باش يعطينا سعادة أكبر، أما الاقتصاد راهو باش يذكرنا بحقيقة بسيطة جدا، القيمة راهي ما تجيش من الكثرة أما تجي من الحاجة الحقيقية. هذه هي الخلاصة.
8: خلينا نفهم.
9: خلينا نفهم.
8: خلينا نفهم. خلينا نفهم. يمسيكم بالخير.
9: يمسيكم بالخير.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه تصفيق صافي مواصلين معاكم المشوار حتى الثمانيه ونص متاع الليل السبعه وستاش دقيقه. يا اهلا وسهلا مرحبا بكم على الفيم على الانترنت تلقاونا ديما على www.radiotunisienne.in/sfax. سعيده جدا باستقبال ضيفتي دكتوره وصال جعفر رئيسه الجمعيه التونسيه لطب النساء والتوليد. باش نحكيو على موضوع هام جدا، تراجع الخصوبه واليات التشجيع على الانجاب، دونك موضوع مهم جدا لنهار الجمعه في بنزرت. واكثر تفاصيل مع الدكتوره وصال جعفر. مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مساء الخيرات، شكرا للاستضافة، مرحبا بحبابنا وصحابنا وخينا في صفاق الكل. مرحبا بكو. جست
0: مرحبا بك.
1: جمعية أمراض نساء وتوليد ببنزرت، احنا جمعية مسلسلة لاسوسياسيون مير بيانسور.
0: دونك قبل كين النمو الديموغرافي نجم نقوله مشكل، توا المشكل هو تراجع معادلات الخصوبة والانجابك. علشان نحبو نعرفو معاك أهم الأسباب الطبية والاجتماعية اللي وراء هذا التراجع، وهل نحن زيدا أمام ظاهرة ظرفية أم تحول ديموغرافي عميق؟
1: كما تفضلت، تحول ديموغرافي في العشرينية الأخيرة، السياسة الصحية ما تبدأت تتبدل. كنا قبل نحاول نشجع على التنظيم العائلي كما تعرف، وتوا ولينا نشجع على الخصوبة وعلى الإنجاب، باسكو عدد الولادات نقصت برشا برشا برشا أسباب وراء الظاهرة هذية. certainement et essentiellement اسباب اجتماعيه، الناس تحب تقدم في السلم المهني نتاعها، العمر تقدم تاع الزواج، فما شويه عزوف لاسباب ماديه، وبعد وقت المحاوله على الانجاب بعد الزواج نلقاو روحنا فما عوائق، كما نجم تكون عوائق جسديه ولا نفسيه، برشا اسباب نحكيو فيهم. مي هذم الكل فيهم معناتها لازمهم نظرة استشرافية كاملة، معناتها نجم صورة كاملة كأطباء كوزارات معنية بالأمر وكمجتمع ودني.
0: بالطبيعة معناتها مش كيجي في تونس ديما الخبراء يحكي انه في العالم الكل بما في العالم الشرقي معناتها تأثير تأخر سن الزواج، الضغوط الاقتصادية، نمط الحياة كما تفضلت يأثر على الخصوبة. الى اي مدى معناتها العوامل هذية تأثر على صحة الانجاب خاصة لدى النساء وحتى الرجال زادة في تونس؟
1: هو ولينا معناتها اللي لاحظناه اللي النسبة ولا الفريكانس نتاع العيادات الخارجية في المستشفيات نتاعنا، لو موتيف اسونسيال اللي هما معناتها صوت الانجاب، ولا معناتها موجود بكثرة، معناتها ما ولاتش ماناش نحكيو على 1% ولا 2%، ولا نحكيو حتى معناتها بور 4 كوبل كاريمون. دونك تأثير كبير وكبير ياسر، خاطر انت تعرف كما الخصوبة الطبيعية تابعة للعمر، معناتها فما عمر معين بعده تتقلق، معناتها تصعب الامور، البويضات تنقص، نسبة التدخين كبرت برشا، وهذه نسبة التدخين تقلق في النوعية نتاع كسوسوا البويضة ولا الحيوان المنوي. دونك هذم الكل كما قلت انت عوامل عديدة اللي كانت سبب التحول الديموغرافي اللي توا ولينا نقرب شوية للدول الأوروبية كما والمشرقية كما قلت.
0: دكتورة، يلزمنا آليات عملية باش تعتمدها تونس بالطبيعة باش تشجع على الإنجاب دون ما نمسوا بحق اللي هو أساسي، حرية الاختيار الفردي. ترى أنه يلزم في تونس يعني حوافز اجتماعية، تقديم حوافز مالية وصحية باش ندعموا الأسر الشابة خاصة؟
1: معاك، معناتها هي راهو باش لازم يكون فما كيما نقولوا ناكد التوعيه، فما التوعيه، خاطر فما ديكوب اللي يجي يقول لك احنا خدينا راحتنا وفي عقلنا، ومن بعد كي مشينا بعد 5-6 سنين يقنا روحنا يقولوا لنا شبيكم توا وسي ان بو ان غوتار. دونك التوعيه لي سبوت بيبليسيتير في التلفزه، في التلفزه نتاعنا، في الاذاعات نتاعنا كيما هكا، لازمنا نطرقوا على الموضوع هذايا في الميديا، في العائلات نتاعنا، ولكن اللي الحملات التوعوية مهمة جدا جدا جدا. وانت معناتها من هون لعوام اخرين باش تلاحظ اللي ثم نظرة معناتها انه الوحدات المساعدة على الانجاب في المستشفيات الجامعية الكبرى باختو دون معناتها في وسط البلاد التونسية الكل باش تنجم تقرب اكثر اكثر للعائلات. الحوافز المالية بيان سور معناتها قال كان النجم ولما لا ديما كل واحد معناتها يحاول يكون حسب امكانيات بلاده معناتها نتعاونوا فوالا هيك هو المكلي.
0: دونك في ظل تراجع الديموغرافي هذايا ونسبة الولادات وارتفاع نسبة الشيخوخة السكانية شنو المخاطر اللي تواجهها تونس على المستوى الاقتصادي اما خاصة على المستوى الاجتماعي خلال العقود القادمة؟
1: المفهوم العائلة نصور باش يتبدل منتك العائلة الكبيرة اللي تتلم في العيد واللي والدار العربي اللي منعشته ما تقولوا جنان احنا نقولوا الدار اللي بس الدار هيك الكل باش ثم المفهوم العائلة باش يتبدل معناتها مش باش ترى هيك العائلة الكبيرة كبيرة العدد الأفراد اللي تتقاسم الفرحة والتعب واللي تحب واللي تحبه معناتها تكون اللي يحمل الجماعة ريش كما نقولوا. هوني باش تولي أمور نصور معناتها بتبعد شوية على اللي تربينا عليه احنا الجيل متاعنا.
0: خلنا نرجع شوية معناتها للأثر ربما نمط العيش التغذية غير المتوازنة قلة النشاط البدني وتأثيرهم على القدرة الإنجابية لدى التوينسا.
1: ولينا لاحظنا برشا نسبة السمنة ارتفعت في تونس من الأكل الغير الصحي من الأكل المفرط الحلويات التدخين كيف كيف ثم احنا اللي نحكيو كيما ثم كيما المعادن اللي موجوده في البلاستيك هيك كله اللي توصل لنا نحبه ولا نكرهه للمعده نتاعنا وتدخل الجهاز الدموي نتاعنا هيك الكل ياثروا على الليجامات معناتها على الحيوانات المنويه ولا البويضات. لازم نقربوا للعقليه النظام الصحي مش في الماكله بركه في استعمال البلاستيك الإرشاد من استعمال البلاستيك نرجع المواد العضوية الأساسية المواد الأساسية كما الخشب كما حاجات أخرين باش نكونوا معناتها نحافظوا على الجسم نتاعنا خطر ولا مهدد برشا ضغوطات خارجية ميكروسكوبية اللي منجموش نفيقوا بها كان ما نفيقوش ما نبدلوش الخارج نتاعنا في دارنا في شغل
0: أهمية دور الفحوصات المبكرة والمتابعة الطبية في الوقاية من مشاكل الخصوبة والعقم. يعني الشباب واعي بأهمية الفحوصات المبكرة والمتابعة الطبية؟
1: هو الطبية اللي كنت حب نحكيه ديما معتب فوق 35 سنة ماذا بينا الستة شهور يمكن ما سهلش ربي لازم يتم الفحص والإكسبلوراسيون في وقتهم. احنا سينو العام هكاية متاع المحاولة على الانجاب بعده فما زلنا الراورة وما لغزمون عبير اللي نساء ولا الكوب اللي ما تزوج وزوجة يجيك بعد 10 سنين وثمانية سنين ويقول لك والله قالوا لنا لباس وش عملتوا تحاليل ما عملناش شوية خوف على شوية ديني كما نقوله. أما التأخير ما هوش في مصلحتهم هذا المساج نحب نعديه التأخير في التحاليل راهو ما هو بش ينفع حتى حد لا الزوج ولا الزوجة ولا العائلة ككل معناتها عندك الستة شهور العام في يدك ولا العام ونص وبلتاق بش تفهم رواحكم سينو معناتها لازم المساعد معناتها لازم تطلب من المساعدة الطبية على الإنجاب معناتها لازم تفهم عليش معناتها هيك هو معناتها في غالب الحالات راهو فما الحلول موجودة ونسبة نجاح متاع المساعدة الطبية على الإنجاب ما هيش خايبة في تونس بارك الله الطب مساعدة على الإنجاب موجود وموجود بقوة معناتها أما الخوف وإلا توف العقل ولا هاو قالت لي بالعربي شو نعمل كل شيء فتتخوي نتائجه تكون أقل برشة برشة برشة من نتائج الطبية.
0: خلنا نرجع شوية باللي على الفوارق في معدات الخصوبة في الجهات التونسية خاصة في الوسطين معناتها الحضري والريفي. عندكم معطيات حول الفوارق هذه ما بين المدينة الريف ما بين الجهات جنوب شمال شرق غرب؟
1: هو في مالوغوزمون لي ريجستر ناسيونال في الامور هذه معناتها موجودين مي لي ستاتستيك معناتها لي ستاتستيك اكزاكت قد شخصيا معناتها جولينيور ما نعرفوا اللي ديما في الوسط الحضري النسبه تكون اهم من الوسط الريفي اسونسيلمون على خاطر المراه في الوسط الحضري الزواج بيكون في سن القدمة اكثر من في الوسط الريفي هذايا معناتها من المنبر هذايا وي لازمنا نعملوا ريجستر ولازمنا نخرجوا ستاتستيك نتاعنا باش نعرفوا وين باش نبداو ونحلوا المشكل بطريقه اسرع من في مناطق من مناطق اخرى ديما الستاتستيك تعاوننا في البحث وفي حملات التوعيه ولا في الاكسيون كما نقولوا في الفعل وين لازم اوناجي اوناجي رابيدمون باش نحسنوا في من المشكل هذايا
0: نحتاجوا نحن معناتها في تونس استراتيجية وطنية جديدة ومختلفة للسكان والأسرة اللي تتلائم مع المعطيات الديموغرافية الرهنة
1: هي بدات راهو اسونسيلمون بلورت الاستراتيجيه هذه بتشجيع على الانجاب وعلى معناتها حمايه الانتروغيمي الاسره بدات وموجوده وباش تمشي وتزيد تتفاعل وتترسخ بشكل معناتها قاعدين نشوفوا في كيما حكينا في الاستاتستيك تاع النمو الديموغرافي اللي هما مختلفين على الشكل المجتمعي التونسي اللي نعرفوه واللي تربينا عليه احنا كأطباء معناتها اوني بري اتو فير معناتها بارتيسيبي في الاستراتيجيه هذه وكيف الاطار شبه الطبي جانفيت المجتمع المدني باش يساهموا معنا دونك هالمؤتمرات هذوما اللي نعملوا فيهم ونحكيوا فيهم فرصه لانه نتبادلوا الخبرات وانا نحسنوا من جوده الخدمات الصحيه باش كيما قلت انت نعطيوا الحلم اونتخ الانجاب للعائلات التونسية اللي هو مش صعيب في بلادنا معناتها
0: نرجع شوية وانت بتبيع معناتها دكتورة مرأة في الأخير معناتها كيفاش نشجع معناتها على الإنجاب والمحافظة على حقوق المرأة خاصة المهنية والاجتماعية وعدم تحميلها وحدها مسؤولية التراجع الديموغرافي لخاطر نعرف اللي هي مسألة تهم العائلة وتهم الرجل كما تهم المرأة أما نعرفوا في مسألة الإنجاب معناتها ديما التكلفة الاجتماعية والصحية يمكن المرأة تتحملها أكثر شوية من الرجل
1: شوف كما قلت انت انا دكتوره وامراه وام زادة انا ما نحبش نحكي على روحي ما نحكي على المراه العامله في تونس الام العامله في تونس راهي سيتون سوبر فام معناتها امراه مناضله امراه اللي معناتها نهارها اون فري 26 ساعه على 24 ساعه معناتها باش نجم تكون لاصقه بين دارها وبين عائلتها وبين تقدمها في السلم المهني هذايا تفهم من الزوج إسانسيلمان ومن هوني المنبر هذا نحي زوجي معناتها اللي معناتها كان لي معناتها كما نقولوا الرفيق في إني نوفق في إن شاء الله ربي قال لي قدرنا ونوفق في المسيرة متاع المهنية وكأم العائلة الكبيرة اللي احنا نحب نحافظ عليها كيف تعاون هالمرأة فما تدخلات من الدولة في إطار في حد الإمكانيات الدولة التونسية أنها تنجم تعاون كما تحكي نتصورك لما أحكي على الوقت مثلا نظام الوقت معناتها والكونجي ماتيرنيتي اللي ديجا تحسن معناتها كنا من شهرين ولينا ثلاثة شهور كنا نعطيو جمعتين قبل الأمر الحام باش تحضر روحها للولادة ماناش خايبين رانا قاعدين نتحسنوا قاعدين نتعاونوا ربي يحفظ لنا بلادنا تونس قاعدين نقدموا ونثنيوا الركبة وباش نزيدوا نثنيوا الركبة باش نستحفظوا على راول الثروة التونسية بشرية اسونسيلمون دونك والمرأة التونسية مصدر فخر في العالم العربي والافريقي وفي العالم الكل دونك ان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق المرأة العاملة في تونس والام كيف كيف
0: اكيد السؤال قبل الاخير معناتها ما دي قدرة تقنية المساعدة الطبية على الانجاب على مواجهة تراجع الخصوبة هل هي متاحة زيادة لجميع الفئات الاجتماعية في تونس اليوم
1: هما كما يقولوا لي شانس انه المساعده الانجب فيها انواع. عم نحكيوا على مثلا طفل الانبوب, طفل الانبوب في معناتها ما نضمنكش 100% نسبه نجاح معناتها, وحمل ما يضمن 35% اللي هي ابعد برشا من 0% ناتورالمون معناتها في بعض الحالات. دونك النسبه مشجعه نجم نقولوا 35 ولا 40%. بالنسبه للمتاحه معناتها بيان سور فما حاليا وحدات واقسام مساعده على الانجاب في بعض المستشفيات الجامعيه ان شاء الله يكثروا دورينافون, انه معناتها يستقبلوا لي كوب معناتها اللي باش يعاونوهم والخدمات نتاعهم معناتها من اعلى الكراس. كيف كيف البريفي موجود معناتها بون للناس اللي تنجم معناتها سيبرمي البريفي انه يسوي الحال. كما قلت لك ان شاء الله الخدمات العموميه في المجال هذا تتعزز وتقرب اكثر واكثر للتوانسه وفي كل الجمهوريه التونسيه.
0: حبيت اسالك معناتها عندنا نقص في التثقيف الصحي في مجال الصحه الانجابيه, ورسالتك زاد للشباب لاجل قرار الانجاب الى ما بعد سن الأربعين بطبيعه ديما نحكيوني الاسباب مهنيه واقتصاديه في الاغلب.
1: التثقيف الصحي في الصعوبة على الإنجاب دينا نحكيو عليه شوية من في بعض المحاور كيما البريزرفاسيون دو لا فيرتيليتي عند النساء, معناتها المحافظة الناس اللي تخبي ولا تجمل بويضاتها لأسباب اجتماعية اللي تحب توخر كيما قلت انت مثلا بعد 40 سنة وكل شيء. مازلنا هذايا قاعد اونكور دو ديسكوسيون, مي رسالتي معناتها رسالتي للشباب ديما في كل شيء في كل ديجا في كل ميادين في الحياة, اقعد بينك وبين روحك تسائل مع روحك انت وين ترى روحك 10 سنين قدام. كان ترى روحك 10-15 سنين قدام عندك عائلة وعندك صغار, ما تصعبهاش, سهلها تسهل للطفلة للشاب كيما للشابة, سهلوها تشوف محلاها معناتها العائلة ديما ما فماش فيه تعب وجهد وسهر ليالي وكل شيء, فيها زادة برشا أفونتاج. دونك اجتماعيا سهلوها تسهل, طبيا معناتها كان أنا نقول كان إنسان ناوي يجيب صغار وبعد الأربعين معناتها بعد 35-38 سنة الحدوث تنقص, ديما ماذا بيك كيما نقولوا ما نخطوش الريسك. قال اقدم على المشروع هيك ويوفقك ربي بحول الله.
0: نخلي لك كلمة الختام وذكرنا زيدا بموعد ومكان المؤتمر الدولي.
1: احنا بحول الله غدوة وبعد غدوة في بنزرت بش يكون مؤتمر دولي بش يحكي على برشا مجالات, منهم صعوبة الانجاب, منهم معالجة السرطان المبيض, منهم معالجة الفتق في السترة لبعض النساء المتقدمات في السن, منهم الليكوغرافي اللي انتيناتال ولا فيتال اللي باش تورينا لا قدر الله ديما الفورماسيون عند صغير في كرشمو, منهم توا المحور اللي اون فوغ اللي هي ريستوراسيون جينيكولوجيك الى جينيكولوجي استيتيك. دونك اللي قاعدين فما طلب من بعض النساء انها تحسن في جماليه جينيكولوجيه نتاعها. دونك هذوما كل محاور ان شاء الله ربي يوفقنا, ومحاضرين من اعلى طراز على معتدد من انترناسيونال ناسيونال. نستدعاكم. انا كان تمت استضافتي الاسبوع الفارط كان عندكم ليكيفالون دو لا غوب لا غوس معناتها نحييهم ديجا البيرو كامل لاسوسياسيون دو سيركس دي جينيكولوج اوبستريسيان, وما شاء الله تعادلهم مؤتمر ممتاز. دونك ان شاء الله احنا على
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم. ان شاء الله بالتوفيق لكم. مشكوره الدكتوره ويسال جعفر رئيسه الجمعيه التونسيه لطب النساء والتوليد, ومشكور زميلنا الصحفي نجح مبارك على تنسيق هذا اللقاء. 7:34 نمشيو للنغم هذا يا مون بيبي وراجعي.
2: يا عزيز يا غالي مون بيبي.

0: على موجات إذاعة صفاقس.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: مرحبا لله سلامتكم جميعا بمزيد من المغفرة والثواب. نرجع معكم من جديد في مسيكم بالخير. المرة هذه باش نحكيه على مشروع فني ضخم يقوم به مجموعة كبيرة من الناس اللي مغرومين بآلة الناي الكمان والألتو نقد الناي الكمان والألتو زوز آلات وترية باش تصنع الفارق في مشهد ضخم مشهد فني ومشروع فني أكاديمي ضخم بقيادة الفنان زياد زويري عازف الكمان اللي حاضر معنا بالتليفون. يسعدنا برشا نحكيو على الحلم المشروع هذايا اللي باش يكون نهار 21 جوان في جوهرة الساحل سوسة في المكان الأثري اللي باش يعطينا هو أكثر تفاصيل حول العمل هذايا بمناسبة عيد الموسيقى. زياد أهلا وسهلا بك على موجتنا.
1: أهلا ريم يعيشك شكرا على الاستضافة والله يخليك وتوحش برشا بوجات إذاعة فاقس.
0: حتى احنا توحشناك ويسعدنا برشا انك تكون معنا اليوم في العشوية نوعبير ومتحمسين برشا للعرض هذا اللي كان العرض ما قبل الاول كان مانيش غلطة في فاقس نهار 27 مارس 2026 في اطار مهرجان الكمان وكان مجموعة من المغرمين بآلة الكمانجة في عرض موحد قبيلة. زياد اكتب راهو ما هيش تظاهرة 100 كمان كهو واللي هو 128 صحيحة؟
1: صح كونفيرمي بالضبط. هو قبل كل شيء زاد للتاريخ أنا نعم. كل عرض وكل ألبوم وكل بروديكشن ميوزيكال نعملها في الداخل ولا في الخارج اللي هو أنه نخمم أنه صفاقس تكون هي الوالدة تكون هي سامبوليكمون منها خرجت الرسالة ومنها بدأت الحلمة. هذي فالابل في مقام رودز معناها نحكي لك 2013 توا
0: نعم
1: انا تقريبا اول مره نعزف في مقام رودز كان في فاقس وبعد صار الالبوم ودورنا به عدد دول معناها في الخارج
0: ما شاء الله عليك.
1: كيف اخر قبل اخر دوره في مهرجان كمانجا كان عرض بيرد لو تريو عملنا به الافتتاح الدوره وبيرد توت الالبوم قاعد يتسجل في ان شاء الله يخرج اخر 2026 في فرنسا ونجيو المئة كمان
0: ما شاء الله
1: اللي هو بالحق يعني او ما عملنا احنا دولة التاريخ نحكي عملنا اقامه فنيه في حمامات في دار سيباستيان كانت في نوفمبر 24 لكن اول عرض معناها جماهيري وفي اطار مهرجان يعني اور لي مور وتشاف فيه معناتها وسميناه فيولون دو تونيزي احنا
0: أيه.
1: يوم 27 مارس منقضي في مهرجان كمانجا فاقس
0: نعم
1: وانا في الاطار هذاك دونك عملت اول ابيل ا كانديداتور حاولت نستقطب خاطر هما احنا كنا النواه الاولى كانت تضم تقريبا 28 عازف عملت انا
0: توزدنا ال 100 اللي قلنا عليهم 100 عازف ولينا 128 مع النواه الاولى ما شاء الله
1: زدنا ل 100 مع 28 بعد ل 100
0: تبارك الله ما شاء الله
1: في 4 شهور يعني فتنا حتى الحلم وفتنا المنشود لكن بالحق يعني فاقس كانت دافع كبير نفسي خاطر شفنا تفاعل كبير من الجمهور وشفت اللي شفتها في عيون الطلبه والتلامذه فما حاجه فما طاقه كبيره قويه طاقة جماعية متاع في نفس الوقت فما إبداع وفما عمل على أنه نحسنه في المستوى الأكاديمي متاعنا على الأسفل الآلي هذه من غادي من الشرارة هذيك خرجت فكرة المئة كمان.
0: نعم مشروع مئة كمان يضم عازفين من تلامذة من طلبة المرسمين بالمعاهد الجهوية للموسيقى والمعاهد العليا للموسيقى مع أيضا ثلة من الأساتذة متاعهم من المؤطرين الكل باش يجمعهم نفس الركح في هذا المشروع الكبير بقيادة زياد زويري. هذه حاجة لأول مرة يظهر لي تصير حاجة ممتازة وفكرة معناها مستوحاة حتى من أفكار عالمية هكا ولا زياد؟
1: هي بالضبط الفكرة ما هيش يعني جديدة في العالم
0: نعم لكن جديدة في تونس
1: هي جديدة في تونس. بالنسبة لتونس يعني نجم نعتبرها تاريخية.
0: نعم.
1: يعني أول هي سابقة بالنسبة لبلادنا. وهي الفكرة اللي انسبيري من عديد التجارب.
0: نعم.
1: وعملت تقول عليها خلطة من التجارب هذه الكل، وخذينا الحاجة اللي نجم تكون مطوعة أكثر للخصوصية التونسية. خاطر كان نحكيه فيه ساكا غبيد نوع ما نحكيه وثنا على اليابان على غرار نتاع شيجوكي، وكان تجربة بيداغوجية بالأساس.
0: نعم.
1: فما تجربة لي سون فيولون أونغوا تعملت تقريبا بشوية ما تشهرتش برشا، ما كانت قوية في الميدان تاع موسيقى كلاسيكية الغربية. فما تجربة مهمة جدا
0: فنزويلا
1: تعملت قبل فنزويلا، باش خليها الأخرى. قبل فنزويلا كانت فكرة تجربة اللي هي لي سون فيولون ديغان واللي هما داروا العالم سون فيولون ديغان.
0: ما شاء الله.
1: كانت تجربة ناجحة بنسبة 100%.
0: عقبة ليكم إن شاء الله زيد.
1: وجاوا حتى القرطاج على فكرة سنة 2018 وجاوا للجم، وكان وعندهم صيت عالمي، وأظن الصيت العالمي هذا كانت فيه معناها نجم عامل من عوامل النجاح الأساسية متاعو هو تشبثهم بهويتهم. خاطر أنه تعرف سون فيولون ميوزيك كلاسيك اوكي سي دي ديجا اونتوندو سمعناها نعرفوها تعملت في المانيا تعملت كذا كذا، اما انك تعمل حاجه
0: خصوصيه
1: بنفس الوقت بالديجان بلغتهم هما بلغه الثقافه نتاعهم تتكلم وتعبر للعالم على شنو قوه اقتراحها في الموجود في الثقافه العالميه. دونك اخر تجربه وهي اظن اقرب القلبي كزياد جويري هي تجربة الفنزويلية.
0: نعم.
1: على خاطر تجربة صارت في فنزويلا هي السيستيما كانت هي تجربة كانت فاعلة جدا على المستوى الاجتماعي، يعني وصفوا الثقافة والموسيقى في معالجة يعني قضايا اجتماعية كبيرة، ودخلوا للقرى الفقيرة ودخلوا للقرى اللي يعني تشكو من هشاشة كبيرة على المستوى معناتها ناس اللي في ديلانكونس كبيره في فقر، معناها فما خصاصه كبيره
0: وفما رسالة اجتماعيه كبيره برشا.
1: كيفاش الموسيقى نجحت لو نحكيو في فنزويلا فما نجاح معناها نجاح كبير يعني في 40 سنه فنزويلا ولات قوه جباره ثقافيا، ولات اون تراديسيون سيمفونيك اليوم شكون ما يعزفش اليوم في فنزويلا، معناتها ولات حاجه حتى في تمشي في دون لا ري حاجه ديموكراتيزي حاجه مجتمع كامل عازف وطاقه ابداعيه كبيره. تعرف انت اليوم الثقافه معناها محمل مسؤوليه كبيره في العالم في السوفت باور، كيفاش انك من ثقافه بلاد تخلق قوه اقتصاديه تخلق قوه اقتراح في السياحه تستقطب عباد، خاطر

0: فالوريزاسيون تثمين تراث مادي وتراث لي مادي بيان سور بمعيه الشباب، خاطر بالنسبه لي هما تو لازم نعطيهم مشعل باش هما يعبروا ويبدعوا يقويوا في المستوى نتاعهم باش ان شاء الله نخلطوا لل
1: نعم. يعني زياد الزويري الموسيقي وعازف الكمان ما شاء الله اللي متوج في من بلدان اجنبيه وزار عمل جوله كبيره في العالم واشتهر بمزج بين الموسيقى العربيه التقليديه والانماط الغربيه مثل موسيقى الجاز والموسيقى الكلاسيكيه، اكيد باش نلقاو تنوع، هذا التنوع باش يكون حاضر في حفلة 21 جوان 2026. شو توعد الجمهور اللي باش يدخل وباش يكون الدخول الحر في رباط المدينة في سوسة؟
0: بالضبط، هو دخول مجاني.
1: نعم.
0: اللي نوعدهم انهم باش يحضروا العرض التاريخي.
1: نعم.
0: باش تكون فيه سينوغرافيا معناها محكمة ومدروسة، باش تكون فيه عملية إبداعية، باش يسمعوا موسيقى تونسية. ممكن برشا ناس في الذاكرة الجماعية يقول لك مادام مش نسمعوا كمانجا، ممكن يقولوا كمانجا عائلة الكمانجا، يعني لا ميوزيك أوركسترال سيمفونيك معناها باش نمشيوا للغربي. ممكن برشا ناس في مخيالهم يقول لك أنا احنا باش نمشيوا نسمعوا موسيقى غربية، أنا نقول لكم راهو باش نسمعوا موسيقى تونسية 100%.
1: فمش خليط المرة هذه
0: الموسيقى التونسية بتعبيرات أوركسترالية، يعني توزيع أوركسترالي
1: تناغم التزاوج ما بين الأوبيرالي والتونسي.
0: بالضبط.
1: نعم
0: بالضبط، والأوركسترا هي في خدمة الهوية التونسية، هي في خدمة الموسيقى التونسية، باش نسمعوا ليكار دو تون، باش نسمعوا الحسين، باش نسمعوا السبعين، باش نسمعوا راس الذيل، باش نسمعوا
1: المقامات التونسية المعروفة،
0: الطبوع التونسية، باش نسمعوا هذاك الكل في حلة جديدة وفي حاجات اللي
1: البريف. كيفاش عاملين زيادة 128 عازف كمان؟ وين البريف؟ كل واحد في الولاية متاعه ولا كيفاش عاملين؟
0: هو احنا في الإطار هذية ديجا عرشت انت على سؤال وفي باش نعطيك معلومه مهمه جدا
1: باش
0: الناس تفهم روح المشروع.
1: نعم.
0: المشروع ما هوش مشروع عرض، العرض هو انطلاقه عمليه كامله واللي هي موجوده حاليا في شكل حاضنات في كل الاقاليم الخمسه. يعني فما حاضنه في تونس اللي انا مشرف عليها، فما حاضنه في سوسه مع الاستاذ شكري الخليفي، حاضنة في الساقس مع الأستاذ عارف مديوب، في مين مع شادي نجاري ومراد بوغارس، في الكاف للأسف في الكاف ما زلنا ما لقيناش أستاذ مؤطر، لكن احنا في طور التفكير والبحث. دونك حاضنة الكاف بوغ لو مومون نجيبوا فيهم قاعدين التونس معانا في البرايف. الحاضنات ذوما الهدف متاعهم هو أنه نشتغلوا على التكوين الموسيقي في مجال الكمان، عائلة الكمان.
1: ممتاز.
0: دونك التكوين الموسيقي هذا باش يبدا غيالمون، احنا تو قاعدين نشتغلوا خاطر بخطى حديثة عن اوبجيكتيف نتاع يوم 22 جوان على الساعة الثامنة في رباط سوسة، هي هو العرض اللي باش يعمل لانونس اوفيسيال نتاع المشروع، لكن المشروع التكويني القاعدي باش يبدا غيالمون انطلاق من سبتمبر 26 وباش يكون في شكل ريزو ناسيونال في الحاضنات هذه الكل. وعليش لا زادة باش يكونوا فما طلبات حسب الطلب، احنا باش نتفاعلوا مع ممكن جهات اخرين يكون فيهم مثلا بوتنسيال معين. عنا كيف خممنا في خلية متنقلة تونس تنجم تمشي تتنقل في اماكن حسب الطلب، باش نحاولوا نوصلوا زادة المساج نتاع لي سون فيولون. الوغ كي دي سون فيولون مش بشرطه 100، هو لا بروف معناتها لو شيفر إلي سامبوليك، أما ديغيغ لو شيفر فما أن ريزو. اللي اليوم مثلا طلبات الترشح وصلت ل 209
1: ما شاء الله،
0: على غرار الأبيل اللي عملناه في شهر ماي. 209 هذوما راهم موجودين في على المستوى البيداغوجي والتعليمي والأكاديمي، دونك لاكس دو لا فورماسيون هذاك باش يضم ينجم يضم حتى 300 400 على سلاح حتى 500 عازف كمان في على المستوى الوطني، واحنا ديما عندنا لكوتي سين لكوتي سبكتاكل.

0: هذاك سي لو ترومبلان يعني فما لو ميريت نتاع كل شخص موجود في الريزو عليه كان هو زاد يشتغل ويخدم مع الكوتش نتاعو على شيل معناتها ريجيونال ومن بعد احنا لي كوتش نتاعنا ينوفون رومونتي يعني يطلعوا لنا
1: برافو
0: البوتونسييل اللي حضر باش يطلع على الركح نحكموه ويطلع للركح
1: كل التوفيق نعم كل التوفيق والعالميه اكيد
0: بالضبط.
1: ان شاء الله كل التوفيق ليكم زياد
0: ان شاء الله الله يخليك
1: الله يخليك انت. احنا مش نسمع شويه تقاسيم على اله الكمان حتى الثمانية في دقيقه ونص تقريبا حضرنا سيد المخرج سمير طقطق وعبير ونتمنى له كل التوفيق في هذا العرض الاستثنائي العالمي ان شاء الله زياد كل النجاحات ان شاء الله ليك انت وكل اللي معاك في هذا العرض.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حدد مفتي الجمهورية التونسية وفق ما جاء في بلاغ صادر عنه اليوم نصاب زكاة المال العام الهجري الجديد ب34,369 دينارا و356 مليما. قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة في تصريح للأخبار اليوم، قال إن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس قد ساهمت بشكل كبير في التقليل من أزمة المياه بالجهة في انتظار ربطها بالمحور الجنوبي والذي يعاني من شح مائي كبير خاصة في مناطق نقطة وبعكازين والشفار. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم. فالعالم قال المرشد الأعلى الإيراني آيت الله مجتبى خامنئي في بيان اليوم إنه وافق على إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، وأوضح أن المفاوضات المباشرة التي ستعقد في المستقبل لن تعني قبول رأي العدو. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه وفقا لمذكرة التفاهم مع أمريكا لن يتم فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق لمدة 60 يوما. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق في لبنان ستكون موضوع التفاوض بين الوفدين في واشنطن. قالت السلطات النيجيرية أن هجوم اليوم على المطار في العاصمة نيامي أسفر عن مقتل 11 جنديا ومدنيين 2. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: أشرة ديمة.
3: بشتعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: يمسيكم بالخير.
4: يمسيكم بالخير.

0: رجعني لكم بالطربي مع نانسي عجرم 8:11 دقيقة على موجات إذاعة فاقس. مازلنا مواصلين معكم من المشوار في منوعة مسيكم بالخير مع ريم وعبير وسمير على مستوى الكونسوليت. تحياتنا لكم جميعا. منوعتنا قربت على الانتهاء في آخر استضافاتنا. يسعدني جدا أن يكون معنا سي محمد بن عيش رئيس جمعية منتدى بيجا مدير مهرجان القمح ببيجا. غدوة فما مهرجان القمح في بيجا وذيك علاش سي محمد بن عيش الناشط بالمجتمع المدني ورئيس الجمعية حاضر معنا بالتليفون. سي محمد تحياتنا ليك وأهلا وسهلا بيك.
1: يمسيكم بالخير والعافية والفرحة الدائم.
0: الله يخليك. الدورة سابعة
1: وأصحابنا وأصدقائنا في سفاقس الجميلة.
0: الله يفضلك. الله يفضلك سي محمد.
1: تحياتي لمستمعي إذاعة سفاقس.
0: القمح الليلة ماشي نمشي بالقمح. القمح الليلة الليلة وغدوة الحي إن شاء الله المهرجان باش يبدأ.
1: لا هو المهرجان توا بدا عنده مدة. احنا ما تمختار في المهرجان ما تحذيرات وبرشا خدمة
0: هيك التحذيرات. اما فعليا غدوة وبعد غدوة عندك 3 أيام.
1: اي اكيد معناتها احنا عملنا بدينا بالندوة الصحفية يوم الاربعاء الفرد
0: امس.
1: قمت بالندوة الصحفية للاعلام المحلي والجهوي والوطني والافتراضي. معناتها كانت ندوة صحفية مميزة.
0: نعم.
1: وقدمنا فيه البرنامج قدمنا فيه المتداخلين معناتها والداعمين. ان شاء الله معناتها احنا ان شاء الله غدوة معناتها ننطلقوا معناتها باذن الله. توك غادينا احنا في القرية قرية السنابر قرية حرفية تقريبا امام قصر بلدية باجة حطوا في الخيم والديكورات وكذا
0: ما شاء الله.
1: ان شاء الله معناتها غدوة ننطلقوا معناتها معناتها القرية الحرفية ان شاء الله قرية السنابل. ان شاء الله غدوة الافتتاح معناتها مهرجان السنابل مهرجان القمح مهرجان الحبوب. تعرفوا لي باجة هي بلاد المندرة والصابة
0: اكيد
1: مظلومة والخزان المائي لتونس وسيلة الغذاء كذلك. الهدف هو
0: احنا كي نقولوا القمح نقولوا باجة حتى الدجاجة نقولوا لها استنى يا دجاجة حتى يجيك القمح من بيجة. معناها راهو معروف في المخيلة الشعبية عندنا القمح راهو يجي من بيجة وجودة القمح في بيجة تبارك الله.
1: الحبوب
0: عموما
1: استراتيجية مهمة جدا. هي الهدف منه هو تثمين وترويج الموسم الحصاد اللي هو في حد ذاته مهرجان. الموسم الحصاد
0: نعم.
1: وحد ذاته هو مهرجان مهرجان الحبوب معناتها فيها انواع واشكال. معناتها الحبوب راهو فيه القمح فيه الشعير فيه المشتقات في انواع واشكال. معناتها دونك انا نحبوا معناتها نثمنوا هذا
0: يا سي محمد
1: هذه الماده المهمه
0: يا سي محمد. زميل التقني سي سمير قال لك اعطيني الكميات خليني من المهرجان. فما صابه مزيانه من القمح السنا وكل في بيجه
1: والله ان شاء الله ربي يوصلها بالسالم.
0: امين
1: امين. احنا تو ما انطلقنا تو عنا ما يقارب اسبوع.
0: اي
1: الحمد لله ان شاء الله البوادر الطيبه هو راهو معناتها الرزق عند المولى سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: احنا ما نتمنى لما تلمها راهو هذا ما كان سويته. فما معناتها الطقس تقلبات طقس وتقلبات مناخيه الحمد لله ما تسد ملاك معناتها نجم يطرح صعبه معناتها فما الفويت فما الحراره زاده برشا حاجات
0: ربي يوصلها بالسالم ان شاء الله. مع الامطار الامطار توا تجم تضرها معناها
1: هي توا معناتها حتى معناتها موجب الامطار خاطر علاش ترقد السبوله وتحلها. دونك انا
0: حاشتنا بالشمس توا اكثر باش تشيح السبوله.
1: اي انا معناتها يلزم تبدا سخانه كبيره باش الخدمه توقع من بين 9 نتاع الصباح وماضي ساعتين وقت ذروه الشمس.
0: نعم.
1: دونك باش معناتها تبدا معناتها السبوله معناتها واقفه
0: ان شاء الله ربي يوصلها بالسالم ان شاء الله صابت القمح في بيجة. كيفاش باش تحتفيوا بالقمح بدايه من غدوه في الدوره 7؟ شو عندكم يوم غد؟
1: والله ما تغدو احنا ما مكتار كنتي للقمح هو اساس الغذاء الانساني.
0: نعم.
1: حتى في قلب الامن القومي الغذائي.
0: نعم.
1: وماده استراتيجيه للشعوب ومصدر حتى التوترات جيوستراتيجيه بين البلدان.
0: نعم.
1: دونك مهم جدا معناتها هذا يقوت الانسان هذا مهم
0: أكيد
1: جدا.
0: اكيد معك.
1: ان شاء الله معناتها اكيد احنا معناتها غدوه تنطلق ان شاء الله باذن الله تعالى معناتها قريه السنابل القريه الحرفيه اللي هي معناتها فيها عديد من الفقرات فيها معناتها المجامع المهنيه الفلاحيه النسائيه حراير تونس
0: اللي هم بربي تحية لكل النساء الريفيات اللي يخدموا في الحقول وفي ربوع الأرض
1: أقسام الوطن كل بقعة هذوك مجاهدات
0: مجاهدات ونترحموا على أرواح النساء اللي مشوا وشهداء اللي ضحيات العمل الفلاحي ضحيات الظروف الصعبة اللي يخدموا من أجلها هذا ما بين قوسين الله يرحمهم
1: باش يبداو الخدمة من المدينة 3 متاع الصباح معناتها مجاهدات إن شاء الله غدوا القرية الحرفية مع المجامع المهنية الفلاحية النسائية نعم. على المنطقات المحلية التقليدية في الصناعة التقليدية كذلك الغذائية في بروديت تيروار ثم كنز كبير برشا في باجة لبروديت تيروار احنا عنا أكثر ما يقارب كثير مجمع نسائي مهم جدا ما يقارب عنا أكثر من 75 مادة مصنفة مادة محلية تقليدية بروديت تيروار معناتها كنز كبير نحبوا نخدموا عليه احنا كمجتمع مدني معناتها ونثمنوه ونروجوه معناتها للعموم
0: اكيد جدا
1: عندنا نشاط ثقافي ورياضي شبابي كذلك عندنا معناتها عندنا عرض مزيان برشا على البلارج هو رمز المدينه هو اللقلق هو رمز المدينه ورمز الوفاء ورمز الحصاد يشيل البلارج الحصاد ينطلق حتى نادي المدينه اللي هو الاولمبي الباجي الشعار بتاعه فيه البلارج البلارج يحبوه الصغار والكبار معناتها صغير وكبير واللي يدعي على حسين الناس كل تحبه وهو معناتها رمز الوفاء ورمز المحبه يقطع اكثر من 15,000 كيلومتر من لاك دي فيكتوريا حتى يوصل لسيبيريا وديما يرجع نفس المكان بتاعه يرجع نفس العش بتاعه
0: ما شاء الله
1: هو معناتها اكيد معناتها وفي هو معناتها اللقلق معناتها ديما ما وفي احنا نحبوا ما نحتفلوا به اللقلق قضايا عندنا عرض اللقلق مزيان برشا كذلك عندنا معناتها النشاط مزيان معناتها مع الشباب وعلى حول معناتها سينما الحصاد عندنا مزيانه برشا معناتها الشباب نحبوه معناتها يشوف الحصاد بعين شبابيه مع التكنولوجيا مع الذكاء الاصطناعي نحبوا كيفاش الشباب يشوف موسم الحصاد هذا ويخرج لنا حاجه مزيانه
0: خارق العاده
1: دونك انا معناتها كذلك
0: الحصاد والصوره السينمائيه نعم
1: ايوه فوالا الصوره السينمائيه بايادي
0: شبابيه
1: بالضبط نعم. احنا معناتها من بين حاجات الاستراتيجيه اختي الغاليه في المهرجان خذينا على عاتقنا معناتها نعملوا كل عام ندوه علميه فلاحيه
0: ممتاز
1: الهدف منها هو تثمين البحث العلمي وتثمين وتبسيطه للفلاح العادي برشا معناتها بحوث مهمه جدا تبقى في الرفوف احنا نحب البحوث على امراض على الفطريات على الانتاج الانتاجيه برشا حاجات مزيانه عند المجال عند معناتها المعاهد
0: خارق العاده والله خارق العاده يعطيكم الصحه
1: المعاهد الفلاحيه عندنا معناتها دكاتره ما شاء الله عليهم معناتها ينوروا معناتها وديجا معناتها اكيد نسوق لك معناتها خبر برشا اللي هو ان شاء الله معناتها المؤتمر الدولي للقمح مش يجرى في تونس سنة 28
0: ما شاء الله
1: ان شاء الله معناتها هذا مكسب لتونس وان شاء الله معناتها يقع تحضير ليه وتثمينه خاطر يحضر فيه ما يقارب 105 من الدول
0: ما شاء الله ما شاء الله فما اكلات من القمح زيدا في المهرجان هذا أنا جينا ذهي بسرعة لأن الوقت يجري
1: الندوة العلمية العنوان بتاعها أي دور للفلاحة الذكية في تثمين السيادة الغذائية وموضوع مهم جدا مع فلاحة تورس أكيد عندنا عرض كوكين شو عرض الطاي مهم جدا حول المأكولات التقليدية الباجية واللي مصدرها الحبوب
0: أهم أكلة من الحبوب في باجة معروفة شنية
1: اكيد هو الناس كلها تعرف ما عندنا ما الكسكسي كما
0: الكسكسي القمح اي
1: والبرزجان زاده اثناء حبينا ما ندخلوا ما باكله جديده اكله ما قديمه جديده هي المدموجه المدموجه فهمت اللي تطورت ما فما على يدي شيفان شبان ممتازين جدا ما فما المدموجه الحلوه هم المدموجة معتها العادية.
0: نعم.
1: وعنا معتها نحبه نسمنوها ونطوروها وإن شاء الله معتها بفضل الشباب بفضل ربي الحمد لله معتها يطوروها. وعليش ليه ما توليش في الوتلة وتولي في المعارض وتولي في معتها يقع تسويقها معتها حاجة مزيانة برشا هي الدسمة.
0: نعم.
1: تتعمل معتها بالحبوب تتعمل معتها حتى زادة عنا تعمل حتى بالمخارق زادة.
0: ما شاء الله. الموسيقى حاضرة ولا في مهرجان القمح؟
1: الموسيقى هي اهم حاجه معناتها
0: احنا في عيد الموسيقى اي
1: بالضبط عندنا معناتها بمناسبه معناتها اليوم العالمي للموسيقى عندنا عرض فرجوي تراثي موسيقي مزيان برشا للفنان الشعبي يوسف الماجري مقدم جديد باجا ان شاء الله معناتها ختامه مسك احنا هنا ما تعملنا اللي نقدوا عليه احنا كمجتمع مدني ما
0: تعرف
1: حاولنا ما تبني نقدوا عليه خاطر صعيب برشا تنظيم مهرجانات وصعيب برشا تنظيم تظاهرات
0: اما يعطيكم الصحه في التنظيم فقرات دسمه فقرات قيمه برافو يعطيك صحه محمد بن عيش رئيس جمعيه منتدى باجا مدير مهرجان القمح بباجا في دورته السابعه انا حطيت لك النغمه هذه القمح الليله تعرفها
1: هذا حديث
0: توا هي النغمة هذه باش نختم بها معاكم اللقاء يعطيك صحة سي محمد
1: أهلا في شخص الجميلة
0: تحية ليك
1: ربي يفضلهم
0: ربي يفضلك يعيشك

0: محمد عبد الوهاب. وصلنا لدقيقة 25 بعد 8 متاع الليل. احنا باش نختم معاكم اللقاء هذا في مسيكم بالخير اللي بديناه مثل 5:30. نكملوا معاكم توا في الليلة السهرية مع أحكي زمان مع زهرة وسمير حتى للنص الليل. عبير يظهر لي الوقت تعدى بسرعة كبيرة برشا.
1: الحقيقة الوقت تعدى بسرعة كبيرة. للناس اللي سألتني بالله على الجاز مهرجان الجاز بيتبرقى دونك كلونو الدورة 20 لمهرجان الجاز الدولي باش تنطلق يوم 2 جويلية تتواصل لغاية 9 جويلية القادم.
0: ممتاز جدا. هذه الأخبار اللي باش ننهيو به اللي قال ليلى. نقولوا سهرة طيبة للجميع.
1: سهرة ممتعة للناس الكل. بتبيع الفيديوهات والباساج متاع ضيوفنا إن شاء الله يلقاهم بعد شوية على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك.
0: برافو برافو عبير على كل المجهودات قاعدين نعمل في المونتاج.
1: برافو على مجهودك زادة متاع التسجيل.
0: ما بعضنا
1: شكرا
0: يعطي إن شاء الله ربي وفقنا. يعطيكم الصحة الناس الكل على المتابعة والمؤيسة. أقول لكم سهرة طيبة للجميع إلى اللقاء وربي نجح صغيرتنا الكل.

يمسيكم بالخير. إذاعة صفاقس أحلى الأنغام.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. في إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تم اليوم تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة تولى دعمر 1 بمعتمدية الحنشة، وقد انتفع 32 مريضا بعيادات الطب العامة، فيما استفادت 19 امرأة من خدمات الصحة الإنجابية، وتم إجراء عمليات تقص لفيروس الورم الحالمي البشري. استعدادا للإضراب الوطني المقرر في جوان الجاري في قطاع البنوك، أكد الفرع الجامعي للبنوك والتأمين بصفاقس عقب اجتماع الإطارات النقابية للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية اليوم تمسكه بحق في الزيادة في الأجور ورفضه انتهاك حق المفاوضات الجماعية للزيادة في الأجور. كما ندد الفرع الجهوي لسياسة الضغط والتخويف والتضييق على الحق النقابي من قبل المجلس البنكي. أكدت شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم أن القطاع يواجه صعوبات مالية وهيكلية كبيرة في وقت تعمل فيه الشركة على إعداد استراتيجية متكاملة لتطويره تستهدف رفع إنتاج الفوسفات التجارية إلى 9.4 ملايين طن في أفق سنة 2035 باستثمارات تناهز 2.7 مليار دينار. في العالم، قالت مصادر لوكالة أسوسيتد بريس أن ويتكوف مبعوث ترامب قال إن إيران سوف تدعو وكالة الطاقة الذرية الدولي لتفتيش المواقع النووية بعد التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. أكد المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية مساء اليوم بأن مضيق هرمز لا زال مغلقا أمام حركة الملاحة البحرية ولم يفتح لغاية هذه اللحظة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: أحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين أحباء هذا اللقاء أحكي يا زمان على أمواج إذاعة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. تحية لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا ولا تشاهدوا فينا. أهلا وسهلا بالناس الكل في برنامج الحكايات الأمثال الشعبية تشنشينات، و ديما نقول حكايتكم انتوما وأصواتكم انتوما وتعليقاتكم انتوما على صفحة راديو صفاقس تبقى هي الأهم والأبرز. فأهلا وسهلا بكم في موضوع جديد للنقاش في تشنشينات من عند عم منصف النصري من قفصة، مسند قفصة، ثلاثة تشنشينات كيف ما العادة لأحباء الألغاز وأحباء تشنشينات، وكذلك حكايتي اللي ناخذها من التراث نحكيه كان يا مكان الناس اللي تحب الخيال وتحب كذلك العبر والأمثال زي ده حتى هي لا تخلو من أمثال شعبية، خاطر ديما نقولوا للأمثال هي اختزال جيد لتجارب كبيرة لحكايات كبيرة صارت على جدادنا. منعرفش احنا باش نخليه أمثال شعبية زعما سميرة باش نستمتوا احنا امثال شعبيه لهذا الزمان. هما فما محاولات في الحقيقه، فما محاولات لامثال تبقى ديما نابعه من الشعب، من روح، من الروح الشعبيه، لكن حديثه تدخل فيها شويه تكنولوجيا الحديثه، اما مازالت ما خذيتش ما كيما نقولوا احنا بلاصتها كيما امثال اجدادنا اللي الاغلبيه نتاعها معظمها صالح لكل زمان ومكان. ما قالوهاش هكاكا عبثا، ولكن قالوها وهما متاكدين منها خاطر ناس عرفت اش معناها الدنيا، تعديت برشا اختبارات وامتحانات ولخصت هينا ساعات في كلمتين، ساعات تلقى مثل شعبي في كلمتين ثلاثة ما يفوتش، ولكن الكلمة الموزونة اللي في حقها وبحسابها. بعد شوية نقدم لكم التشنشينات وموضوعنا، موضوعنا ديما نحاول ونخليوه مرتبط بالأحداث اللي نعيشوها إن شاء الله. نقدمه بعد شوية نسمعوا نغم لولاني، ونقدم تحية كبيرة للفريق العامل معي هذه الليلة وفي هذه السهرة. الحاج سمير تقتق تحية ليك، تحية كبيرة في الإخراج الفني، وسامع ببسية في استقبال وتوزيع المكالمات الهاتفية. زهرة نفاتي تحيي الجميع وتتمنى لكم إن شاء الله سهرة طيبة فيها أرقى ما يمكن من المعاني والأغاني. تفضل.

أهلا وسهلا بكم ديما على موجة صفاقس وعلى بانوراما تونس الكبرى. مرحبا بالناس الكل في سهرية أحكي يا زمان لذين 29 دقيقة، وإحنا باش نقولوا تشانشيناتنا ونخليكم تفكروا فيها في عقلكم. ثلاثة تشانشينات لولانية تقول: الحي ناقل الميت والميت متغطي بيه، الحي يموت ويغدى والميت شي ما ياتيه. الثانية على ثلاثة كيسان وهما أخليقة الرحمن، الطرافة اللي جايين من الأطرف محبيين والوسطاني فارغ غضبان. الثالثة والأخيرة على حاجة بين جبلين، بين جبلين في نزلة، معناها في مكان، في مكان وبرج عالي، منعت من مسان لدين وطاحت عند سلطان. شو نقول لكم؟ سلطان غالي غالي غالي. هذوما بسرعة التشانشينات قلناهم، وإن شاء الله بعد الأذان نقدموا موضوع الليلة.

0: إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

تقبل الله صلاة الجميع. أهلا وسهلا بكم من جديد. نعرف اللي توا فما شكون باش يصلي العشاء ومن بعد يلتحق بينا. التشنشينات أنا باش نعودهم إن شاء الله على امتداد الحصة، ونعرف للتشنشينات عندها عشاقها، ولو أنه عم منصف يصعبها شوية هكا ولا موافقين به؟ أنا كل مرة نقول له هكا عم منصف خفف عليهم شوية، يقول لي ميسيلش راهي بنت تشنشينة في صعوبيتها. مال علاش يجتمعوا، علاش يفصصوا كل كلمة وحدها؟ مثلا تشنشينة هذية الحي ناقل الميت، والميت متغطي به. الحي يموت عنده عمر معين ويغدأ معناها يضيع، والميت شيء ما يتيه. الميت شيء ما يتيه، يقعد هو ميت ويعيش معناها سنوات يقعد. التشنشينة الثانية على ثلاثة كيسين وهما خليقة الرحمن سبحانه وتعالى. ثلاثة كيسين هما خليقة الرحمن، الطرافة معناها اللي من الأطرف اللي في الأجناب اللي منا ومنا معبيين، والوسطاني فارغ غضبان. الثالثة على حاجة بين جبلين، بين زوز جبال، في نزلة وبرج عالي، منعت من مسين لدين وطاحت عند سلطان غالي. هيا نعاود الحي ناقل الميت، والميت متغطي به. الحي يموت ويغدى، والميت شيء ما يتيه. الثانية على ثلاثة كيسان وهما خليقة الرحمن، الطرافة معبيين والوسطاني فارغ غضبان. هي غضبان في الحقيقة، ها فيها وعليها يا عم منصف، الكلمة هذه فيها وعليها باش تضيعها. هو ما عمره ما كان غضبان، يعني مدام خليقة الرحمن ما عمره ما يكون غضبان، أما هكا باش توزن شوية ونميزه هالوسطاني هذية على الزوز الأخرين. الثالثة على حاجة بين زوز جبال، بين جبلين، في نزلة وبرج عالي، منعت من مسين لدين وطاحت عند سلطان غالي. هذو ما تشنشينات وموضوع حصتنا الليلة. موضوع حصتنا الشهر هذايا شهر جوان شهر ينتصف فيه العام، وشهر زيادة فيه الحصاد. الحصاد بأنواعه، النتيجة. ساعات تقول لي أنا ممكن في أشهر أخرين زيادة فما نتائج، ولكن هذا الشهر تتكثف فيه النتائج الدراسية، وبرش عائلات توا قاعدين في انتظار النتيجة، خلينا نقول الواضحة والكبرى اللي هي البكالوريا، وكذلك التخرج. فما برشا تخرجوا ويتخرجوا في الشهر هذايا والشهر اللي فات في نهايته، والشهر هذايا تحديدا معناها فما برشا شكون قدم مشروع التخرج متاعه وأنهى مرحلة من مراحل الدراسة. إن شاء الله مبروك للناجحين الكل، وإحنا توا والعديد من العائلات يستناو في البكالوريا. كيف باش تجي النوفيام، باش تجي السيزيام، باش تجي نتائج صغيراتنا اللي في الابتدائي، نتائج كذلك الاعداديات او المدارس المهنيه. الناس الكل على ايقاع ووتر واحد، نعزف على وتر واحد اللي هي النتائج. الفلاح، علاش احنا قلنا الحصاد؟ الفلاح زاد في الوقايه هذايا يجني التعب والانتظار، من نحكي على الزيتون في الشتاء، اي زاد حتى هو يدور عليه العام، ولكن الحصاد، القاع،
القمح، الشعير، الفرينة وغيره وغيره وغيره، يشمروا على السواعد في سخانة هذية ويحصدوا. كذلك اللي ينتظر أي حكاية من أي نوع، عربتنا احنا بالشهر هذية، ولكن الفرح زادة، الأفراح بصفة عامة زادة، حتى هي نتيجة انتظار، نتيجة علاقة يعني كل ليلة خلينا نقوله بالارتباط وبالرباط المقدس اللي هو الزواج. ناس زادة قاعدة تحتفل وناس قاعدة تنتظر أني تحتفل بهالمناسبات السعيدة وغيره وغيره وغيره. احنا حكينا على الشهر هذية، ولكن باش نوسعوا المجال ونوسعوا مجال حديثنا وحكاياتنا، تفهم شكون حتى اللي يستنى في أبسط، ما نقولش أبسط، نتيجة تحليل من مختبر، فمشكون يستنى في خبير يسمعوا على خاطر سعاله قديش في انتظار عمل، في انتظار سفرة، في انتظار. على كل حال، كل نتيجة عمل تتطلب منا انتظار. وإحنا شو نقوله في الانتظار؟ أما تصيب ولا تخيب، وربي إن شاء الله يوفقنا جميعا إن شاء الله للي فيه الخير والرضا. علاش؟ خاطر ساعات تشوفها أنت خيبة ظاهرية، ولكن ربي يقدر بعدها إن شاء الله كان الخير. ونقول لكل جواد كبوة، ويقال في المثل الشهير لكل جواد كوة، يعني ساعات نغزر هكا احنا نتلفتوا شوية الى الوراء لتاريخنا، نشوفوا قديش من دحديرة، قديش من عثرة، قديش من فشل، خلينا نقوله بعد هيك الطيحة هذيك هي اللي صنعت نجاحنا. ويا ما انتظرنا حاجات ولقيناهم، ويا ما انتظرنا حاجات وما لقيناهمش. على كل، هذه حكمة المولى ونتيجة زادة لأفعالنا. احنا شو نقوله في نهاية الأمر هي نتيجة، هالنتيجة اللي نستناه فيها هذية أو اللي انتظرتوها انتوما، أو أهم وأبرز نتيجة انتظرتها في حياتك الليلة باش تحكي لنا عليها. إذا كان صارت من الماضي وخذيت منها عبرة هالنتيجة هذية، وإلا أنت ما زلت تنتظر. وأكيد عندنا نتائج حققناها ونتائج في الانتظار. النتائج اللي حققناها خليناها ورانا، وأثرها بالطبيعة امتد ويمتد القديم، ونتائج أخرى ننتظر فيها ربي إن شاء الله يحقق لنا كل ما نسعاه ليه. وإحنا موضوعنا للمرة اللي فاتت، ساعات إحنا نعتقد أنه فما الخير في هيك الحاجة هذيك، ولكن لا، نحكم بالظاهر. إحنا على كل، النتيجة بصفة عامة، الكلمة هذية شنو اللي تعني لكم؟ الحصاد شنو اللي يعني لكم؟ تعبتوا ولقيتوا، وإلا تعبتوا وما لقيتوش؟ ناخذوا الليلة العبرة من حكايتكم اللي صارت من الماضي، نتيجة السيزيام تتذكرها، تتذكر أنت يا فلاح وإلا يا صاحب مهنة ولا صاحب عمل ولا صاحب صنعة، أنك سعيت سعيت سعيت وفي الأخير ربما ما لقيتش النتيجة اللي تلوج عليها وما زلت تبحث كيفاش كان إحساسك، وأنت ربما لقيت النتيجة اللي تأمل باش تلقاها، وإلا العكس ما لقيتهاش، فكيفاش تصرفت وكيفاش تتصرف. واحنا هكا نهيئوا ارواحنا الكل انه الانسان يعمل اللي عليه والباقي على المولى سبحانه. الليلة مع بعضنا نحكيو على الحصاد بانواعه، كما قلنا مش ركزوا ياسر على الدراسة، اذا كانت توما معناها حكايتكم على الدراسة، ولكن راهو كل إنسان من موقعه يعمل عمل
يسعى سعي وينتظر نتيجة. بتفهمين؟ إن شاء الله الليلة تكون حكايتكم السابقة فيها نتائج مزيانة، وفيها نتائج أخذينا منها عبرة، وفيها ذكريات جميلة، والنتيجة زيادة اللي تنتظرها صديقي المستمع وصديقتي المستمعة إن شاء الله تكون يا ربي خير، وما ثم كان الخير. نسمع نغم سي سمير، شنو باش نسمعوا توه؟

أهلا وسهلا بالناس الكل في حكايتنا ومع حكايتنا ومع موضوعنا ومع تشنشيناتنا. تحية لناس الصفحة وسكان صفحة راديوس فاكس، تحية لكم تحية كبيرة. أحمد الحاج عمر، عواطف بوسرسار، هادية بوعصيدة، منصورة جويدة، تحية ليك. كذلك فكرية الغرياني، تحية يا فكرية وشكرا لك على الصور الجميلة والبطاقات الرائعة. مريم الحمامي أيضا حاضرة كيف ما العادة بكل الكلمات الجميلة، الشاعرة مريومة. نور الدين يحيى، تحية لك نور الدين. زينوبة المنصوري، شكرا لك. أي خليني نقرأ، تقول مازلت عروسة ونحب نقدم تحية لراجلي إصلاح ونقول له ربي خليك ليا. زينوبة المنصوري تقدم تحية لزوجها وهي مازلت عروسة، ربي هنيك يا زينوبة، وتقول نحب نحييكم على البرنامج. شكرا لك بحضورك أنت زينوبة، يكون البرنامج أحلى أنت وكل المستمعين، وربي يهنيك، وتمنياتنا لك بحياة سعيدة إن شاء الله. فتحية السيح، تحية ليك فتحية. تحية الحماد رويد، والبقية تأتي خلال الحصة. نحبكم زيادة تشاركوا معنا في التشنشينات، تعطيونا الحلول وتشاركوا معنا في النتائج اللي مضات والنتائج المنتظرة في حياتكم في كل المجالات. أحكيوا لنا الليلة النتيجة اللي انتظرتها لقيتها، كيفاش كان استقبالك النتيجة من النتائج في حياتك. والأكيد أنكم باش تركزوا على الدراسة، لكن كيف ما قلت راهي نتائجنا في الحياة متعددة وهي حصيلة ما سعينا إليه أو من أجله. نعود التشنشينات ونحيي عم منصف نصري اللي يحب يسمع غنيتي زين الصحراء وبهجتها، قال لي عديها لي ما تعديليش مقطع، عديها لي كاملة الكلها. ويقول كل غنيات الحصة نهديهم لولدي محمد وبنتي فاتن. اسمه عم منصف اش يقول لوليداته اللي قايمين به وهو توا مريض، ربي يشفيه ان شاء الله. يقول نقول لهم بارك الله فيكم. قل عم منصف هذية النتيجة اللي لقيتها في تربيتك لصغيراتك، اللي زرعته هاك لقيته. محمد وفاتن كل واحد بطبيعة عنده حياته الخاصة، ولكن وقت اللي مرض عم منصف كانوا عند راسه كما قلوها. هذه نتيجة من النتائج، هذه نتيجة من نتائج الحياة في اللي زرعناه في صغيراتنا ولقيناه. على كل قلنا الموضوع واسع وشاسع، وانتوما وين تستحضروا كلمة النتيجة وتربطوها مع حاجة من الحاجات اللي صارت لكم، احكيوا هيلنا ولقيتوشي النتيجة اللي تنتظروا فيها. هاي سيدي، نعود تشانشينات للناس اللي تطلب مني تشانشينات من أول وجديد. التشانشينة الأولانية ايش تقول؟ تقول الحي ناقل الميت والميت متغطي به. الحي يموت ويغدأ يضيع، والميت شيء ميتيه. صح ستار. الثانية على ثلاثة كيسين وهما خليقة الرحمن. هما ثلاثة كيسين في وسط الزينة، في وسط الزينة بالحق معناه. هاي ركزوا مليح حاكم دي تسهل لكم. على ثلاثة كيسين وهما خليقة الرحمن، الطرافة معبين والوسطاني فارغ غضبان. الثالثة والأخيرة على حاجة بين جبلين، بين زوز جبال، في نزلة وبرج عالي. نزلة قلنا في مكان وبرج عالي. منعت من مسين لدين وطاحت عند سلطان غالي. شنية هالحاجة اللي بين زوز جبال؟ وشنية هاللي ما توصلهاش لدين؟ وشنية وشكون هو هالسلطان الغالي هذايا؟
اللي محاسها كان هو. هذوما تشانشيناتنا، نسمعوا أغنية يا زين الصحراء وبهجتها، وتفضلوا بالتعليقات على صفحتنا، وإن شاء الله نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية بعد نشرة العشرة اللي باش تقدمها لكم آمنة، ونرجع معاكم إن شاء الله ما تبدلوش الموجة.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، الخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنين هيا حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم إلى هذه النشرة وفي أبرز عناوينها. خلال تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، مدير عام السوناد يؤكد العمل على ربط جنوب صفاقس بالمحطة. الفرع الجامعي للبنوك والتأمين بصفاقس يجدد تمسكه بالإضراب الوطني المقرر أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري. إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن ضد أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. وفي العالم، استشهد 3 فلسطينيين في غزة، ووفد طهران المفاوض يعلق سفره إلى جنيف من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. نشير بداية إلى أنه حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 هجرية ب 34,000 دينار و369 دينارا و356 مليما، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ، يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري، ويدفع مال الزكاة لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليه الآية 60 من سورة التوبة، وفق ما ورد في نص البلاغ. البداية بأخبارنا الجهوية، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم في صفاقس أن محطة تحلية مياه البحر بالجهة تمثل خطوة نوعية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة التزويد بمياه الشرب لولاية صفاقس وجهة الساحل والولايات المجاورة، ويجسد استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بالموارد المائية. من ناحيته، قال الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة في تصريح لزهور الحبيب، إن محطة تحلية مياه البحر بصفاقس قد ساهمت بشكل كبير في التقليل من أزمة المياه بالجهة، في انتظار ربطها بالمحور الجنوبي الذي يعاني من شح مائي كبيرة، خاصة مناطق نقطة وبعكازين والشفار.
7: محطة تحلية مياه البحر بطاقة أولية 100,000 متر مكعب في اليوم، قابلة للتوسعة إلى حدود 250,000 متر مكعب في اليوم. أمنت المحطة هذه 1,100,000 ساكن متاع صفاقس الكبرى وصفاقس الشمالية، بالإضافة إلى تحسين التزود في ولاية الساحل والوطن القبلي، توسعة دراسات مستكملة، قنوات جلب مياه البحر منجزة، الجزء المتعلق بالهندسة المدنية منجز، ثم برمجتها في مخطط 2026-2030، وإن شاء الله تحصلوا على التمويل الإضافي الضروري، سننطلق في توسعتها. لكن نحن مازال ثم قسط سادس، هو تحويل مياه لتأمين تزويد جنوب ولاية صفاقس عن طريق مياه التحلية، توسعة بسيطة هي 25,000 متر مكعب ومحطات إزالة الحديد. إلى حد الآن الوضعية صعبة برشا، طلب العروض خرج يعني تقريبا 133 مليون دينار المشروع باش نأمنه تزويد جنوب ولاية صفاقس.
6: إلى المحرس. وفي متابعة لعملية تزود المنطقة بالماء الصالح للشراب، أكدت هدى التواتي معتمد المحرس خلال معاينتها اليوم بمعية رئيس فرع الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه أشغال توسعة خزان المياه بالجهة، أكدت أن الأشغال جارية في مرحلتها الأخيرة ببئر التربة ليتم دعم المحور الجنوبي المحرس عقارب الغريبة والصخيرة، وذلك أمام الانقطاعات المتكررة للمياه وضعف ضخ المياه الأعطاب المفاجئة بالخزان. وأضافت أن الأشغال جارية لاقتناء التجهيزات لاستكمال ربط نقطة وبعكازين بمحطة تحلية مياه البحر هذه الصائفة إلى أن يتم الربط الكامل المعتمدية بعد انتهاء الإجراءات القانونية المعمول بها. توقيا من حرائق الغابات وتعزيز الجاهزية الميدانية، انتظم اليوم بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس اجتماع توعوي وتحسيسي مشترك جمع مختلف الهياكل المتدخلة في مجال الوقاية من الحرائق والتدخل السريع عند نشوبها. ومثل الاجتماع مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب الميدانية بين مختلف المتدخلين من رؤساء مراكز الغابات وعدد من حراس المحمية الطبيعية بالجنة، وتدارس سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات العمل الوقائي بما يضمن سرعة ونجاعة التدخل عند حدوث الحرائق والحد من مخاطرها على الثروة الغابية والموارد الطبيعية. نبقى في صفاقس. وفي إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، تم اليوم تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمنطقة أولاد عمر واحد بمعتمدية الحنشة، وقد انتفع 32 مريضا بعيادات الطب العام، فيما استفادت 19 امرأة من خدمات الصحة الإنجابية، وتم إجراء عملية تقص لفيروس الورم الحليمي البشري، كما انتفعت 36 امرأة بعيادات طب النساء والتوليد مع تمكينهن من الفحص بالصدى مع إجراء عمليات للكشف المبكر عن داء السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب تنظيم حصص للتثقيف الصحي لفائتة الوافدين على العيادات تناولت خاصة الوقاية من داء الكلب والوقاية من لدغات العقارب. في سياق متصل بالصحة، أعلن نائب البرلمان حسن الجربوعي تنفيذ تنظيم قافلة صحية شاملة لحد القادم ببير بن عياد تضم مختلف الاختصاصات الطبية وفريقا لتقصي الأمراض، كما سيتم بداية من جويلية القادم تنظيم قافلة صحية مماثلة بعمادة مجد الدراجة، وخلال ذات الشهر سيقع تحويل خدمات مستوصف العشاش مؤقتا إلى البلدية القديمة إلى حين الانتهاء من بناء مستوصف جديد بالمنطقة. قضائيا، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء الشبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبويض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم من بينهم كريم الطيف مع مواصلة الأعمال الاستقرائية لتفكيك باقي تفرعات ونشاطات الشبكتين وجلب المتهمين المحالين بحالة فرار وفق ما أكده مصدر قضائي اليوم. وأوضح أن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب من أجل جرائم إرهابية وجرائم المخدرات وغسيل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية وجرائم حق عام أخرى. إلى أخبار العالم. شن الجيش الإسرائيلي اليوم قصفا مدفعيا على مرتفعات علي طهر جنوب لبنان، وأعلنت غرفة عمليات المقاومة في بيان لها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه بلدة كفر تابينيتا ومرتفع علي طهر عبر أكثر من محور تحت غطاء قصف مدفعي عنيف واستطلاع جوي مكثف. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لن تنسحب من جنوب لبنان مع الحفاظ على المنطقة الأمنية في الشمال، وأن تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية مع الأمريكيين. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بعد يوم واحد من توقيعه مذكرة تفاهم لإنهاء صراع دام قرابة 4 أشهر مع إيران، قال إن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان. كما أعلنت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية رفعت اليوم الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي. في انتظار باقي مسار التفاوض، أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، مضيفة أن المناقشات والمشاورات بهذا الشأن لم تستكمل بعد. ووفق التلفزيون الباكستاني ألغى رئيس الوزراء شهباز شريف زيارته المقررة لسويسرا دون تحديد سبب، مضيفة أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. وفي قطاع غزة، المحاصر يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته رغم إعلان وقف إطلاق النار، وقد استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون بجروح اليوم من جراء اعتداء نفذته مسيرة للاحتلال الصهيوني استهدفت مركبة مدنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. تذكير بعناوين النشرة. خلال تدشين محطة تحليات مياه البحر بصفاقس، مدير عام السونات يؤكد العمل على ربط جنوب صفاقس بالمحطة. إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن ضد أعضاء شبكتين الإجراميتين الدوليتين الناشطتين في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور. استشهاد 3 فلسطينيين في غزة، وفد طهران المفاوض يعلق سفره إلى جنيف جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس.
8: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
9: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
10: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: تحكي يا زمان،
1: حكايات أشكال والوان،
0: حكايات أشكال والوان
1: يرويها الأجداد للأحفاد،
0: وحكايات اتكتبت في كتب
1: نحكيوها لكم بكل أمانة وحب.

0: جددوها لكل مستمعينا بعد نشرة الأخبار. رجعنا لكم في أحكي زمان حتى نص الليل. مرحبا بالناس الكل على أمواجنا، أمواج إذاعة صفاقس وبانوراما تونس الكبرى. تابعونا في التشنشينات الحكايات، وما تنسوش أحباء وعشاق الحكاية الشعبية إن شاء الله في نهاية الحصة باش نتابعوا حكاية بالطبيعة، حكاية فيها تشويق كبير وفيها زادة عبرة، وهيك هو الغاية من الحكاية. نعود التشنشينات بسرعة قبل استقبال الدفعة الأولانية من المكالمات الهاتفية. التشنشينة الأولانية تقول: الحي ناقل الميت والميت متغطي به، الحي يموت ويغدى والميت شي ميتيه. الثانية: على ثلاثة كيسين وهو مخليقة الرحمن، الطرافة معبيين والوسطاني فارغ غضبان. الثالثة: على حاجة بين جبلين، بين زوز جبال، في نزلة في مكان وبرج عالي، منعت من مسين لدين وطاحت عند سلطان غالي. والليلة باش نحطوا موضوع حديثنا هو كلمة النتيجة، النتيجة اللي تحصلنا عليها والنتيجة اللي احنا في انتظارها، النتيجة اللي كيف ما قدمنا للموضوع نتحصل عليها بعد سعي، بعد تعب، بعد مجهود، إن كان مجهود كبير وإلا مجهود زيادة. ساعات تكون بعض النتائج تكون سهلة، جينا لباس هكا معناها بكل سهولة وبكل مرونة. النتائج الليلة مختلفة ومتنوعة، سواء في الدراسة، الحصاد الدراسي أو الفلاحي أو في خدمتنا في المهن متاعنا، مختلف النتائج. نتذكروها الليلة وكيفاش تحصلنا عليها وكيفاش استقبلناها، وهل إنه كانت في مستوى انتظاراتنا وإلا كان العكس، وكيفاش احنا كان موقفنا. وإذا كان عندنا زادة نتائج ننتظروها ونتمنيوها في المستقبل باش تصير وقاعدين نخدموا عليها، زادة نحكيوا عليها الليلة. وصلوا المكالمات للاستوديو، يعطيني إشارة مخرج الحصة سي سمير طقطق، تحية ليك وتحية لأسامة بيبسية زيادة في استقبال وتوزيع مكالمتكم الهاتفية. أولى المكالمات في سهرة الليلة. مرحبا.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا.
1: مرحبا مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، شكون معاي؟
1: إن شاء الله برنامج مراد خرات.
0: مرحبا بك سي مراد، أهلا وسهلا بك.
1: والله نحب نهديك بتحية كاملة البرنامج كامل ما شاء الله.
0: يعيشك،
1: برنامج سريع ما شاء الله بالحكم وبالعبر وما شاء الله، ورب يحفظكم.
0: يعيشك يا سي مراد، أنت أول مرة تكلمنا؟
1: أي أول مرة.
0: أول مرة، مرحبا بك. شنو تعمل في الدنيا؟ تحكي لنا شوية.
1: والله ريتريتي، نحن في معمل.
0: ايه
1: الحمد لله
0: تولد. الحمد لله الحمد لله.
1: ترتي ولاي بغيراتي وعندي ما شاء الله،
0: ربي يبارك في عمرك ان شاء الله.
1: احسن نتيجه هي ما شاء الله، النتيجه هي ربي في الصغيرات.
0: الحمد لله.
1: واولهم هي رضيت الوالدي. نتيجه انه نسال كيفاش وصل والدي الدار مناهم، معناتها هم راضين عليه.
0: ربي يرحمه.
1: نتيجة عظيمة هذيك،
0: نتيجة عظيمة بالفعل.
1: الواحد عايش برضايتهم وعايش ببركتهم. الله يرحمهم إن شاء الله.
0: آمين، الله يرحمهم.
1: والنتيجة الثانية هي الصغيرات الصالحة، ما هيش ثمرة غنية كبيرة برشا ما شاء الله.
0: مش بالسهل.
1: مش بالسهل. فأنت خاصة في الوقت ذا.
0: صحيح.
1: أنت تربي منشيرة والشارع يفسد منشيرة. فهمت.
0: إيه.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله النتيجة أساسا نتمنى، وإن شاء الله بنت خويا المرحوم تنجح في الباك، إن شاء الله نسمع خبر سمح معبود وإن شاء الله.
0: ربي يرحمه.
1: عندي خويا الصغير.
0: الله يرحمه. نعم.
1: وإن شاء الله نتمنى لها مسر الخرات، إن شاء الله نتمنى لها النجاح.
0: ربي ينجحك يا مسر.
1: كل صغير. مسر هنا.
0: إن شاء الله نقدم لها تحية لهنا في الاستوديو في البرنامج إن شاء الله.
1: يعيشك.
0: وتكون من الفائزين الناجحين هي وكل صغيراتنا اللي يستنوا في النتيجة.
1: إن شاء الله
0: كل غير الباك. إن شاء الله كل من سعى وتعب يلقى النتيجة.
1: نعم.
0: ولهنا أنت سي مراد تتوافق مع عم منصف اللي قدم تحية لوليداته ويقول أنا زرعت فيهم الباهي وربيتهم بالباهي ولقيتهم. لقيتهم عند كبري.
1: هي احسن نتيجه الانسان كيفاش يعلم صغيرته على حب الخير والخوف من الله.
0: بالفعل
1: يولي كيف يخافوا ربي.
0: أي.
1: سبحان الله يقعدوا يراقبوا أعمالهم حتى في الشارع يقول أنه كان نعمل هكا ما ربي يغضب لي ويا مش معايا
0: لم تعلم معايا. بأن الله يرى هذيك هي معناها الآية هذية ناخذوها هي اللي نمشيوا عليها حتى كي نكونوا في الخلوات نتاعنا وحدنا بعاد على العينين هذيك
1: يا ربي سبحانه وتعالى رقيبه
0: بالفعل بالفعل
1: هذيك احسن حاجه.
0: ثم نتيجه سي مراد توقعتها وانتظرت احنا قلنا حتى راهو النتائج احنا ساعات بنقول احنا نستناو في نتيجة حتى تحليل طبي في نتيجة انك تسمع حاجة معناها فما حاجات انتظرتهم وللأسف مثلا لقيت حاجة معناها ما عجبتكش كيفاش استقبلت هالنتيجة هذية.
1: والله معناتها في برشة مواقف هي مش موقف
0: اي ناخذوا اهم موقف
1: اي في الوالدة في الوالد معناتها وقت معناتها التحليل ما وش مخرج سليم وتفاجأت معناتها بالشيء ذاك لكن الواحد يرضى ويسلم روحه للقضاء والقدر وذلك حاجة ربي والحمد لله لم يعطينا ربي.
0: هذه نتائج ما هيش بدينا تقول انت
1: ما هيش بدينا
0: ثم نتائج بدينا وفشلنا فيها معناها وكان نصيبنا فيها الفشل معناها نقولوا احنا اعمالي بيدي هكا ولا احنا نقولوها في الشعب يقولوا هكا معناها نقول والله انا والله كها وكنت ننتظر هالنتيجة هذية ولو اني سلبية ولكن معناها هذيك هو اللي
1: واحد نقولوا احنا من اجتهد
0: وصاب
1: فلهو أجران ومن شاهد ولم يصب فلهو أجر
0: واحد
1: والحمد لله
0: الأجر حاصل هكا ولا هكا
1: الدنيا سبحان الله راي كلها عبر وكلها محن وراي شوف الدنيا راي تعاشتها أكثر من سعادتها
0: بالفعل
1: معنى السعادة راه في اليوم الديني السعادة إن شاء الله ربي كيفاش يخرجها من الدنيا وربي راضي علينا
0: بالفعل
1: الأصل وذلك هو العبرة اللي مش ناخذوها من الدنيا
0: هذيك النتيجة الكبيرة لكل مؤمن يستناه
1: ينام ربي خلقنا باش نكتملوا الإيمان في الدنيا ذي نأصل ولقد نعمروها بالحلال نبعدوا على الحرام وإن شاء الله ربي يوفقنا للشيء ذلك
0: إن شاء الله. عندك شيء إجابة صحيح؟
1: عندي
0: هيا به هاي
1: والله إن شاء الله ربي يوفقني
0: نسألش إن شاء الله ربي يوفقنا
1: المثل الأول هو المد والجزر على البحر الحي والميت
0: الحي والميت أي
1: نعم
0: والثاني
1: هو ثلاثة شهور بتاع رجب وشعبان ورمضان أنت
0: رجب وشعبان ورمضان
1: نعم
0: نسجل لك الإجابة
1: الأجر عظيم وشعبان فيه الأجر ما نقولوش لا لكن من عليه الصيام في وسط يعني ما فيش أعمال كبيرة أو صدقات ولا ورمضان أجر أمة محمد سبحانه وتعالى فيها العشرة التوالة أو الأطراف نتاع الكيسان مليانة العشرة التوالة اليوم في مات من النار
0: باهي معقول جدا تحليلك لتفكيكك للكلمات في الحقيقة وإن شاء الله الإجابة تكون صحيحة الثالثة
1: لأن محمد رسول الله
0: شاكينا على حاجة بين جبلين
1: بيت الله الحرام
0: بيت الله الحرام سجلتك الإجابة وانت الليلة خلينا نقول فيك كلمة تستحقها انك زينت مجلسنا وزينت سهرتنا بكلامك اللي الكل حكم والكل عبر ويرحم الوالدين اللي جابوا
1: يعيشك بارك الله فيك
0: شكرا لك يعيشك بارك الله فيك سي مراد ان شاء الله ديما معانا في سهرياتنا وفي برنامجنا. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. الو
2: الو مساء النور
0: مساء الانوار مرحبا
2: مبروك عليك العام الجديد وعلى المستمعين
0: يعيشك
2: وعلى اسامه سمير
0: ان شاء الله سنه هجريه مباركه على الجميع ان شاء الله
2: ان شاء الله مبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه الكل.
0: فاطمه معايا
2: اي فاطمه
0: مرحبا بك يا فاطمه عايش نحوالك لبس عليك
2: والله الحمد لله
0: هاي فاطمه نقولوها الحمد لله هكا بكل قوه هيا نقولوها نعاودوها ترى شحالك يا فاطمه الحمد لله والشكر لله والله نحمده في كل الظروف ساعات نبديو هكا نتذمروا شويه بقول الانسان هذيك هو راه هو ساعات هذيك هو مش ديما حاضر وديما ما
2: والله
0: يقول الحمد لله وقت نقولوها من الاعماق نقولوها باعتراف هكا ولا
2: والله يا زهرة أختي والله يسمعيني إني هديمة صحيح هو البشرة
0: ضيق قلوقي قلوقي أي يذيق بي الحال ساعات يقولنا هكذا
2: لكن ديما نرجع نقول شوف كيف نشبح حد أقل مني
0: أي.
2: نقول شوف إني وين هو وين شوف ربي هو شعطاه وصابر وينين صدقيني ديما هذه نقتدي بها
0: الحمد لله والله الحمد لله المهم أنت صحتك لباس
2: والله الحمد لله.
0: هاي فاطمة نبدأ وإحنا أنت عندك في الفلاحة ولا بما أنه صخيرة هكا ولا
2: يعني بكل فلاح
0: بكلك فلاح ملا نمشي ولا تشانشينات ونرجع نحكي في عقلنا عندك إجابة على تشانشينات ولا
2: والله تشانشينات يا خيتي ما نكذبش عليك هذيك الوصفانية الأخرى
0: الأخرانية على حاجة بين جبلين بين زوز جبلين
2: هذيك بيت الله الحرام بالحق
0: توافق سي مراد
2: اللي قال المد والجزر أخوي القدامي إني لا مشيت الحاجة أخرى الحق
0: بإيش نية قول عليها مسيش
2: مشيت الحاجة حيوان معناها بين الفقر
0: نسجل الإجابة أي
2: والله
0: ما شاء الله عليك أنت اجتهدت وخممت وفكرت هيك هيك شو نحبوا إحنا تنشيط
2: اللي ما خممش وما يفكرش وما عنده حتى شيء لا يشارك في البرنامج
0: والله العظيم بلي قلهم يا فتومة قلهم ميسالش حتى شاركوا وعرجوا على التشنشينات ميسالش حتى قولوا عم منصف راه صعبها علينا ميسالش مش مشكل اي فتومة
2: العبد اسمع اذا كان حاجه يعرفها زايد معناها زايد يجاوب عليها اصلا
0: اي باهي مثالش يا فاطمة المهم التشنشينات تقول لكم فاطمة اعطيوهم مقدارهم واعطيوهم الحظوة متاحكم متاحهم راه مستحق
2: حاجة ما تعرفهاش باش
0: اي
2: معناها ظلي فيها بنا ظلي عملت اجتهدت وعملت حاجة
0: اي مالش نية بنتها تو تشنشينة سهلة معناها مال هكا رايو عم منصف باللي انا حاولت نغير له رايو ونقول له سهلها راه وكتغششتهم شوي يقول لي لا راهي بنت التشنشينة في صعوبيتها
2: يعني والله هي عندي تشنشينة أعطيها لك
0: شنية هي؟
2: يعني عندي تشنشينة أعطيها لك
0: أي بيه هيت هاي
2: كان قاري وفهام
0: أي
2: أقر حروف المتغبي
0: أي
2: علي باباه صنيعة والولاد خليقة ربي
0: علي بوه صنيعة
2: والولاد خليقة ربي
0: هو خليقة ربي شنية الحال هذي؟
2: نقولها لك
0: عاد والله خليوها نزيدوها للتشنشينات نزيدوها تشنشينات فاطمه هذه الرابعه تشنشينات فاطمه
2: حد نقول لك عليه
0: باه الرابعه تشنشينات فاطمه اللي هو صنع
2: كان قاري وفهام اكثر حروف المتغبي
0: اي
2: علي باباها صنيعه والولاد خليقه ربي
0: خليقه ربي باه هاي هذي ما يطلعوها كان الناس الصناعية بالحق هاي فاطمة نرجع للموضوع متاعنا النتائج اللي حققتها فاطمة وانتظرتها فاطمة أهمها أهم المحطات والنتائج نحكيو عليها كان في صحة كان في الفلاحة كان في الدراسة كان في صغيرات كان في أهل ومالي كان زيادة نتائج قاعدة تستنى فيها
2: ما ثمش عمل يقوم به الإنسان
0: أي
2: وما ينتظرش للنجاح متاعه ولا التحقيق متاعه
0: صحيح اي
2: كل حاجه تعمليها ماذا بيك تنزيها ولا تفكري فيها ماذا بيك معناها تقعدي تنتظري فيها اهم حاجه اهم حاجه انك مرمدت برشا وعشت معناها حوايج قاسيه ياسر اللي هي بنيان داري واللي عملت عليها حتى نظر لله قلت يا ربي لكين نوصل للدار ونسكن فيها راني نعمل صدقة لله
0: هذا اللي معمل العرس ومرمى يا فاطمة
2: ما
0: هم قالوها
2: ما يدري على ما لو نمشي
0: صحيح
2: وفعلا وبناه والحمد لله يا ربي الحمد لله من نعمتك ومن فضلك وصح وعملت وكملت النظر بتاعي وعملتها
0: لقيت النتيجة في الأخير ولكن ما قلتش مثلا راني بلغت ياسر في اني معناها قعدت ياسر كابس على روحي وراهي ما نقولوا ما تصير ليمنا واليسرى كان باذن ربي وهكا ولا بعد ما انت بعدت ولقيت النتيجه اللي حبيت عليها ما حسيتش روحك هولت شويه في الامر والا هي بطبيعتها ها
2: والله
0: حكايه كبيره.
2: هو اسمعي هي مش حاجه مستحيله ولكن ثم الانسان كيف يتحط في موقف ساعات يتحط في ظروف تولي حتى أبسط الحاجات تولي مستحيلة. فهمتي هو والظرف
0: هو والظرف اللي يعيش فيه ماديا وصحيا وكل شيء صح.
2: كل شيء ماديا واجتماعيا
0: وشكون يعاون وشكون يقف معاك صحيح. أنا علاش سألتك السؤال هذايا فاطمة على خاطر ساعات فما حاجات نهولوها لكن بمرور الوقت مثلا نحن نقول نستناه في نتيجة امتحان معين في الدراسة ولا قدر الله جاها النتيجة جات سلبية ولكن بمرور الزمن وبإعادة هالامتحان هذايا نتميز ونتفوق ونستناه النتيجة وتجي نتيجة الله مصلي عني بحاجة كبيرة كما الفلاح زاد اللي غرس وزرع وتعب وما لقاش نتيجة وعاود وما كلش وما ملش كما هيك النمالة اللي طالعة بحبة القمح مرة واثنين وثلاثة وتنتظر اني تصعد بها المكان معين وتوصلها. هو مش عبث ولكن هي محاولات في الدنيا هذه نحاولوا ديما نحاولوا باش نلقاو النتيجه اللي
2: هو نقول لك في الاخر يا زهر اختي راهو العبد ما يعطي حاجه ربي مش العبد استغفر الله ربي ما يعطي حد الحاجه كان عارفه يتحملها وعارفه
0: قد طاقتنا
2: كما قال على خاطر ينيت هو كيف نقول الحدث في حكايه
0: اي
2: ان نحس لو كان يعطاها معناها الواحد آخر يظل يقابلني والمسؤولية هي تعطاها لحد آخر ما نجمش مسكين ما نجمش يقوم به
0: صح.
2: نقول الحمد لله حكمة الله
0: أي. ربي عاون معناها ربي عاون أي. فيها المعين
2: أي. ثم الناس ما تنجمش معناها ما تنجم عندها قدرة بالتحمل ديما ربي يعرف الشعب استغفر الله يا رب
0: بالفعل سبحانه وتعالى إيه. شكرا لك يا فاطمة يعطيك الصحة وإن شاء الله يا ربي كل نتيجة تستناها منه هكا تكون نتيجة إيجابية وترضيك إن شاء الله. شكرا لك ليلتك زينة. نمشيو للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
3: عسلامة
0: مرحبا
3: مساء الورد والعسل أختي زهر
0: يعيشك بارك الله فيك. هالورد والعسل هذي منين يجينا؟
3: هذا يجيك من خوك علي هواني من بوحجلة.
0: من خوي علي الهواني
3: من بوحجلة.
0: من بوحجلة تحية أيوة. ليك وتحية لكل مستمعينا في بوحجلة. عايز علي أنت مش أول مرة تكلم ناس علي؟
3: لا ديما نكلم فيك ديما
0: تكلم فينا ومرحبا بيك
3: خاصة عمام ديما
0: أي مرحبا بيك نتشرفوا بيك
3: عشيختي بارك الله
0: عايز علي نمشي
3: تحية ليك وكل المستمعين الكل
0: يعيشك
3: والهز علي التليفون
0: اي وسام
3: والفريق العامل اللي في قاعد تشتغل الكل
0: سي سمير في الاخراج اي
3: سي سمير في الاخراج وسي وسام عند بالي في
0: استقبال المكالمات اي
3: استقبال المكالمات والهاتفيه والكل وكل
0: اي عايشك
3: اي عاشقتي بارك الله فيك.
0: نمشي ولا تشنشينات اذا كان عندك اجابه
3: التشنشينات سيدي تحيه لاختي فاطمه
0: فاطمه
3: هي تنشينه ام اختي فاطمه شا ربي يشفاها نقولها يا فاطمه هذا البير البير صناع والماء خلقت ربي
0: على الحي والناقله
3: لا قالت فاطمه اللي قالت الفاطمه قالت
0: خلينا اعطيني اجاباتك انت الخاصه بيك ترى
3: الاجابات الخاصه بينا اللولاني كيفاش اللولاني عليها كيفاش
0: الحي ناقل الميت والميت متغطي به الحي يموت ويغدى يضيع والميت شيء ما يأتي
3: هذي الحلزونة
0: هذي الحلزونة
3: الحلزونة
0: هاي انت بعدت على ما اللي قالته فاطمة الثانية ترى
3: لا
0: تشنشي والله
3: نحكيك
0: هذا والله شكرا ليك مخرج الحصة سي سمير انا كتبتها راهو ها أما نسيتها معذرة يا فاطمة ومعذرة للسادة المستمعين. شنو هذي اللي باباها صنيعة والولد خليقة ربي
3: البير خليقة ربي ابنه بالحجر والماء
0: خليقة ربي معقول
3: والديك.
0: معقول والدي والديك يا اخوي.
3: ان شاء الله اختفاء ما تقبل الوضع.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تطلع الاجابه صحيحه. به قلت لي تشنشينا الاولانيه نتاع عمي منصف تشنشينا الاولانيه.
3: ربي يشفي عم المنصف.
0: اللهم امين. ربي يشفيه ان شاء الله ويعافيه. يا سيدي
3: يشفي كل مريض.
0: امين امين. يا سيدي الثانيه على ثلاثة كيسين على ثلاثة كيسين وهما خليقة الرحمن الطرافة معبيين والوسطاني فارغ غضبة.
3: لا لا محمد رسول الله هذا حسب رأيك حسب تكاونات
0: أي.
3: حرف التاء وحرف الناء وحرف الباء
0: كيفاش ترى وضح لي.
3: التاء من فوق عندها نقطتين والناء عندها نقطة معبيين
0: أي.
3: والباء ما عندهاش عندها نقطة ملوطة فارغة.
0: معناها تقول أنت الحروف به سجلنا الإجابة ونمشي للثالثة هاي على حاجة بين جبلين شنية هذية
3: في بالي سدرة المنتهى.
0: سدرة المنتهى سجلنا الإجابة ونمشي وتراه للنتائج والنتيجة وكلمة نتيجة وقت اللي تسمعها إيش يجي لبالك.
3: والله يا أختي زهرة أقسم بدين الله
0: ما صادق
3: هاي. نسمع به نجح في الباك ولا في النظام ولا في السجام يا نفرح ما تتصورش في البلد سواء قريبي ولا من بعيد.
0: هذا الدليل على قلبك الطيب. أمنتي النتائج هذية
3: شنو للتلميذ نفرح للتلميذ كيعود يخدم يبداها من من من من اكتوبر وهو يخدم حتى لجوا ويخدم
0: صحيح
3: كي ينجح نقول له برافو عليك.
0: أيه.
3: واللي ما يخدمش اختي نقول له للقاء.
0: الى اللقاء تقول له الى اللقاء تقول له ميسيلش
3: نقول له اخدم على روحك
0: اخدم على روحك تلقى تلقى النتيجه. بالنسبه لك
3: أنا
0: انت
3: عندي انا عندي ولد ولدي اختي أي. زهره
0: اي تفضل
3: في السن في السن الثانيه
0: اي
3: نصلي على النبي في الجوائز
0: ما شاء الله. سنه ثانيه شنو سنه ثانيه شنو
3: سنه
0: ابتدائي مازال في بدايه المشوار اي
3: ودي كي نمشي معاه
0: اي
3: نمشي معاه للمدرسه
0: اي
3: ويأخذ ذاك الخمسه قصص
0: اي
3: يا ودي سيدنا محمد ذاك الخمسه قصص صدوك ولا السبع قصص
0: اي
3: نفرح بهم فرحه اللي لله
0: اي
3: يخلي عليك على اللي ياخذ الباك برافو على اللي ياخذ الباك.
0: هو هو ما قلته وانت يا سي علي قلت هيك الخمسه حصص خمسه قصص هذوما ولا السته ولا السبعه ولا اللي هما تفرح بهم هيك الفرحه هذيك راهي تخلي اثر طيب فيك الصغير هذاك وتحفزه فرحتك انت اي
3: نمشي نمشي معاه ويبوس المعلم ولا المدير ويعطيك الخمسه قصص يا ودي تصوري انت في بالك يخلي عليك انسان خذ الباك.
0: صحيح صحيح ربي ينجحها ما شاء الله صغيراتنا
3: الكل الله ينجحهم الكل.
0: اللهم امين. شكرا لك يا سي علي يعطيك الصحه.
3: عندي تحايا اختي زهره.
0: هاي تحايا تحيه بركه هاي باش ما نطولوش في التحايا.
3: تحيه للزملاء سي محمد صالح من الحاجب وسي خميس من سيسب وعم العبيدي من بوحجله وعم صالح من الغرابه وسي فتحي من الهامه وليكم انتم الكل والزميلات زاده المستمعين في ذات السبق.
0: شكرا لك يا سي علي بارك الله فيك وليدتك زينة. الأسماء اللي ذكرتهم في الحقيقة حسب ما قال لي توا أسامة ما هميش مسجلين أساميهم وإحنا نحبوا نسمع أصواتهم. عم صالح عم عبيدي سيخ ميس نحبوا نسمع أصواتكم وكل اللي ذكرهم سي علي. على كل حال ماذا بينا تشاركوا معنا الليلة. نمشي للمكالمة الهاتفية. عندنا مكالمة سي سمير به نستقبلوها الرابعة. ألو عسلامة.
4: ألو
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا وش حالك يا زهر؟
0: لا بس سي حسين.
4: أهلا
0: شكون؟
4: هاك عقلتني
0: عقلتك يا سي حسين. هما قالوا لي مشى لشريفة راهو قلت لهم عادش فيه إذا كان مشى لشريفة. المهم ما يخرجش من دائرة إذاعة صفاقس كان معايا ولا مع شريفة ولا مع اللي تحب أنت. المهم ديما معانا
4: شريفة.
0: أي
4: شريفة نجاها صدفة إذا شاركت معها مرة
0: ديما شارك معاها مال.
4: لا لا والله مرة برك
0: لا
4: ما نخلطش
0: مسالش ديما شارك مع شريفة، أنا نحبك تشارك معاها وتشارك معايا زيد.
4: عادي ياسر نشارك معاك وما خلطتليش الدور.
0: باهي خلطتش الدور باهي، هاو ليلة خلطت ومرحبا بيك يا سي حسن.
4: الخميس اللي فات الآخر الريزو قص علي.
0: هذيك الريزو عاد حاجة خارجة عني طاقنا. أي نمشيو للتشنشينات ترى، أعطيني إجابة.
4: والله يا خوتي ناي ما عنديش بهم عرف.
0: ما عندكش بهم
4: عرف؟ ما عنديش بهم عرف. مش نقول لك
0: من يا سيدي باهي نمشي والموضوع حصتنا مالا. اكيد عندك ما تقول في الموضوع ما دام هزيت التليفون وكلمتنا
4: الموضوع. والله ناي نفرح بل يقرا وبل ينجح.
0: اي
4: خاطر خدم وتعب يجي ان شاء الله ربي يجيب وجهه ونظم.
0: تعبت انت في حياتك على حاجه يا سي حسين باش ما نقعدوش احنا. صحيح نفرحوا راه للناس الكل، تعبت شنو هي النتيجه اللي لقيتها وشنو هي النتيجه اللي ما لقيتهاش؟
4: الحمد لله والله تعبت.
0: اي
4: تعبت لتو لحد الان تعب والحمد لله.
0: اي شنو النتيجه اللي لقيتها؟ خلينا في صلب الموضوع باش نجمو نحكيوا احنا. اي
4: جيت والله جيت صغيرات يا اخي.
0: الحمد لله
4: الحمد لله ربيتها مع الباهي وعن خير الحمد لله يا ربي. حتى عندي زاد عندي طفل صغير طايش شوية لكن الحمد لله ما يتعداش على بتاع الناس.
0: الحمد لله الحمد لله. المهم زيد يقدرك انت ويكون مرضيك.
4: الحمد لله
0: الحمد لله. شكرا لك يا سي حسين يعطيك الصحة وشكرا لك وإحنا نقدرك.
4: تحية لأصحابي كل كاوز ومناي.
0: أيوة به اسمعوا يا أصحاب سي حسين راه قدم لكم تحية ليلتك زينة يا سي حسين. نور الدين أحمد جلال تحية لك، أول مرة نشوف يكتب تعليق كل يقول بكل الود والتقدير تحية من الأعماق لكل الفريق. شكرا لك سي نور الدين. يقول رجاءً نحب نقدم أحر التهاني لبنت خويا واللي هي بمثابة بنتي أريام جلال. هكا اسمها أريام جلال، إن شاء الله الاسم هو مكتوب هكا، وأنا قريته أول مرة نسمع به اسم أريام. حلو موسيقى فيه شوية موسيقى محلاه بمناسبة عيد ميلادها 16، ونقولها إن شاء الله كل سنة وأنت بألف خير يا وليت مريومتي لهنا. هاي ثبت لنا من الاسم يا سينور الدين باش ننطقوا صحيح، اما اريام والا مريوم واحدة منهم باهي. رجع لي اذا كنت تسمع فيه. ربي يحفظها ان شاء الله واخواتها بشرة وصفوة، وربي يحفظهم من كل سوء ويجعل ايامهم ان شاء الله كلها سعادة وخير يا رب. محليه محليه التحية هذية من عند العم البنت خويا، يقول محلاه العم الحنين نعمة وفضل من عند ربي. منصر بنصير تحية ليك، ويقول تحية لكل الفريق العامل وإن شاء الله ربي نجح بنتي سيرين الغالية ونجح الصغيرات الكل إن شاء الله بنجاح. أم علي تحية تقول اللي هي ياسمينة في الحقيقة متخفية تحت أم علي، تقول أنا ياسمينة تحية ليك ياسمينة، قول تحية من منزل شاكر ونتمنى لكم إن شاء الله سهرة رايقة. تحية للناس الكل، فيصل الفتوي وكل من التحق بنا في الاستماع، من نساوش زيادة صديقتنا العزيزة من أمريكا اللي تحيينا ديما وحاضر معانا من شقيقة ليبيا مها فساتوي. تحية ليك يا مها، شكرا ليك على المتابعة. نغم وإلا به نسمع وترح شنو اللي بشي اقترح علينا مخرج الحصة. تفضل

تحية لكم من جديد بعد دفعة من 4 مكالمات، دفعة أولى بالطبيعة من المكالمات الهاتفية. خلينا نقول اللي فما إجابة فقط صحيح فالأربعة هذوما، فما إجابة برك على تشنشينة وحيدة وصحيح. تو تعرفوها إذا كان هك تركزوا مليح تو تتوصلوا زيدا للإجابة صحيح، باش ما تتبعوش بعضكم، باش ما تقعدوش تقولوا أنا ماذا بيا تركزوا مع تشنشينات، خاطر كيف ما قلنا معنا

0: هما ياخذوا حيز هام من الحصة. انتم زيدا تعطيوا قيمته باهي على الاقل نجتهدوا. وهاي زادت لنا زيدا من عند فاطمة تشنشينا اخرى رابعة. اللي يحب اختيارية اللي يحب يجاوب عليها يتفضل. سي علي من بوحجلة قال راهو اللي بوه صنيعة والولد خليقة ربي راهو البير يتحفر معناها بصنيعة البير صنيعة وخليقة ربي هو الماء اللي يطلع من الأرض. معقول جدا. نواصلوا استقبال المكالمات الهاتفية ونشوفوا ايش كون معانا تو. الو
1: الو
0: عسلام.
1: اهلا جهر لاباس.
0: اهلا بيك سي الهادي مرحبا بيك.
1: وبيك الحمد لله باش.
0: الحمد لله. نسألوا عليك وعلى مستمعينا في مازال شاكر. ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. شنو هو شنو الدنيا طقس سخون شنو اللي فما شنو هي أه؟
1: لا والله عادي لاباس
0: الحمد لله. هاي سيدي
1: ديما يجي وقت ميلاد
0: ياسمينة. هاي دخلت معانا في الصفحة متاع الفيسبوك وانتي وقت ايش؟
1: كيفاش؟
0: قلت لك ياسمينة من مازل شاكر أصدقائنا من مازل شاكر وكيف كيف برشا برشا في الحقيقة من مازل شاكر يشاركوا على الصفحة راديو سفاكس. انتي ما ما عندكش فيسبوك؟
1: لا اخويك ناش عرب
0: ناس مخي ايش دخل هذا في هذا حتى
1: ناش عرب بجوا لهداتنا ده بالتليفون الصغيرين
0: تقول انتي ما وكبتش الحضارة معنى.
1: لا لا لا
0: مثل شو راح هو كنتي تشوف اما جرب منها معناها مرتاح من
1: من برش مشاكل
0: فيها وعليها كديما نقولوا كيف بكل
1: ليل عدنا ساعات نمشوا له كل ليلة كل بارح نمشوا له نسقر شوية تطوين وكذا.
0: أيوة به هاي أخوي الهادي نمشي ولا تشانشينات ترى
1: نمشي لولا في بالي هيك الحالة الزونة
0: به. والثانية
1: الثانية لشهر شعبان ورمضان
0: لشهر شعبان ورمضان ايه هما ثلاثة
1: الاخر
0: ها
1: لشهر ثلاثة والله الاخر نسيته ما انا
0: نسيته الاخر اي والثالثة
1: الثالثة في بالي خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: كيفاش ترعود الإجابة؟
1: الثالثة في بالي خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة وأفضل السلام الخاتم به. نمشي وتو رابعة هي تحب تجيب على الرابعة به
1: هاي الرابعة البير
0: البير به. ظل هذه طرحناها احنا التشانشين اللغز هذه قبل اي حاجة به. النتيجة كي نقولوا كلمة نتيجة بالنسبة لك أنت أنا ما نحبش المشاركة تكون أنا نتمنى للناس اللي تستنى في نتيجة. لا أنا نحكي على كلمة النتيجة في حياتك أنت في خدمتك في تربيتك اللي ما عاش أنت زادة نعرفه اللي أنت معناها المهنة متاعك أنك ربيت الحيوانات وخاصة رعاية الأغنام. تحكي لنا على هذا الكل وين نتيجة وين نتيجة قو وين قلت لقيت نتيجة وين قلت ما لقيتش نتيجة
1: النتيجة لقيتها اي تقولي في مؤسسة حكومية مثلا 40 سنة تطلع نظيف عفيف
0: اي
1: مع أصحابك مع اللي خدموا معك مع الناس كلها مع ربي تطلع نظيف مريقل ما نمشوش
0: السمعة السمعة طيبة اي
1: نقول لك كما زهرة مثلا جت إذاعة صفاقس تقولي 50 سنة
0: اي
1: وتطلعي مريق لنظيفة من كل ناحية
0: الحمد لله
1: مع ربي ومع العبد الحمد لله جتاج صغيرتك ناشحين
0: هذا نقول لهم أنا اللي نسعى له هذا تاريخنا رأو تاريخك تصنعه أنت بيديك
1: بيدك
0: صحيح صحيح. وانت تقول انا خدمت احنا نقولوا في اس الهادي احنا نقولوا الديوان خدمة الديوان هكا ولا ارض الديوان معناها والاغنام متاع الديوان متاع الدولة
1: مالية طيشة قدامك كل حد يطمع فيها
0: اي ارزاق طيشة قدامك اي
1: ولاي ملك ناس وهي ملك دولة وبر مليها ما ثمش ويعلم الله يحب لك عزيمة
0: داي مش سهل معناها
1: لا مش سهل شنو سهل 40 سنة خدمة انت المسؤول تطلع نضيف مع ربي مع عبد عز نجاح وجدتك وليداتك نجحوا وليداتك نجحوا قولي لك هذا كان نجاح كبير.
0: الحمد لله الحمد لله. نتيجة في حياتك قلت أنا سعيد لهيك الحكاية هذيك، لكن للأسف ربي حب هكا ما لقيتش نتيجة. أي شنو حكي لنا ولا الحمد لله النتائج ديما محققة، الأهداف ديما موجودة
1: موجودة بحول الله
0: الحمد لله.
1: حتى كان شير حاجة اللي غالب هذيك اللي فات مات،
0: اللي فات مات تقول أنت نطوي عليه صفحة. وهو هو هذا المطلوب سلهادي قدام النتائج، خلينا نخليه بين ظفرين نقولوا ولينا نحكموا عليها نتائج فاشلة نقولوا اللي بعده معناها نفتحوا باب آخر نحلوا ثنية أخرى هذا هو لعل فيها خير. شكرا لك يا سلهادي يعطيك صحة، بارك الله فيك. شكرا لك، تحية لك كل العائلة وكل المستمعين في ماذا شكر. نمشيوا للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
2: مساء النور. مساء الورد زهرة.
0: مساء الأنوار نزيهة، مرحبا.
2: كذلك لي أنا وجودة من قبل الغناية
0: عالبالي، مش نقولك مع البليشة عالبالي وعالبالي احنا برمجنا. انت تعرفها ساعة الغناية غنية ذكرى؟
2: لا نعرفها ساعة ذكرى. اي
0: تعرفها.
2: نعرفها واستمتعت بها خطر عندي مدة ما سمعتها.
0: اي اي صحيح.
2: وانت عندك مدة ما عادت النشنة بها كراولي را.
0: أنا بها كراولي إن شاء الله طبعا برمجوها. أمانة حبيت نشكر مخرج الحصة على اختياره لهالأغنية هذية، في الحقيقة ذكريات، وهي أغاني سي سمير نقول الثمانينات هكا ولا نهاية الثمانينات بداية التسعينات. أي أغنية ما تتسمعش وممكن ما تجيش حتى على بال أي منشط مثلا بيش يخليها. سي سمير خليني نقول فيها كلمة حق قبل ما ندخلوا في صلب الموضوع. في الحقيقة عنده اختيارات متميزة، اختيارات مدروسة، اختيارات خلينا نقوله احنا تقولك انت حاجتك بالتونسي، التونسي راني انا خاطر نعرف اختياراته في الشرقي ما شاء الله زادة في مستوى عالي، واكيد هي خلينا نستعمل الكلمة المفتاح في سهرة الليلة. سي سمير توافقني ولا اللي هذا نتيجة انك عشرت ناس لهنا فنانين ذواقة، فما ناس وقفت وقعدت قدام الميكرو هذايا ناس فنانين ناس ملحنين ناس كتاب كلمة من أعلى تراس مروا من هنا، أكيد خليوا فينا الأثر وخليوا في سمير الأثر وعلموناش معناها الذوق الرفيع في الاختيار، فما مستوى ما تنزلش عليه. ونحب نحيي بالمناسبة هذية زميلتنا والفنانة ثريا الميلادي اللي وقت اللي تعدي غناية من بين الأشياء اللي تميزها ثريا في الحقيقة نتمنى وإحنا نمشي على خطاها، تقول هيك المقدمة الموسيقية بتنحيوهاش الغناية تتعدى شوف أنت المقدمة هذيك قديش بذل فيها الملحن مجهود
2: وأصعب حاجة المقدمة الموسيقية.
0: ساعات إحنا شو نقوله سي سمير بالله الغناية خذها لي من الكلمة سي سمير معناها يقول لك انت تتعسف عليها الاغنيه ما نعرفش شنو اللي ظلمت الملحن وظلمت الغنايه وظلمت كل شيء. على كل حال هذوما كبارنا اللي نقتديو بيهم احنا وديما نحييهم وما ننساوهمش ونستحضروهم ونستحضروا الحاجات الدروس اللي عطاوهم لنا على مستوى التنشيط على مستوى الاختيار على مستوى الذائقة. في الحقيقة الذوق يختلف من واحد لواحد، ولكن نحاولوا انه نكونوا زادة في المستوى اللي كانوا فيه هما. تفضل نزيهة عندك اجابة على التنشينات.
2: قبل ما نجاوبك على التنشينات الموضوع بس نقول لك اسم اريام موجود.
0: خاطر هو بعد قال لي مريومتي قال مريومتي من المفروض هي اريام شنو اللي تربجوا بها اريومتي؟
2: انا ما نعرفش انا على ورثتني
0: اي موجود الاسم
2: هي من ام العرايس
0: اي
2: صغيره في العمر 14 ولا 15 هكاك
0: اي
2: مهبطها فارس من الفرسان القدم معناها يحيي في الموهبه اللي عندها نتاع الفروسيه هذاك عرفني اسم اريام.
0: اريام
2: اي اريام السعيدية اسمها.
0: به على كل حال ان شاء الله طول نرجع للصفحه اذا كان هو صلح لنا الاسم. اريام جلال عمرها 16 سنة، إن شاء الله يا رب كل عام وهي حية بخير. أنا اللي شنو اللي غلطني هو بعد تربج بها مريومتي.
2: تربيجها أي. أنا قلت هو كاسم موجود معنا.
0: كاسم موجود. أنت تأكد لي هذي وين تو نرجع زيد نعمل البحث متاعي خاطر أنا نحبك نحب
2: الأشياء. هي اسمها أريام أخت هريمة دي.
0: به. هاي هاتيك الصحة هاتيك الصحة هذي إضافة هاي نمشي وترى للتشنشينات
2: التشنشينات متاع فاطمة ذيك معروفة البير والماء
0: بيه هاك سهلة قالوا لك هاي حتى هي طبعا بعض نتأكدوا من الإجابة يا فاطوم هاي
2: الأخرين الحقيقة مسة في الأولى المد والجزر أكثر من الفترة
0: المد والجزر الحي ناقل الميت هو البحر كانوا ميت ولا حي هذوما فمح زوز حاجتين معناه الحي ناقل الميت والميت ما هوش المد والجزر ما هوش الثانية
2: نرجع نتبع برامج بتاع الألغاز
0: تبع برامج الألغاز الثانية ترى
2: لا الأخرين لا لا
0: النتائج وما أدراك من النتائج وانت أكيد كمعناها درست وعرفتش معناها نتيجة وأكيد في حياتك شفت نتائج متاع حاجات أخرين في الدنيا أحكي لنا عليهم النتيجة اللي توقعتها وخدمت عليها ولقيتها وكذلك ثم نتائج ما نلقاهمش زادة لحكمة يعلمها الله تفضل نزيها
2: مش نبدأ بالنتيجة اللي خدمت عليها وملقيتهاش حتى كي ملقيتهاش ما شديتش الصيحة باش نلقاها واحد يكون واضحة مع روحه
0: هاي مسالش هاي نبدأ بها
2: هي تدوبلت في الباك
0: هاي
2: برغم حاول معايا ما صممتش اني نتحدى ونعاود التجربة ونقول لا مقبلت كنت فشلت طيب معنى حاجة بالحقيقة هي نتيجة ما كنتش متوقعتها ما كنتش متوقعتها وحتى كي حتى كده وبلت معناها في الفاصل قريبة معنى قريب لخلط فهمتي وقعدت كل ما نعرفش
0: خذيت قرار انك متعودش
2: خذيت قرار اني ما نعودش وهاني نقولها للمستمعين انا
0: ندمت
2: اي هذيك علاش حبيت
0: قداش من عام تو عليها الباك
2: برك الله مدة ندمت لو كان جيت بمخي تو او حتى لو كان جيت بمخي تو يقول لك نسد فيها ونعودها ومن أيش حتى نجيبها اللحظة هذيك
0: فماش إمكانية للإعادة نزيها؟
2: لا ما عادش
0: علاش؟
2: حقيقة ما لم نكذب شريك ما عنديش القوة الكافية إني مش نعاود لما نكون صريحة مع نفسي ما عنديش شكل لا
0: معناتها هذه نتيجة كانت سلبية بعد مجهود انت حسيت روحك عملت مجهود وكنت قريبة برشا ولكن خذيت قرار متعود يعني هذه نتيجة خلينا نقوله صادمة ولكن وقفت قدامها انت معناها قررت انك تنسحب
2: مريت من خلال الحكاية هذه
0: اي
2: او توقعت مين معناها على نتائج والكل ننصح كل إنسان أو إذا فشلت مش معناها رو نهاية الحياة
0: نه
2: نجم تكون جزئية بسيطة خليك تفشل راه
0: صحيح
2: نجم حتى عامل الخوف رو يخليك تفشل مثلا
0: صحيح
2: نجم حتى تكون دخلت أنت نفسيتك مش ولا بد
0: أي
2: عندك مستواك إيه سبحان ربي جاتك مثلا ظروف جاتك حاجة خلاتك معناها ما تحققش النتيجة
0: أي
2: ما تيأسش حاول لازم بالحق لازم باش توصل للي تحب عليه شويه عزيمه شويه قوه شخصيه شويه اراده وانا عندي في العائله راهو
0: أي.
2: عندي في العائله شكون اللي عملوا المنجحش
0: امثله عديده
2: اي مش في الباك نتاع ال 25 لا الباك اللي كنت عرفتك اللي مجهودك مع ال 25 لا حتى شيء ما تمسك الاسعاف هذيك ال 25% لا العاملوا العام الثالث نجح وخرافات وتخرج ويخدم وفي مجاله من أكثر الموجودين في مجال نتاعه
0: الحمد لله والأمثلة كما قلت لك عديدة ومتعددة
2: وعديدة
0: العزيمة والإصرار ولكن أنت هذه نتيجة تحب معناها أنت حكيت عليها لهنا تحب النتيجة هذه حبيت تذكرها للسيدة المستمعين معناها وتقول لا راني ندمت مانيش معناها فرحانة برشا اليوم، أما ما كنتش نجم نعاود ولحد الآن ما نجمش معناها نعاود التجربة هذه.
2: أكيد مشيت راني وعملت تكوين وعندي المعنشات تكوين متاعي، لكن حاجة ديك بقبط فيه حتى لو عندي صاحبتي نحكي معها ساعات تقولي أنت بالعكس حتى الأستاذ يحكي عليك بمستواك ورو الأستاذ الفلاني بهت فيك فش أنت ما نجحتش فهمتك.
0: لكن حاولت في مجال آخر، حاولت في مجال آخر وكانت النتيجة إيجابية في على مستوى التكوين.
2: لا الحمد لله
0: حصلت على نتيجة باهية،
2: حصلت على نتيجة نحبها له.
0: أي وخدمت بها النتيجة هذه ولا لا؟
2: ما زلنا ننتظر،
0: ما زلنا ننتظر إن شاء الله. أنا ننتظر في نتيجة أخرى، إحنا نتمنى وإن شاء الله تكون خير.
2: نتيجة أخرى زادة اللي مهمة برشا في نظري أنا، واحدة من الناس مهمة برشا
0: صحيح،
2: اللي إن شاء الله نكون حققتها، اللي هي نحافظ على سمعة عائلتي سمعة دارنا ونكسب رضا أمي، وتبدأ هي تقول لي يا زهرة من سمحتك بك بالدنيا.
0: هذا هو كما قال سي مراد في البداية، قال أنا النتيجة اللي حققتها رضاية ولدي واللي وصلتهم لبلاصتهم واللي كانوا راضين، وليداتي اللي هديهم ربي
2: الحمد لله.
0: راهو النتيجة احنا توا ممكن نخليه أضخم وأقوى نتيجة هي نتيجة البكالوريا توا حاليا في تفكيرنا احنا، ولكن راهو كل أعمالنا وكل تصرفاتنا عندها نتائج وإحنا قاعدين نحقق في النتائج سلبية ولا إيجابية، وقاعدين ننتظر في نتائج أخرى إن شاء الله تكون إيجابية إن شاء الله. يعطيك الصحة نزيها،
2: الواحد على كل حال
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله تلقى نتيجة للمجهود متاعك في التكوين هذية، ونعرف اللي يظهر اللي تحب تخدم في استقبال الهاتف هكا ولا
2: كأنك حاضر.
0: اي نعرف نعرف نعرف نعرف. ان شاء الله يعطيك ربي ما تتمنى ان شاء الله، وان شاء الله النتيجه نعلنوها لهنا، نعلنوها لهنا في المباشر ان شاء الله.
2: انا نقول لك حاجه هي لولا ولخر جدر، وحتى نقول لك حاجه حتى لو ما خدمتش الواحد راه ما يعرفش وهوها ويسعى، لكن مو تما ظروف وتما حتى فيلم، اما الحمد لله يا ربي انه نشوف امي معناها راضيه عليا ومسامحتني وكل الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله،
2: هي اللي وصلتنا باش نكونوا توا الحمد لله رب العالمين، تعبت والكل ولبت النتيجه اللي حاجتها به.
0: يعني النتيجه راهي زاده تعني يعطيك الصحه، راهي اثر بعدنا احنا. الانسان يمشي وطريقه معروفة شنية النهاية، ولكن يبقى هيك الأثر هو نتيجة أفعاله ونتيجة تصرفاته. شكرا لك نزيهة، يعطيك الصحة.
2: ربي حاول عديلي نزيهة حتى وقتها،
0: حاول سيد المخرج عديلها نبيها بي نزيهة على العين والرأس. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو
3: الو
0: الو، تحيه ليك، مرحبا.
3: عسلامه، مرحبا بكم، يعيشكم وبارك الله فيكم، محليكم محليكم.
0: يعيشك، شكون معانا؟
3: هاجر من حفوز وزيت القروي.
0: هاجر
3: من حفوز،
0: من حفوز. اول مره تكلمنا هاجر،
3: والله ديما نكلمكم اما ما يهزنا يهزني، شنين نحبكم.
0: يا سيدي ليه ويش والله اسمعني يا سعدنا يا هنينا الليله كيف هاجر معانا. والله حتى احنا قديش توا من مكالمة، ويعطيه الصحة أسامة يجتهد اجتهاد كبير
3: والله الكل،
0: وساعات راه تقيدوا أساميكم ويرجع يكلم يقول يظهر لي رقد راه يا مدام. على كل حال نعرف الوقت ساعات يوخر شوية، ساعات يعاود يطلب، على كل حال اجتهاد موجود وربي يبارك في الناس الكل. أي هجر مرحبا بيك، شو تعمل في الدنيا؟ نستقبلوك ونتعرفوا عليك.
3: والله قاعده في الدار معناها وش مش نقول لك، الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله. صحه لاباس ان شاء الله؟
3: والله هاني لاباس الحمد لله. نسالوا كان على حوالكم، انتم باهين، انتم باهين اذا سقت الكل نحبكم والله.
0: عايشك يا هاجر، هذه هي هذه النتيجه اللي نحبوا نسمعوها احنا.
3: انتم كلكم ورده وياسمين وفل وزهار،
0: بارك الله فيكم، هذه من حسن اخلاقكم الناس الكل. هاي هاجر نمشيو ترى للتشنشينات، واذا كنت تحب بتبدا بتشنشينه فاطمه ما يسالش.
3: اني عرفتك الاخرانية
0: اي
3: بيت ظهر لي بيت مكة الاخرانية
0: اي، والاخرين ما عندكش معناها اجابة،
3: والاخرين ظهر لي لولانية معناها على حسب تفكيري، ستيلو استيلو معناها
0: الحي ناقل الميت. معناها اليد ناقله الميت والميت متغطي به الحي يموت ويغدى. الحي يموت ويغدى ها واستيلو يقعد. الله الله تفكير منطقي يا ملي جابه مش صحيح. هو التفكير منطقي الستيلو يقعد. أقول لكم مثلا نجم بلاستيك خاصة يقعد آلاف السنين معناها. معقول أنا نحي الإجابة غالطة أما نحي فيك الإجتهاد. والله إجتهادك لا يعطيك الصحة. تمام تمام تفكير منطقي. هاي هشو الثانية شنو
3: حسب ما تفكريني شجرة شجرة إيدم
0: الشجرة هاي في الجنة باهي هاي. والثالثة
3: الثالثة بيت مكة.
0: قلنا بيت مكة قلنا بيت مكة سجلناها بيت مكة باهي. لا لا مجتهدة مجتهدة ولا إجابة صحيحة ولا إجابة صحيحة. هاي مسلش مسلش. على كل حال نمشي وتراه الموضوعنا الليلة النتيجة. كي تسمع الكلمة هذية في حياتك أنت تقول فما نتائج حققتهم فما نتائج ربما ما تحققوش. على كل حال انت كنت تسمع فينا من عرش. انا جيت نحيي في سونيا يا اخي عملت ايموجي بتاع غضبان بالله سامحني سونيا احمد تحيه ليك او كان عملوا لك قلبي هاي تفضل.
3: بالله قلت لك النتيجه نحب معناها نعيش كيما بابا معناها مش نقول لك في التصرف وتمتيعه معناها في في التربية بتاعه وفي أخلاقه وفي كل شيء نعيش نحب نعيش بعرق جبيدي كما يقولوا
0: فيه. تحب الحاجة اللي تتعب عليها وتلقى نتيجة
3: عليها صحيتي
0: يعطيك الصحة. ما تحبش الخبز الباردة كما نقولوا ما تحبش تمد يديك لأي إنسان أي. مهما الإنسان بلغت به الظروف أنا نتصور الوالد كيف ما هكا يعتمد على نفسه وما يوريش معناها اللي هو ناقص حاجة في هالدنيا.
3: حتى أنا نحب كما كيكا كما بابا يعني
0: هو زرع فيك هالبذرة هذي طيبة
3: زرع في البذرة هذي معناها خيري وبلدي ومعناها
0: تقول كيف نتعب
3: يجبنا نتعب ونجيب معناها الحاجة اللي نحبوا عليها نحن بعرق جبيلنا.
0: توا هاجر على ذكر كلمة نتعبوا بعض النتائج دينا منح راهي من ربي سبحانه دينا سهلة. تقولك فلان والله مش حكيت ما اجتهدش أما ما هو على نيتنا وعلى شنو اللي نخمم وراه يجي الرزق متاعنا هكا ولا ساعات تجينا سهلة مهلة معناها الرزق ساعات تقولك والله مسهلة
3: زيادة معناها ذيك بكل حاجة بالأوائل متاحة كل حاجة
0: بأوينها بوقتها
3: واللي يعمل ربي ذاك هاو
0: هاو باش نعرفوا لهنا انك تجتهد على النية الطيبة
3: صحيح.
0: راي مش سهله راه كي نقولوا احنا النيه الطيبه والله يجي حاجه سهله راه جيت والله على قد نيته هي كيف تبدا نيته طيبه ويبدا نيته صافيه راهو خدم عليها راهي خدمه على الزيت هيك هكا ولا راهو تعب عليها مش ما جيت شكيكه معناها مش بسهل جيت على نيه صافيه وطيبه كيما ضحكتك وابتسامتك هذية وطيبتك هذية اللي وصلتنا يا هجوره ان شاء الله ديما تكلمنا وديما تكون معنا.
3: نحب نسلم على
0: تفضل
3: اخت السيده من القروين
0: اي لا لا لا لا سيده ما سيده احنا متغشين عليها برشا خاطر ما صار لها برشا ما كلمتنيش
3: والله نحب خاطر ديما تسال عليها
0: نحبوها سيده نحبوها برشا سيده اي
3: ونسال على اخت منيره من سليانة وعمي العبيدي باهي شيك بيه
0: هاك تتبع فيهم انت كلهم ومحليهم هذوما الناس اللي ذكرتهم راهو وسوس في البرنامج راهو يقدموا كان الحاجه الباهي والحاجه السمح شكرا ليك يا هاجر يعطيك الصحه شكرا ليك وليلتك زينه. نحيي مدام سميره القلال تحيينا بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده ان شاء الله مباركه على الناس الكل تقول الحمد لله على كل حال على الصحه كي تكون وعلى الناس الطيبه كتحيط بينا على الصبر كتهب الريح وتكثر الهموم. الدنيا فيها فرحة وفيها فراق، فيها ضحكة وفيها دمعة، أما ديما قولوا يا ربي لك الحمد. هي يظهر لي خذية الكلمة متاع فاطمة وبنيت عليها كلمة الحمد، الحمد لله نقولوها من القلب. تقول أما القلب المؤمن يبقى واقف كيف النخلة رغم الصعوبات، المرض، الصعوبات العائلية بمختلف أنواعها، المؤمن لا تهز ريح ولا تقلق عاصفة. تقول ديما تاخذ الخصوصية الصفاقسية لهنا وأهل الصفاقس الطيبين. تقول نقولوا اللي عنده الصحة وراحة البال ومحبة الناس راهو رابح البخت الكل، والباقي يهون بالحمد والشكر والصبر الجميل. الله يبارك فيك مدام سميرة، محلى كلامك، تقول الحمد لله ديما دائما وأبدا، والرزق مش كان فلوس، الرزق صحة ولما وناس تحبك، خاصة مش بالشفايف، تحبك من القلب، هذيك هو الصحيح. ربي يبارك فيك مدام سميرة ويبارك في صحتك، ومحلى كلامك على الجزيرة، محلى كلامك على الجزيرة، تقرقنا كلامك يزيد يحببنا في الجزيرة وأهل الجزيرة. شكرا لك، تحية الهدى ريجان، تحية لكم الناس الكل على الصفحة. إن شاء الله اللي ما حييتوش إن شاء الله نعاود تو نرجع ونحييه ونواصل استقبال مكالماتنا الهاتفية. ألو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
4: تحية الأخت سارة، وتحية سمير، وتحية أسامة.
0: بارك الله فيك.
4: الله يبارك فيكم.
0: سيمونجي معنا.
4: سيمونجي.
0: سيمونجي مرحبا بيك. سيمونجي القليل.
4: أي.
0: وما أدراك ما سيمونجي القليل. أي.
4: الله يوانسك بك النوارة.
0: يعيشك، بارك الله فيك. وإحنا زيدا كنا توا مع بنت عمك، معناها قليل، مدام سميرة قليل.
4: أي.
0: يظهر لي هذه الطيبة في فيها العائلة هذه موجود. صار تعرفها مدام سميرة.
4: أي نعرفها، بنت عم الوالد.
0: زيت البركة، هي قابلة متقاعدة ولكن ناشطة ما شاء الله، وقاعدة تنشط على مستوى جمعياتي وتنورنا، كان كمستمعة، كان زيدة
4: كمستمعة
0: وفية جدا جدا، ومساهمة زيدة، معناها تثري كل البرامج بمشاركاتها، وخاصة برنامج أحكي يا زمان، هي ومدام سعاد قلسي وكل المستمعين في الحقيقة طيبة، وبنت أصل وبنت ناس، وكذلك حضورها على مستوى خبرتها في مهنتها ديما تلقاها حاضرة معانا في كل المناسبات. ربي يبارك فيها. أيس الموجي قليل، نمشي وتراه للتشانشينات.
4: زهر نحب تحية.
0: أي.
4: إطار التربوي بتوزر لزيد.
0: أي.
4: وأهل توزر اللي جمعة اللي فاتت أنا بحذاهم.
0: أي.
4: في ستونوس نتاع ولدي.
0: أي.
4: اللي عمل ستونوس حسن جدا.
0: ما شاء الله. أي.
4: محمد منور القلال.
0: أي.
4: وتحية لسي محمد الزواري زميله.
0: أي. أي. أي. مبروك عليهم إن شاء الله، ما شاء الله.
4: الله يخليهم، وفرحوا بينا جماعة توزر، ما نصورش خزارة، فرحوا بينا.
0: عاد هذا راهو من شيامهم راه.
4: الحمد لله.
0: تعرف أنا ندور في الأسواق غادي في توزر. كيف تسمع، كيف تبدأ مثلا مش تاخذ حاجة، ولا هي ما عندكش زبليش، ما عندك شز، والله ما تعز عليك، معناها ناس كرماء، معناها الناس وقت اللي تمشي غادي إذا كان ما تهزكمش الأرض نهزكم أحنا فوق روسكم. في الحقيقة الطيبين والكرماء في كل مكان راه،
4: الحمد لله.
0: ثم خصوصية جهة، فما عندهم ما شاء الله، خلينا نقوله بخلاف خفة الروح اللي هي مجبولين عليها، يعني بالفترة عندهم النكتة، بالفترة عندهم الضحكة، بالفترة الابتسامة، بالفترة الحمد لله، الحمد لله. ما فماش واحد يقصد هالمدينة الجميلة والولاية الجميلة هذية وما يشكرهاش ويشكر أهلها. هاي سيمونجي، نمشي للتشانشينات إذا كان عندك إجابة.
4: التشانشينة الأولى الحلزون.
0: به.
4: التشانشينة الثانية رجب شعبان رمضان.
0: به.
4: التنشينة الثانية بيت المكة. والتنشينة الرابعة أي بيت مكة الثالثة. والرابعة هي البي
0: ب، معناها تنشينة فاطمة ب. سجل الإجابة، والإجابة سجلناهم ونمشي معاك. تره انت بديت لنا بالنتائج المفرحة على مستوى الدراسة.
4: المثل الشعبي يقول لك استحرر استحصد.
0: كيفاش؟
4: استحرر استحصد.
0: ايش تحصد؟ اي اي
4: الحمد لله.
0: من زرع حصد.
4: اي من زرع حصد. احنا
0: في معناها السلبي والايجابي راه من زرع حصد. اي
4: من زرع حصد. احنا اخ زهرة احنا تربينا على القيم. الوالد والدة الله يرحمهم برضاهم، نحن برضاهم تاعهم الحمد لله.
0: الحمد لله
4: خلينا تربية صغارنا أحسن تربية الحمد لله يا ربي. اللي بنتي عرست لها وتخرجت الحمد لله بنتي كبيرة. ولدي ستنونس بتاع السنة الحمد لله يا ربي. وبنتي السلسة نستنى في النتائج بتاع الباس، ربي إن شاء الله يفرحنا
0: إن شاء الله يا سيمونجي.
4: واسمع أخت زهرة والزوجة الصالحة ما فماش كيفها. الزوجة الصالحة ما فماش كيفها.
0: عمارة الدار
4: يرحم الملوك من ربه.
0: محليها كلمة
4: الحمد لله. خزارة الحمد لله 29 سنة وأنا معرس الحمد لله يا ربي.
0: إن شاء الله العمر كله إن شاء الله. إن شاء الله
4: الحمد لله. الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله
4: يرحم من رد من ربه.
0: بلى هذه النتيجة الطبيعية راهو للتفاهم. النتيجة الطبيعية للزوجة الصالحة والزوج الصالح. وليدات ناجحين وأسرة طيبة.
4: هذا ذا شخصي ذا شخص زهرة برضاش الوالدين رضينا وصينا الله يرحمهم. أنا الوالدة في فاكرة الموت إيش قاتلي؟ قاتلي ولدي ما نوصيكش على الجيراني. جيراني هكم جيرانك.
0: العمل الصالح وين ما تحطه تلقاه وتلقى نتيجته. يعطيك الصحة يا سلموش.
4: وتقول لي ولدي معناتها يسترك في الدنيا وفي الآخرة.
0: ما فهميش كيف دعوة هذه الستر.
4: يسترك في الدنيا وفي الآخرة. يسترك وذريتك.
0: الحمد لله. إن شاء الله ديما مستورين وإن شاء الله يا ربي يبشرنا بالخير إن شاء الله بالنجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا ليك سلمونجي. تحياتنا لفيصل الفتوي. تحياتنا لسعاد هرابي. شكرا ليك يا سعاد. سعاد سعاد سعاد تقول راني مانيش نسمع فيكم على خاطر عندي ظرف عائلي. للأسف تقول هالظرف هذي حزين شوية بوفاة ولد أخوها عازب ربي يرحمه إن شاء الله وينعمه. ربي يصبرك على فراقه ويصبركم جميعا على فراقه وربي يغفر له إن شاء الله ويجعل مثواه الجنة. تعزينا الحارة سعاد الهرابي ليك ولكل العائلة. نحب نحيي زادة تحية خاصة العزيز والأخ أنور المجدي. تحية ليك يا أنور الممثل الفنان سائق القطار اللي هو يعتز بالمهنة متاعه. الفنان اللي قدم العديد من الأعمال الدرامية والتقديم البرامج وفي التلفزة وحتى في الأعمال المشتركة على مستوى يعني عربي. مثل مع كبار الممثلين العرب. تحية ليك يا أنور. شكرا ليك على المتابعة وشكرا ليك على الكلمات الجميلة. والله مش غريب عليك كريم وابن كرماء يعني ما فماش ما عندي ما نقول. فاتن بن عامر تحية ليك. تحية ريم معتر. تحية فتحية الفقي إن شاء الله. فتوم الدير زيادة تحية ليك. ونواصل استقبال المكالمات الهاتفية. يقول لي مخرج حساسي سمير يقول لي راهم برشا مكالمات سنأخذوا التاسعة. ألو
5: ألو مرحبا
0: عسلامة. مرحبا بك.
5: أهلا وسهلا أختي. معك عبد اللطيف التويتي من بنزرت.
0: عبد اللطيف التويتي.
5: نعم بنزرت
0: التويتي.
5: نعم
0: مرحبا بك. أول مرة أكيد تكلمنا.
5: والله لكن ممكن ما فماش يمكن مرة ما سمعتكمش ما تابعتكمش.
0: ديما في المتابعة ولكن
5: متابع وفي.
0: بارك الله فيك.
5: الوقت مقدس.
0: بارك الله فيك.
5: ليلا لابد ان اسهر معكم
0: سي عبد اللطيف.
5: حتى اني تعرفت على حتى الاخوين الكل المستمعين زاد نحييهم بالمناسبه والساده المخرجين
0: يعيشك وبارك الله فيك.
5: بارك الله عليكم.
0: انت عزيز وغالي الليله نحب نتعرف عليك اكثر سي عبد اللطيف التويتي. أيوة. من بنزرت.
5: اي
0: شو تعمل في الدنيا؟
5: انا حاليا قعدت من التعليم.
0: متقاعد من التعليم. أستاذ وإلا معلم؟
5: والله معلما وأستاذا وديما أعتز بكلمة معلم.
0: ديما تعتز بالكلمة الأولى اللقب الأولاني اللي خذيته.
5: كاد المعلم.
0: كاد المعلم أن يكون رسولا.
5: أيوة والحمد لله إن شاء الله
0: وفقنا. شاء الله سيدي تحياتي وتقديري.
5: بارك الله فيك.
0: وأنا في الحقيقة نعتز ونفتخر بمعلميني ونذكرهم واحد واحد ونتواصل معهم. تحية ليهم اللي مازالوا معنا على قيد الحياة. ربي يبارك في عمرك أنت. وفي الحقيقة إضافة معناها الحمد لله، معناها نحمد ربي، احنا قلناها من الأول من القلب نحمد ربي انه اطار تربوي سي عبد اللطيف التويتي من بنزرت يسمعنا ويعدل كما نقولوا احنا الوقت نتاعو على البرنامج هذا. نعم. شرف لينا سي عبد اللطيف. نعم. بارك الله فيك
5: اختي زهرة. اسمحي لي بالكلمات.
0: تفضل.
5: انا جيت من بنزرت راكب مهرة حامل بإيدي الورد لأختي زهرة.
0: بارك الله.
5: خلتي قلوب الناس درتي بحرة ومعاكي حلت ونورت السهرة وما هو غريب عليك هذه الشهر.
0: شكرا لك.
5: تستاهلي كل خير أختي زهرة.
0: شكرا لك. والله أنا ناقف عند كلمة الشهرة. ربي إن شاء الله يخلينا معروفين بالخير.
5: طبيعية.
0: خلينا معروفين بالخير. والله اللي يعرفوني من الزملاء لا أسعى لا أسعى للصور ولا أسعى للظهور ولكن الحمد لله أنا نقول النتيجة متاع إن شاء الله نقول لا أزكي نفسي إن شاء الله نقول هالصدق هذايا وصل لكم وصل لقلوبكم هذايا نتيجة إن شاء الله نقول العمل الصادق اللي نقدم فيه وذكا هو هذه النتيجة.
5: احنا تنشيط مؤكد في مهنتنا يا اختي.
0: صحيح.
5: يعني نعرف ونميز ممكن اكثر من غيرنا فهمت. والحمد لله
0: الحمد لله
5: تقديرنا واحترامنا ليك.
0: الحمد لله. نعاود نقول اللي انت اضافه مشرفه للبرنامج.
5: شكرا.
0: ونعتز بانضمامك لاسرتنا مشاركه مش استماعا فقط.
5: ان شاء الله. والله ان شاء الله نكون معنا من المشاركين الاوفياء.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. تشانشينات. أيوة. عندك ما تقول فيهم؟
5: والله اختي زهره الاولاني هذاك ممكن يكون الخنفوس اللي في حبه الفول.
0: به
5: أي.
0: أما هو منهم اللي ميتيه شيء. احنا قلنا الميت
5: يبقى حي. الخنفوس.
0: الخنفوس به.
5: أي.
0: به.
5: هو اللي يبقى حي معناها.
0: الخنفوس ما هو مش يجي نهار ويمشي على روحه. الخنفوس
5: تحل عليه الفولة وإلا هو يحلها ويخرج حي لبس عليه.
0: هذيك إخراج الحي من الميت والميت من الحي هذا. أيوة. ما ذكر في القرآن الكريم هذيك من حكمة ربي سبحانه. أيوة. إنه هالحي هذا يخرج من الميت.
5: يخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء.
0: والله لو كان نتأملوا احنا في هالدنيا هذي ونشوفوا.
5: نعم.
0: حكمة ربي
5: كلها آيات
0: بالفعل. عايز دي نمشي للثانية ترى على ثلاثة كيسين.
5: الثانية الكاسين المليانين هما العينان والفارغ بينهما هو الأنف.
0: الفارغ بينهما هو الأنف.
5: والأنف هو الغضبان يعني الشامخ عنده فيه نوع من الشموخ.
0: أي الأنفة.
5: ممكن الأنفة.
0: الأنفة. به خلي مسألش إجابة.
5: محاول.
0: أنا والله نفرح بالمحاولات.
5: أي.
0: مسألش حتى إذا كان محققناش نتائج صحيحة. لهنا شفت باش نجيو لكلمة النتيجة راه.
5: أي.
0: شرف المحاولة يخليك. أي. معناها. في الطليعة في القمة حتى إذا كان ما جاتش النتائج ما يسالش مش مشكلة توجي
5: نعمل العقل احنا نحاول نفكر شوية
0: باش نربح احنا. أي. النتيجة هو أعمال العقل. الثالثة والأخيرة. الثالثة
5: الأخيرة الثالثة هي يظل بيت مكة والجبلين جبل عرفات وجبل أحد.
0: به بين سجل الإجابة زادا معقول برشا. الرابعة هذه اللي اقترحتها فاطمة.
5: والله يا أختي ممكن معناها هي ما فكرت فيها أنا أقل ممكن تكون البير كما قالوا
0: البير خير. هي إجابة معقولة جدا بالنسبة للنتائج. وأنت المربي وأنت من سهرت على العديد من النتائج وساعات يكون نجاح المربي من نجاح تلاميذ وساعات إخفاق وزيادة ما يحس هو بهيك اللوعة متاع الفشل.
5: أي
0: تفضل.
5: أنا كنت مهووس بالعمل فهمت وحتى في الليل أنا قرر سنة سادسة في أغلب سنواتي كنت في الليل حتى كان فيك نفكر في وليداتي شنو ما قريتهم شنو ما زال لهم شنو ممكن يجيهم شنو كذا.
0: سمحة كلمة وليداتي
5: والحمد لله
0: سمحة.
5: وكنت مهتم بالنتيجة أنا اللي أعطي النتيجة نهار النتيجة وحققت نتائج والحمد لله طيبة جدا. ومن النتائج اللي أجنيها الآن أن متوى عندي تبارك الله أولادي دايرين بي وبناتي أينما ذهبت أجدهم وأفرح معناها.
0: سيدي وين ما مشيت سيدي؟
5: والله والحمد لله
0: سيدي عبد اللطيف
5: والله التوى يا مدى
0: الحمد لله.
5: البارح زميل جاء من قرية أخرى القرية هذه قريت فيها شيء معناها يقول لي إذا كان معناها كل ما تذكر اسمك في القهوة إلا ويشكروك الناس كل ويجدوا ذكرياتك وكذا والحمد
0: لله. الحمد لله
5: الحمد لله
0: غرست وزرعت جميلا
5: والله الحمد لله الحمد لله. لأني كنت منظر للتلميذ وهو أمامي أني سألقاه في يوم من الأيام كهلا رجلا موظفا فهمت يعرضني في الشارع فهمت يجب أن أخرجه معناها خرج منها إنسان معناها طيب مواطن صالح
0: على الأقل. مسؤولية جسيمة مسؤولية عظيمة ورسالة كلفتم بها يعني هالمربين راهم مش هكاك عبثا الحكاية صارت راهو فما اختاركم ربي لرسالة معينة إن شاء الله يكون العبد أديه على أحسن وجه وأنا نتوقع هذا نتوقع من كلامك ومن حضورك الطيب معانا الليلة الرسالة أديت على أحسن وجه. شكرا لك سي عبد اللطيف شكرا لك.
5: النتيجة نواصل في النتيجة
0: مسالش نواصل
5: النتيجة ثانية هم وليداتي والحمد لله نحييهم بالمناسبة ومتوى اثنين في ألمانيا واحد إن شاء الله العام الجاي اللي بعده باك
0: ما شاء الله تبارك الله
5: اللي في ألمانيا يعمل ولدي ماستر في ذكاء الاصطناعي متميز والحمد لله والأخر سدي يقرأ من ذلك في الجامعة ويعمل زادة متميزين والحمد لله كما كنت نتمناها.
0: سي عبد اللطيف ما أنت التحقت بالتعليم معناها صغير
5: 19 سنة
0: 19 سنة أنت سيدي معلم
5: 19 سنة كنت من
0: خطر صغارك هكا معناها مازالوا صغار معناها مازالوا
5: من دار المعلمين
0: من دار المعلمين يعني حق متميز
5: من دار المعلمين
0: أي متميز معناها كنت
5: طالب إن شاء الله ترجع التكوين اللي تكوننا كما تكوننا
0: إن شاء الله إن شاء الله. هو تو قاعدين يكونوا في أساتذة بالنسبة للتعليم الابتدائي إن شاء الله زيادة ربي يوفقهم في رسالتهم يوفق زيادة حتى أنا نقول زيادة بالممارسة يكتسب زيادة الإنسان خبرة ما يبقاش كان على مستوى النظري. ربي يوفقهم الكل معناها اللي يسمعوا فينا واللي وانتوما زيادة ربي يبارك فيكم والنتيجة كما قلت أنت لقيتها على الواقع والنتيجة الأكبر والأحسن أنه الواحد يلقاها في صغيراته على قد ما عمل في ولاد الناس خير يلقاه في صغيرات وربي يثبتهم إن شاء الله وربي يزهي خاطرك بيهم ويفرحك بيهم إن شاء الله. شكرا لك سعد التيف. نمشي للمكالمة الهاتفية الموالية. ألو ألو
6: ألو
0: ألو عسلامة
6: عسلامة أخت زورة
0: أهلا وسهلا مرحبا
6: مرحبا بكم مش نهواكم
0: يعيشك. شكون معانا الاسم الكريم
6: الفريق كلكم السهرين هذه الساعة
0: مرحبا بيك نسمع فيك
6: بعدين نتبع فيكم كل ديرة ديما إذا أستخدت ديما الوفية ديري
0: يعيشك بارك الله فيكم الناس الكل على هالكلمات المزيانة هذه. شكون معانا؟
6: معك عمر بن كيراني.
0: سي عمر
6: بن كيراني
0: بن كيراني أي عاد مستمعنا الوفي سي عمر بهي شي تو أي مسوط هكا زيد أقرب شوية للهاتف هكي كان نسمعوك بالكدا به. مرحبا بيك سي عمر ذكرنا شوية ذكرنا فقط منين تكلم فينا
6: نتكلم فيك من ربايع بير علي بن خليفة.
0: أيوة من ربايع بير علي بن خليفة ما صارلكش برشا من اللي كلمتنا على كل حال الأسماء هاي عاد بهيش يتوى عاد ربايع و... مرحبا بيك أخويا مرحبا بيك وبكل أهالينا وكل ناسنا في الربايع. هاي يا سي عمر هاي نمشي وترى للتشانشينات عندك شي إجابة
6: خويت التشانشينات وعرات
0: وعريت التشنشينات. شوف محليه الكلام وعريت التشنشينات. وعريت خليهم وعريت. أعطيني التشنشين الأولاني، عندك شيء حتى محاولة؟
5: التشنشين الكيسان هذاك كما قال السيد، الكيسان المي العيون هم المعبي بالمي والخشم اللي
0: فارغه. اي والثانية ما عندك شيء، ما عندك شيء إجابة. بالنسبة للنتيجة والنتائج اللي حققتها وانتظرتها طويلا، والنتائج ساعات اللي ما وصلنا لهاش، معناها هكا هو هكا هو حد الجهيد.
5: النتائج هذاك حد الجهد، ما الانسان انا عندي ولدات لباس الحمد لله.
0: الحمد لله.
5: واحد عرفت يسكن في ساقس.
0: اي
5: لباس ولولي الاخر ما تغير.
0: اي ربي يبارك فيهم.
5: بنيات معرفتين ربي هن عليهم.
0: امين.
5: هاك هو نقدم تحية بالله لحميدة بنتي في مدني.
0: اي
5: وسالمة في الحاج قاسم.
0: اي ربي ان شاء الله يبارك في عمرك يا سي عمر، ان شاء الله ديما تكلمنا. تحياتنا للربايع الكل، شكرا لك. عندنا مكالمة أخرى. به به نستقبل المكالمة الموالية ولا ما عندناش مكالمات؟ به نحب نحيي هندة عبيد، تحية ليك يا هندة، شكرا ليك على كل الكلمات اللي قلتها. نور الدين أحمد جلال يرجع لنا يقول يا أختي زهرة راهي بنت خويا، كيف ما قلت مريومتي هي تربيجة لكن اسمها الحقيقي أريام. محليها الاسم، واللي ما يعرفش راه فما اسم أريام زاد أكدت لنا نزيها، أما يربجوا بها مريومة. مريومة هو اللي غلطني يعني. أريومة يمكن يمشي تربيجة أريومة، أما مريومة حتى هي سمحة برشا. نسمعوا اقتراح آخر ومنعرفش هنا طو باش متغشش علينا نزيها. من بعد محضر لها نبيها كراولي نزيها تحكم بحكام هذيك. باش نسمعوا في الحقيقة هي من باب الوفاء، من باب الوفاء ومن باب الاعتراف لفنان قدم الكثير للأغنية التونسية واسمه عندنا موجود في خزينة الأغاني، في الخزينة الفنية الوطنية، في الإذاعات، ومحبوب الجماهير معناها في فترة ما وبقي حتى في برنامجنا. أنا نعديله برشا الأغاني متاعه، ربي يرحمه وينعمه، غادرنا منذ أيام كمير رؤوف النجاتي. ربي يرحمه ويجعله من أهل الجنة، وربي يشدلنا في صحة الفنانين الكبار اللي الخير والبرك، والله الخير والبرك. وكل إنسان ترك أثر وخدم راهو باش نذكروه احنا وباش نقدموا له أعماله ونترحموا عليه ونتمنيه من ربي انه يتقبله برحمته ويغفر له. شنو اللي اخترت لنا؟ انا فما غنيه ياسر تعجبني، شوفيني ولو مره، اما انا متاكده زيدا من ذوق مخرج الحصص سمير طقطق، تفضل.

ومشى. هذه من أهم وأبرز الأنغام اللي تعرف بها الفنان المرحوم بإذنه تعالى كمال رؤوف النجاتي. ونعطي توا التحل متاع تشنشينة الثلاثة: الحي ناقل الميت والميت متغطي به، الحي يموت ويغدى والميت لا ما يتيه. هو الحلزون، الحلزون كحلزون الداخل، معناها يمشي على روحهم يكلوه وإلا ولكن الحلزون كقشرة برانية راهو اكتشفوا من خلالها حضارات كبيرة وضاربة في التاريخ، منها الحضارة القابسية. هاي سيدي نمشي وتراه للثانية على ثلاثة كيسين، هما بالفعل شعبان ورمضان وشوال، هما ثلاثة شهور هذوما، على حاجة بين جبلين وفي مكان عالي، وطاحت عند سلطان غالي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسول. نمشي للحكاية وإن شاء الله تكفينا الوقت باش نقدموها الكل. هاي كان يا مكان حكيتي نحكيها للي يفهم معانيها، حكيتي تطير بالجناحات تشق البرور والبحور، تدخل الكهوف ما غير خوف، تطلع لجبال ما غير حبال. لكن أنا ما نحكيها كما نسمي باسم العزيز الرحمن، ونصلي ونسلم على خير الأنام صلي وعليه. هاي سيدي بن سيدي خرافتنا على خياط عنده محل ظريف يخيط فيه ويسترزق منه، أي وهو اللي عامله منه للخدمة للخياط ويستقر فيه يبيت فيه في الليل. نهار من نهارات جيت امرأة كبيرة في العمر باش تخيط، خيط لها اللي حبت عليه، جيت تخلصه قالها ميمتي دعي وتخير منك تكفي تعاتلو بالخير. جيت ماشية نديها قالها يا ميمتي انا راني قاصدك في خديمة. قالت له تفضل. قالها ميمتي انا براني على الجهة هذية وقاصدك في خدمة، تعرف شي بنية تحليل نحب نستحسن ولم سويقاتي. قالت له عاد انت راك دقيت الباب الصحيح، انا الخطابة انا الخاطبة لهنا متاع القرية، انا اللي يحب على عروسة انا اللي لوج له، قضيتك مقضية بقدرة ربي ما تخممش. قالها ميمتي راني عندي شرط، انا راني لا نعمل عرس ولا نجهز، نعطيك فليسات مهر تهزهم للعروسة ونقراو نكتبو صديق وتروح لي ويا ناس ما كان بس. كان الامر هكاك، الامرأة تعرف الشقيقة والرقيقة والبسبيس ومن كان لغة الراس في القرية. قالت دار فلانة، فلانة راجلها توفى وهي أرملة وعندها ثلاثة بنيات ما شاء الله، نمشي نقصدها. مشيت دقت الباب، هي قتلها المرأة عادش بيه، هنا هذا نهار السعيد المبروك، هاي هاي البنية هذية البنية الكبيرة. قتلها راهو عنده شرط، قتلها قابلين بشروطه ولو انه شيء غريب. قتلها ملا جميعا مزمين نمشي جيب لك الفليسات، الشرط متاحة يكتب الزيق تمشي لدارها. كان الأمر حكيكة، هيا من طوله حديث وصلتها لدارها عروسة، استقبلها هو في هيك

انت والزمانه وحدك. انا خيي راني حابه نعيش، انا خرجت من الميزيريا والفقر، هليش بعد فيها بيها في دارنا. ها يا خويا اقعد وحدك، طوليزي هكا وليزي تحب تزيد تحملني مسؤوليه. ايا من طول حديث، الغدوه الحي جيت هيك المراه هزتها رجعتها لدار. حاولت معاه هيك المراه كبيره، قالت له علاش وليدي هكا بالله يا مس جبت عروسه اليوم باش نرجعها؟ قال لها هذيك هو. ايا مشات ايامات وجيت ايامات ورجعت له هيك المراه الكبيره تشوف في حاله وحواله، قال هاني كيف ما خليتني، اما طالب منك كيف ما المره الاولانيه. قالت هما ثلاثه بنيات عندك المراه الارمله، نمشي للثانيه كيف كيف نفس الشرط ونفس الحكايه، امها على مضض قبلت بالسيف، امشيت لبنيه انت والزمان معايا ولا احنا الزوز على الزمان والا انا وحدي على الزمان. قالت وحدك مش قام خي انا نتحملك. هيا سيدي رجعت كيف ما خيتها، مشى زمان وجا زمان، وهيك المرأة قالت لما نكمل الثالثة. أمها قالت أبدا. البنية قالت لا يا ماما علاش، نمشي نشوف زهري ونشوف إيش مغرفتي إيش هزت ونشوف إيش حكيت والراجل هذايا. هاي يا سيدي أمشيت عروسة كيف ما العادة، حطت كلميتة كليت، سألها السؤال هو نفسه. أي قالت له أنا والزمان معاك، وأنا معاك على الزمان، واللي يصير عليك يصير عليا، واللي يصيبك نتحملوه مع بعضنا، الدار نبنيوها طوبة طوبة حجرة حجرة، والعشرة لازم نتحملوا مرها قبل الحلو متاحة. قال هيسي هذا المطلوب. هيا قالها بنت الناس اركب معايا ورايا في هيك الكروسة، ومشيوا قصدوا بلاصة بعيدة حتى وقفوا قدام قصر، قصر قصر الدهشة، قصر يملى العين ويسر الخاطر. قالها بنت الناس قلت شنو هذا؟ قال هذا قصري، هونتي لك باش تخدم ولك باش تتعب، فما خدم وحشم وباش تعيش في دار العز. علاش؟ خاطر هيك الخياط كما تقول الحكاية هو في الأصل تاجر من أكبر التجار، متنكر فيك الهيئة هذيك ويحب ياخذ ويعمل اختبار للمرأة اللي باش ياخوها، يشوفها هي وياه عزمان وإلا هو عزمان وحده. إن شاء الله تكونوا متعاونين ومتفاهمين وسعداء. شكرا ليك سي سمير طقطق في الإخراج الفني، أسامة عبيبسية وزهرة تقول لكم وقعدوا واسمعوا آمنة باش تقدم لكم إن شاء الله آخر موجز الأنباء. ليلتكم زينة.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتواصل اليوم الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام التي ترشح لها أكثر من 32 ألف تلميذ، ما يمثل حوالي 18% من تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام هذا، وستعلن نتائج النوفيام يوم 6 جويلية القادم. بتنظيم من جمعية صحة وبيئة تحتضن صفاقس لهم منتدى علمي حول التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان والبيئة، وذلك بمشاركة باحثين وطلبة وخبراء وممثلين عن عدد من الهيكل العلمية والاقتصادية. تنظر دائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف

تونس اليوم في قضية زياد الهاني المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال بسبب تدفيدات تطرق فيها إلى معطيات قضائية والتي حكم فيها بعام سجن فاستأنف الحكم. دعت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية المطالبين بالأداء راغبين في الانتفاع بالعفو الجبائي للسنة الجارية بضرورة الاتصال بمصالح المراقبة الجبائية وإتمام الإجراءات في أجل أقصاه اليوم، وأكدت أنه يتعين الاتصال بالقباضة المالية راجعين لها بالنظر لإبرام رزنامة خلاص ودفع كامل القسط الأول المستوجب في أجل أقصاه 30 من جوا. في العالم استشهد 3 أشخاص في غارتين صهيونيتين على جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي، فيما أعلن حزب الله أن مقاتليها تصدوا لمحاولة تقدم صهيونية. ومن المقرر أن يلتقي وفد طهران وواشنطن في مدينة جنيف السويسرية اليوم بحضور وسيط باكستاني لبدء المفاوضات 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي يعالج المسألة النووية. إلى الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الصهيوني الليل حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات ومخيمات بالضفة الغربية والقدس، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت والرصاص الحي إلى جانب عمليات اعتقالات. نهاية الموجز، تصبحون على خير.